0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد فرغنا وبحول الله عز وجل وقوته من منزلة الخوف من الله عز وجل، وثنى صاحب المنازل بمنزلة تشبه منزلة الخوف، وهي منزلة الإشفاق. وفائدة مدارج السالكين أن العلامة ابن القيم يحاول أن يجعل للمنازل مقدمات، ثم هو يشرح كلام المصنف رحمهم الله جميعا. فبدأ ابن القيم أو قدم لمنزلة الإشفاق بآية، والتي هي قوله سبحانه وتعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، ليدلل على أنها صفة من صفات أهل الإيمان. وقوله تعالى عن أهل الجنة أنهم كانوا في الدنيا مشفقين، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فلا شك أن الإشفاق هو يشبه الخوف، لكن الفرق بين الخوف وبين الإشفاق أن الإشفاق رقة الخوف، أو خوف معه رحمة من الخائف على المخوف عليه، وكأن الإشفاق يتعلق بالآخر. الخوف أنت تخاف لنفسك، ولكن تشفق على من؟ تشفق على من؟ على الآخرين، أو يمكن أن تخاف عليهم، لكن الآخرون أو الأغيار، يعني الغير الذي تخاف عليه، ليس بعيدا منك لتتعبد ربك بعبودية الإشفاق. هم من نفسك، بمعنى كيف من نفسك؟ أنت تخاف من الآخرة، من النار، تخاف من الخزي والهوان، تخاف من غضب الجبار سبحانه، تشفق على عملك أن يحبط، تشفق على إيمانك أن يتبدل. فالإشفاق خوف، لكنه مقرون بشنو؟ برحمة. ابن القيم رحمه الله يقول: فنسبة الإشفاق إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة. الآية يقول: إنا كنا في أهلنا مشفقين، يعني بنشفق على أهلنا، بنديهم وبنناولهم، دم الآية. التفسير: كنا في أهلنا مشفقين، أي على غير طمأنينة وعلى خوف من أن لا يتقبل الله منا. الإشفاق هو رقة الخوف، وأن تخاف على الشيء برحمة، لكن الشيء الذي تخاف منه متعلق بنفسك. فمثلا أنت تشفق على عملك أن لا يقبل، تشفق بعد ما تعمل العمل الصالح تشفق أن لا يقبل شنو هذا العمل، وتشفق على الإيمان أن يسلم، عرفته، وتشفق على القلب أن يتبدل حاله. هذا هو شنو؟ هذا هو الإشفاق. نسبته إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى شنو؟ إلى الرحمة. ليه؟ الرأفة أرق الرحمة وألطفها، يعني الرحمة درجة، لكن في درجة أجل من شنو؟ من الرحمة. ليه شنو؟ الرأفة. وجمع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع ذلك لله. ربنا رؤوف، الرؤوف هو الله عز وجل، صح؟ والرحيم هو شنو؟ هو الله. لكن الرؤوف الرأفة ألطف الرحمة وأرقها، والإشفاق ألطف الخوف وشنو؟ وأرقه. يعني هذه مقدمة للتفريق بين الخوف وبين شنو؟ بين الإشفاق. والإشفاق معناها ضرب من ضروب الخوف، يعني الإشفاق خوف بالنسبة. شو قال شنو؟ إنا كنا قبل في أهلنا، لما كنا مع أهلنا يعني مش من الدول، في أهلنا مشفقين، وإلا لما عذي ذلك بحرف الجر فيه. لو كان الإشفاق المعني هو إعطاؤهم لعودي بحرف الجر على، كحرف شنو؟ إنا كنا قبل على أهلنا، عاد على بمعناها يتعدى إلى الآخر، لكن في لا يتعدى إلى الآخر. إنا كنا في أهلنا أي لما كنا أحياء بين أهلنا كنا على شفقة وعلى خوف وعلى وجل. إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وعاملهم بنيتهم ما أشفقوا منه أمنهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. يقول صاحب المنازل: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم. وهذا واضح شرحناه، دوام الحذر تكون خائف، لكن شنو مقرون بشنو؟ بالترحم. يعني مثلا عشان أديك الفرق الواضح بين الخوف وبين الإشفاق، أنت بتخاف من النار اللي رقبتك كلها، من نفسك عندك إيمان، عندك قلب، عندك عمل، بتخاف على عملك أن شنو؟ أن يكون حابطا وأن لا يقبل. هذا الخوف يسمى شنو؟ يسمى شنو؟ إشفاق. هذا الخوف على العمل يسمى شنو؟ إشفاق. فكأنه دوام الحذر مقرون بالترحم. ترحم من أنت في الإشفاق؟ ترحم نفسك وترحم عملك. هي أشياء ليست خارجة عنك، يعني ما خارجة منك، صح؟ إنما هي أشياء شنو؟ في دواخلك، يعني كما سوف يعني. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات الإشفاق: الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد. طيب، إشفاق على النفس، هنا عذي الإشفاق بشنو؟ بعلى، عذي الإشفاق بعلى. إشفاق على شنو؟ على نفس، معناه تعدى إلى نفسك. لكن مما تشفق على نفسك؟ مما تشفق على نفسك؟ تشفق على نفسك من أن تجمح. وشوف الألفاظ عجيبة، تجمح، الجموع يناسب النفس، الجموع يناسب شنو؟ يناسب النفس، بمعنى النفس أصلا من طبيعتها مش رائبة إلى الراحة، الجمحان اللي هو التوثب، يعني النفس بتنط نحو الشدة، بتجري عليه جري يعني إلى العناد. وهذا قول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني شنو؟ جاحد. الكنود هو شنو؟ الجاحد. لا، ما بقولك أصله الله داني وما وقدر ما يكون عنده، يقولك أحوالنا تعبانين والسوق والأمور، والله يعني أحوالنا أمور ماشية كويس، وكل يوم يجيب في الحلوان يشتري البسطة. إن الإنسان لربه لكنود. لكنود يعني جاحد ومعاند. النفس جامحة. ولذلك جاءت الآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن شنو كأنه لجام، لأن النفس جامحة. فهو يقول إشفاق على النفس أن تجمح. من أين أتى إشفاق على النفس؟ لأن العناد والهوى قريب إلى النفس. كيف يا إخوان؟ أولا ينبغي أن تعلم شيء، قولك دا يعني دائما الهوى والشهوة قريبة من النفس، لا تحتاج إلى وصية. يعني أنت لا توصي أحد بأن ينام، ما بتقول لزور شنو نوم، لكنك توصيه أن يستيقظ للفجر، هذا صعب. أما أن ينام ساعة الفجر هذا لا يحتاج إلى شنو، يحتاج إلى وصية، لأنه جزء من تكوين النفس ومن نسيجها ومن طبعها، هي ميالة إلى الدعاء وميالة إلى الراحة. كويس؟ أنت لا تقول لأحد لا تنظر إلى النساء، أنت أنظر إلى النساء، تقول أنظر إلى النساء، تقول شنو؟ لا تنظر، لا تقول أنظر ليه؟ لأنه هو كما قلت له هو براه قاعد يعمل براه في عين. كويس؟ جاني واحد قال لي والله يا شيخ أنا بكون سائل عريض، والله قال لي أذكر الله أستغفر الله سبحان الله. واحد قال لي بجاي كده بصوت تاني ماشي أستغفر الله، قلت أنا أستغفر الله. تاني تجي واحدة قدامي عيلة كويس تاني أقول أستغفر الله سبحان الله، أكون بسبح وقال لي بعين ما قادر. هذه نفسي ماذا؟ جامحة جامحة. سئل الجنيد رحمه الله كيف أمنع نفسي من النظر، قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المرأة. يعني أنت قلبت عيلة الله شنو يطلع عليك ورأك أين تذهب منه. كويس؟ ثم الإعفاف والتزوج. كويس؟ المرأة إذا خرجت استصرفها الشيطان. كويس؟ فإذا هذا الحديث فإذا وقع في نفس أحدكم شيء فليأتي شنو فإن ذلك أسكن له. كويس؟ إتيان الزوج الحلال والتزوج. عشان كده قال فإنه أغض للبصر. الزواج قال كده، قال يا معشر الشباب اللي استطاع منكم الباءه شنو فلتزوج فانه اغض لشنو للبصر. وهذا ما في شك، لكن في ناس بعد متزوجين برضو بعيني. فنقول ايها الاحبه النفس جامحه، فهو يشفق على نفسي ان تجمح، لان النفس قريبه من الجموح، لان ذلك من طبعها. شوف عشان تتامل هذه القاعده، تامل قوله صلى الله عليه وسلم ان الجنه حفت بالمكاره وإن النار حفت بشنو؟ شوف الشهوات دي معنى أي شيء بودي النار هو قريب إلى شنو؟ إلى النفس. ولأن شيء قريب هو يشفق على نفسه أن تنحرف. يا أخوان هذا يدل على أن الانحراف قريب، هذا معنى الكلام. يعني لا تأمن على نفسك الفتنة، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هذا معنى الكلام. تشفق على نفسك أن تنحرف. طيب قال شنو؟ أي ابن القيم يشرح هذا الكلام، أن تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان، أن تذهب إلى طريق الهوى وشنو والعصيان، وهذا قريب من النفس. ولذلك هنا تأتي قيمة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا تأتي قيمة المجاهدة. طالما أن النفس قريبة من الطغيان، قريبة من الإنحراف، يا أخوانا مش أي شخص، مش يعني عيانا، أي نفس باعتبار أنها نفس، طالما أنت بشر ربنا خلقك مركب بين عقل وبين شهوة، ومركب من مجموعة من المسائل المعقدة المتداخلة. يعني أنت تبكي وأنت تضحك، ممكن يوم تبكي ويوم شنو تضحك، بل ممكن أول اليوم تكون ضحكان آخر يوم شنو تبكي. وهكذا هذا التعابير عن النفس الذي يدل على أنها أن هنالك تعقيد. وهنا لا بد من قاعدة مهمة جدا، قاعدة نبوية، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أكثر الشر مبدأه من شنو؟ من النفس. إخوانا النفس هي التي تحدث الشر ابتداء، بعد ذلك يأتي الشيطان جنا وإنسا. كويس؟ الفتن. كويس؟ من يغويك. كويس؟ ضعف الإرادة. هذا راجع إلى النفس، صح ولا ما صح؟ إخوانه متى يعصي ويجمح الإنسان إلى المعصية؟ إذا ضعفت شنو؟ إرادته ووهت عزيمته، وهذا راجع إلى شنو؟ إلى النفس. ولذلك قرر علماء السلوك والتربية في الإسلام قاعدة مهمة، وهي الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. هذه قاعدة مهمة جدا، الرضا عن النفس رأس كل شنو؟ خطيئة. يعني إياك أن تكون عن نفسك شنو؟ راضيا عنها، راضيا، وإلا لن تغير من حالك إلى حال أحسن. الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. وإبراهيم بن أدهم قال أحقق النجاة بمخالفة نفسي، قال بيعرض العمل ده على نفسه، كان النفس جبلته ما بيعمله، وكان النفس أبته بيعمله. لماذا؟ هذا ضرب من ضروب قهر النفس وتربيتها، لأن النفس الجامحة تحتاج إلى شنو؟ إلى إلجام. الحصان الجامح بيعمل شنو؟ بيرجمه عشان شنو؟ عشان يرجع ويثبت ويساس ولا يجمح. وكذلك النفس ينبغي أن تلجم كويس، لأنها جامحة بمخالفتها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي شنو؟ المأوى. لذلك لا ترضى عن نفسك وخالفها، قال انت اي موضوع كده ارضى عن نفسك كويس. مما يعني هذه قاعدة مضطردة للنسبة، عشان ما يزول يقول شيء يقول لك والله انا عرضت النظر على النسوان نفسي ابته، انا قمت خالفتها عاينتها، طبعا اكيد ده ما داخل في في في الخيرة بتاعتنا المحرمات، انما تربية النفس. لا تنفق نفسك هتعمل شنو؟ هتقول لك شنو؟ هتقول لك ما تنفق. انت تعمل شنو؟ تنفق. ده قهر، قهر النفس. الايثار كويس، يعني عندك قروش بسيطه جدا، وقروش دي خاتيه ده تمشي تشتري بيها لاولادك حاجه والناس البيت حاجه ورقبت حاجه، لا غنزل شلتها كلها اديتها له، ده اسمه ايثار. لكن الايثار اخر شنو؟ اخر الايه شنو؟ قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شنو؟ شح نفسه، لأنه ده قهر إليها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذلك في خروج عن النفس وعن مألوفاتها. طيب يقول الإشفاق على ثلاث درجات، الأولى قال إشفاق على النفس أن تجمح إلى شنو؟ إلى العناد، ده في الأولى. وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. إخواننا الإنسان عليه أن يشفق على عمله، وهنا ينبغي أن نفرق بين مقامين، مقام إحسان الظن بالله ومقام إساءة الظن بالنفس. مقام شنو؟ إحسان الظن شنو؟ بالله. إحسان الظن بالله يقتضي أنا ممكن أعمل صالح وربنا يضيعني، ربنا رحيم وكريم، ده إحسان الظن بالله، وأي عمل ربنا شنو؟ بيقبله ولا يضيع منه شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شنو؟ شر يره، الله رضي عليه حقه. معناها أنت هنا أحسنت الظن بمن؟ لكن في نفس اللحظة ينبغي أن تسيء الظن بشنو؟ تقول أنا ما جودت عملي ده كويس، أنا عملي ده فوق نقص، عملي ده ما كامل، عملي ده لابد يكون خالص لله، عملي لابد. فأنت يعني هنا الإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع ليس من باب إساءة الظن بالله، إنما باب إساءة الظن بمن؟ بالنفس. يعني ابن عمر كان يقول رضي الله تعالى عنهما لو علمت أن الله تقبل مني ركعة لتمنيت أن أموت الآن، إنما يتقبل الله من المتقين. والله بتقبل، لكن هل أنا وصلت ولا ما وصلت الدرجة دي؟ الرب بتقبل مني، وهذه درجة مهمة. يعني نفرق بين مقام إحسان الظن بالله ومقام شنو؟ إساءة الظن بشنو؟ بالنفس. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون الإشفاق على العمل بغير وسوسة تفضي إلى ترك العمل. زول يقول لك والله أنا دائما بشعر أن أنا مرائي، اتهام النفس بالرياء مهم. ليه؟ لأنها يعينها على الإخلاص، أليس كذلك؟ اتهام النفس بالرياء يعينه على شنو؟ وعلى تخليص العمل وتجريده وتصفيته. لكن إذا صار هذا هاجس طوالي، أنا مرائي في أي حاجة، مرائي يقوم يتقاعس ويثبط عن العمل فيتركه، هذا إشفاق غير محمود. إشفاق شنو؟ غير محمود. إنما حد الخوف من الله كما قلنا المحمود ما حجزك عن شنو؟ عن المحارم، يمنعك عن الشيء المحرم. طيب، ذلك أن الله عز وجل ذكر أقوام عندهم عمل ولكنه لم يتقبله منهم. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو عمل موجود، عمل صالح موجود، هذا يجعل تشفق على ماذا؟ على العمل. وتنظر إلى عملك خوفا برحمة، خوف معه شنو؟ معه رحمة. تأمل قوله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحبطت أعماله بالناس، لا بد أن تفهم ما معنى حبوط العمل. طيب، أي هو كالآتي: يقال حبطت الناقة إذا أكلت حتى امتلأ بطنها وانتفخ مرضا فلا يطعمها صاحبها ظنا أنها شبعا وهي مريضة. هو فعل العمل والظن أنه نافع، والأمر ليس كذلك في أصله، هو غير نافع وغير مقبول. وشبه ذلك بحبطة الناقة إذا أكلت نوع معين وامتلأ بطنها، امتلأ بطنها مرضا. بمعنى إخواننا، في شيء أنت بتلقى البطن مليانة مرض، ده الحبوط. وفي زول بطن مليانة شنو؟ شبع. فأخذ من ذلك أن المبتلع يفعل العمل يظن أنه طاعة، أو غير المخلص يفعل العمل لكنه لم يريد به وجه الله. في الظاهر العمل جميل، لكنه في الحقيقة لا فائدة منه. هذا معنى الحبوط. معنى حبوط العمل ظهور العمل، بظهور العمل أنه كبير، يظن أنه طاعات كثيرة. وهذا ورد أيضا في القرآن في قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، هي صفة مدح، عاملة ناصبة إلى درجة التعب، نصب التعب، تصلى نارا حامية. يعني في الأول شكروا وفي الآخر دخلوا النار. خشوع مظهري، عمل بغير اتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير أسس. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ثوبان قال: يؤتى بأقوام من أمتي لهم حسنات كجبال تهامة، أو كجبال تهامة، حسنات كذا الجبال، قال يجعلها الله هباء منثورا. كل شتت لهم، يقول لهم ما قبلناها. قال: جلهم لنا يا رسول الله. ثوبان قال: جلهم، جلهم يعني وضح لنذر. قال: أما وإنهم منكم، ما خواجات، ومن بني جلدتكم زينا كده، ويأخذون من الليل ما تأخذون، يقوم يصلوا الليل، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فده كل عمل، عمل ذي ربنا بيجي يجعلها هباء منثورة. ويدخل في ذلك طبعا أصالة الكفار. إخوان الكفار حسن عملهم كويس ولا ما كويس؟ باقي لك أقول لك، قول أعملهم الظاهر ده أحسن من المسلمين، ما بغشوا الزور، ما بيأكل حبه، جادين، شغالين طوالي، بيعملوا أشياء بينفعوا الناس. يا أخي نحن شغالين بمكيفاته كويس وبينور، ده انت عارف الزول اللي اخترع المصباح الكهربائي ده كان مسلم ده كان بيكون أمر عند الله عظيم خلاص. لكن بعد يمشي المال الناس يقروا ويسهروا ويقروا قرآن بالنور ده, وناس يصلوا في الجوامع وناس يسووا, لكن بعد يمشي الناس. دين مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أو كسراب بقيعة, كسراب بقيعة أي بقيعة أي بمنطقة, بمنطقة قيعة. الباء بالنسبة ليست من الكلمة إنما للجر. قيعة سراب بقيعة, سراب شنو؟ سراب بقيعة. القيعة يعني منطقة شنو؟ المنبسط الناجي. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فبرضو الكفار يدخلوا عندهم عمل صالح كثير في بما يوافق الدين, يعني يطعموا المسكين ويجوا يعادوا الناس. وإن كان هذه المنظمات الموجودة الآن عندها شنو؟ ما لله الشغل ده, يعني ما للإنسانية ولا لله, إنما لمن؟ لمعتقداتهم ودينهم ولأجندتهم. لكن بيعملوا الأشياء عنده. والله تبقى ناس كفار أخلاقهم عالية خالص, صح ولا ما صح؟ يعاملوك تعامل شنو؟ راقي ويحترموك وكده, وما يطعن فيك بوراك, وما يخدر بيك, وما يخونك, وما يعاملك شنو؟ في المال بنزاهة وبأمانة, عرفت؟ لكن بعد ما له حسن واحدة ما عنده, حسن واحدة ما عنده. قلت لك أخي المصباح الكهربائي ده حسن لو كان جابه زي المسلم كان قدر ما الناس جروا ويستفادوا كحد شنو؟ أجر صاحبه ده حسن بيلقى أجر. إذا كان يعني نصراني أو مات نصراني بيلقى أجر؟ ما بيلقى أجر. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يقوموا بذلك وهم أولى بذلك, لأن فيه أجر. إخواننا كان مسلم اخترع اختراع والناس عملوا بهذا الاختراع إلى يوم القيامة, كلما استفاد منه مستفيد كلما كان ذلك له شنو؟ أجرا. هذا لمن؟ لكن للمسلم وليس لشنو؟ للكافر. ما قالت إن عبد الله بن جدعان في الجاهلية كان يغيث الملهوف كويس ويطعم الجائع ويكسو العاري وينصر المظلوم. ما بيعرفك قلت له فلان ظالمني يمشي معاك وياخذك حقك ويجهره. قال النبي هو في النار انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي, انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي. ما قال طوال يمشي النار. قال لك بيعملوا ده. حتى قوله لمن يا ترى؟ لعمر بن العاص في الإبل التي أراد أن يذبحها لأبيه, قال تنفعه لو كان مسلما, تنفعه لو كان شنو؟ لو كان شنو؟ مسلما. وهذه فائدة الإسلام من شنو؟ من الكفر. لأنه والله الكفر يعني الحمد لله ربنا هدانا لشنو؟ للإسلام ولهذا الدين الحق. اللهم لك الحمد يا رب العالمين, اللهم لك الحمد يا رب العالمين. طيب فهو إشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. ويمكن في شيء مهم جدا إخواننا, ينبغي أن أقرر مسألة مهمة هنا, ينبغي أن نقرر مسألة مهمة. جملة هذا ما مذكور في المدارج, هذا الذي سوف أذكره. ما يخاف, ما يخاف الإنسان عليه هو يرتبط بنفسه إشفاقا العمل الصالح, عرفته؟ والإيمان نفسه إخواننا الإيمان ممكن يتبدل. قال عليه الصلاة والسلام محدثا عن أشراط الساعة في صحيح مسلم, إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم, يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا, يبيت الرجل وقد باع دينه بعرض من الدنيا. قال لك بل مسى كان يرقد ما سرقت في النوم ده مؤمن, يصبح الصباح يمكن أي حال يبقى كافر حديث بغير. فهو يخاف على شنو؟ على إيمانه. والأمر الثالث الذي يشفق عليه المؤمن الخواتيم. ليش له؟ الخواتيم. والله الخواتيم دي تجعل المؤمن في وجل وفي خوف شديد. وإلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد لله سجدة قال يا مخلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة أشد تقلبا من الريشة في مهب الريح. حديث صحابة الألباني رسول الله قال القلب أشد تقلبا من الريشة شنو في مهب الريح. وفي حديث آخر في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام بين الإيمان في القلب كالقمر ليلة البدر إذا علته سحابة فأظلم. سحب الغفلة الآن فيه ولا ما فيه؟ سحب الغفلة فيه ولا ما فيه؟ سحب الفتن والإغراءات والإغواءات الموجودة. والله الإنسان عليه أن يخاف على نفسه. فالإشفاق يكون ما يخاف عليه المؤمن مما يتعلق بدواخله إيمانه وعمله الصالح وشنو وخاتمته الخواتيم. لأن إنما الأعمال بالخواتيم. وإذا أحب الله استعمله، إذا أحب الله عبدا استعمله، لذلك عليك أن تشفق. شوف المسألة دي، ابن القيم استدل بآية لطيفة جدا، وهذه الآية قد تمر على كثير من الناس دون أن يقف على معناها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إعصار هذه الحديقة فيه نار فاحترقت. قال كذلك يبين الله لكم شنو آياته. هذه الآية سأل عمر رضي الله عنه الصحابة منها، قال ما معنى الآية؟ وروني الآية. قال لهم، قال فقال الصحابة الله أعلم. فغضب عمر، غضب عمر رضي الله عنه. شنو يعني زعل غضب؟ شنو عمر رضي الله عنه؟ وقال لهم قولوا نعلم أو لا نعلم. يقول لي أعرف، يقول لي ما تعرف، يعني في سبب يقول الله أعلم وهذا صحيح، لكن لا يراد بذلك الانتفاع. قال لهم ما تقول الله أعلم، يا نعلم يا لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. طيب، قال يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، ده العمل كأن العمل يصيبه التبدل والتحول. وإخوان هذا لابد أن يضع في الحساب. فقال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال بس المسألة متأكد أنه لعمل لكن ما أعرف. فقال عمر رضي الله عنه رجل غني يعمل بطاعة الله، فبعث الله إليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله، جميع أعمال ياته الصالحة. فهذه آية عجيبة. قال لي ابن الجنون عنده يعني جنينة، والجنان السمح وماشي كويس، قام جاء جنة حرقة. زول عنده عمل صالح كثير، طاعات وإنفاق وحج، جاء في النهاية تبدل حاله فصار قد انقلب لجاه لدنيا، بدل دينه وغير دينه وغير مسألته، كأنما أحرق أعماله الصالحة. أيوة، وده فيه تعجيز، وأصابه شنو الكبر. وشوف مسألة أنه على الشفاء نجاة كان وله ذرية شنو ضعفاء. فده هذه الآية عجيبة خلاص، كأن هذه الآية تقول أنه ينبغي عليك أن تشفق على عملك الصالح من أن يتبدل وأن يتغير. إخواننا شوف يعني ربنا قال شنو، ضرب الله لمن عمل العمل الصالح ولم يستمر عليه بقوله سبحانه وتعالى في أواخر النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.

قالت له الزول بيعمل عمل صالح لما يقبل خلاص على العمل الصالح لجني ثمره يقوم يترك هذه المسألة. بذلك في آيات النحل نفسها قال أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. أن تزل قدم بعد ثبوتها بعد ما بقيت كويس وعرفت الحق أن ترجع, هذا كثير جدا إخوان. أنت ما تستنكر, يعني أنا أوري والله والله إخوان القلب ده صعب. القلب أشد تقلبا من الريشة في مهب شنو؟ في مهب الرياح. في بعض الناس حدثني عن بعض الناس اللي ممكن يكون على دين في مسألة منصب في مسألة أي حاجة ممكن يتحول بالكلية, يمشي خط إيده في إيد أي زول, يمشي خط إيده في إيد أي زول. كويس, يعني المسألة دي يعني ما هي الآن المسألة مسألة يعني قديمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الناس جلوس فقال إن منكم رجلا رأيت وكأن ضرسه في النار كجبل أحد. في الحضور عبد الله بن مسعود وأبو هريرة والرجال ابن عنفوة وزيد ابن ثابت وآخرون. هذا لابد أن يتحقق. عاش الصحابة هؤلاء السنين من الوجل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب فلحق به الرجال بن عنفوة مرتدا. الرجال ارتدى ولحد حتى ناسبه للخاتير مضوشون. ولما دار القتال لأن الرجال ممكن يرتد ممكن تاني شنو يرجع, كان رجع بجهجه الناس دين ما بيدر يحكم له. فقتل مرتدا لما وجدوه قتيل. خر أبا هريرة وابن مسعود لله سجدا شكرا, سجدوا سجود شكر أنهم خرجوا من الوعيد. إخواننا الإنسان ممكن يكون على الدين ويعمل ويعمل ويعمل أي والله الناس عندهم إشفاق عجيب. شوف يعني حتى تبع صاحب قالت لما لقوا الرجال ده بس مات مع في صف المسيلمة خروا لله سجدا. فلذلك أقول أيها الأحبة في هذا الباب أن هذا تنبيه عظيم. قال وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. ده كلام منه؟ كلام الهروي. هذا كلام من؟ الهروي. كلام ابن القيم كالآتي. ابن القيم يتكلم عن معاملتك لأخ لك مسلم وقع في معصية, قال ينبغي أن تتعامل معه بالشفقة. قال وإشفاق على الخليقة, على منه؟ على الخلق. ليلك لماذا تشفق عليهم؟ قال لمعرفة معاذيرها. طيب ده كلام يعني خط شوية. إذا خالف الذين من حولك الأمر والنهي تشفق عليهم بنوع رحمة. ليه؟ لأنك تلاحظ جريان القدر عليهم كما قال ابن القيم. تلاحظ جريان شنو؟ القدر عليهم. التماس المعاذير لهم لا يعني تصحيح ما هم عليه من مذهب. فرق يا اخواننا. في زول بيشرب الخمره يقول والله شرب الخمره شنو؟ لما تقول كويسه تقول ما لا حرام وده غلط, لكن هو ما تشتقه يقول ربنا يهديه ربنا يكتب عليه. ومن الاشياء الدافعه لاعدال الخليقه النظر الى ماضيك. النظر الى شنو؟ ايوه. قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني انت بتقول والله نحن يعني قبل ما يعني نهتدي يعني كنا نمشي حفلات ونرقص وننجلد, وفي ناس بعد الجامعة بيمشي ينجلدوا بعد يصلوا في الجامعة. وفي بعض الناس يعني حالة كان عليها اي ذل يعني اعلم بها يشوف انه كان ما كان مهتدي في اي باب من الابواب. يعني في ذل ما كان مثلا ما كان بيزن اصلا وما كان بيشرب خمرة كويس, لكن مثلا ما كان بيصلي في الجامعة. انت

0: صلي في الجامع شنو؟ هداك رب العالمين صح؟ زي ما هداك شنو؟ بيهديه. إعذار الخليقة لا يمنع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشعيرة. يعني تكلم وتقول صلي في الجامع، لكن ما تكون شنو؟ تكون مشفق عليه إنه صلي في الجامع. أنت تكون مشفق عليه إنه صلي، تقول حزين ليه إنه صلي، وده ما يمنع لك أنت شنو؟ تكلمه، ولكن بينك وبين نفسك إياك أن تحتقره أو أن تزدريه. أيوة. نعم. لا لا ما زي الأمر، لكن في ناس برضو يقول كالآتي، تقول له يا أخي أروح صلي أروح سوي، يقول لك بعد ما كملته، أنت يقول لك بعد ما أنت كملته يعني يحتجرك بالمسألة، تقول له يا أخي يا أخي ما الله هداني، يقول خلاص مش أنا لا أطلب يهديني لما الله يهديني، طيب لم يأمن الله يهديني أنا بخليك بقوم بواجبي، وأنا نفس ربنا هداني وإنه سخر لك شنو اتكلموا معاه وربنا هداني بأسباب، عرفت؟ ودائم مما ينبغي أن لا يحتج به، ولكن له مما هو موجود. كثير من الناس يقول لك دائر زول ينصحه يكون مستقبل يكون ماضيه شنو، لا يقبل من زول نصيحة إلا يكون ماضيه شنو نظيف، وهذا لا يجوز لا يجوز، هذا لا يكون إلا الأنبياء فقط. يعني الشخص تلقاه ماضيه نظيف نظيف ما بتجزم إلا بشنو بالأنبياء، ممكن يكون في أحد البشر ولكن ليس هو الأغلب يا أخي، صح ولا ما صح؟ أيوة. ولذلك هنا يعني هذه مسألة مهمة، وابن القيم يكرر على مسألة عجيبة، وهذا من أكثر ما يعجبني في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله يقول أنين المذنبين، أنين شنو؟ المذنبين المذنب لكن شنو؟ يعني منكسر المؤذنب، الزول أخوانا المذنب بيحصل شنو لما يكون عنده إيمان؟ يتأنب ويكون مضايق ويكون شايل هم، في بعض الناس بيذنب والله ولا يشيل هم، يكتل الناس كلها ولا يشيل همزته، لكن هو مذنب مشفق كويس. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، المدلين الذين يترفعون على الناس بأعمالهم الصالحة لأنه صالح ولأنه يصلي ولأنه يفعل، يفترض من الناس أن يحترموه ويتعالى فوق الناس، وإذا عاملهم يعاملهم باعتباره أنه أحسن منهم لأنه ملتزم وهم ملتزمين، تعامل معهم كده تعامل معهم باعتبار ما ملتزمين، وهذه نظرة غير شرعية لهم. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين شنو المذلين. ثم ابن القيم يقرر أنه ينبغي أن لا تعير أخاك بمعصية ولا ذنب، فرق بين أن تنصحه وبين أن تعيره، تعيره تقول أمشي يا سكران أمشي أمشي سكران، شوف شوف شوف الكلام ده، شوف الكلامين ده، واحد سكران واحد قال له أمشي أمشي أمشي سكران حيران أمشي، واحد قال له الله يهديك يا أخوي والله السكر ده ضرك، والله قال والرسول قال والشيء ده حرام ولا تقبل له 40 صلاة وكذا وكذا، فرق ولا ما فرق؟ الأول معير والثاني ناصح، الثاني ناصح، والشفقة هنا شنو ظاهر، ولذلك هذه مشكلة. طيب الدرجة الثانية من درجات شنو الإشفاق، الدرجة الأولى فيها ثلاثة حاجات، والدرجة الثانية فيها ثلاثة حاجات، والدرجة الثالثة فيها ثلاثة حاجات. الدرجة الثانية إشفاق على الوقت أن يثوبه تفرق. أول حاجة أكلمكم، نحن ما عندنا وقت في السودان، الوقت كله مجاملات، وقت الزول يتفرق له أن يتوب وتفرق، تفرق عن وقت تشتت يا إخواننا، أوقات نحن نضيع فيه كويس. أول حاجة المسلسلات شنو، أنت ما مشفق على وقتك، في زول على رغبته مشفق على وقته، مفروض ينظر إلى وقته بعين الاعتبار. الذهبي مش الذهبي ابن الجوزي في صيد الخاطر نقل كلام لطيف جدا عن أبي مظفر الخزاعي أحد علماء السلف، قال كان يمشي أو عبد الله بن عون، يعني اختلفت الرواية فيهم، كان يمشي فاستوقفه رجل قال له توقف أكلمك، قال له أوقف الشمس، وقف الشمس قال لي قال لي أجيف لا أتكلم معك، قال لي وقف الشمس وتعال أتكلم معي، معناه شنو؟ معناه ما عندي وقت تضيعه في فارغ، ما في زول بوقفك في فارغ، ما تضيع زمنك يا اخ. والله الزمن بيروح يا اخي في السمايه، بس الزول بيجي يقول في سمايه سمايه ياكل ويطلع صح لحد ما يجيبوا الاكل والضحك وفي الاكل ونسات والشاي، مش في الشاي زيد الدمعه الشطه بعد تاكل بلغه في السوق في الجبنه بعد الشاي، الجبنه بعد الشاي قطع شك بعد ذاك عشان يطلع ويطلع بعد اربع ساعات. دي سمايه، دي سمايه، اربع ساعات سمايه تضيعوا زمنكم ساكت يا اخي. والله احنا عندنا زمن. وشوف ولقيمه الزمن قال المولى عز وجل وان قيل لكم ارجعوا، واذا قيل لكم ارجعوا شنو؟ فارجعوا. واحد يخبط لك الباب ما عليه زمن. الشريعه قلت لك خليك واضح، الشريعه واقعيه. قل له انا ما بستقبل زول المعيدين، تعال الساعه المعينه او تعال بعد يوم، ما عندي وقت. لو قلت له امشي وتعال بعد ثلاث ساعات بيمشي ويجي بعد ثلاث سنوات، ده كان جاك، كان جاك بيجي بعد ثلاث سنوات، كان صارحك يعني. لكن بيقول زول ده بدور الناس. طيب ننتهي من منزلة الإشفاق الأفضل، لأنه الباقي يعني قليل. إشفاق على الوقت الدرجة الثانية، أي شبه شنو؟ تفرغ. إخواننا نحن ما قاعد نصون أوقاتنا، ما قاعد نصون شنو؟ أوقاتنا. ومن الملمح الفقهي العميق قال العلماء ولأهمية الوقت في الإسلام جعل في البيع والشراء في تأجيل الوقت مالا. وده من كيف يعني؟ انت بتبيع لزول بيجيب لك بعد ستة شهور، السعر بيكون زي اليوم الليلة. ها بتقول بحاضر كده بكاش كده وبأجل كده، الأجل ده شنو؟ زمن. الزمن ده لأنه عنده قيمة انت تدفع قروش له، يعني قصاد الزمن، ويدفع قروش قصاد السلعة، وقروش قصاد الزمن. ده معنى الزمن شنو؟ زمن قيم غالي. الآن يعني هذا من الفقه. والآن إشكال كبير إنه الناس بكر كلهم قايمين وسافر ومشوا البلد وجوا راجعين. يا أخي ده ممكن يتم بطريقة شنو؟ ألطف في كده. قال ليك في زول ما تلوزوا في الشمالية والناس قاموا تكبكبوا، وفي زول تاجر شغال ما عنده زمن، قام جاب 500,000 خطات في ظريف حقت الرحله كلها ماشي وجاي، وفى نفسه تعب الجسم، لكن هو حينفقها حينفقها، خطات في ظريف وكتب لهم يعني تعزيه، وقال لهم ودوا الظريف ده خدته. ليه؟ الناس مشوا بيه هنا، قاموا تلتلوا ركبوا البصات ومشوا ادونا 500,000. قال لهم فلان بيعزيكم، قال لهم البركه فيكم، ودونا الظريف. وقعت لهم في جرح، لو كان مشى ما كان بدون 500,000. قال لك بعد ده لما يجيبوا سيرته يجيبوا سيرة العادة، ناس البيك يقول شنو؟ غير فلان زول عزانة ما في، قالوا قال هو اللي دونا بوجه، غير فلان قالوا زول عزانة ما في، قال لك عزانة عزمة جاية، قال يقول له هو غير فلان عزانة الموت. معناه هو وفر يعني يا اخواننا، بمعنى شنو؟ ما الذي اقصده؟ ان نكون عمليين، عمليين، تكون ناس عمليين، ما نضيع زمننا في شيء ممكن نحن نختصره، إلا شيء ما ممكن، لكن شيء يمكن أن يختصر، ممكن شنو؟ نختصره نستفيد من شنو؟ من أزماننا. قالوا على القلب أن يزاحمه عارض. إخواننا العارض، في عارض يزاحم شنو؟ القلب. ابن القيم يرى أن العوارض ثلاثة، الشهوة عارض لأنه دخل فيه شنو؟ عارض، والشبهة عارض. الشبهة اللي هو الكلام، الشبهات خطيرة جدا بالمناسبة، أخطر من شنو؟ أخطر من الشهوات. والشبهات صحيح يكون بعيد من الشهوات، مثل إبليس. بالنسبة آدم كانت مشكلته شهوة، وإبليس معضلته شبهة، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينة، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إبليس عنده شبهة، الشبهة إنه زول ما يعمل الموضوع حسن. العلمانيين ده كلهم مليانين شنو؟ شبهات. تقول الدولة الإسلامية، ما في دولة في الإسلام، ما في دولة في الإسلام، إن الحكم إلا لله لا، ومن لم يحكم أزر لا، يقول لك التعدد والإثنيات والثقافات والعرقيات والأقليات غير المسلمة يمنع إقامة دولة مسلمة. يقول لك بس الديمقراطية ما يكون في دين حاكم، هذه شبهة وتؤدي إلى الكفر أعوذ بالله. عرفت؟ الشبهات هذه خطافة جدا وخطرة. فكثير من الناس عنده شبهات. إبليس عنده حاجة في رأسه إنه كان ما جاي، عشان كده أبا عنده حاجة يعني منعت شبهة، لكن المحصل أنه أبى واستكبر، لكنه عارض الأمر بشنو؟ بالشبهة. عارض الأمر بشنو؟ كثير من الناس أنا يعارض الأمر بشنو؟ يا واحد تقول تسمع الغنى ليه؟ يا أخي الرسول ما قال المعازف حرام، هو لكن عنده شبهة. أنت تقول الرسول قال المعازف حرام، ما حينصاع لأمر الرسول نهائيا. الرسول قال حرام، هو ما حينصاع أصلا، حيسمع طوالي. ودي شبهة خطرة جدا على القلب تزاحمه. لا، الأفتى ما بشيل شيلته. ليه؟ لأنه الأفتى رجل عنده علم وأفتى بعلم وعلى حسب ما تبين له. كويس؟ زول يعني اجتهد ورجل صاحب علم. أنت إذا تبين لك خطأ المجتهد ما الذي عليك؟ يا أخواننا ينبغي أن تفرقوا. العالم قد يفتي بشيء ويلقى أجر وشيء غلط. من قال إذا اجتهد الحاكم وأخطأ له شنو؟ أجر. يعني مثلا الإمام مالك أفتى المسألة على حسب ما تبين له من الأدلة. كويس؟ الإمام مالك ماله؟ المسألة مخالفة لدليل. الإمام مالك رحمه الله لم يقف على هذا شنو؟ الدليل. أو وقف عليه لكنه ضعفه، والدليل صحيح لكن الإمام مالك ضعفه، لم يأخذ به. الإمام مالك بفتواه ماله؟ مأجور. لكن أنت بعد ما تبين لك الحديث اللي ما تبين للإمام مالك أو صححوا لك، وكان الإمام مالك ضعف في جانب من الجوانب وصححوا غيره من العلماء، مش نحن يعني، نحن بالنسبة للإمام مالك لا نساوي شيء. العلماء كأمثالك أبي حنيفة والشافعي والليث بن سعد والثوري وربيعة الرأي شيوخ الإمام مالك، مثلا في مسألة تبين لك، ما الذي عليك؟ أن تتبع الحق، فأنت لا تعذر في هذه شنو؟ المسألة. والأمر الثالث الذي يزاحم القلب الفتور، ده خطر جدا. الفتور ده شنو؟ خطر. كيف؟ في زول لا عنده شهوة ولا عنده شبهة، لكن أيام يقوم الليل ويصلي ويتهجد ويلقي عبادة ولذة، أيام تاني صلاة الصبح دي يقوم وينوم، تاني يقوم تاني يفتح ويقوم ويجي يا الله يا الله جي شنو؟ يجي في كلعي والصلاة تين تنتهي، ده أصابه شنو؟ أصابوا فتور. وهذا عنده منزلة كاملة سوف نتحدث عنها. قال وعلى اليقين أن يداخله سبب. وعلى اليقين أن يداخله سبب، كلام الهروي. ابن القيم يقول أن هذا الكلام يحتمل فيه وجه خطأ وجه صواب. الصواب فيه إذا وصل الإنسان إلى درجة من اليقين أن لا يتعلق بالأسباب. أن لا يتعلق بشنو؟ أن لا يتعلق بشنو؟ بالأسباب. يعني شنو إخواننا؟ خلق الله عز وجل الكائنات، ومن سننه، سنن يعني أمره فيها، أنها تسير بالأسباب. يعني أمر بالزواج لأنها سبب لشنو؟ للإنجاب، للذرية، ده سبب. أمر بالأعمال الصالحة لأنها سبب لدخول الجنة. أمر بالسعي في طلب شنو؟ الرزق، لأن ذلك شنو؟ سبب لشنو؟ لتحصيله. الصواب في كلام الهروي أن لا تتعلق بالأسباب. وابن القيم له عبارة لطيفة في غير هذا الموضع، يقول أن لا تتخذ الأسباب أرباب. أن لا تتخذ الأسباب شنو؟ أرباب. يعني أن لا تنزل السبب منزل شنو؟ منزلة الرب، أنها الفاعل وأنها كذا. يعني أن ترجع الأمور إلى أسبابها، إلى إلى إلى إلى أن ترجع الأمور لمسببها، أن ترجع الأمور لشنو؟ يعني تقول الله شنو أدانا، الله صور لنا، الله عمل لنا، هل هو مسبب؟ هذا تعلم على الأسباب. أما الغير مريح في كلام الهروي طرح الأسباب بالكلية. قد يفهم من كلام الهروي طرح الأسباب شنو؟ إنه إنسان الله بيرزقه بس يجنب كذب، والله بيرزقه كويس، وانه ما يتزوج الله بده ذريه، هذا لا شك أنه كما قال ابن القيم مخالف للشرع مخالف للعقل. صح؟ حتى للتجربة. وريني زول قاعد في بيته عزابي وبقى عنده أولاد وقال دين أولادي. وريني ما في. حتى في مرة بتقول أنا ما بتزوج أصلا وحنجب، حتى ولو حصل إنجاب حيكون بغير طريق شنو شرع، وبيتم برضو بأنه يكون في حمل ويكون في كذا وكذا. صح ولا ما صح؟ إذن طرح الأسباب بالكلية عند ابن القيم كأنه فهم من كلام الهروي أن في طرح الأسباب شنو. والهروي أحيانا يقول حتى ولو وجدت الأسباب تتعاطاها، ده كلام الهروي، ولكن لا تلتفت إلى الأسباب ولا تذكرها. هلو بسموه شنو؟ بسميه الهروي الفناء. بسميه شنو؟ يعني الفناء، تفنى عن الأسباب بالنظر إلى مسببها. لكن ابن القيم يرى فعل الأسباب ورعاية الأسباب، تأخذ الأسباب بالأسباب. يعني أنت تقول داي تترزق في قراية تقرأ وفي شغل تشتغل، ده شنو؟ ده الأخذ بشنو؟ بالأسباب. لكن لا تلتفت إليها، أن تتعاطاها باعتبار أنها شنو؟ أسباب مجردة. أن تتعامل معها باعتبارها شنو؟ أيوة، أن تتعامل باعتبارها أسباب مجردة. لكن بعض الناس يتعلق بالأسباب شديد، بس الوظيفة بيمسك فيها، تلقاه ممكن يعمل أي حاجة عشان يبقى في وظيفته حتى لو خالف الشرع. تقول له مالك؟ يقول لك يا أخي النازل كان ودونا الشارع، نحن تاني ما نقدر نعيش. يا شيخنا أنت كده بتقع في شرك، صح ولا ما صح؟ كويس؟ أنت تتعاطى الأسباب ولا تتخذها أرباب. أما في العمل الصالح، ابن الهروي يرى تعمل العمل الصالح كسبب لكن ما تلتفت له، وابن القيم يرى أن تعمل العمل الصالح وأنت مستشعر أنه عمل صالح وأنه سبب وأن الله وفقك. يعني استحضارك للعمل الصالح أمام نفسك باعتباره سبب، يعني يقول لك تعمل عمل صالح وما تلتفت نهائيا، ما تقول أنا عملت ولا تتذكر. لكن إذا ذكرت من أجل أن تزيد ومن أجل وأنت تعمل في العمل الصالح تعتقد أن الله وفقك وأنك تتعاطى الآن سبب من شنو؟ من الأسباب. يعني الهروي دار تصلي العشاء ما تقول أنا جيت ولا الله أنا براي تحركت ولا كده، تقول بس الله مهنا جابني وقفني ورجعني. ابن القيم لا، تقول الله جابني ولكن أنا هذه الصلاة الله بيدينا عليها أجر، وتسأل الله أنه تقبل منك وكلام زي ده. أيوة. والذي يبدو لي أن كلام ابن القيم هو شنو؟ هو الأصوات. الدرجة الثالثة والأخيرة إشفاق يصون سعيه عن العجب ويكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل المريد على حفظ الجد. الجد يا إخواني يعني شنو؟ الجدية يعني الإنسان يكون شنو؟ إنسان جد. طيب، هذه ثلاث أشياء يعني هذه ثلاث أشياء تقدح في السعي. السعي هو شنو يا إخواننا؟ العمل الصالح. يعني في هو يتكلم عن أن تشق على عملك، في ثلاثة أشياء بتقدح في العمل الصالح: العجب، كويس، وبعد ذلك في يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل المريد على حفظ الجد. طيب، أولا هنا في ثلاثة أشياء متوجهة لثلاثة أشياء: العجب يتعلق بالعمل، عرفته، ومخاصمة الخلق تتعلق بالخلق، ويحمل المريد على حفظ الجد اللي هو يتعلق بالإرادة. في ثلاثة حاجات عندك، ثلاثة حاجات: أخلاقك وإرادتك جوا قلبك وشنو وعملك. ما الذي يفسد العمل؟ يفسد العمل العجب، والرياء أيضا يفسد شنو العمل، لكنه تكلم هنا عن شنو؟ عن العجب، لأنه مرتبط بالنفس جواه. هو كلام عن إشفاق عن شيء قريب إلى شنو؟ إلى النفس، فهو يتعلق بالعمل. العجب يا إخواننا، فرق بين العجب بالعمل وبين شكر الله على التوفيق. أيوة، العجب يعني شنو؟ العجب أنك أن تنظر إلى عملك وتعجب به، لكن عجبا كأن هذا العمل بنفسك وليس بتوفيق ربك. أما إذا نظرت إلى توفيق الله لا عجب هنا، لأن الله قال قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح. أنا فرحان إن ربنا وفقني في أشياء، لكن أنا فرحان إنه أنا اهتديت واهتديت براي، ما بطرع الله ولا بقول ربنا شنو يعني. هذا هو شنو العجب. وهنالك فرق بين العجب والغرور، فرق بين العجب وشنو، وإن كان العجب يذكر مع شنو الغرور. العجب في النفس والغرور يظهر عن الجوارح. يعني أنت المغرور بتعرفه، الزور شنو بنضم وبقوله كده، ده شنو غرور. نسأل الله إنه يعافينا جميعا، كويس. والعجب في شنو؟ في داخل النفس. أن يشفق إشفاق يصون إشفاق يحمله، أن يصون سعيه من العجب، يعني يعمل العمل وما يعجب به. قالك والله عملنا بسيط، دائما يقول عملنا شنو، مهما عمل يقول عملنا شنو قليل وبسيط، تواضعا مع الله عز وجل، كويس. ثانيا قال، والثاني قال يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. مخاصمة الخلق إنه يشكل الناس يا اخوانا. في نوع من الناس ماله بتاع شكل، دائما بتاع شنو، بتاع مشاكل وبتاع نقه، ده لازم يطلع من طوره في يوم من الايام. عشان كده هو حتى لا يقدح في خلقه، عشان ما يخلي اخلاقه ما عنده يعني خارج اطار الاسلام، يقوم ما يخاصم الخلق ابتداء ما تناقش. لانه يا اخوانا في نوع من انواع الجدال، ذكرت لكم في جدال ربنا امر به، قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي يشنو، وجادلهم بالتي يشنو أحسن. في نوع من أنواع الجدال مخاصمة وملاججة، ده لو قعدت تجر معه بتخسره وبيخسرك. وقبل إذا بتخسر أخلاقك بس كده تعمل شنو، والله أنا في نوع من الناس عنده مقدرة على إنه إلاجك ملاججة إلى درجة يعني مخيفة. فهذه مخاصمة الخلق تفسد شنو الخلق. والمؤمن يصون خلقه بأن لا يخاصم شنو الخلق. الثالثة والأخيرة قال ويحمل المريد على حفظ شنو الجد. الجد هو عدم الهزل واللعب، يعني إرادته وشو يريد ربنا صادق في إرادته، ما بتاع هزار وما بتاع شنو لعب، يريد الشيء ويسعى لتحقيقه. إخواننا أي زول يريد الآخرة والله ما بكون يكون هازل أصلا نهائيا، إلا تكون أشياء تانية. لكن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. ده دائما بيكون جاد. الإنسان بيكون غير جاد متين؟ لما يكون غير صادق في إرادته. فمما يضعف الإرادة ويشوبها وينقصها هو شنو؟ هو عدم الجدية بأن يكون هازنا وأن يكون شنو لاعبا، وهو يشفق على إرادته. فأنت عليك أن تشفق على عملك من العجب، وعلى خلقك من شنو من المخاصمة، وعلى إرادتك من الهزل وشنو واللعب. أنت إذا زول جاد في موضوع الآخرة ده ما بتضع ده كلها ضحك وكلها ولعب وحياتك كلها شنو، وحياتك كلها تضيع. حس الأطفال يميلون إلى اللعب، دائما الأطفال تقام بيميلوا شنو للعب، ولذلك بيقوم شنو تقام بيجوا في الصلاة، الناس بيصلهم شنو بيلعبوا بيشاكلوا. أنت في الصلاة بتعمل كده، لكن في أشياء متعلقة بالآخرة ممكن تكون غير جادة، أشياء متعلقة بالدين. وهذا يعني شنو؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. يا يحيى خذ الكتاب بشنو بقوة، معناه في الدين. لكن ده في مشكلة في المجتمع السوداني، ده اسمه تشدد. أنا بتدار حجبه تشدد. أولاد خالته وأولاد عمته ما في حاجة اسمها يجوا داخلين على النسوان جوا، يقنبوا في محل الرجال نكرمهم، ما بيجوا خاشين. ده أنا أكون جاد في الموضوع ده، ده تخلف. البيت ما تمشي الحفلات دي رجعية. الدارك بجاد في الدين ما بخلف. إنت يعني ما رضيت من الأطفال بيجوا الصلاة وبيلعبوا ليه؟ لأنهم هزلوا ولعبوا في موضوع يتعلق بشنو؟ بالآخرة. أنت برضو لا تلعب ولا تهزل في مسائل الآخرة. أي حاجة الرسول قال تنفذها بحذافيرها. يا يحيى خذ الكتاب شنو؟ بقوة. وآتيناه الحكم شنو؟ صبية. وفي نوع من الناس منذ طفولته جد، منذ طفولته شنو؟ جد. سفيان الثوري كان طفل يحكي عن نفسه. يا اخواننا ده سؤال، هل زول كده يحكي عن نفسه؟ يقول للناس والله انا بسوي كده وبسوي كده وانا بعمل كده وانا بعمل كده، يجوز؟ يجوز؟ لا بد من التفصيل، ما يجوز اطلاقا. يجوز اذا كان للتعليم وامن ان لا يداخله رياء ولا عجب. لكن في زول كده يقول والناس يكرهوا يفرح، لا، القول يكون من اجل الاقتداء. فسفيان الثوري يقول ولو رايتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهما كالمسمار وكأني جزوة من النار قلمي كالموزة ومقلمتي كالجوزة ومحرم ومحبرتي كاللوزة إذا أقبلت قال الناس وسعوا للشيخ الصغير وسعوا للشيخ الصغير. بعد قال لما يجي شيخ الرصاته يقولوا الشيخ جاء افتحوا زحوا للشيخ خلوه يجي. معنى إنسان جاد منذ شنو؟ منذ طفولته. وأنت ينبغي أن تكون جاد في كل مفرد شنو؟ الدين. لا تلتفت إلى قول الناس في عرضك، تكون جاد بغير ظنون ولا شكوك. يعني ما تقول بيمشي يعملوا كعب لا والبطال لا، لكن تمنعهم حرصا وإداء لواجب ألقاه الله عز وجل على عاتقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم شنو؟ نار وقودها الناس والحجارة. الأولاد قال لك مروهم للصلاة لسبعين، خليك جاد واضربوهم عليها لعشرين. دق دق تدق، شوف تجيب الصوت تدق دق عشان يصلي من عشرة. قال لك تدقوا، الرسول قال لك تدقوا، أهرا شنو؟ بتدقوا ولا بتدقوا؟ قال لك تدقوا. نحن الآن أشياء كثيرة جدا بنلقى إنه أنفسنا مش نحن هازلين، لا، لكن ما عندنا الجدية الشديدة باعتبار أن هذه مسؤولية وإنه الله بيسألنا منا يوم القيامة وإلى غير ذلك. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإشفاق. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، ويتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا وإياكم من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

هو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد

بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

الذنوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان

خلقكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

ذلك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.

قل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.

بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمةً

الطيبين وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

أبما صددتم وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون

على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً.

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً.

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً.

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا

وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا.

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

الآخرة وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

إلينا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً.

بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

وعنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

طائف وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

يهداه فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عنهم

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

الآية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمر

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا

الذين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج

قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا

ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن

إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله.

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

فلا تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

ذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً.

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين

السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.

إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.

الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب

ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك

ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين

وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.

يعلمون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً

مستبشرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير

وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله

قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد

بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي

الْقَمَرُ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها

الخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم

ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله

أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون

وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

يوقنون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض.

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد

أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً.

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذى

ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراً.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الانبياء. بعد أن رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء ونجاه من القوم الكافرين، ظلت الأرض ما يقارب 6 قرون بلا نبي أو رسول، فانتشر فيها الشرك والكفر بالله عز وجل. فأذن الله عز وجل أن يرحم البشرية بخاتم النبيين والمرسلين، بسيد ولد آدم ولا فخر، بخير من وطئت قدمه الثرى، بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد في عام الفيل، لما ولد هدمت شرفات إيوان كسرى وانطفأت نار المجوس ورجبت الشياطين في السماء بمولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد يتيما فآواه جده عبد المطلب، كم فرح به جده. ثم لما توفي آواه عمه أبو طالب، أمه وهو صغير توفيت رضعته حليمة السعدية. لما جاءها محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان خيرا لها، كم بارك الله في غنمها وشياهها وخيراتها وأموالها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان وهو صبي يلعب مع الصبيان عند حليمة، جاءه جبريل عليه السلام ففزع الأولاد وهربوا، فإذا به يشق صدره، صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخرج قلبه وغسله وأخرج حظ الشيطان منه، ثم أرجع قلبه والتأم صدره مرة أخرى. التأم صدر من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حفظه الرب عز وجل منذ صغره، فلم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا، ولم يأتي فاحشة بأبي هو وأمي. رعى الغنم حاله كحال الأنبياء. تزوج خديجة فكانت نعم الزوجة والرفيقة والصاحبة. بل لما خرج في تجارة رآه أحد الرهبان واسمه بحيرة، قال: من يرعى هذا الشاب؟ قال: إنه عمه أبو طالب. فقال الراهب بحيرة، قال: هذا سيكون له شأن كبير وسيكون نبي هذه الأمة. قال: ما أدرك؟ قال: ما جلس أحد في هذا المكان إلا وكان نبيا ورأيته يجلس فيه، ثم إن الغمام يضلله حيث شاء، ثم رأيت في كتفه خاتم النبوة. إنه محمد سيد الأولين والآخرين، خير من وطئت قدمه الثرى على هذه الأرض. أحبه أهل مكة حتى سموه صديقا أمينا، فهو الصادق الأمين الذي أحبه كل أهل مكة بلا استثناء، وحفظه الرب عز وجل وترعرع وعاش في مكة.

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته يختلي بنفسه في مكان يسمى غار حراء، كان يتعبد الله عز وجل فيه، كان يجلس الأيام والليالي، وربما قضى شهرا كاملا في ذلك الغار، في غار حراء لوحده في ظلام الليل في حر النهار، وخديجة رضي الله عنها تأتي له بالطعام والزاد والشراب، وكان يجلس يتعبد الله. كيف يتعبد الله؟ لا ندري، لكن بينه وبين ربه ربما دعاء، ربما ذكر، ربما تفكر، ربما تسبيح، يجلس في الأيام والليالي. وفي ليلة ظلماء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الغار، فجأة جاءه شيء من ورائه فضمه، لم يستطع أن يتحرك أو يتخلص منه، فقال له ذلك الشيء: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إنها بداية البعثة، إنها أول قطرة من قطرات الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول كلمة من القرآن نزلت: اقرأ. ديننا دين القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.

لم يعلم، ثم تركه، فإذا هو جبريل بنفسه جاء يعلم النبي ويلقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول البعثة، إنها أول قطرات الوحي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مسرعا إلى أين؟ إلى زوجته. خرج من الغار إلى زوجته خديجة وهو يقول لها: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لقد بدأت الرحمة إلى الأرض تنزل. إنها ساعة الانفراج للبشرية، البشرية بعد أن كانت في ضلال وفي عمى وفي جاهلية وشرك، أنزل الله عز وجل إليهم تلك الرحمة. إنها بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد بدأت، بدأ النور ينزل إلى الأرض، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينشر دين الله جل وعلا، بدأ يبلغ الناس دين الله. ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل فأخبره: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام قام على الصفا يبلغ الناس الدين، قال: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أول من رد عليه من؟ عمه أبو لهب. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبت يد أبي لهب وتب. كم عذب النبي وأصحابه، بلال يجر على الرمضاء ويوضع الصخر على رأسه ويجلد وهو يقول: أحد أحد. عمار تذبح أمه أمامه ويذبح أبوه، والنبي يمر عليهم وهم يتعذبون يقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. خباب يوضع على الجمر حتى يشوى ظهره ويذكرهم بالأمم السابقة، يقول لهم: كان يؤتى بأحدهم في حفرة ويوضع المنشار على رأسه فيفرق نصفين ليرده ذلك عن دينه شيئا. يطوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت فيخنق حتى كاد يقتل، فمن يدفعهم عنه إلا أبو بكر. يوم من الأيام كان يسجد عند الكعبة فوضعوا على ظهره ورأسه سل الجزور، قذارة ناقة بعد أن ولدت، حملوها ورموها على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. 13 سنة من الضرب والتعذيب والقتل حتى التجويع، 3 سنوات حاصروهم بغير أن يوصلوا إليهم طعاما، حتى أن بعضهم كان يأكل ورق الشجر. صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الطائف يبلغهم الدين فتبعوه بالحجارة. جاءه الملك يقول: دعني أطبق عليهم الأخشبين، يقول: لا لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 13 سنة من التعذيب والتجويع والاضطهاد، والنبي يصبر ويصبر أصحابه على كل هذا.

لما اشتد البلاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في مكة أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة. جاء النبي إلى أبي بكر يخبره بالهجرة فقال: يا رسول الله الصحبة؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح. في ليلة الهجرة نام الإمام علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفدي الإمام عليا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نام الإمام علي في فراش النبي، خرج النبي مع أبي بكر إلى غار ثور. قبل أن يدخل الغار دخل أبو بكر فوجد فيه جحرين، غطى أحدهما بثوبه والآخر برجله، ونام النبي على رجل أبي بكر. لسعت دابة رجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يتحرك، دمعت عيناه فسقط شيء من الدمع على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء، لسعني شيء برجلي. قال: أرني رجلك يا أبا بكر. فدعا لها ونفث عليها فبرئت. ظل النبي مع أبي بكر في ذلك الغار ليلة كاملة، وفي الصباح كان المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوصلوا إلى باب الغار فوقفوا عند باب الغار، فبكى أبو بكر. قال: ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ قال: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يا رسول الله. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. تخيلوا ليلة يبيتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر، ثم بعدها ليلة وليلة وليلة، ليالي طويلة يبيتونها أين؟ في ذلك الغار. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. إنها ليالي حاسمة في ذلك الغار بين مرحلة ومرحلة أخرى. ظل النبي مع أبي بكر أياما وليالي في ذلك الغار، وأسرة أبي بكر كلها تخدم أبا بكر وتخدم الهجرة وتخدم رسول الله قبل هذا، حتى أذن الله له أن يذهب إلى المدينة. فسار من الغار إلى المدينة كرمها الله وشرفها الله. من الذي تبعهم؟ سراقح، وكان مشركا قبل إسلامه. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر، فنظر أبو بكر خلفه فرأى سراقة، قال: إنه سراقة يا رسول الله. قال: لا عليك، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا. وفعلا ساخت قوائم فرس سراقة في الأرض فلم يستطع القيام، فرجع النبي إليه يقول: يا سراقة، هل لك أن ترجع وتعمي علينا؟ قال: وما لي يا محمد؟ قال: لك سوار كسرى، لك سوار كسرى. وفعلا عم سراقة عليهم، ووصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق، وصل معه إلى المدينة، واستقبلهم الناس أحسن استقبال. أي مكان هذا؟ إنها المدينة مرحلة جديدة في مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبدأها في تلك الأرض، المدينة المنورة. عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة في المدينة، وكان فيها يهود. سالمهم وعاهدهم لكنهم غدروا وأرادوا قتله، قتل من قتل وأجلى من أجلى منهم. أسس الدولة الإسلامية وأقام الجهاد في سبيل الله، انتصر في أول معركة له مع المشركين في بدر، فهزم الجمع وولى الدبر. في أحد أصيب وقتل بعض أصحابه، تجمع المشركون والأحزاب حوله في الخندق، فنصره الله عز وجل وأيده. فتح الله عليه في الحديبية فتحا مبينا، وفي السنة الثامنة رجع إلى مكة فاتحا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. ظل حياته يجاهد في سبيل الله، يقاتل أعداء الله عز وجل،
نشر الدعوة في كل مكان، أرسل الرسل، بعث الناس بالكتب، وجه هذه الأمة إلى دينها، علمهم أخلاقهم. كان يقاتل في حنين وهو أكثر من 60 سنة عمره، يقاتل بكل شجاعة وقوة وبطولة، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قاتل في سبيل الله، لم يخش أحدا في الله، كان يعلم أصحابه على القتال وعلى الجهاد. مكث في المدينة 10 سنين، من تضحية إلى أخرى، من جهاد إلى آخر، حتى وعد أصحابه بفتح بيت المقدس وبفتح مشارق الأرض ومغاربها، وأسس أمة إسلامية ودولة إلى اليوم بقيت آثارها وبقيت دعوته. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقاتل في سبيل الله وجاهد في الله حق جهاده، حتى لقى ربه عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام كان على كبر سنه يعلم الصغير والكبير، يعلم الجاهل والمتعلم، يجلس مع الوفود حتى من غير المسلمين من أديان شتى، يجلس معهم يعلمهم شؤون دينهم وأمور دينهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الناس لربه جل وعلا، فقد كان يكثر من الصيام، أما الليل فكان يجعله لله عز وجل. كل ليلة كان يقوم الليل، بل كان أحيانا يتجاوز نصف الليل وأكثره، كما أمره الله عز وجل قم الليل إلا قليلا. دخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر يوما، فرآه يقوم الليل ويبكي، يبكي عليه الصلاة والسلام، قال لما كل هذا البكاء؟ قال قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف

جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان يقرأها عليه الصلاة والسلام ويبكي أكثر الليل. تقول عائشة قام من نومه ليلة فتوضأ فصلى فقرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول فظل يبكي حتى سجد وهو يبكي وهو يقول اللهم أمتي أمتي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزهد الناس، ما كان يملك شيئا من الدنيا، بل ما كان يريد أصلا شيئا من الدنيا. كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار. كان يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، هكذا كان. بل كان يصوم ولا يجد ما يفطر عليه إلا تمرة أو يحسو حسوات من ماء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخير الناس لأهله. كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كان يعفو عن غير المسلمين، كان لا يظلم أحدا ولا يرضى أن يظلم عنده أحد. كان حليما، كان رفيقا، حتى قال الله عز وجل فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل كان عليه الصلاة والسلام يحرص حتى على الحيوانات. لما رأى طيرا يعبث به نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى قطة وسمع عن قطة حبست قال لأصحابه إن امرأة دخلت النار في قطة حبستها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. بل نهى الصحابة حتى عن قتل النمل، قال إنها أمة من الأمم تسبح، كيف لا وهو رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. كان رحيما، كان رؤوفا. كانت الجارية الصغيرة تمسك بيده فتسير به حيث شاءت لا يردها عليه الصلاة والسلام. يقول خادمه أنس 9 سنوات في بيته ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يقول والله ما نهرني ولا كهرني 9 سنين. وهكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. يأتي رجل فيبول في مسجدي فلا ينهره ولا يتكلم عليه بصوت غليظ، بل علمه أن المساجد لم توضع لهذا. فرفع الرجل يديه إلى السماء وهو يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يأتيه رجل فيتله من ثيابه فينظر إليه يقول ماذا تريد؟ قال أعطني مما لله. فيقول النبي وهو يبتسم لأصحابه أعطوه من بيت المال، أعطوه من بيت المال. هكذا كانت عبادته، وهذا جزء من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.

حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة سميت حجته بحجة الوداع. كان في الحج يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما رجع من الحج وفي بداية السنة الحادية عشرة للهجرة أحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرض، وازداد فيه المرض واشتد به الصداع، واستأذن أزواجه أن يبيت في بيت زوجته عائشة الصديقة رضي الله عنها، فبات عندها ليالي طوال واشتد المرض به، وكان يقوم يحمل إلى الصلاة. وفي ليلة من الليالي جاءه بلال ليؤذنه بالصلاة، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصلى الناس؟ قال: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. ثم قال النبي وقد علته الحرارة والحمى: قال: أهريقوا علي ماء. فصبوا عليه ماء، وإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يحس بشيء من نشاط فيقوم، فلما قام اشتد المرض به فسقط على الأرض وأغمي عليه، ثم حمل إلى الفراش، ثم قام فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فقال: أهريقوا علي ماء. فصبوا عليه ماء لتخف حرارته، ثم قام ليذهب إلى المسجد فلم يستطع فسقط، ثم عاد مرة أخرى إلى الفراش وظل هكذا حتى قال لبلال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء بلال يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بهم، ولأول مرة يصلي رجل آخر بالصحابة والرسول موجود. حزنت المدينة كلها، اشتد الهم بالناس جميعا: كيف لا يأتي إلينا حبيبنا نبينا ليصلي بنا الصلوات؟ صلاة الفجر هكذا، صلاة الظهر هكذا، ظل ثلاثة أيام في الفراش لا يستطيع أن يصلي بالناس، حتى أحس بنشاط في يوم من الأيام فقام عليه الصلاة والسلام وخطب بالناس وصلى بهم، ثم قال: إن الله عز وجل خير عبدا بين هذه الدنيا وزهرتها وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله عز وجل، ولم يخبرهم أنه هو. فإذا بأبي بكر يبكي بين الناس، يبكي لأنه علم أنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة التي بعدها لم يستطع أن يخرج إليهم، فانتشر الحزن بين الناس وعلاهم الهم والغم: حبيبنا مريض، نبينا الذي كان يقوم يجاهد معنا، يقاتل معنا، يعلمنا ديننا، يربينا، يذكرنا، الآن هو مريض. في اليوم الأخير نادى آل بيته فاطمة رضي الله عنها ابنته فلذة كبده، وآل بيته يوصيهم يذكرهم، بكت عليه فاطمة وهي تقول: وأكرب أبتاه، وأكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ولما جاء الضحى كان لوحده مع عائشة، وضعته بين سحرها ونحرها، ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر الخبر بالمدينة والناس بين مصدق ومكذب. أما عمر فهدد الناس: من قال أنه مات لأضربنه بالسيف. ثم جاء أبو بكر ودخل عليه وكشف الغطاء عن وجهه ورآه ميتا فقبله بين عينيه، ثم خرج إلى الناس وقال لهم: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما

0: مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفن بعد يومين، وإذا بفاطمة تقول للذين دفنوه: كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحث التراب على وجه رسول الله؟ يقول أنس: لما قدم النبي المدينة أنار في المدينة كل شيء، ولما مات أظلم في المدينة كل شيء. وهكذا طويت آخر صفحة من صفحات قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، توفي حاله كحال جميع الرسل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: خير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في ساعات الحزن هذه التي لم تعرف الدنيا أشجى منها ولا أكمد ولا أفجع. رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض مرضه الذي مات فيه، واشتد به مرضه، وعادته ابنته فاطمة رضي الله عنها متألمة مما نزل بأبيها صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. ثم إن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان ما يزال معسكرا بجيشه في الجرف، الموضع الذي هو قريب المدينة، لما رأى هو والناس ما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم من المرض، لم تطب أنفسهم إلا بأن يرجعوا إلى المدينة ليكونوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد والترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم. قال: فجعل يضع يديه علي ويرفعهما إلى السماء، يضع يده يديه علي ويرفعهما إلى السماء. قال: فعرفت أنه يدعو لي. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه فلم يخرج إلى الناس 3 أيام، ثم خرج إليهم بعد 3. فلا تسأل عن سرورهم برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكنه كان آخر سرور لهم به في حياته. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، وكان أبو بكر يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف خلف أبي بكر، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال أنس: فلما وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، كأن وجهه ورقة مصحف. قال: فبهتنا ونحن في الصلاة، فهممنا أن نفتتن من الفرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه قد برئ من وجعه، حتى أقرب أصحابه إليه أبو بكر وعلي ظنا ذلك. روى البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، في اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الزهري، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أصبح بحمد الله بارئا. وروى ابن إسحاق وابن سعد والبلاذري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. لكن العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الموت يومئذ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع هذا الذي ذكرنا، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت.
يقول له أنت بعد 30 عبد العصا، عبد العصا يقصد أنه سيصير تابعا لغيره. وقوله بعد 3 يعني ذكر طائفة من العلماء أن هذا الكلام دار بينهما قبل 3 أيام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون العباس أصاب في فراسته إصابة كاملة، إصابة بموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم إصابة بزمان موته أي بعد 3. وقد يكون هذا الكلام دار بينهما في يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الزهري، فيكون العباس حينئذ أصاب في فراسته إصابة، أصاب في فراسته بعض الإصابة ولم يكن أصاب الإصابة كلها. قاله أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. وكذلك كان، فإنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة ثقل به المرض جدا. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري، فدخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك أخضر يستن به. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يحب السواك، فقلت: يا رسول الله، تحب أن أعطيك هذا السواك؟ فأشار برأسه أن نعم، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم الكلام. قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فتناولته فاشتد عليه السواك صلى الله عليه وسلم، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فمضغته له حتى ألنته وأعطيته إياه. قالت: فاستن به وهو مستند إلى صدري. قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قالت: ثم ذهب يرفعه إلي فسقط من يده، وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت: فأخذت يده فجعلت أمرها على صدره، وأخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام، وكان هو صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذاك: أذهب الباس رب الناس. قالت: فانتزع يده من يدي وقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري. قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص إلى سقف البيت، ثم نصب يده فسمعته يقول، وأخذته بحة شديدة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فقلت: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت نفسه صلى الله عليه وسلم ومالت يده. قالت: ومال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري. قالت: فاقشعر لها جلدي فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وكان ذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة. ولما بلغ هول الفاجعة المسلمين اضطربوا، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من خر فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنما بعث إليه. روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمر والمغيرة بن شعبة، أي في الساعة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب. قالت: فنظر عمر إليه فقال: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أنه لم يمت. قالت: ثم قاما
فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، تخيطك فتنة وتحثك على ركوبها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح من عند بنت خارجة حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه وقبل جبهته وقال: ونبياه، ثم قبل جبهته وقال: وصفياه، ثم قبل جبهته وقال: وخليلاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول:

يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فخرج أبو بكر من حجرة عائشة وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: أيها الحالف على رسلك اجلس. قال فأبى، قال اجلس، قال فأبى، قال فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال رضي الله عنه: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها الناس منه فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ، والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض، حين سمعته تلاها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإن لله وإنا إليه راجعون. لم تصب هذه الأمة بمصيبة أعظم من مصيبتها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فهذه تركته فينا لم تمت. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله لم يفقد ما دامت تركته في أمته لم تفقد، ما دام الدين الذي جاء به من ربه قائما، ما دام الكتاب الذي أنزله عليه ربه متلوا محكما ممتثلا، ما دامت سنته معزرة معظمة، ما دام هديه وسمته ودله ظاهرا موقرا متبعا، فإن فقد ذلك فحينئذ فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الدنيا العفاء. فهذه تركته صلى الله عليه وسلم، فلينظر امرؤ كيف يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركته، فإن لنا يوما سنسأل فيه عن ذلك، وأي يوم؟ فنسأل ربنا سبحانه أن يسلك بنا سبيل الرضا التي تلقينا حسن العرض عليه سبحانه وجميل اللقاء برسوله صلى الله عليه وسلم في القيامة. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: صلاة العيد
1: الله.

صلاة

0: そうですか。
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقال الإمام البخاري: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع من صحيح البخاري في كتاب الإيمان هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقد تذكرنا في الجلسة الماضية تراجم الرجال أو رجال سند هذا الحديث. توقفنا عند أبي جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المسندي، وقلنا سمي بالمسندي لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسل وعن المنقطعات. قال الإمام الحاكم: عرف بذلك لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم مما وراء النهر. سمع وكيعا وخلقا وأخذ عنه الذهلي وغيره من الحفاظ. فرد البخاري به عن أصحاب الكتب الستة، وروى الترمذي عن البخاري عنه، لم يروي له من أصحاب الستة مباشرة إلا من لم يخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الإمام البخاري. وروى الترمذي عن البخاري عنه لم يروي عنه مباشرة. وهذا الإسناد، إسناد الحديث التاسع، حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، إسناده كلهم مدنيون إلا العقدي أبو عامر العقدي الذي تكلمنا عليه في الجلسة الماضية، هذا بصري. وإلا المسندي هذا بخاري من بلاد ما وراء النهر، كلهم على شرط الستة، يعني أخرج لهم وذكرهم الستة إلا المسندي. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وهما رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح. لو تنظروا إلى السند يقول: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح. فعبد الله بن دينار وأبو صالح كلاهما تابعي، فهي رواية تابعي عن تابعي، وهو يسمى عند علماء المصطلح يسمى برواية الأقران، رواية الأقران. فإن وجدت مثلا لو روى أبو صالح عن عبد الله بن دينار، هذا ما يسميه العلماء المدبج، إذا روى الأقران اللي هم اشتركا في الشيخ تلميذا الشيخ بعضهما عن بعض، أحدهما عن الآخر والثاني عن الأول، يسمى هذا المدبج. وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه، كما يقول صاحب البيقونية، المدبج مختص برواية القرينين إذا كانا قرين. أما رواية مثلا الشيخ عن التلميذ، رواية الشيخ عن التلميذ هذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، ولكن لو روى القرين عن قرينه، والقرين معناها كانوا ما كانوا في سن واحدة أو أخذوا عن شيخ واحد، هذه اسمهم رواية الأقران، من رواية الأقران. وعندنا هنا شاهد في هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي يروي فيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح، عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان الزيات كما تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية، وكلاهما تابعي، كلاهما تابعي، فهما من جيل واحد، فتسمى هذه من رواية الأقران. إذا روى العكسة، روى أيضا أبو صالح، لو نفرض أن هناك رواية لأبي صالح عن عبد الله بن دينار، فيسميها العلماء المدبج. ومثل له بعض علماء المصطلح، إذا مثلا إذا روى أحد القرينين حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم روى الآخر نفس الحديث أو حديث آخر، حتى مش شرط نفس الحديث، لو روى هنا أبو صالح عن عبد الله بن دينار الإيمان 70 شعبة ورد في حديث، فيسمى هذا مدبج، يسمى المدبج، سواء كان الحديث نفسه أو حديثا آخر. وسمي المدبج قالوا مأخوذ من ديباجة الوجه، أي جهة الوجه اللي هو خد الوجه، لأن كلا من الراويين يعطي وجهه جهة وجهه للآخر، فهذا يحدثه فيعطيه ديباجة وجهه اللي هو خده يصغي إليه، والثاني أيضا يحدثه فيصغي إليه، ولذلك سمي بالمدبج لهذا الأمر. عندنا في هذا الحديث شاهد على رواية الأقران، وهو رواية تابعي عن تابعي، عبد الله بن دينار يروي عن أبي صالح في نفس السند، ورجال هذا السند من سليمان بن بلال إلى منتهاه من أهل المدينة، والآخرون دخلوا المدينة لكن ليسوا من أهل المدينة، كلهم مدنيون إلا العقدي فبصري وإلا المسندي، فهذا من بلاد ما وراء النهر، وإن كانوا قد دخلوا إلى المدينة. هذا الحديث أيضا الحديث خرجه من هذا الوجه مسلم، الإمام مسلم خرج هذا الحديث، وسيأتي إلينا في الحديث القادم أن هذا الحديث القادم اللي هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا من انفراد البخاري عن المسلم، عن الإمام مسلم، لم يخرجه الإمام مسلم بهذه الجملة، خرجه بجملة أخرى وسنأتي إليه في محله، لكن هذا الحديث مما أخرجه أيضا الإمام مسلم، ولفظه الإيمان 70 شعبة، 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك أخرجه الإمام مسلم من رواية جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، في نهاية السند فيه اتفاق، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وهذه الزيادة ليست في صحيح البخاري، فأفضلها وفي رواية أعلاها وفي رواية، المهم أكثر من رواية بهذا اللفظ، فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم. وعلماء الحديث تكلموا على أو هنا، فقالوا هنا من سهيل اللي هو روى هذا الحديث، الشك منه عندما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فالشك هنا من الراوي سهيل الذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار في صحيح مسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة، لأن قال أعلاها، ففيه عالي وفيه أعلى، وفيه داني وفيه أدنى، فقال أعلاها لا إله إلا الله، أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقول الإمام البخاري باب أمور الإيمان، في بداية الباب قال باب أمور الإيمان، وفي رواية الإمام الكشميهني في روايته يقول باب الكشميهني اللي هو أحد تلاميذ الإمام الفيربري الذي أخذ الصحيح عن الإمام الفيربري وأحد رواة الصحيح أيضا، يقول باب أمر الإيمان بالإفراد، باب أمور الإيمان وباب أمر الإيمان، وكلاهما بمعنى واحد، لأن عندنا في اللغة العربية أن المصدر إذا أضيف أفاد العموم، المصدر إذا أضيف، فباب أمر الإيمان هي معناها باب أمور الإيمان، كما تقول باب شرط الصلاة، تقول شرط الصلاة قراءة الفاتحة والركوع والسجود مثلا، أو ركن وركنها ركن الصلاة قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والطمأنينة إلى آخره، فهذه ركن الصلاة، لكن لما كان المصدر أضيف، لما أضيف أفاد معنى الجمع ومعنى العموم. فرواية الكشميهني هي بمعنى الروايات الأخرى التي وردت في صحيح البخاري باب أمور الإيمان، وروى الكشميهني وهو أحد الرواة الذين رووا صحيح البخاري وأخذوه عن الإمام الفيربري محمد بن يوسف، يعني نقل في روايته وفي أصله باب أمر الإيمان ومعناها أمور الإيمان، فالإفراد يراد به الجنس والعموم، ومعنى أمور الإيمان يعني خصاله وشعبه المتعددة، أمور الإيمان يعني خصاله وشعبه المتعددة، والمعنى هذا باب بيان أمور الإيمان، هذا باب هك في يعني، فباب هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا باب بيان أمور الإيمان، فهي من في هناك مضاف إليه محذوف، باب بيان أمور الإيمان، هذا هو المعنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعطف، فهي على الجر بالعطف على الإيمان، باب أمور الإيمان وباب قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هناك طرح شراح الحديث سؤال، قالوا ما المناسبة بين هذه الآية وبين التبويب، ما المناسبة باب أمور الإيمان وقول الله ليس وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، ما المناسبة؟ قالوا لأن الآية حصرت المتقين على أصحاب هذه الصفات والأعمال، فعلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة هو الإيمان المشتمل على هذه الأعمال المذكورة، يعني أفضل شعب الإيمان مذكورة في هذه الآية، الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، لابد أن يكون هناك دلائل على هذا الإيمان، وهذا غرض الإمام البخاري في عقد هذا الباب، وأن الأعمال جزء من مسمى الإيمان، فهذا المراد به. وأيضا أن العلماء ذكروا في سبب ورود هذا الحديث أصلا، هذه الآية سبب نزول هذه الآية، أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. هذه مناسبة, هذه مناسبة أو وضع هذه الآية في هذا المكان مناسب جدا إذا نظرنا إلى سبب ورودها, وهو أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج هذا الحديث عبد الرزاق من طريق مجاهد ورجاله ثقات كما قال في فتح الباري. سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, هذه إيمان في القلب. ثم بعد ذلك: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذن هو الإيمان هو جملة هذه الأخلاق وهذه القيم. لا ينفع الإيمان بمجرد القول أو بالتمني أو بالتحلي, وإنما لابد أن يشتمل على الإيمان الاعتقاد الجازم بالقلب بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر, وعلى الأعمال التي تنبئ عن هذا الإيمان. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, يعني شملت على كثير من الأمور العبادية والأمور الأخلاقية كالعطف على المساكين والمحتاجين والوفاء بالعهود والصبر على في البأساء والضراء في الشدة وفي الرخاء. دائما لابد المسلم أن يعرف بهذه الخصال حتى يصلح أن يطلق عليه مؤمن حقا. وقوله: الإيمان بضع بلاها, وفي اللغة يجوز أن تقول بضعة, الإيمان بضعة وستون شعبة, أو بضع وستون شعبة. وقع في بعض الروايات أو في بعض الأصول بالهاء, وكلاهما بمعنى واحد: الإيمان بضع وستون شعبة, أو تقول الإيمان بضعة وستون شعبة بدون الهاء جار على اللغة المشهورة. طبعا اللغة المشهورة بدون الهاء, ولكن الرواية الأخرى وردت بالهاء وهي صحيحة على التأويل. شي معنى هذا الكلام؟ لأن احنا ذكرنا في الجلسة الماضية أن العدد يكون بخلاف المعدود, يعني إذا هنايا هنا المعدود مذكور, فيكون العدد إذا كان المعدود مؤنثا فالعدد يكون مذكر. بضع وسبعون شعبة, هذا المميز, تمييز شعبة مؤنث. فالقاعدة اللغوية تقول بالتذكير, وهذا ما عليه النسخة التي بين أيدينا: بضع وسبعون شعبة. قال لك: ويجوز على التأويل أن تقول بضعة وستون شعبة. شو معنى التأويل؟ نؤول شعبة بالباب أو بالنوع, بمعنى يجوز أن نقول الإيمان بضعة وسبعون شعبة بتأويل الشعبة بمعنى الباب أو بمعنى النوع. وعلى هذا يجوز عدم يعني ترك التذكير والإتيان بالهاء التي تفيد التأنيث وتشير إلى أن الشعبة تأويلها باب أو نوع. فيكون ملاحظة هذا المعنى دفع من قال بالتاء أن يقولها بتاء التأنيث, واضحة أظن. والبضع بكسر الباء, هذه اللغة المشهورة تقول بضع وستون شعبة بكسر الباء. وحكى بعضهم على ما أعتقد الجوهري الفتح لغة, حكي الفتح تقول بضع وستون شعبة, يجوز الفتح, لكن المشهور هو كسر الباء بضع وستون شعبة. والبضع كما قال علماء اللغة هو عدد مبهم بضع, واختلفوا فيه اختلاف طويل عريض معنى البضع. هناك من يقول ما بين الثلاث إلى التسع, ما بين الثلاث إلى التسع, يعني الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، هل التسعة داخلة والثلاثة داخلة؟ فيه خلاف، هناك من يقول الثلاثة داخلة والتسعة داخلة، هناك من قال العشرة أيضا بضع، هناك من يرى ذلك، وهو ابن سيدة يقول من الثلاث إلى العشر، ابن سيدة صاحب المخصص، وقيل من واحد إلى تسعة، هذا قول كل بضع، وقيل من اثنين إلى عشرة، يعني تدخل الثلاثة وتدخل التسعة وما تدخلش، ما يدخلش اثنين وما تدخلش العشرة، فالثلاث والأربع والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة بضع، العشرة ليست بضع والاثنين ليست بضع، وقيل من أربعة إلى تسعة، الواضح الواضح أن البضع يطلق على ما بين الثلاثة إلى العشرة، إلى العشرة، التسعة تدخل والأربعة تدخل، الثلاثة لا تدخل، لماذا؟ لأن لها بديل، لأن نقول نيف ونقول بضع، إذا قلنا نيف فهي تطلق على الواحد والاثنين والثلاثة، ماشي؟ وإذا قلنا بضع أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، فعندنا نيف وعندنا بضع، وهذا اختاره بعض العلماء وهو وجيه بالنسبة للكلام، هذا الخلاف كل الوجيه أن نقول أن لدينا ما يعبر من واحد إلى ثلاثة وهو نيف، واحد لما نقول نيف وسبعون، ها؟ ونيف وسبعون يدخل فيه الواحد وسبعين واثنين وسبعين والثلاثة وسبعين، إذا زاد على الثلاثة وسبعين للتسعة وسبعين مثلا نقول بضع وسبعون شعبة. يقول الإمام الفراء عن البضع قال هو خاص بالعشرات إلى التسعين، خاص بالعشرات إلى التسعين، يقول بضع وعشرون وبضع وثلاثون وبضع وأربعون وبضع إلى التسعين، بضع وسبعون بضع وتسعون، ولا يقال بضع ومئة، خلاص لا بعد فوت المئة لا يجوز أن تقول بضع ومئة، ولا يجوز أن تقول بضع وألف، وهناك أيضا من منع حتى بعد العشرين، من منع الإمام الجوهري في الصحاح يقول لا تقول بضع وعشرون، بمعنى أن البضع خاصة إلى العشرين فقط، يعني تدخل فيه تقول بضع عشرة، بضع عشرة سنة مثلا، لكن بعد تفوت طق العشرين ما عادش تقول بضع وعشرون أو بضع وثلاثون، هذا قول يعني، ولكن المشهور أن يقال، والحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح يدل وهو أفصح العرب، يدل على أن البضع يقال إلى المئة، فيقول بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، والشعبة تطلق على القطعة، بضع وسبعون شعبة يعني بضع وسبعون قطعة أو بضع وسبعون خصلة، تطلق على القطعة وتطلق على الخصلة وتطلق على الجزء من الشيء، وكذلك الحياء، وقال هو والحياء شعبة، الحياء شعبة من الإيمان، الحياء في اللغة كما عرفه اللغويون يقول لك الحياء، الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وفي تعريف آخر الحياء معناه انقباض وحشمة، يتحشم الإنسان وينقبض، متى؟ قال لك يجدها الإنسان من نفسه عندما يطلع منه على ما يستقبح ويذم عليه، أي حاجة يعني تستقبح من الإنسان أو يذم عليها، فإذا اطلع عليه اعتراه وعلاه حشم وعلاه انقباض وعلاه انكسار وتغير، هذا هو معنى الحياء. في الشرع العلماء الفقهاء والعلماء تكلموا علماء السلوك على أن الحياء عبارة عن خلق، خلق من الأخلاق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، خلق في الإنسان يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولكن هناك حياء من الغريزة، وهذا ليس محل التكليف. هناك غريزي، كل إنسان عنده حياء غريزي في الفطرة، كيف الإسلام يجعله من الإيمان؟ والإيمان لابد فيه من الكسب، أن الإنسان عمل. يعني قال لك الغريزي هو الذي في الفطرة، وهناك مكتسب، والمكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان، وهو الذي يكلف به الإنسان. يعني أحيانا يكون الحياء باعث على فعل الطاعة، ويكون الحياء باعث على ترك المعصية، هذا هو المطلوب. أحيانا يكون الحياء بالعكس، الحياء الذي يؤدي إلى التفريط في الحق أو السكوت عن الباطل، هذا لا يسمى حياء، هذا مذموم. فهمتم؟ لابد أن يكون الحياء الذي يحمل الإنسان على الحشمة وعلى الانقباض هو الذي الحياء من الله. ولذلك العلماء تكلموا قالوا أولى من يستحيى منه هو الله سبحانه وتعالى، وذلك ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذا هو الحياء الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عندما تكلم عن الحياء في حديث ابن مسعود من الذي رواه الإمام الترمذي، يقول استحيوا من الله حق الحياء، وهذا أولى ما يستحي أو أولى الأخلاق التي يجب أن يكتسبها الإنسان. قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، مش هو ذلك الحياء الفطري المبني على المجاملة أو المداهنة أو ترك تغيير المنكر أو السكوت عن الباطل، لا، قال ليس ذلك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الباعث على الطاعة وعلى اجتناب المعصية. لابد أن يكون استعمال الحياء الذي نبه عليه الإسلام وهو شعبة من شعب الإيمان ليس ذلك الفطري. يعني لا ينفع صاحب الحياء الفطري يقول فلان حشومي ما يخدش حتى في حقه ما يخدش، لا، المراد الذي هو شعبة من شعب الإيمان ذلك الحياء الذي يحمل الإنسان على طاعة الله عز وجل ويحجزه عن معصيته. قال لك فإذا انعكس كما قال العلماء، إذا انعكس صار مذموما، بحيث يبدأ هو حياء، يعني حياء مقلوب لا معنى له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح كما في صحيح مسلم يقول الحياء اللي هو الشرعي لا يأتي إلا بخير، لأنه دائما يحمل الإنسان على الفضيلة ويحمل الإنسان على عمل الخير وترك الشر، لا يأتي إلا بخير. وفي رواية أخرى ستأتي في صحيح البخاري في نفس في هذا الباب إن شاء الله، حديث رقم تقريبا 24، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فهذا هو معنى الحياء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أنه شعبة من شعب الإيمان. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكر فيه بعض خصال الإيمان كما في صحيح مسلم وغيره، ذكرناها الحديث اللي يقول أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الخصال التي هي من شعب الإيمان تتفاوت بين خصلة قولية أو خصلة فعلية أو تركية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله، فمن هذه الخصال ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل بيش بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب اللي هو الحياء. فهذه إشارة أيضا حتى وضع الإمام البخاري هذا الباب في سياقه عندما يعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص، فأشار بهذا الحديث الذي تكملته في صحيح البخاري إلى بعض هذه الخصال، منها ما هو في القلب كالحياء، ومنها ما هو في اللسان كقول لا إله إلا الله، ومنها ما هو في الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا هو الإيمان، مركب كل هذه الأشياء. هناك من العلماء من تكلف كما قال الإمام القرطبي، لو تراجعوا الإمام القرطبي في المفهم على صحيح مسلم، يعني أنه تكلف في حصر شعب الإيمان، يعني حاول اجتهادا منهم، حاول بعض العلماء اجتهادا منهم أن يؤلفوا في شعب الإيمان، وانتدب جمع من العلماء انتدبوا لجمعها في كتاب مستقل، منهم الإمام أبو عبد الله الحليمي أحد الأئمة الأعلام المشهورين، جمع كتابا وسماه على ما أعتقد سماه المنهاج، وهو مطبوع أيضا، هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، ألف في شعب الإيمان كتاب المنهاج. والإمام ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم يتكلم ويقول وقد صنفت في ذلك مصنفات، يعني في بيان شعب الإيمان وتكلف عدها وحصرها، من أغزرها فوائد، من أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعية ببخارى، وكان من رفعاء أئمة المسلمين، هذا كلام ابن الصلاح. كذلك أيضا فعل الإمام البيهقي في شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان، وابن شاهين، وأيضا إسحاق بن القرطبي في الشعب تكلم أيضا، ألف كتاب اسمها النصايح، وأبو حاتم ابن حبان كتب أيضا وصف الإيمان وشعبه، فهذا كتاب أيضا حاول فيه بشكل اجتهادي هؤلاء العلماء أن يحصروا شعب الإيمان، وهي أكبر من أن تحصى. ولذلك تكلم الإمام صاحب عمدة القاري والإمام صاحب المفهم القرطبي على أن ذلك اجتهاد وليس قطع لا يقطع فيها بأنها هي شعب الإيمان، لأنك قال لو حصرتها بطريق التداخل لقلت، ولو فصلت لزادت. وعلى العموم كل طاعة جعلها الإسلام من الإيمان فهي من شعب الإيمان، خصال الخير كلها التي مدح الإسلام ودعا إليها تعتبر من شعب الإيمان. والصحيح أنها للتكثير، فعدد 70 أو 60 أو ما شابه إنما يراد به التكثير في لغة العرب، وقد نزل به القرآن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني هذا العدد ليس مرادا بالتحديد، بل لو استغفر 71 مرة هل يغفر لهم؟ لا، لن يغفر الله لهم. ولذلك هذا العدد المراد به من النبي صلى الله عليه وسلم التكثير للتحديد. ولو أراد التحديد، وهذه نقطة مهمة جعلوها في ذهنكم، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحديدها لم يقل بضع، لقال 71 أو قال 76 أو قال 65 شعبة. فقوله بضع، إذن هو بقوله بضع لم يقصد التحديد، وإنما قصد التكثير، وأن شعب الإيمان كثيرة، وما أسعد المسلم إذا تقيد أو التزم أو سار على هذه الشعب وتحلى بها. وفي هذا الحديث أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء في الحديث، وخاصة الذي المطول الذي ذكره المسلم وزاد فيه أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أن أعلى الشعب هي التوحيد، هذا رأس مال المسلم، فلا بد لكل عمل يعمله الإنسان أن ينطلق من باب التوحيد، فالتوحيد هو رأس مال المسلم، إذا كان موحدا قبلت أعماله، وإذا لم يكن موحدا بأن خالط أعماله الشرك والرياء والنفاق فإن ذلك لا يقبل منه شيء، ولا يحمله على عمل شيء من الأعمال، ولا يصح منه صرف ولا عدل، ويقبل منه عمل من الأعمال إلا بتوحيد، تحقيق التوحيد. ولذلك نعت الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعلى شعب الإيمان هي لا إله إلا الله، والمراد بلا إله إلا الله ليس قولها فقط، ليس قولها، وإنما ما يترتب عليها من مقتضيات وما فيها من شروط ذكرناها في عدة جلسات، أنها لابد من اليقين والإخلاص والانقياد والقبول والصدق والمحبة إلى آخر هذه الأمور، وإلا لم تكن إلا كلمة، فإنه لم ينتفع قائلها باللفظ إلا حيث يستكملها. أيوة، لابد أن يقوم بشرائط التوحيد حتى تقبل أعماله، وأدناها وأن أدناها ما يتوقع منه ضرر المسلمين، يعني يكون المسلم ناصحا للمسلمين، مزيلا الضرر عنهم، مدافعا عن أعراضهم، هذا هو المسلم الحقيقي. وبقي بينهما تمام العدد ما بين هذا وذاك، يجب علينا الإيمان به، يجب علينا الإيمان بأن للإيمان شعبا كثيرة، وإن لم نعرف أعيانها كما وجب علينا أن نؤمن بالله وبالأنبياء والملائكة، وإن لم نعرف أعيانهم ولم نعرف أسماءهم. أيضا تكلم العلماء على أن هذا الحديث ناص على إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال، سمى الأعمال الشرعية هي من الإيمان، قال 70 شعبة، ثم الشعبة كلها مجموعة، هي مجموعة من الأعمال، فسمى الأعمال إيمانا. ولذلك جاء البخاري فيما بعد وتكلم على أن إطعام الطعام من الإسلام، وأن الصلاة من الإيمان، وأن كل هذه الأمور التي تدخل في إطعام الطعام من الإسلام، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن حب الرسول من الإيمان، وأن من الإيمان أيضا أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، كل هذا يدخل في شنو، أن الأعمال هي تدخل في مسمى الإيمان. نأتي إلى الحديث العاشر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري، قال أبو عبد الله، المراد به منه الإمام البخاري، وهذا من تعاليقه، لأنه لم يدرك أبا معاوية ولم يدرك عبد الأعلى، عند تعليقين هنا قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر، يعني الشعبي عامر، قال سمعت عبد الله، هنا في تصريح بيش بالسماع، سمعت عبد الله يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث اللي هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وجاب أيضا وقال يعني البخاري، وقال يعني أبو عبد الله اللي هو البخاري. عبد الأعلى هذا قال أبو عبد الله، وقال أبو عبد الله التقدير، فهمت علي؟ قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية، ثم عاد وقال وقال عبد الأعلى، هذا كلام من كلام الإمام البخاري. ماذا قال عبد الأعلى؟ طبعا عبد الأعلى لم يدركه البخاري، فهذا من الأحاديث المعلقة، معلق أيضا، وهو موصول في كتب أخرى سنأتي إليه في محله، عن داود عن عامر يعني الشعبي أيضا، هنا بالعنعنة ولم يصرح بالسماع، عن عبد الله يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المسلم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المناسبة بين هذا بين البابين يعني واضحة، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وباب أمور من الإيمان. ليش؟ لأنه بدل يبين في أمور الإيمان، تو أولها أن يسلم منك الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والهجرة ليست هي عبارة عن الرحلة من مكان إلى آخر، هي أكثر من ذلك، أن تهجر ما نهى الله عنه. فهذا ربط مناسب بين الباب الأول اللي هو باب أمور من الإيمان أو باب أمر الإيمان كما في رواية كشمياني، وباب المسلم من سلم المسلمون. يريد أن يشير أن الإيمان له شعب، وأن هذا الباب فيه بيان شعبتين من شعب الإيمان. أولها سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده، وثانيها هجر المسلم للمنهيات. بعض الناس يحاولون أن يشقوا معاني الإسلام، فيأخذون بجانب ويتركون جانبا آخر. الإسلام دائرة كلها واحدة مشتملة، لا يفهم الإسلام من فهمه فهما مجزأا. الإيمان في القلب؟ لا. الإيمان مجموعة من الأخلاق؟ لا. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق بيش باللسان. هذا هو الفهم الشامل للإسلام. المسلم لابد أن يكون فهمه شاملا. إذا كان مهاجرا وكان يؤذي الناس؟ لا. إذا كان مسلما يصلي الصلاة في المسجد ولا يسلم الناس من لسانه ولا من يده؟ لا. الإيمان هو مجموعة هذه الأعمال، قيم وأخلاق، معاملات، يعني عبادات. لابد أن يفهم الناس هذا الفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن الإسلام مجموعة من الأعمال والتروك. حتى في هذه النقطة، هي أعمال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، هذا ترك. والمهاجر مش هو من فعل، حتى من لم يفعل. فالأعمال يعني التكاليف ليست هي عبارة عن أعمال فقط. بعض الناس يظن أن التكاليف هي مجموعة من الأعمال، أن أدي الصلاة، أذهب إلى الحج، أقرأ القرآن، هذه كلها أعمال، لكن فيه تروك أيضا تسمى أفعالا. ولذلك الأصوليون يعني يقولون الله سبحانه وتعالى كلف العباد بالأفعال الاختيارية وجعلها أربعة أنواع. هناك الفعل الصريح، هناك الفعل الصريح كالصلاة والحج كما قلنا، والهجرة اللي هي من مكان إلى آخر، هذا يقول فعل صريح ويدخل في مسمى الأفعال. أيضا اللسان، قول اللسان فعل. إذا كذب الإنسان فقد فعل فعلا قبيحا، ويسمى عند العلماء من باب التكليف يسمى فعلا. قول اللسان فعلا، والفعل الصريح فعلا. ولذلك سماها القرآن فعل، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فأطلق على قول اللسان أنه فعل. أو نؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك. هل يكب الناس على مناخرهم أو على رؤوسهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهو أيضا تكليف، قول اللسان تكليف وهو فعل. أيضا الترك، التحقيق أنه فعل، ترك الأشياء فعل. ولذلك الأصوليون يقولون الترك كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. ولذلك المسلم من سلم المسلمون هو فعل سلبي، هذا فعل سلبي، ليس فيه فعل إيجابي، يعني بمعنى فعل الصريح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ترك. وسماه الإسلام فعلا لأن معناه كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن يزعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له. بعض الناس يقولون أن الترك أمر عدمي لا وجود له. الترك فعل، والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة. سمى الترك فعلا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، ماذا سماه القرآن؟ فعل. قال لبئس ما كانوا يفعلون، ما هو؟ تقاعسهم عن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فسمى الترك فعلا. فمن ترك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فترك الأذى يسمى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. ولذلك في السيرة النبوية عندما كانوا يحفرون الخندق ماذا كان يقول الصحابة؟ كانوا يقولون لئن قعدنا والإمام والنبي يعمل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. سموا التقاعس والترك والجلوس سموه عملا. فأيضا يدخل في باب الفعل عند الأصوليين، الفعل قد يكون فعلا صريحا، وقد يكون قولا باللسان، وقد يكون كفا وتركا للمنهي عنه، وقد يكون عزما. حتى العزم يسمى فعل. احنا تكلمنا في جلسة من الجلسات أربعة مراتب، المراتب اللي هي الفعل اللي هي الخاطر وهاجس ذكر وهم وغم، كلها غفرت إلا الأخير، وهم وعزم كلها غفرت إلا الأخير. ففيه الأخذ قد وقع اللي هو العزم. العزم يسمى فعلا، يعني الهم هو حديث النفس وعدم مع عدم الأخذ بالأسباب، يعني أن الإنسان يصل إلى مرحلة أنه يريد أن يفعل المعصية ثم يتركها، هذا لا تكتب عليه. لكن عندما يباشرها ويأخذ بأسبابها فيذهب ليسرق المنزل فيجده مقفلا أو لا يجد فيه أصلا شيئا يسرق، هذا عزم. والعزم يسمى فعلا ويؤاخذ الإنسان عليه. الذي جرنا لهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا في هذا الحديث أن الإسلام هو عبارة عن مجموعة من الشعب، الإيمان مجموعة من الشعب، وأن هذه الشعب قد تكون أعمالا وقد تكون تروكا، والتروك أيضا تدخل في مسمى الأعمال. وسبب ورود هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سبب النزول كما يقول ابن بطال عن أبي الزناد يقول لما انقطعت الهجرة وفضلها حزن على فواتها من لم يدركها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا لديهم إيمان مرهف. الصحابة مو زي نحن تقرأ أحداه 100 آية لا تدمع عيناه ولا يخشع قلبه، وهذا من قساوة القلب والعياذ بالله. لو تسمع أنت يعني سير الأولين عندما سمع سيدنا عمر من يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، سقط مغشيا عليه وعاده الناس شهرا، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، سقط من على حماره وقال لك حتى عاده الناس شهرا في بيته. هذه من الصحابة. فكان الإسلام كانوا حريصين على الخير. كان عندما نزل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تعسر هذا الأمر عليهم، شق عليهم، حتى شكوا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الأمر لا نطيقه يا رسول الله، ما منا إلا وتحدثه نفسه بالأشياء التي يستحي أن يسمعها أحد، لأن هذه طبيعة البشر أو الفطرة. ولذلك أخذ الصحابة يدعون الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا، الصحابة قالوا إن أحدنا يتكلم بالكلمة يعني يتحرجون جدا مما تحدثه به أنفسهم، فقال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ثم نزل قوله تعالى آمن الرسول، هذا يعني هذا الامتحان التي تعرض له الصحابة نجحوا فيه، وأنهم شعروا بالحرج الشديد، وأنهم يعني أوضحوا ما في أنفسهم من هذه المشقة، مشقة الالتزام، ومع ذلك أصروا على الالتزام بتعاليم الله عز وجل. فقال أنزل الله تعالى آمن الرسول، وهذه شهادة من الله بالوحي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، المؤمنون هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.

لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي الصحيح أن الله يقول قد فعلت قد فعلت، ليش؟ هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلما انقطعت الهجرة شق ذلك على الصحابة، مثل ما شق على الصحابة تغيير القبلة وقد مات بعض منهم، ها، وجاء تغيير القبلة فقال ما يعني ما ماذا بأصحابنا الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى القبلة والآن تغيرت القبلة إلى بيت الله الحرام. فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهنا سمى الصلاة إيمانا، إشارة إلى أن الأعمال جزء من الإيمان. فهنا ذكر العلماء أنه لما انقطعت الهجرة وفضلها، لأن فضل الهجرة كبير، إنسان عندما يبتلى بأن يترك بلده وماله ووطنه وأهله وجيرانه وينتقل إلى مكان آخر لا يعرف فيه أحدا ابتغاء لوجه الله، هذا يبدأ ابتلاء كبير. وتحصل على هذا الفضل جمع من الصحابة، ولذلك وأثنى عليهم القرآن يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ولذلك لما انقطعت الهجرة وفضلها حزن على فواتها من لم يدركها، مش يقول توا اللي نفتك منه نفتك منه بعدنا انقطعت الهجرة خلاص ماذا بي أريح، لا، قال أني فاتني خير كثير كنت أتقرب به إلى الله عز وجل، وهو أن أهاجر في سبيل الله وأغترب بغية مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعكس قوة الإيمان لدى الإنسان، لم يدركها الذي حزن عليها وخاف فواتها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليهم وأن يبين لهم هجرة أخرى لتضاهي هجرة الإنسان من بلد إلى آخر، ولا يتكل الإنسان على مجرد الانتقال من مكان إلى آخر أو على مجرد أنه مكتوب في بطاقته الشخصية الديانة مسلم، لا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ولا. لا يقتصر المسلم على قول لا إله إلا الله ثم يعيث في الأرض فسادا ويعمل المحرمات ويأكل الربا ويتاجر بالخمر ويؤذي الناس بلسانه وبيديه ويستولي على حقوق الآخرين، قال لك لا، عوض الله سبحانه وتعالى المهاجر الذي فاته فضل الهجرة اللي هي الهجرة الحسية بالهجرة التركية، وهو أن المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. وأنكم أنتم أيها المهاجرون إياكم أن تعتقدوا أن الانتقال من موطن إلى آخر يكفي فقط، بل الهجرة لابد أن تكون هجرة حسية وهجرة معنوية، بأن يترك الإنسان هجرة يترك الإنسان ويهجر كل ما نهى الله عنه. وهذه الهجرة مفتوحة لكل المسلمين إلى يوم القيامة، فكل من هجر المعاصي وتركها يعد مهاجرا في سبيل الله. والعلماء تكلموا على الهجرة المشتقة من الهجر وهو الترك وعدم الوصل، هجرت الشيء يعني ضد وصلت الشيء، فهجر الشيء يهجره هجرانا بالكسر، يعني يتركه ويغفله ويقطعه، هذا معنى الهجر، أنك أنت تركت شيء وقطعته. والمهاجر معناها الذي فارق وطنه وأهله وعشيرته، يعني هذا المهاجر الذي يترك أهله، وهو بمعنى كما تكلم الإمام ابن الحافظ ابن حجر.

0: قال المهاجر هو معنى الهاجر للشيء، الهاجر للشيء يعني التارك للشيء، لأن وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع المشاركة في الفعل، يعني تقول المواعدة معناها أنك أنت وعدت شخصا آخر، أو المقاتلة معناها أنك قاتلت شيئا شخصا آخر، يعني المفاعلة هذه واعد مش زي وعد، وعد أنا وعدت، عاقد يعني وقع المعاقدة والمعاهدة بين الطرفين، عاهد وقع العهد بين الطرفين، قاتل وقعت المقاتلة بين الطرفين. قال وإن كان لفظ مفاعل يقتضي وقوع فعل بين اثنين، لكنه هنا للوحد، هنا المهاجر كالمسافر، المسافر يعني السافر الذي خرج وأسفر عن نفسه من بيته وذهب إلى وطن آخر، ويحتمل أن يكون على بابه، يحتمل يعني أن يكون هو من باب المفاعلة، وهي اقتضاء وقوع الفعل من طرفين، بمعنى أن كلا المهاجر تارك لوطنه، والوطن مهجور، أنه مهجور من وطنه، فهو مهجور من وطنه وهو مهاجر إلى مكان آخر، فيكون على بابه كما تكلم الإمام ابن حجر في فتح الباري. وهنا إشارة إلى أن الهجرة نوعان، وتكلم على تكلمنا عليها، هجرة باطنية اللي هي ترك، وهو ما تدعو وهو يدخل في مسمى الفعل، قلنا ولا أن الأفعال قد تكون أفعالا صريحة، قد تكون أفعالا قولية، قد تكون تركا، قد تكون عزما، كلها تسمى عند العلماء تسمى أفعالا. فالهجرة الباطنة هي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، وظاهرة الهجرة الظاهرة هي الفرار بالدين من الفتن، إذا فر الإنسان بدينه من الفتن وخرج من وطنه إلى مكان آخر يسمى مهاجرا إلى الله عز وجل، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لأن إنما الأعمال بالنيات. وتكلم العلماء في هذا الحديث أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، شفت أنت الكلام المختصر الميسر الذي لا ينطقه إنسان من الناس العاديين، هو خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العرب، والذي هو أعطي جوامع الكلم، يعني يأتيك بالمعاني الغزيرة في كلمات السهلة اليسيرة القليلة، كما يقال على حد قول العرب يقول لك المال الإبل، المال الإبل، والناس العرب، ويقصد به التفضيل للحصر طبعا، يعني أفضل المسلمين، مش المسلم هو الذي لا يسبه، إذا آذى مسلم آخر هل يخرج ذلك من دائرة الإسلام، هل يخرجه ذلك من دائرة الإسلام؟ لا. ولذلك هي مثلا مثل قول العرب المال الإبل، هل باهي والذهب والفضة ليست مالا، والزرع والأشجار والأرض ليست مالا؟ لا، قال لك أفضل المال الإبل، المال الإبل، والناس العرب، يعني يقولك أفضل الناس العرب، كما مثل يقال يعني. فهنا المراد به أفضل المسلمين، ولذلك سيأتي إن شاء الله هذا في صحيح البخاري، وحتى في صحيح البخاري باب أي الإسلام أفضل، حديث أبي موسى رضي الله عنه قالوا يا رسول الله، هو الحديث 11 الذي سيأتينا، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا نعد الإمام البخاري إلا قاصدا لتفسير معنى المسلم في الحديث العاشر بمعناه في الحديث 11، وهو أنه محمول معنى المسلم مش ضد غير المسلم، بل أن المسلم المراد به أفضل المسلمين أو أكمل المسلمين. وهذا الحديث الثاني 11 يفسر هذا المعنى، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبهذا يعني يفسر أن فيه رد على من يكفر بالمعصية أن يقول لك ما ارتكب كبيرة وآذى أحدا بلسانه فاغتابه أو بيده فضربه أو قتله غير مستحل لذلك، هل يخرجهم من دائرة الإسلام إلى الكفر؟ لا، لأن هذا كقولهم المال الإبل والناس العرب، وكقولهم في حديث أبي موسى أي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا الأفضلية، ومعناها فيه فضل وفيه أفضل، فيه خير وفيه أخير، فلا بد أن أن أن أن أن أن أن نعرف أن هذا محمول على الأفضلية. ولذلك أعقب كما قلنا الإمام البخاري بهذا الحديث ليتأول على هذا المعنى، ثم أورد عقبه كذلك أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل، وأي الإسلام باب إطعام الطعام من الإسلام، إلى آخر هذه الأبواب التي تعطي كمال الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وجاء أيضا خص اليد بالذكر، سنؤجل هذا الكلام إلى حلقة أخرى وإلى جلسة أخرى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه الدنيا وجعلها قنطرة للآخرة، وجعلها محطة عبور ليعبر الناس منها إلى دار البقاء، من دار الفناء إلى دار البقاء. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا دار عبث ولا همل، وحاشاه سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية عظيمة، ولم يجعلهم هملا، ولم يتركهم دون توجيه وإرشاد وهداية. فاصطفى سبحانه وتعالى من خلقه صفوتهم وخيرتهم، فجعلهم أنبياء ومرسلين، وأنزل عليهم وحيه وهديه سبحانه وتعالى ليدلوا الناس على طريق الفوز والنجاة في هذه المحطة، محطة العبور، حتى ينجوا منها وحتى يسلكوا منها إلى دار النعيم بفضله سبحانه وتعالى. فأنزل سبحانه وتعالى على رسله كتبه ورسالاته، وجعلها نوراً وهدىً للناس، تهديهم إلى سبل الخير والصلاح والفلاح التي تنصلح بها دنياهم، ويقيمون بها دينهم، ويصلون بها إلى النعيم في أخراهم. ولأن الله سبحانه وتعالى قد قضى بحكمته العظيمة ألا يخلد في هذه الدنيا أحد، فحتى الأنبياء والمرسلون إنما لهم آجال محددة سينتهون إليها، فأراد سبحانه وتعالى أن يخلد هذا الهدى والنور بتوريثه من بعد الأنبياء والمرسلين إلى خيرة الناس من بعدهم، ليتحملوا هذه الأمانة وليقوموا بأعبائها، وليتولوا القيام بالدور الذي كان القيام به من قبل الأنبياء والمرسلين. فجعل سبحانه وتعالى العلماء في منزلة تلي منزلة الأنبياء، وجعلهم ورثة الأنبياء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزلهم حقيقة منزلة ورثة الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فإنما يترك الأنبياء من بعدهم هذا العلم الذي به صلاح الدنيا والدين، هذا الكنز العظيم
الذي لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لصفوة الخلق وخيرتهم. ويروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مرة كان مارا بالسوق فوجد الناس يبتاعون ويشترون، فقال لهم: الناس يقسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأنتم هنا فيما أنتم فيه. فأسرع الناس إلى المسجد. ما هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقسم ونحن عنه غافلون؟ فلم يجدوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلق القرآن والذكر، فسألوه فقال لهم: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تشريف الله سبحانه وتعالى لحملة هذا العلم أنه قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة الملائكة، وهذا تشريف وأيما تشريف. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي أن الله يشهد والملائكة تشهد وأهل العلم يشهدون بأن الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ونزه سبحانه وتعالى أهل العلم عن مساواتهم بغيرهم من الناس، وكيف يستوي الرعاة مع الرعية، وكيف يستوي قادة الناس وسادتهم مع سائر عامة الناس، وهل هذا إلا تشريف لهم سبحانه وتعالى بشرف ما تحملوه وبشرف الأمانة التي كلفوا بها. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا سؤال يفهم منه استنكار الإقرار به، يفهم منه ألا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مرة من المرات عامله على مكة نافع بن عبد الحارث. انظر إلى تشريف الله سبحانه وتعالى لحملة هذا العلم، وإن كانوا في أنظار الناس من المستويات والطبقات التي تعتبر دون غيرهم. لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في طريق سفره عامله على مكة، أميره على مكة، نافع بن عبد الحارث، فقال له: من تركت على أهل مكة؟ من وليت على أهل الوادي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنما تركت عليهم ابن أبزى مولا من موالينا. وابن أبزى هذا كان مولا من موالي أهل قريش في ذلك الوقت، والمولى يطلق على العبد الذي أعتق وحرر، أو يطلق على جد من أجداده الذين كانوا عبيداً وأعتقهم سيدهم. فالمولى إما أن يكون هو في ذاته عبداً الآن، أو يكون محرراً، أو يكون جد من أجداده كان محرراً، فهو في مرتبة دون سائر الناس الأحرار. فقال له: تركت عليهم يا أمير المؤمنين ابن أبزى مولاً من موالينا. قال له: تركت على أهل مكة رجلا من الموالي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى عالم بالفرائض. وقوله قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى ما كانوا يقصدون به مجرد الحفظ والتلاوة كما يطلق لفظ القراء أو القارئ في زمننا، بل كانوا يطلقون لفظ القارئ على الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى المتفقه فيه، فهو عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة، حق الرفعة في هذه الدار وفي الدار الأخرى، إنما لمن حمل العلم وعمل به. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم
على الهدى لمن استهدى أدلاء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم ولا تجهل به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وإن كان المرء يحسد حقيقة على نعمة يؤتاها في هذه الدار، فلا يحسد على جاه ولا منصب ولا غير ذلك من نعيم الدنيا الفاني، وإنما يحسد على أمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لا يحسد امرؤ إلا على شيئين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، رجل آتاه الله مالا وسعة في الرزق فسلطه على هلكته بالحق، سلطه على أهله وعلى ورثته بالحق، فكفاهم من رزق الله سبحانه وتعالى الحلال، وصرفهم إلى أمور الخير النافعة، فكان المرء يحسد على هذا. وليس المقصود بالحسد المعنى المذموم، وهو معنى تمني زوال النعمة على الغير، وإنما يقصد بالحسد هنا الغبطة، وهي حب استمرار النعمة على الغير مع سؤال الله سبحانه وتعالى أن يهب مثلها لهذا المتمني. لا يحسد امرؤ على إلا على أمرين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أيها الناس، إن العلم بعمومه والعلم بشرع الله سبحانه وتعالى بخصوصه تكليف، وأيما تكليف، وهو تشريف لمن قام بهذا التكليف، فهو تكليف لأن صاحبه يقوم فيه مقام الأنبياء والمرسلين، يقصده الناس دون غيره من الناس، ويجعلونه حجة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فهو حجة لهم يدرؤون به السؤال أمام الله سبحانه وتعالى، وهو حجة عليهم أن بلغ الله سبحانه وتعالى به الرسالة إليهم، وهو تشريف لمن قام بهذا التكليف على وجه الصلاح، وليس تكليفا اعتياديا. أيها الكرام، فإن العالم إذا قام مقام النبي والرسول فإنه مأمور بالتبليغ وبتحمل أعباء ذلك التبليغ، ومأمور بالصبر على ما يعرض له من لأواء وابتلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وهو يسأل عن كل ما يبلغه للناس ويؤدونه من عباداتهم ومن أحكام الله في معاملاتهم، المسؤول عنه هو العالم. وقد أمر سبحانه وتعالى الناس بسؤال العالم، سؤال أهل الذكر واجب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن هذه الأمانة عظيمة تبوأوا بذلك المنزلة العظيمة، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بطلب الازدياد من شيء كما أمره بطلب الازدياد من العلم، وقل رب زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عقب صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. المقصود أيها الكرام أن العلم أمانة وعبء وتكليف من الله سبحانه وتعالى، يجب على الإنسان أن يحرص عليه حتى يقيم دينه على بصيرة، وهو في ذات الوقت تكليف وأمانة، وهو في ذات الوقت متى ما تحمل أعباءه على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى نال بذلك الرفعة والمنزلة التي ذكرناها والتي يلقاها في دنياه وفي أخراه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في مفاضلته حتى على سائر العباد والزهاد: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يوفقنا للعمل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، ما سبق هو مقدمة في فضل العلم وفي فضل أهله، أردت أن أصل منها إلى حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو من مقال وكلام من العلماء في تصحيحه وتضعيفه، غير أنهم متفقون على صحة معناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد شرح العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فما المقصود بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم فينا؟ ليس واجباً على كل مسلم أن يتخصص في العلم الشرعي ويدرسه دراسة موسعة ودقيقة، فليس هذا واجباً على كل مسلم، وإن كان هذا العلم أشرف العلوم وأفضل هذه العلوم وأرفعها، لأنه إنما يعتني بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وشرف العلم بشرف موضوعه، لكن لا يجب على كل مسلم أن يدرسه. فإذا قامت به جماعة من المسلمين وحصلت بهم الكفاية سقط الوجوب عن سائر المسلمين من حيث التخصص والتعمق في هذا العلم كسائر العلوم الأخرى. فكل العلوم الأخرى يجب على فئة من الناس أن يتخصصوا فيه وأن ينتفعوا به وينفعوا به المسلمين حتى تكتمل المعيشة وتتكامل المعونة فيما بين الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالعلم الشرعي كسائر العلوم من حيث التخصص، أما العلم الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه وهو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو العلم بأحكام الله سبحانه وتعالى المتعلقة في عباداتك ومعاملاتك التي تباشرها بنفسك، والتي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم. فالعلم بالله سبحانه وتعالى واجب على كل مسلم، والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، والعلم بأحكام الطهارة واجب على كل مسلم، لأن الطهارة واجبة على كل مسلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والطهارة شرط لصحة الصلاة، والصلاة واجبة على كل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على الأغنياء من المسلمين، فيجب على كل من آتاه الله سعة في رزقه أن يتعلم بنفسه أحكام الزكاة. والحج فريضة على كل مسلم، فمن يسر الله له الحج وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. أيها الكرام، هذه مسائل مهمة وقاعدة مهمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يجب على كل امرئ فينا أن يضعها نصف عينيه، فإنه والله من العيب ومن الجهل العظيم أن يجهل مسلم يعيش بين ظهراني المسلمين في ديار المسلمين ويجهل أحكام الطهارة، ولا يحسن أن يغتسل من الجنابة، ولا يحسن أن يقيم صلاته، ولا أن يرقعها من السهو البسيط العادي، ولا يعرف أبسط الأحكام الشرعية في البيع والشراء، وهو يزاول البيع والشراء، فيقع من جراء ذلك الناس الكثر في الحرام والعياذ بالله، يقعون في الربا ويقعون في الظلم وفي أكل أموال الناس بالباطل. وإذا سألته أو نبهته أو أشرت إليه قال: والله لا أدري. وهي مسألة ظاهرة واضحة، يحسب كثير من الناس أن المرء يعذر بجهله في كل مسألة، وقد نص العلماء على أن الإنسان لا يعذر بجهله فيما كان تعلمه
ضروريا واضحا مسهلا كما نعيش نحن الآن في ديار المسلمين، والعلم موجود وأهل العلم موجودون ووسائل التعلم موجودة، ثم يجهل من الناس من يجهل أحكام الشرع البسيطة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، يجب على كل امرئ فينا أن يتعلم أحكام دينه الصحيحة، أن يحسن إقامة دينه، أن يحسن إقامة عباداته. يجب على كل ولي أمر أن يعلم هذا العلم لمن يليه من رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكثير من الناس يحسب أن مسؤوليته على الرعية إنما هي في إطعامهم وسقايتهم، ويجهل أن الأعظم من ذلك أن يطعم أرواحهم ويسقيها بالغذاء الذي يعيشون به حياتهم وينتقلون به إلى أخراهم، وأنهم يحتاجون إلى تعلم الأحكام التي يعبدون الله سبحانه وتعالى بها في يومهم وليلتهم 5 مرات فأكثر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن الإنسان إذا تعلم العلم، وقد قلنا إن العلم بهذه الأحكام واجب، فإذا تعلم هذا العلم وكان عالما بهذه المسائل ولم ينقلها إلى غيره ويعلمها لغيرهم أنه مسؤول عن هذا العلم، وأنه محاسب عليه، وأنه لربما تعرض لغضب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وقد ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وجب عليك أن تتعلم الأحكام الشرعية هذه التي تباشرها بنفسك كل يوم وليلة، فماذا فعلت في إبلاغها لغيرك، في تعليمها لأبنائك وبناتك، في نصحك بها لجيرانك وأصحابك؟ ستسأل عن علمك ماذا علمت، ماذا عملت به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عمن آتاه العلم وآتاه آياته وهديه سبحانه وتعالى فتخلف عنها وتركها ولم يعمل بها، فماذا وعده الله سبحانه وتعالى وتوعده؟ فقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تركها، رمى بها خلف ظهره، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن العلم يرفع أهله، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يرزقنا الهمة لطلبه، أقله العلم الذي نقيم به أصول ديننا التي سنسأل عنها، وأن يوفقنا لنشره وتعليمه للناس وتعليمه لأبنائنا وبناتنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه وأرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك بعزتك وجبروتك وقوتك التي لا ترام أن تجعل لأهلنا في غزة فرجا ومخرجا، أن تفرج عنهم عاجلا غير آجل، وأن تكسر الحصار المفروض عليهم، وأن تسلط على عدوهم جندا من جندك، وأن تجمع شمل المسلمين على قتال اليهود وأعوانهم. اللهم عليك باليهود وبمن والاهم أو ساندهم أو تواطأ معهم أو حاصر المسلمين معهم أو طبع معهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وردنا لدينك ردا جميلا، واجمعنا اللهم على كتابك وهديك وسنة نبيك يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا يا رعاكم الله على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، كما أوصاكم بذلك ربنا في كتابه العظيم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، ولازلنا في مقدمة سورة الذاريات من كتاب الله تبارك وتعالى. وكنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية أننا سنشرع بشيء من المقارنة في رحاب سورة الذاريات مع ما يوافقها في أسرتها، حينما تحدثنا سابقا قبل أكثر من سنة تقريبا أو يزيد حول تقسيم سور القرآن إلى أسر، وكان من بينها أسرة التي تتوافق في المطالع، الذاريات، المرسلات، النازعات، هذا على ما أذكره. وسوف يفصل في هذا الشأن فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي الذي نرحب باسمكم به في هذه الحلقة. حياك الله يا دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خيرا. هو الاتحاد في المطالع ليس دلاليا بقدر ما هو من حيث الاشتقاق، صحيح؟ من حيث الوزن تقريبا يعني، أو الاشتقاق.
1: جيد، نعم، هو في نوعان، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم اتحاد في المطالع في نفس المادة والاشتقاق، وهو سبح، يسبح سبحان الذي أسرى،
0: هذا من يسمينها المسبحات هذه.
1: جميل، لكن تبدأ بنفس المادة.
0: نعم صحيح،
1: فهي مشتقات من نفس المادة،
0: والدلالة متفقة،
1: والدلالة متفقة ومتنوعة. الحمد لله، الحمد لله متفقة في المادة المعجمية.
0: نعم،
1: هذا تكلمنا عنه. أو طاسين ميم تلك آيات الكتاب، طاسين ميم تلك آيات، هذه أيضا أسرة متفق. الآن ما نحن بصدده اتفاق في المطالع في الأنساق التعبيرية، النسق التعبيري هو متفق، أما المادة المعجمية مختلفة. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، غير والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. النسق التعبيري كلها بنيت على اسم الفاعل مع المصدر، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، نفس الكلام. والذاريات ذروا نسق، أما ذرى يذرو غير صف يصف، غير قسم يقسم،
0: أرسل يرسل،
1: غير أرسل يرسل، والمرسلات عرفا فالعاصفات. إذن ماذا عنوناها أو وسمناها؟ المطالع المتفقة في الأنساق التعبيرية والأنماط التعبيرية، كأنها جمل متوازية متشابهة، بينما المادة المعجمية تختلف. هذا النمط الثاني.
0: المادة المعجمية مختلفة، لكن لما لم تعنونها بالمتفقة في الاشتقاق؟ لأنها في نفس الوزن الاشتقاقي.
1: تقصد أنت باسم الفاعل يعني الاشتقاقي،
0: الوزن الصرفي.
1: الوزن الصرفي جزاك الله خير. لكن لما نقول عادة الاشتقاق، أنا معك، نقول متفقة في الأوزان الصرفية.
0: الأوزان الصرفية
1: أنا يجوز هذا قولا واحدا، متفقة في الأنساق، أنا سميته أنساق، أنت سميته أوزان. أما الاشتقاق نقول سبح، يسبح لله سبحان، هذا هو
0: مشتقات
1: من نفس المادة سبحة.
0: سبحة، نعم،
1: يعني اشتقت منها وهكذا. ولدينا النوع الثالث لعلك تذكر، الصور التي تتفق في الفواصل.
0: نعم نعم صحيح،
1: كما ذكرنا بين سورة الكهف والجن.
0: نعم،
1: أبدا، أمدا، أحدا، وبالتالي بينها.
0: وكان مثالا حينما ضربناه حول العلاقة بين الكهف والجن. نعم، وتوقفنا عند بعض أسرار. نعم، الربط بين السورتين، أذكر هذا.
1: جزاك الله خير. نعم، اليوم قبل أن نشرع كما قدمتم، بارك الله فيكم، قبل أن نشرع في سورة الذاريات، وهي سورة مكية وتحدثنا عنها المرة الماضية في بعض من التقديم، هي تنتمي إلى أسرة، أسرة والصافات. الصافات هي الأم بعد سورة ياسين. لماذا قلت الأم في كتابي؟ لأنها لها روابط مع الجميع، مع الجميع تقودهم،
0: فهي الرابطة بين الجميع.
1: فهي الرابطة بين الجميع، ولكن أيضا السور متوافقة فيما بينها في عدد كثير.
0: هي الأولى في الترتيب المصحفي.
1: نعم، الصافات، بعد ذلك الذاريات، بعد المرسلات والنازعات والعاديات. فبهذا الترتيب أنا الآن سأكتفي أستاذ محمد، حتى لا نضيع الوقت كثيرا أو لا نطيل على المشاهد الكريم، بما في الذاريات وما يشبهها. لا أريد أن أقف ما بين الصافات والمرسلات، ثم تكلم طويل، أو ما بين الصافات والنازعات.
0: قد فصلت فيه في كتابك.
1: نعم، بارك الله. الآن نذكر بعض ما يجلي لنا حقيقة التناظر في الذريات. أولا المطلع المتفق الذي تحدثنا عنه الآن، الصور الخمس تبدأ بنفس النسق التعبيري بنفس الوزن الصرفي وهو اسم الفاعل، إلا المرسلات اسم مفعول. مرسلات اسم مفعول، بقية والعاصفات والنازعات والناشطات والسابحات كلها اسم فاعل، هذا واحد. ويتلوه المصدر ذروا يسرا أمرا نذرا عذرا، يعني ظاهرة لغوية واضحة جدا لا أحد يستطيع أن ينكرها. هذه الظاهرة في ذاتها تتوافق بعض منها في الفاصلة أيضا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وقرا يسرا أمرا، فالمدبرات أمرا والناشرات نشرا، عندما يقول ذكرا عذرا أو نذرا تجد أن فواصلها في بعضها متفق.
0: لكن هنا في سورة الذاريات جاءت الفواصل متفقة في البداية فقط.
1: في البداية أنا فقط أتكلم، في البداية أنا ما زلت أتكلم في البداية مع كل سورة.
0: نعم نعم
1: هكذا. بارك الله فيك. نأتي إلى سورتنا عندما يقسم جل جلاله وسنرى بعد قليل، والسماء ذات الحبك. كلمة الحبك لها عدة معاني، من معانيها الزينة، والسماء ذات الزينة ذات الحسن والبهاء، وهذا رأي عن ابن عباس وعن اللغويين. في سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان، إنا زينا السماء. انظر الحديث عن التزيين، فبين السورتين شيء من الاتفاق الجميل. في سورة الذاريات إنما توعدون لصادق، وإن الدين، الدين وهو الجزاء لواقع، حتى يتساءل المشركون ويقول يسألون أيان يوم الدين، هذا يوم الدين. سورة المرسلات تجيب هذا يوم الفصل الذي كنت، يا ويلنا هذا يوم الدين، سورة المرسلات. سورة الصافات قل أئنا لمدينون، أئنا لمدينون، أئذا متنا وكنا ترابا. انظر إلى المادة الاشتقاقية التي أشرت إليها كيف تستعمل هنا وهناك. لا يقول أن قائل هذه كلمة الدين لا توجد إلا هنا، لا، مالك يوم الدين موجودة، لكن انظر إلى عندما تكون الصور من ذات العائلة يكون فيها أنساق وأنواع من الجمل وأنواع من الكلمات تجعل الروابط بينها. ولكن هناك أحيانا روابط لا تكرر أبدا، وسأذكر بعضها. في سورة الصافات مثلا أستاذ محمد عندما يقول هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون،
0: يوم القيامة،
1: يوم القيامة طبعا كله يتحدث عن يوم القيامة. تأتي المرسلات قل لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، كذا كذا كذا، هذه تشرح تلك. نأتي مثلا في سورة الذاريات نركز، إن المتقين في جنات
0: وعيون،
1: وعيون في جنات وعيون،
0: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب،
1: بارك الله فيك. سبحان الله،
0: لا ظليل ولا يغني
1: من اللهب،
0: من اللهب،
1: أولئك يقال لهم، انظر إلى دقة وعظمة القرآن، إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. لما ذكر ظل المشركين في النار ولا يغني من اللهب ذكر المتقين في ظلال. هذا التناسق الذي لا يستطيع أن لا أقول لا ينكره أحد. وتخيل أن القرآن الكريم نزل في 23 عاما ويراعي كل هذه الملابسات والاعتبارات، بارك الله فيك. جيد، فقط لم يتحدث عن المتقين فقط في سورة، لا، في سورة الصافات قال أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، وهم مكرمون في جنات النعيم، تكلم عنهم، وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلة، هؤلاء أيضا متقون. فحديث ووصف للمتقين في مشاهد جميلة متناسبة فيما بينها. في سورة الذاريات التي نحن بها أتواصوا به بل هم قوم طاغون،
0: سؤال استنكاري،
1: جميل، استنكاري، أتواصوا به بما يقولون في محمد من صفات بل هم قوم طاغون، شيمتهم الطغيان، صفتهم الطغيان، هذا وين؟ بالذاريات.
0: نعم
1: جيد. في النازعات، في النازعات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، الحديث عن الذي طغى يعني تجيب الأخرى، وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. في سورة الصافات وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
0: سبحان الله.
1: لماذا لا يوجد طاغون طاغين إلا في هذه الأسرة؟ يوجد بجهة أخرى، لكن انظر إلى التجاذب فيما بينها. الملائكة ماذا قالوا حينما سألهم إبراهيم في سورة الذاريات؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون من؟ قوم لوط.
0: قوم لوط.
1: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: اللي هو ابن أخو إبراهيم.
1: بارك الله فيك، جميل. أنا يهمني الأوصاف. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ترد على ماذا نفعل بهم؟ لنرسل عليهم حجارة من طين ترد عليهم الصافات. قل كذلك نفعل بالمجرمين، مثل ذلك الجزاء. انظر يا أخي، ترد سورة المرسلات تؤكد إن كذلك نفعل بالمجرمين أيضا. هذا يجعلنا نقول إنها من مشكات واحدة. جيد، سورة الصافات كما تعرف ومر علينا، نبدأ بما نحن فيه. الذاريات هي الأصل الآن، قصة ولادة إسحاق، التبشير بإسحاق وهو الغلام العليم
0: من سارة.
1: من سارة سنفصل فيه ما الفرق بين الغلام العليم والحليم.
0: المهم، وهل هو، لأن بعضهم قال إسماعيل وبعضهم قال إسحاق.
1: بارك الله فيك، سنفصل إن شاء الله. المهم القصة تعرفها. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. أين وردت؟
0: هنا الذاريات،
1: يعني وفرغ إلى أهله إلى غير ذلك.
0: وردت في موضع آخر
1: في الصفات
0: هكذا.
1: نعم.
0: فضحك تبشرناها.
1: لا اترك في سورة هود، تلك بشرة ثانية لكن على نفس النسق. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما التبشير بالغلام الحليم والعليم أيضا ورد في هود، لكن التناسق أكثر بين السورتين الصافات والذارية. أما التفصيل أستاذ محمد سنلجئه إن شاء الله. لما يتحدث الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ذلك في مقدمة سورة الذاريات، قال عن فرعون فأخذناه وجنوده
0: فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: وهو مليم، وقلت يومها مليم أتى ما يلام عليه. هو مليم فرعون
0: اسم مفعول،
1: اسم فاعل.
0: من
1: ألام يليم فهو مليم.
0: نعم.
1: وتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم قال له فتولى عنهم فما أنت بملوم في نفس السورة. اذهب إلى الصافات، تكلم عن يونس فقال فالتقمه الحوت وهو مليم. هذا دليل قاطع لا يوجد في كل القرآن وهو مليم.
0: وهذا في الصافات وليس في سورة يونس.
1: لا في سورة الصافات. فالتقمه الحوت وهو مليم. أتى يونس عليه السلام ما يلام عليه، لكن ما يلام على يونس غير الذي يلام عليه فرعون. فرعون يلام على الكفر والشرك والنار، أما يونس أتى بخلاف الأولى كما تعرف وغضب من قومه. فهذه بعض لما تحدث عن إغراق فرعون قال فنبذناه. أنت ذاكر فنبذناهم في اليم. انظر إلى كلمة النبذ، في آيات أخرى كثيرة يقول فأغرقناهم.
0: صحيح.
1: إلا في سورة القصص أيضا يقول فنبذناهم. ومن المؤكد أن ثمة شيئا لكن أنا لم أهتدي إليه. لكن العادة أستاذ محمد حين يتحدث عن فرعون يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. في آية أخرى فأغرقناه ومن معه أجمعين. في آية أخرى يقول فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. جيد، هنا ماذا قال؟ فنبذناهم في اليم، يناسبها في الصافات فنبذناه بالعراء وهو سقيم.
0: سبحان الله.
1: نعم، أنت تحكم والمشاهد يحكم والمتدبر في هذا الكلام يحكم. جيد، تعال معي إلى قصة موسى هنا. كيف قال الله عنه وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. ما هو السلطان المبين؟ الحجة
0: قاهرة بينة.
1: البينة، المعجزات، اليد، العصا إلى غير ذلك. سلطان مبين في سورة الصافات. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. لكن أيضا وردت سلطان مبين في سور أخرى، لكن أنا أجمع ما يجمع الروابط. يعني جيد، هنا في سورة الذاريات قال الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم. فتولى، اتركهم، أعرض عنهم فما أنت بملوم. انظر فتولى عنهم. في سورة الصافات قال فتولى عنهم حتى حين، وقال له وتولى عنهم حتى حين مرتين.
0: يعني فتولى عنهم حتى حين فما أنت بملوم.
1: جيد، هنا هذه تكمل الأخرى وأتت السورتين بارك. سورة الداريات التي رأينا جزءا منها المرة الماضية فيها مشاهد العذاب، ذكر المكذبين، وفي عاد وفي ثمود وفي موسى، يعني يقصد في فرعون، وذكر قوم لوط كيف عذبهم، ذكر مشاهد التعذيب، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا لنرسل عليهم حجارة من طين. أنت معي؟ في سورة الصافات ذكر العكس، إن جاء الرسل، هنا ذكر إهلاك الأقوام وهنا ذكر إن جاء الرسل أنفسهم. قال مثلا سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، سلام على إبراهيم، نفس الرسل، هنا ركز على الرسل وهنا ركز على الأقوام، وهذا تقابل جميل وممتع يجعلنا نفهم جيدا ما بين السورتين من تجاذب ومن تقابل ومن اتساق. في سورة الصافات يستعجلون وفي سور أخرى، لكن قال لهم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. هنا قال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. نأتي إلى نوجز إن شاء الله توظيف الجار والمجرور بنفس الصيغة، حتى حين، انظر في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، في الصافات قال فتولى عنهم حتى حين، قال لهم مرتين وتولى عنهم حتى حين، ليس اعتباطيا، هذا القرآن محكم والله ولله المثل الأعلى، كما نسق الله هذا الكون بأجرام بمجرات بشموس، زين القرآن بلبنات عجيبة. انظر إلى فرعون حين وصفه فقال فتولى هو فرعون بركنه وقال عن محمد ساحر، عفوا عن موسى ساحر أو مجنون. في قريش قالوا في نفس الصورة أتواصوا به
0: بل هم قوم طاغون
1: إلى أن قالوا عن محمد ما أتى من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. في الداريات اذهب إلى سورة الصافات قال أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون.
0: سبحان الله.
1: نعم، فهذه بعض الروابط أنا أتيت بها الداريات، تعال إلى الصافات مع المرسلات تجد العجب، تعال إلى الصافات مع النازعات مع غيرها وهكذا.
0: ما وجدتك ذكرت العاديات في شيء؟
1: العاديات لأنها أولا قصيرة، بارك الله فيك، شكرا، وهي من نفس الأسرة لكنها ركزت على العاديات، وهي الخيل العاديات القادحات التي تقدح بحوافلها، عاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وصف للخيل في تثبيت العقيدة وهو الجهاد. لم أجد معها كثير لأنها أولا قصيرة، لكن هي من نفس الأسرة، ولعل ثمة أسرار أنا لا أعرفها.
0: لكن سبحان الله وأنت تتحدث دكتور، هذا يعني يجعلني أفكر أن هذه العلاقات ما بين هذه الأسر، هذه العلاقات التي استطعنا أو استطعت فضيلتكم الوصول إليها، لكن ثمة علاقات أخرى تربط هذه السورة بسور أخرى كذلك،
1: بطرق أخرى. نعم الله.
0: وهذا يبين أن القرآن كله
1: نعم ما شاء الله
0: يعني محكم، نظم واحد. سبحان الله
1: فيك. وما تفضلت به صحيح 100%. أنا الآن ذكرت بعض الأشياء، والله وأنا أقرأ بالأمس وما قبل وجدت شيئا جديدا، أنا جيت كتبت كتابا فيها لكن لم أكن على أشياء أخرى تتضح كلما نظرت من زوايا. الآن قبل قليل قرأت لك ماذا قال عن أصحاب الجنات في سورة الصافات، هذا أنا ما ذكرته في كتابي، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في الجنة.
0: نعم.
1: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم
0: المكرمين.
1: يا أخي أنت تغفل، أنا أغفل. ومن المؤكد أن سورة الداريات لها روابط أخرى، هذا قرآن محكم أنزله.
0: ولذلك سبحان الله كان من أجمل الأوصاف التي وصف بها القرآن أن عجائبه لا تنتهي.
1: نعم، وغرائبه لا تنفد.
0: لا تنفد.
1: ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبأ منه العلماء، ولا يعني ولا يبلى على الأيام، كلام رب العالمين العلام الحكيم سبحانه وتعالى.
0: الله
1: يبارك.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور الله. وجزاكم الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة. الواو للقسم
1: طبعا.
0: والذاريات هي الرياح التي تذرو هكذا. طيب، لما بدأ هذه البداية ولما أقسم بالرياح التي تذرو؟
1: بارك الله فيك. هذا مطلع فريد من حيث القسم، طبعا كلها أقسام، والصافات قسم، والمرسلات قسم، والنازعات قسم، قاف والقرآن المجيد قسم. هنا أقسم بالرياح الذاريات. الرياح تذر كهشيم تذروه الرياح،
0: تذروه الرياح،
1: تذروه بمعنى تبعثره، تبثه، تنشره،
0: تحركه،
1: تحركه. ما معنى تذر؟ هذا هو البث والنشر في فضاء واسع، هذا هو الذرو، صفة من صفات الرياح. جيد، هذه الصفة بسيطة. هذه عندما الرياح في الكرة الأرضية، أول لو جئنا إلى الفيزيائيين وأصحاب الجو وقلنا لهم ما تعريف الرياح، قل الرياح هو تيار هوائي فوق سطح البحر أو الأرض. أي تيار هوائي يمشي في اتجاه معين فوق سطح البر أو البحر هو الرياح. هذه الرياح منها الرياح القاصف، الرياح الإعصار، الرياح الطيبة، الرياح التي تدمر، أنواع من الرياح. لذلك عندما كانت تعصف الريح وتهب كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحة، لأن إذا كانت ريح في اتجاه واحد تدمر.
0: لما فالرياح مبعثرة،
1: مبعثرة من اتجاهات مختلفة، فتعطي التوازن، تعطي التوازن للسفن لكذا لكذا. جيد. والذاري قسم عظيم. أولا سأشرح لك شيئين حتى أصل لما تفضلت به. الذاريات هي الرياح، فالحاملات
0: السحب،
1: السحب، بارك الله فيك، فالجاريات السفن،
0: السفن التي تجري في
1: التي تجري، فالمقسمات
0: الملائكة
1: تقسم أمر الله. هذا الرأي أنا أريد أن أشرح ثم أعود لسؤالك الجميل. رأيان في التفسير كبيران جدا. الرأي الأول أنها ذوات مختلفة، الذاريات هي الرياح، الحاملات هي السحب الثقال،
0: وإن كان ثمة علاقة،
1: طبعا بينهم علاقة، أنا أتكلم الرياح غير السحب صح؟ الجاريات هي السفن التي تجري وتمخر عباب البحار والمحيطات،
0: وجرينا بهم في ريح طيبة،
1: بريح طيبة، لا جرينا بهم في الفلك،
0: وجرينا بهم، نعم
1: نعم، بريح طيبة،
0: نعم.
1: بعد ذلك المقسمات أمر الملائكة تقسم أمرنا. هذا التفسير بارك الله فيك هو التفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن علي رضي الله عنه، عن ابن عباس، عن عدد كبير، موجود في كل التفسير. يعني في رواية عن علي بن أبي طالب عن خالد بن عرعرة قال ما الذاريات؟ قال الرياح. ما الحاملات؟ قال السحب، قال السحاب. فالجاريات يسرا؟ قال السفن. فالمقسمات أمرا؟ قال الملائكة. يروى نفس الحديث عن عمر بن الخطاب أنه سأله أحدهم يسنى ابن البكاء على ما أظن، فأجابه يعني وعزره عمر بن الخطاب لأنه رآه يسأل عن أشياء ينح عليها بالسؤال. هذا المعنى صحيح ومروي في الأثر وسأتحدث عنه. المعنى الثاني، الذاريات هي الرياح والحاملات هي الرياح تحمل السحب، والجاريات هي الرياح تجري بأمر ربها، والمقسمات هي الرياح تقسم الأمطار في الأماكن التي أذن لها الله.
0: فإذا القسم بشيء واحد،
1: بشيء على شيء واحد بأوصاف
0: متعددة.
1: متعددة. الذي نحن نقدمه للسادة المشاهدين المتدبرين في الذكر نقول يتسع لهذا وذاك،
0: وهذا من الاتساع في المعنى.
1: من الاتساع في المعنى يا أخي، لماذا نحن نحجر؟ الصحابة لم يكونوا مخطئين عندما قالوا الذاريات الرياح تذروا، تذروا ماذا؟ تذروا الأتربة، الأبخرة، الجزيئات من الماء، كل شيء تذروه الرياح ينطبق. فالحاملات السحب تحمل الماء،
0: بخار الماء،
1: بخار الماء، وهو يتبخر ويتشكل في سحب.
0: الحاملات الآن الرياح تحمل الطائرات حتى.
1: جيد.
0: في هذا العصر يعني.
1: صحيح. فالجاريات السفن التي تجري في الفلك،
0: هذا رأيي،
1: في البحر عفوا،
0: هذا رأيي،
1: رأيي أنا معك. فالمقسمات الملائكة تقسم أمر الله، جبريل، ميكائيل، كل الملائكة الذين المكلفون بتوزيع الأرزاق، بتوزيع أشياء كثيرة موجودة. ما الذي يمنع أن نوسع الدلالة ونقول أيضا الذاريات هي الرياح التي تذرو، بعدما تهب وتذرو تحمل السحاب، وهو الذي يثير سحابا. في آية قرآنية أذكرها فقط، أولا الذاريات من القرآن فأصبح هشيما تذروه الرياح، إذن هي. نأتي إلى الحاملات وهو الذي يرسل الرياح، فتثير بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا
0: حملت.
1: إذا ما التي تحمل؟ الرياح تجري، ولسليمان الريح تجري عاصفة تجري بأمره.
0: فإذا هي جاريات،
1: فهي جاريات. وفي آية أخرى فسخرنا له الريح تجري بأمره تجري.
0: وهذا تفسير القرآن بالقرآن
1: فالمقسمات أمرا، عندما تأتي هذه الرياح بالسحب وتجري بها إلى أماكن تقسمها وفق ما يريد الله. إذا هذا من التوسع الدلالي. يقول الزمخشري علامة البلاغة: إذا كانت الذوات مختلفة فكأنه قال أقسم بالذاريات رياح، فالسحب الحاملات، فالسفن الجاريات، فالملائكة. إذن ترتيب في المقسم به، ترتيب في المقسم به. لو كانت الذات واحدة وهي الرياح، إذن تقسيم قسم فيه ترتيب وتعقيب لأعمال الريح
0: أو لصفاتها،
1: تهب فتذر فتحمل فتجري فتقسم. وكلها هنا تفيد الترتيب والتعقيب، وهناك تربط بين ذوات مختلفة. تضحت الصورة سيد محمد؟
0: واضح،
1: بارك الله فيك. الآن لماذا هذا القسم الذي الله تعالى
0: قبل لماذا هذا القسم دكتور؟ لأن هذه نقطة يعني كثير ربما البعض لا يفهمها في القرآن. ألا وهي قضية أن يكون للمفردة المعجمية الواحدة أكثر من معنى. تحتمل هذه المفردة المعجمية أكثر من معنى. هذا البعض يراه يعني شيء من التأويل، والبعض يراه شيء من اتساع في الدلالة أو الدلالة. فبالتالي لا يجب علينا أن نخطئ أصحاب الآراء الأخرى التي قالت بأقوال ربما تختلف عن القول الذي نرتاح له هكذا.
1: صحيح.
0: حتى لا يفهم فاهم بأنه والله في تأويلات كثيرة، إلى أين نذهب، ماذا نقول؟ يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر، الكوثر قال البعض به بأنه نهر في الجنة، والبعض قال الخير الكثير العميم، البعض قال القرآن، البعض قال يعني مسائل كثيرة.
1: بارك الله فيك. نعطي دقيقة في هذا. أولا نعم، التوسع في الدلالة الذي نحن بصدده شيء عظيم، بالعكس هذا من إعجاز القرآن. شريطة ألا تتناقض المعاني. لما نقول إن أعطيناك الكوثر، الكوثر فوعل من الخير، من الخير الكثير، فهو خير كثير، والقرآن خير كثير، والإسلام خير كثير، إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة كثير. يعني هذه المعاني لا تتناقض، إذن يجوز توسيع الدلالة. أما التأويل الذي لا يرتاح إليه، الذي لا أساس له لا من قرآن ولا من سنة ولا من نص سني يعضده، هذا تأويل محض. لما واحد يقول كما قلنا قاف، وردت أخبار، دعني أقول
0: جبل
1: في السماء كذا، جبل من زمرد،
0: أينما يعضد هذا القول؟
1: يوجد. هذه روايات كلها ضعيفة وموضوعة. لا، هناك من يأتي بأشياء أخرى. أستاذ محمد، مرج البحرين يلتقيان، الباطنية والموغلة يقولون البحرين الحسن والحسين، موجود في الكتب. جيد، هذا تأويل ما أنزل الله به من سلطان،
0: وفسروا الجبت والطاغوت كذلك ببعض
1: بكذا وكذا، فهذا لا يجوز أبدا، هذا التأويل المذموم. أما إذا كنت أنت توسع الدلالة، والدلالة يقال بكسر الدال وفتحها، وتعتمد على اللغة، تعتمد على النصوص من السنة، على القرآن بالقرآن، فهذا مقبول. نحن الآن عندما قلنا الذاريات تذر والحاملات هي السحب تحمل الماء، وهي الرياح تحمل السحب، السحب ما الذي يحملها؟
0: الرياح.
1: إذن يجوز هذا ويجوز ذلك،
0: وأتينا بما يعضد هذا القول من القرآن،
1: من القرآن الكريم. لما قلنا الجاريات هي السفن، ذكرني بآية سورة الشورى عندما قل جوار في البحر كالأعلام،
0: الرحمن، سورة الرحمن، وله الجوار
1: المنشآت في البحر كالأعلام. وفي سورة الشورى أيضا ذكرناها بأن الجوار التي تجري كالأعلام، إذن السفن تجري. وفي آية أخرى وأيضا الريح تجري. أنت لماذا تحجر علي؟ ماذا ما المعنى غير متناقض ولا يدعو إلى البعد، وهو متسق بالعكس. ثم الإمام عبد الرحمن حبنك الميداني، كثير من الإمام طاهر بن عاشور قالوا أن تحمل على الرياح التي تهب فتذر فتحمل فتجري فتقسم أولى في الاتساق، ولا فنحن لا ننكر ما قال الصحابة في الحديث وقد تعني هذا وذاك.
0: واضح.
1: بارك الله فيك.
0: الآن السؤال، لما يقسم هذا القسم؟
1: أولا هذا كثير من الأشياء، ليس هذا هنا فقط، لما نأتي والشمس وضحاها لماذا أقسم الله بالشمس، والليل إذا يسري لماذا أقسم الله. أولا الله تعالى ليس بحاجة إلى أن يقسم جل جلاله، وعندما سمع ذلك الأعرابي والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، قال من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟
0: يا سبحان،
1: وخر مغشيا عليه. من الذي أغضب الله حتى يقسم؟ وليس لا داعي لأن يقسم، ولكنه جل جلاله يقسم تنبيها للمقسم به. انظروا إلى هذه الظاهرة، أنتم لا تنتبهون لظاهرة الرياح، لا تنتبهون لظاهرة السحب، لا تنتبهون لظاهرة جري السحب جري الرياح، هذه ظواهر طبيعية فقط جاءت من الطبيعة.
0: تنبيها وتنويها بالمقسم به،
1: لأن المقسم به يدل على الله.
0: طيب والمقسم عليه
1: أيضا يدل على الله، هو يؤكد هذا بذاك.
0: لا أنا أقصد يعني كذلك رفعة من شأن المقسم عليه،
1: رقسمي رفعة بشأن المقسم عليه يؤكده، ورفعة بشأن المقسم به. هذه أشياء عظيمة، يقسم الله بالرياح بالأمطار، يقسم بالشمس هذه الأجرام، الشمس الضحى الليل، يقسم بالوقت تعظيما للوقت الذي يهدره الناس، يقسم الله بالسماء، يعني السماء شيء بسيط، السماوات العظيمة العجيبة الواسعة بملايين السنوات الضوئية في طولها وعرضها، الله ينبهنا لها. النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، أنت ترى النجم أم موقعه؟ هذا قول واحد الآن في الفيزياء الفلكية، عندما ترى نجما أنت ترى موقعه وهو قد سافر قبل 50 شهرا.
0: سبحان،
1: كل نجم تراه أنت ترى موقعه. من دل محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من غار حراء ولا من مكة أننا نرى مواقع النجوم ولا نرى النجوم؟ أقسام عجيبة، هو يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، يفتح قوسين،
0: وإنه لقسم لو تعلمون
1: علم، لو تعلمون علم الفيزياء الفلكية، لو توغلون وتتعمقون في العلم عظيم، ولكن أنتم ما زلتم. فهو يدعون إلى العلم. إذن يقسم الله بظواهر طبيعية عجيبة تنبيها لها. نحن ذكرني آية يقول كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها
0: وهم
1: عنها معرضون،
0: وهم عنها معرضون،
1: فما يعني كم من واحد يقول لك يا أخي أنا بالأمس والله لا يعني رأيت خرجت من صلاة المغرب رأيت القمر في جهة يعني مقابل بهذا الشكل، اليوم الصبح بعد الفجر رأيت القمر، قلت ما الذي جعله هناك؟ يا أخي الذي يرى القمر يدور بدرا والبارع بالأمس اليوم صباحا كان
0: مكتمل، نعم
1: المتكامل اللي هم يسمونه القمر
0: العملاق،
1: العملاق العملاق، جيد رأيته أنا بنفسي، أنت الرجل البسيط،
0: طبعا مع الإشارة إلى أن هذه الحلقة ربما تبث بعد أن يمضي القمر
1: يوم 26 ماي، القمر العملاق جيد تراه من هنا، تخرج غدا من المسجد تراه من الناحية، ما الذي يديره؟ الطبيعة، الطبيعة لا تفعل شيء. لذلك الذي يرى الكون والشمس تشرق وتغرب ويرى القمر كل يوم يتحرك ولا يتأثر بهذه البسيطة الشمس والقمر بحسبان، إن هذا لميؤوس من قلبه يحتاج إلى فتح القلوب. الله يقسم بهذه الظواهر تنبيها لها، وإذا وليس بحاجة إليها وتعظيما لها. أنت قلت رقم 2 يعظمها، انظروا إلى ما فيها. أقسم جل جلاله بحياة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأنت تعظم من تقسمه، وحياتك يا محمد تعظيما له وتثبيتا له، ولله أن يقسم بما شاء، نحن البشر لا يجوز أن نقسم إلا بالله تعالى. جيد، قال الفخر الرازي هذا رجل عقل جبار في القرآن في تفسير القرآن،
0: مفاتيح الغيب،
1: مفاتيح في مفاتيح الغيب الفخر الرازي، قال لماذا أكثر الله من القسم؟ العرب في معهودها الثقافي الفلسفي الاجتماعي كانوا يعرفون ويعتقدون أن القسم الكثير يخرب الديار،
0: هكذا
1: الذي يقسم كثيرا يقولون فلان أقسم قسما يذر الديار بلاقع، يعني الذي يكثر من القسم ولا يكون محقا والله قد يخرب الله بيته وعائلته، القسم يخرب الديار،
0: يعني القسم كان جزءا من موروثهم الثقافي.
1: وهم يرون محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن أقسام وأقسام، وهو يزداد خيرا وبركة ونماء وسعادة. هذا هو الخير، لأنه لو كان والعياذ بالله غير محق لأصابه سؤم القسم، يقسم بالشمس، يقسم بالليل والنهار، يقسم بالله فهو رب السماء والأرض ولا يصيبه شيء، بل يزداد أمره انتشارا ويزداد دينه توسعا والحق ظهورا. فهذا بركة الأقسام. وكما قلت لك يقسم بأشياء لإثبات أشياء، يركزنا أو ينبهنا إلى المقسم به وينبهنا إلى المقسم عليه. وأنت أستاذ محمد أيضا آخر كلمة في القسم، عندما يأتيك واحد الآن يأتيك ويقول لك أستاذ محمد نبئت كذا، يعني أو يخبرك بخبر أنت توليه اهتماما، لو يدخل عندك يقول أستاذ محمد والله إنني سوف، بمجرد ما يقسم أنت تنتبه زيادة
0: طبعا،
1: لأن هذا يريد. ما الذي يريد؟ البداية بالقسم تستصغي الجهة الثانية. والقرآن يبدأ يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أخي ماذا يريد هذا؟ ماذا يريد الذي يقسم؟ فأنت تنتبه إلى المقسم عليه ويثير انتباهك.
0: ذكرني بالبيت بالشاعر حينما قال أقسمت بالبيت الذي طاف حوله
1: رجال
0: بنوه من قريش
1: وجرهمي
0: يمينا
1: نعم
0: أقسمت يمينا لنعم السيدان أنت وزهير بن سلمى.
1: زهير بن أبي سلمى يمدح الرجلين الحارث
0: اللذين أقاما الصلح بين
1: القبيلتين.
0: نعم نعم
1: ما شاء الله عليك.
0: فالقسم هذا من معهود العرب الثقافي، وكانوا لا يقسمون لأي شيء.
1: نعم.
0: وحتى أكبر دليل على أن القسم من أدبياتهم تجد الألفاظ الدالة على القسم كثيرة.
1: نعم.
0: كثيرة في اللغة العربية.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: وحتى الحروف، حروف القسم
1: والله
0: والله بالله
1: تالله ورب
0: والهمزة
1: كعبتي.
0: والهمزة كذلك يعني هذا من الثراء اللغوي،
1: من الثراء اللغوي. دعم بارك الله. وقسمي وديدني قسم، وعندما يقول لعمرك ولعمر الله
0: وفي قسم توقفنا عنده قبل فترة طويلة جدا من غير الشائع كثيرا استعماله، ورد في القرآن
1: تالله.
0: لا لا ليس تالله، الآن لا أذكره في الحقيقة.
1: نعم هناك وقيله يا ربي إن هؤلاء، أقسم بقيله بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ربما هذا أيضا من الأقسام النادرة،
0: لكن في كذلك سأذكره إذا يعني.
1: فالله سبحانه وتعالى نوجز فنقول يقسم جل جلاله بالرياح الذاريات وبالسحب الحاملات، سنعود للغة الآن، الحاملات للماء وبالسفن الجاريات وبالملائكة المقسمات إنما توعدون لصادق، وسنشرح. نأتي من ناحية اللغوية أستاذ محمد، والذاريات ذروا، ذروا مصدر مؤكد للفعل ذرى، الذاريات التي تذرو ذروا، تذرو الأبخرة، تذرو الجزيئات الماء، تذر الترابة ذروا، فهذا مصدر مؤكد.
0: هذا مصدر من حيث الاشتقاق، لكن من حيث اللغة يعني من حيث الإعراب،
1: الإعراب مصدر مفعول مطلق،
0: مفعول مطلق
1: للفعل ذرى، للفعل ذرى
0: المتضمن،
1: المتضمن في اسم الفاعل. كأن قال والذاريات تذروا ذروا،
0: تذروا الرياح ذروا،
1: ما شاء الله، واسم الفاعل يعمل عمل فعله.
0: صحيح،
1: بارك الله فيك.
0: وطبعا هذا كذلك من محسنات، هو اشتقاق، جناس اشتقاقي،
1: بارك الله فيك. والأصل أن الموصوف محذوف، وانظر البلاغة، هي بلاغة متمثلة. والرياح الذاريات ذرون، وأين الرياح؟ خلاص يدل عليها، بارك الله فيك. والذاريات ذرون، فالحاملة الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أو تفيد الترتيب بين الذوات كما قلت لك قبل، فالحاملة، فالسحب الحاملات حملا وقرا، وقرة أي ثقيلة، الوقر بكسر الواو ثقيلا، الوقر هو الصمم، في آذاننا وقر أي ثقل في الصمم، هذا التفريق في اللغة. فالحاملات الماء حملا وقرة، فالجاريات السفن، فالسفن الجاريات جريا ذا يسر، جريا يسرا، فهنا صفة لنوع الجري،
0: جريا يسيرا،
1: بارك الله، لينا هينا بريح طيبة، إذن هنا صفة. فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأوامر أمرا، فأمر مفعول به للفعل قسم للاسم الفاعل
0: نعم
1: الذي يتضمن عمل فعله.
0: صحيح.
1: فالمقسمات الأمور أمرا، واضح أستاذ محمد؟ تأتي مفعول به. جيد، هذا التعبير كله أو نتركها على الرياح فأيضا تنطبق، بارك الله فيك. إنما توعدون لصادق، المقسم عليه، ننتقل حتى تتضح الصورة.
0: لكن قبل أن ننتقل طبعا نشير إلى إلى إلى وضوح الجرس والإيقاع. نعم. والذي أعطى سهولة في النطق، ارتياح، انجذاب للنص القرآني.
1: نعم.
0: والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرة.
1: نعم.
0: وهذا طبعا يتأتى في التلاوة بشكل أوضح كذلك.
1: بارك الله فيك. إيقاع صوتي جميل، أساسه تناسق في البناء العبارة زائد اتفاق في الفاصلة. ذاريات تقابلها الحاملات، الجاريات المقسمات، ذروة تقابلها وقرة، يسرة، أمرة، العبارات متناسقة، الراء متحدة تقريبا في ثلاث مواقع منها، هذا يعطي الإيقاع. ما هو الإيقاع؟ هو تراتبية بناء الجمل في نص أدبي قرآني كما تشاء. طبعا جمال القرآن من أي جهة، والله لو ظللنا ساعات نتكلم عنها.
0: صحيح.
1: لا أنا أعرف
0: ولا لن فيها حقها سبحان
1: الله. نعم، بارك الله فيك.
0: إنما توعدون لصادق، هو مقسم عليه لكن أكد بإن كذلك.
1: طبعا أقسم عليه وأكده. إن الذي هنا، ما هي المفتاح؟ إن الذي توعدون لصادق، إذن ما هنا؟
0: موصولة.
1: موصولة، بارك الله. إن الذي، ما هو الذي وعدوا به؟ يوم القيامة. إن الذي توعدونه، الهاء حذفت، لصادق. ممكن أن تكون ماء مصدرية، إن الإيعاد لصادق، مصدرية وتعول بمصدر. إنما توعدون، إن الإيعاد،
0: إن وعدكم،
1: إن وعدكم، لكن أنا قلت الإيعاد. لماذا؟ لأن الفرق بين الوعد والإيعاد، الوعد يكون حسنا والوعيد والإيعاد يكون فيه يعني نذير. فيه خوف، والصورة موجهة لمن؟
0: للمشركين.
1: للمشركين يكفرون بيوم القيامة. إذن هذا وعد أم إيعاد؟
0: إيعاد.
1: إنما توعدون لصادق، كلمة توعدون تأتي من الوعد ومن الوعيد، الأولى أن نحملها على الوعيد لأن الخطاب للمشركين المكذبين. لصادق، أصل كلمة صادق اسم فاعل. أصل الكلام إنما توعدون للصدق، لأن الإيعاد الموعود به هذا غير عاقل،
0: يوصف بالصدق.
1: يوصف بالصدق، من الذي يوصف بصادق؟
0: العاقل.
1: العاقل، بارك الله فيك. هذا عكس الاستعمال يؤدي إلى البلاغة.
0: لكن يقال في العربية خبر صادق.
1: جميل، هذا من البلاغة. لكن المفروض من اللي يكون صادق، الخبر أم المخبر؟
0: صاحب الخبر.
1: صاحب الخبر صادق. إذا كان الخبر صادقا فما بالك بصاحب الخبر. هنا يقول أتى بصادق ووصف المصدر، وصف المصدر المؤول. أنت معي أستاذ محمد؟ إنما توعدون، إن الإيعاد صادق، باب أولى، الذي يعد هو أصدق وصادق، وهذا من المجاز العقلي. اللغة العربية يقولون بحر باحر، مطر ماطر، شعر شاعر. إذا كان الشعر شاعرا فصاحبه أشعر، وليل أليل. العكس أيضا في اللغة، عندما أنت تصف إنسانا تصفه تقول هذا الرجل أديب، لا، هذا أدب جم، هذا صدق. إنسان لما تصفه بالمصدر مبالغة، والحدث عندما تصفه باسم الفاعل مبالغة، هو العكس في اللغة العربية. الأصل أن الخبر صدق والمخبر صادق، إذا عكسنا وقعنا في البلاغة. قلنا المخبر صدق قمة، الخبر صادق قمة القمم. هنا أتى من هذا القبيل وقال إنما توعدون لصدق صادق، على شاكلة شعر شاعر وبحر باحر كما يقول اللغويون. اتضحت الصورة صلى الله عليه وسلم؟ الله يحييك. إنما يعني يجوز الوجهان، مصدرية أو موصولة. إن الذي توعدون، ما الذي توعدون؟ يوم القيامة، وقوع البعث، وقوع المداينة في يوم البعث والجزاء. وإن الدين لواقع، أين واقع في ذلك اليوم؟ وإن الدين وإن الجزاء لواقع. فانظر إلى هذا المقسم عليه، أثبته الله بالقسم العظيم الذي مر، بارك الله.
0: طبعا تحدثنا حول المؤكدات، أنه جاء مقسم عليه.
1: نعم.
0: أو جاء مقسما عليه.
1: نعم.
0: وكذلك إن.
1: نعم. واللام المزحلقة,
0: واللام المزحلقة
1: بارك الله فيك
0: كذلك, هذه كلها والجملة الاسمية طبعا.
1: نعم بارك. إنما توعدون لصادق
0: وإن الدين لواقع كذلك.
1: أيضا الإن والاسمية واللام المزحلقة كل هذا يؤدي إلى القسم ويؤدي وتخصيص الأمور هذه المذكورة كلها تؤكد يوم القيامة بارك الله فيك والمقسم عليه.
0: طيب الآن يقول الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين قلنا الجزاء لواقع والسماء ذات الحبك. هنا كذلك
1: قسم ثاني,
0: قسما ثانيا على مقسم عليه
1: بارك الله فيك. إذن في ترقي في القسم, قسم بالرياح, رياح تكون فوق الكرة الأرضية يعني, ولو قلنا السحاب, السحاب لا يخرج من الغلاف الجوي, نحن ما زلنا في الكرة الأرضية, والسفن والمقسمات قد تكون الرياح وقد تكون الملائكة. هنا ترقى في القسم وأعطى نوعا ثانيا والسماء ذات الحبك. يقسم الله جل جلاله بالسماء, السماء عظيمة, والسماء بنيناها بأيد, والسماء رفعها ووضع الميزان, السماء خلق عظيم, لذلك ينبهنا الله إليه. والسماء ذات الحبك, الحبك في اللغة العربية له عدة معاني, اللغويون يقولون الحبك هو الشدة, الإحكام, النسج البديع,
0: ومنها الحبكة,
1: ومن الحبكة عندما نقول رواية فيها حبكة, قصة فيها حبكة والدراما قوية جدا. الحبك هو شدة النسج وإحسانه وتجميله. أذكر لك يعني ما قال العلماء حتى لا نطيل, والسماء ذات الحبك, علي بن أبي طالب يقول ذات الخلق الحسن, ابن عباس وسعيد بن جبير يقول حسنها واستواؤها, والسماء ذات الحسن والاستواء. الإمام ابن عباس في رأي آخر ذات البهاء والجمال, رأي آخر ذات الطرائق والخلق الحسن, الطرائق. سعيد بن جبير والضحاك يقول ذات الزينة, هي متقاربة, وأحدهم قال مجاهد ذات البنيان المتقن. يأتي ابن كثير فعلق عن كل هذه الكلمات جملة جميلة أختصرها, يقول وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء, فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء. انظر لابن كثير في القرن السابع الهجري يعبر عن السماء أشياء والله مكتشفة الآن, مكتشفة في العصر الحديث. الله يقسم بالسماء ذات الزينة, ذات الشدة, ذات الإحكام. ما المقسم عليه؟ شيء عظيم, فهو أتى بمقسم به عظيم على شيء عظيم آخر.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور وجزاكم الله خير الجزاء. سنكمل بإذن الله ما بدأناه في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر, وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله ألقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا عيوني
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة وهداية للعالمين وأنزل عليه التنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على مائدة القرآن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية، وحلقتنا لهذا اليوم هي الجزء الثالث من سورة الإسراء مكية النزول، وهي 110 آيات. بعد المدني الأول كما نذكر دائما في السالف، البرنامج الذي نمشي عليه في القراءة أو في هذه الحلقة نكرره مرة بعد مرة، ففي التكرار فائدة عامة. أولا، أهم شيء في التلاوة الوقوف، أهم شيء في التلاوة الوقوف، والوقوف حلية التلاوة. وكما تعودنا في هذه المدرسة، مدرسة جامع الدويش بشط الهنشير مع مدرسة جامع أبو شويرب كذلك بشط الهنشير، نكرر أن الوقوف، نقف على الوقوف الهبطية المغربية على ما هو عليه مصحف الجماهيرية. والآي أو عد الآي هو عد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاركات في هذه الحلقة مدرسة جامع الدويش ومدرسة جامع أبو شوير من شط الهنشير بسوق الجمعة. القراءة هي قراءة الإمام نافع من رواية الإمام قالون من طريق أبي نشيط بالوجه المقدم. ننتقل بعد ذلك إلى الفقرة الثانية، وهي القراءة الفردية، ثم بعدئذ ننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك استفسارات أو أسئلة أو تطبيق حول الأحكام والأصول والأداء والوقف والابتداء من خلال هذه الحلقة مع الطلبة، مع الطالبات في هذه الحلقة. وإذا كان لنا متسع من الوقت نستطيع أن نستمر في الأسئلة وفي التوضيح، فأرجو الله سبحانه وتعالى منه العون والتوفيق، إنه سميع مجيب. وعلى بركة الله نبتدي من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. أرجو رفع الصوت إلى أعلى بحيث تكون القراءة منسجمة، وتكون القراءة على وتيرة واحدة وعلى نغمة واحدة وعلى طبقة صوتية واحدة، وليس هناك خلل أو نشاز يذهب بجمال القراءة ويدخل من خلاله اللحن الجلي واللحن الخفي، فأرجو الله أن يجنبنا ذلك. يلا على بركة الله، والله ولي التوفيق. يلا.

0: ورسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. باهي كويس الحمد لله اللي وصلنا إلى نهاية سورة الإسراء. أرجو الله أن يوفقنا إلى أن ننتهي من هذه الختمة المباركة ثم نأتي بعد ذلك على الوجه الثاني في هذه القراءة وهذه الرواية المباركة الذي أرجو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يحيينا إلى أن ننتهي من هذه الختمة وغيرها بقراءة الإمام نافع قراءة أهل المدينة وهي سنة كما قال الإمام مالك رضي الله عنه. أرجو الانتباه توا معاي تأخذ انتباهكم كل واحدة منها تسكر المصحف أو تخلي المصحف في حجرها وتنتبه معاي. طبقنا كل شيء اللي قلناه في أول الحلقة طبقناه الحمد لله. الأهم شيء في القراءة الجماعية هي الانسجام وإذا حصل بعض السهو خرج من بعض الطالبات فهذا سهو خارج عن نطاق الإنسان البشري، والقرآن كما يقولون غالب ليس مغلوب، فهمنا ولا لا؟ فمهما الإنسان يتحرى ويدقق ويحصر حواسه الخمس ويحاول ألا يسهو أو ألا فكرة يشرد يعني يذهب إلى أشياء أخرى، وهذه طبيعة البشر وطبيعة الإنسان، فيش واحد ما عندهش هذه الأشياء. فإذا شرد الإنسان يذهب، وخاصة في المتشابهات يذهب إلى مجال آخر أو إلى صورة أخرى وينعطف انعطاف لا يعلمه هو، ولكن السامع هو الذي يعلم أو المتتبع للقراءة. فأرجو المعذرة إن حصل بعض السهو من بعض الطالبات في بعض الحروف وليست الكلمات، في بعض الحروف، فأرجو الله أن يغفر لنا لأننا نتحرى الحقيقة ونتحرى القراءة الصحيحة كما قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرأها للصحابة ومن الصحابة للتابعين ومن التابعين إلى تابع التابعين ومنهم إلينا ولله الحمد والمنة. هذه النقطة الأولى، الوقف الطويل. الوقف الطويل وخاصة الوقفة التي استمرت معنا حوالي دقيقة وأكثر من قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فحاولنا بقدر الإمكان أننا نتمم المعنى في كل وقفة من هذه الوقوف إلى أن انتهينا إلى الوقفة الهبطية. وقفنا على رؤوس الآية في مصحف الجماهيرية ثم لم نقف على رؤوس الآية. فعندما تقابل أحدكم وقفة طويلة فليحاول أن يتمم المعنى بقدر الإمكان ثم يرجع إذا كان هو مصر على الوقف الهبطي، لأن الوقفة الهبطية كما تعلمون أنه وقف على المعاني، ووقفت به قراءة الإمام نافع براويه قالون وورش. وكما ذكرت سالفا فإن هناك وقوف في الهبطي في الوقف الهبطي لا تنسجم مع بعض الوقوف في بعض القراءات الأخرى، وهذا خارج عن نطاقنا نحن، لأننا نتبع وجه من وجوه العربية ومن وجوه اللغة العربية في قراءتنا، ثم نتتبع الروايات أو القراءات الأخرى وجه آخر من وجوه اللغة العربية. وكما نعلم فإن وجه من وجوه اللغة العربية بلسان فصيح أو أفصح هو العنصر الأساسي أو العمود الفقري أو مثل ما نقول الأساس في القراءة الصحيحة. كما نعلم أن القراءة الصحيحة كم لها أساس؟ قولي يا نبيها.
1: ثلاثة.
0: نعم ثلاثة. شنو هم الثلاثة باي؟
1: سند إلى رسول الله عليه
0: صلى الله عليه وسلم،
1: موافقة اللغة العربية
0: بلسان فصيح
1: أو أفصح، اتباع الرسم العثماني،
0: اتباع مرسوم الخط في الرسم العثماني. هذه الأوجه تعتبر يعني زي مثلث متساوي الأضلاع مع فارق التشبيه، كل منهما متمم للآخر، كل منهما متمم للآخر. وكما نعلم فالذي لا يقرأ القرآن ويكتبه لا يستطيع أن يقرأه بعد ذلك، لأن هناك كلمات، هناك كلمات تكتب وتقرأ بشكل آخر، والذي لا يعرف القراءة لا يعرف الرسم ولا يعرف الضبط لا يستطيع أن يقرأ ويحرف القرآن، وهو حرام عليه، ويجب عليه أن يتعلم ويتتلمذ ولو كان عمره 90 سنة، ولو كان عمره 90 سنة. إذن لا عيب للكبير أن يتعلم القراءة ويقرأ القرآن. لا أريد أن أطول أو أطول الكلام، فخير الكلام ما قل ودل. الناحية الأخرى بعد الوقف الطويل نأتي إلى ومن يهدي الله فهو المهتد. المهتد ذكرتها سالفا، وهي الوقوف بالإسكان، والوقوف بالإسكان ثم في حالة الدرج تثبت الياء، في حالة الدرج مهتدي تثبت في حالة الدرج، ولكن في حالة الوقف تحذف، لأن هذه الكلمة مرسومة بياء محذوفة أي بزائدة. هذا مر عليه الكلام وقلناه في السالف، لكن نذكره الآن للعلم. رقم 4، هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هؤلاء إلا، الهمز الأول مغير أي مسهل بين بين من جنس حركتها، من جنس حركة الهمزة باهي. إلا تحقيق لنا رب السماوات والأرض بصائر. اجتمعت في هذه الآية الكريمة أو في جزء من هذه الآية الكريمة مد منفصل ثم مد متصل ثم مد متصل آخر. كيف نجمع هذه القراءة؟ نجمعها على النحو التالي. نحن نقرأ بسكون ميم الجمع أي بقصر المنفصل، ولا نقرأ بطول المنفصل؟ طيب، يبقى نأتي إلى رقم 1، هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ها هذا مد منفصل، نقرأ بقصر المنفصل في ها ثم بطول المتصل رغم أن همزه مغير، بعدين بصائر المد المتصل، هذا وجه. ثم بعد ذلك نأتي بالوجه الثاني، يعني في القراءة الثانية إذا جمعنا نقرأ بطول المنفصل مع طول المتصل زي ما ذكرت، مع طول المتصل الثاني، ثم بعد ذلك نأتي بالوجه الآخر نقرأ بقصر المنفصل مع قصر المتصل الذي همزه مغير، ثم بعد ذلك بصائر بطول المنفصل. الوجه الآخر، لا يجوز لنا أن نقرأ بطول المنفصل في هؤلاء مع قصر المتصل في الهمز المغير مع طول المتصل وهو طبيعي كذلك، لا يجوز لنا. يعني شنو هو الممنوع في القراءة هنا؟ الطول في المنفصل في هؤلاء، هاء بروحها للتنبيه، أولئي، لا يجوز لنا أن نمد المنفصل ثم نأتي بالوجه الثاني في الهمز المغير في المد المتصل أولئي، نأتي بالهمز بالوجه الثاني، يعني نقرأ بطول المنفصل ثم نقرأ بقصر المتصل ثم نأتي بطول المتصل، وهذا ما فيش خلاف هي بصائر. هذا الوجه ممنوع لا يجوز، لأن المتصل أقوى من المنفصل لاتصال سببه بشرطه في كلمة واحدة، والانفصال السبب بالشرط في كلمة أخرى. لكن إذا جمعنا بالطول نجمع فيها 4، أولئي 4، بصائر 4، ثم بعد ذلك إذا وقفنا على ريب فمن يعني تحسين القراءة أو من تجميل القراءة أو من ترتيب القراءة، لما نقرأ بطول المنفصل هؤلاء، ثم نقرأ أولئي بطول المتصل في الهمز المغير، وريب لما نجي في ريب وبنقف عليه ما نقفش بالقصر، ضروري يكون هناك ترتيب في القراءة، لأن ريب نقف عليها المد اللين هذا نقف عليه بالطول بست حركات، أو نقف عليه بالتوسط بأربع حركات اتباعا للمنفصل واتباعا للمتصل في حالة الطول. وبصائر كما هو عليه، يبقى عرفنا الآن كيف نجمع هذه الكلمة، ولنا عودة في الأسئلة في الحلقة القادمة في حصاد السورة، وكل واحدة من كن بتجاوب على هذه الأسئلة اللي ذكرتها الآن، لأجل أن تكون الفائدة عامة. حصاد السورة إن شاء الله نأتي إليه في حلقة القادمة، أو في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. الآن شوف يا شيخ شعبان، من الطالبات تقرأ علينا ما يتيسر قراءة فردية، وهو الفقرة الأخيرة في هذه المرحلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. الآن مع الفقرة الثانية، وهي فقرة القراءة الفردية. والقراءة الفردية في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ستكون للطالبة كريمة خليفة عبد الوافي، وستقرأ علينا من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وإلى نهاية السورة. فعلى بركة الله.
0: طيب يا كريمة، أنت من الأستاذ متاعك في المدرسة؟ أنت من أي مدرسة؟ بوشوارب ولا مدرسة دويش؟
1: دويش.
0: من الأستاذ متاعك؟
1: أستاذ ربيعة
0: الزقوزي. ربيعة الزقوزي. طيب الأسئلة في أي حاجات تحدث في قراءتها، راه التوجيه موجه لك أنت يا ربيعة ولهي. يلا كريمة على بركة الله ابنك. يلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه

0: وكبره تكبيرا. صدق صدق الله العظيم.
1: انت يا كريمه قريتي اول مره؟ ليش خايفه بنتي؟ تعرف جابت كريمه حاجه انتم ما قريتوهاش كلكم، والله ما قريتوها زي ما نبيني على يقل على تحت، زي ما نبيني ما قريتوهاش، وزي مش من نبيني مش على كيفيني، لا على حسب القراءه وحسب الاصول وحسب الوقف. في قوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل، انتوا قلتوا ولم يكن، انتوا لما قريتوا قراءه جماعيه ولم يكن له ولي من الذل، وقفتك نحيت المرة واحدة الشدة، وإظهار الشدة ضروري منا عند الوقف بالإسكان معه زي ما قلتها هي، زي ما قلتها كريمة الطالبة بارك الله فيها. ولم يكن له ولي من الذل. ترى عاودوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له ولي من الذل.
1: ما تطولوش وما تكسروش، خير الأمور أوسطها، ما تقولوش الذل تمشي بها مد، وما تقولش الذل وتنحي الشدة، ضروري من إظهار الشدة خاصة في الوقف بالإسكان المحض. ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، هيك وسط فهمنا. باهي أنت توبي تغي عادل توقف هنا بالإسكان، ما توقفيش بالكسر. طب تغي كيف؟ ما هيش بيمالة كابتن مالا معليش، ومش محل وقف. وبتغي بين ذلك سبيلا في حالة الوصف، وبتغ في حالة الوقف. يلا من بارك الله فيك، وصوتك جميل جدا، ولكن خايفة ما نلومش عليك، لأول مرة أنت قريتي أمام ناقل الصوت، فتح الله عليك. نعم. والثاني من
3: القراءة الثانية للطالبة فطيم بعجيلة أبو زراد، وقراءتها ستكون من أول سورة فصلت إلى قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، فعلى بركة الله.
1: يلا أبو جراد خذي نقل الصوت قدامك يلا وبسرعة لأن الوقت ما عاش معنا.
4: بسم الله.
1: ما غلطنا الغلطة الأولى مع الواحد، الاستعادة والبسملة في الأول، لأن احنا مش مستمرين في القراءة، واحدة تقرأ والثانية تقرأ والثالثة تقرأ والرابعة تقرأ إلى نهاية الصورة، لا احنا توقفنا وتكلمنا ثم بعد ذلك بنبدأ القراءة، بنبدأ بالاستعادة والبسملة. فهمنا؟ يلا يا بنيت الله افتح عليك.
4: أعوذ بالله.

0: الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم.
1: طيب أنت من بارك الله فيك منو الأستاذة متاعك؟
0: أستاذة مفيدة حقه.
1: مفيدة توا أنت عندي معاك موضوع سندرسه إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت غير متسع، مهم جدا وضروري ما يكون موجه لك أنت ومنك أنت موجه لبقية المدرسات. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.

0: يا من هديتم بالنبي محمد.
1: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في أثناء.

0: الوطن. وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مجددا في برنامجكم وثيابك فطهر. ونحن نحلق في أفاق الطهارة، لابد لنا من الحديث عن المرأة، والحديث عنها يطول ويتشعب. يقول شيخنا الدكتور يوسف القضاوي حفظه الله: لا توجد قضية التبس فيها الحق بالباطل واختلط فيها الصواب بالخطأ ووقع فيها الغلو والتقصير مثل قضية المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية. فعلا إن الناظر في الساحة الفكرية وخصوصا في المجتمعات العربية والإسلامية يجد أن قضية المرأة قد استحوذت على مناقشات ساخنة واحتجاجات كثيرة وسجالات لا تنقطع، يتم فيها تبادل الاتهامات، فهناك من يتهم الطرف الآخر بالتحجر والانغلاق والتضييق على المرأة، ويتهم الطرف الآخر بأنه يريد إفساد المرأة وإخراجها من خدرها المصون، وهناك طرف بالغ في التطرف حتى اتهم الإسلام نفسه بأنه عدو المرأة وبتهم لا تمت إلى الحقيقة بصلة. لذلك بقيت جميع الأطراف تتعامل مع قضايا المرأة بذهنية الصدام، وأن قضايا المرأة عبارة عن معارك لا بد من الانتصار فيها، وغابت الرؤية المتزنة عن هذه الأطراف إلا من رحم ربي. الحجاب، السفور، الميراث، القوامة، خروج المرأة للعمل، المساواة بالرجل، شهادة المرأة وغيرها من قضايا أشعلت معارك فكرية. لا يمكننا ونحن نتحدث عن طهارة الفكر ونبحث عن التوازن في الفكر، لا يمكننا أن نتجاوز البحث عن التوازن في معالجة قضايا المرأة. لمحاولة علاج هذه القضايا يسعدنا أن نكون بصحبة ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عصام بشير. أهلا وسهلا بك.
2: حياكم الله.
1: بالبداية دكتور، لو بكلمة تحدثنا عن دور المرأة في الحياة العامة من منظور إسلامي.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كما تفضلت أن هذه القضايا ومن بين هذه القضية الملحة والساخنة المتجددة يتعاورها دائما طرفان مغاليان. هنالك المرأة تقع أسيرة بين الوافد المستلب علينا من الحضارة الغربية التي يراد للمرأة أن تسلك سبيلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى تكون نسخة شائهة وممسوخة عما عليه المرأة، التي تعرت عن قيمها وعن أصالتها وعن دينها وأصبحت سلعة تباع وتشترى وتروج، وبين رواسب عصور التقليد والتخلف والانحطاط والتراجع الحضاري الذي جعل من التقاليد والأعراف نصوصا دينية. ولذلك حينما نتحاكم لقضية المرأة علينا أن ننظر أن حجابا من الزمن، حجابا كثيفا قد حجبنا عن ذلك المعدن الأصيل وعن ذلك النبع الفياض الذي يمثل لنا النموذج والقدوة الذي نحتكم إليه. الصور التاريخية كلها ليست حجة ولا تشكل المرجعية. لذلك ننظر إلى ما كانت عليه المرأة، وهي البنت وهي الأخت وهي الأم وهي الزوجة وهي العضو في المجتمع الإسلامي وهي المشاركة في حركة الحياة كلها. المرأة التي تنطلق من أساس أن مناط الاستخلاف للرجل والمرأة على السواء، وأن التكليف الشرعي للرجل والمرأة على السواء إلا ما خصصته الشريعة باعتبار التكوين الفطري بالنسبة للمرأة، وأن من عمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وأن الاشتراك في الأصل الإنساني وفي الكرامة الآدمية كله ذلك متوافر على السواء بالنسبة للمرأة وللرجل. المرأة أسلمت وكان زوجها كافرا، بل إن من النساء من جعلت مهرها الإسلام. أسلمت المرأة وكان أبوها كافرا كأم حبيبة، وأسلمت المرأة وكان أخوها كافرا كفاطمة بنت الخطاب. من النساء من جعلت مهرها الإسلام، فالعقيدة التي يستقل بها كل فرد في المجتمع المرأة فيه كالرجل على السواء، لا تأخذها نيابة ولا وكالة. المرأة في باب التعبد مثل الرجل تخاطب بالتكليف الشرعي سواء بسواء. في باب حركة الحياة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك المرأة نالت عقيدتها، عرفنا التاريخ أول من دخلت الإسلام، أول شهيدة في الإسلام، المنفقة المتصدقة في الإسلام، التي نصرت نبينا صلى الله عليه وسلم، التي كانت تشهد الجمعة والجماعة لا تمنع إماء الله مساجد الله، التي كانت تشهد مجالس العلم، غلبنا عليك الرجال فهل لا جعلت لنا يوما خاصا. ما عرف المسلمون في تاريخهم مسجدا للرجال ومسجدا للنساء، المسجد كان مسجدا واحدا يصلي فيه النساء والرجال، صفوف النساء خلف صفوف الرجال. أطهر بقعة على وجه الأرض هي البيت الحرام الكعبة، يطوف الرجال والنساء في وقت واحد في طوافهم في سعيهم في عبادتهم، فكانت المرأة حاضرة في العبادة، حاضرة في تلقي العلم، ولذلك في مجال العلم نبغت نبوغا عظيما. السيدة عائشة من الستة الذين انتهت إليهم إمامة العلم في المدينة. رأينا كيف كانت الاستدراكات على الصحابة فيما ذكره الإمام الزركشي الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، مواقفها السياسية وغير ذلك. المرأة كانت حاضرة في مجال العلم، أم الدرداء كانت فقيهة. انظر إلى عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية التي انتهت إليها رواية الحديث النبوي في عهد عمر بن عبد العزيز حين أمر عامله بن حزم أن يجمع ما تفرق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل، ذهب إلى عمرو بنت عبد الرحمن قال وجدتها بحرا لا ينزح. فاطمة السمرقندية انتهت إليها رواية مسلم، كريمة أم الخير انتهت إليها رواية البخاري. يعني التاريخ حفل لنا الكثيرات، انظر تاريخ بغداد، انظر كل كتب التراجم، يعني آلاف من النساء عرفنا، وكثير من تراجم الأئمة الأعلام ابن تيمية البخاري النووي طبري كان من شيوخهم نساء تلقوا عليهن العلم،
1: وكان لأمهاتهم أيضا دور في نبوغهم.
2: نعم
1: أيضا
2: ففي مجال العلم كانت حاضرة، في مجال الجهاد تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدفع عنه وما تطيقين يوم عمارة، كانت حاضرة في سقيا الجيش وفي مداوات الجرحى والعطشى، كانت حاضرة بمالها وإنفاقها وصدقتها كخديجة رضي الله عنها، كانت حاضرة في حركة الحياة. حتى الشفاء بنت عبد الله العدوية القرشية ولاها عمر ولاية الحسبة على السوق، المرأة التي كانت تعظ في المنبر في أمر الحياة السياسية، تمارس دورها الرقابي ودورها الشوري في إزجاء النصيحة لولي الأمر، ليس لك ذلك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. المرأة التي وعظته ومعه بعض أصحابه وكان يسير يتفقد الرعية، لقد عهدتك تسمى عميرا تسارع الأولاد في سوق عكاظ، ثم لم تلبس الأيام أن ذهبت حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله واحفظ محمدا في رعيته واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت. قال لها رجل لقد اجترأت على أمير المؤمنين، قال يا هذا اسكت، أما علمت هذه؟ هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فعمر أحرى أن يسمع كلامه. مرأة كانت، هذه هي الصورة الإسلامية، إذا خرجت خرجت محتشمة، لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا تتكسر في مشيها، تلتزم زي الإسلامي الذي جعله الله تعالى واجبا، ثم بعد ذلك تؤدي رسالتها في ظل هذا الانضباط الشرعي جنبا إلى الجنب مع الرجل.
1: إذن دكتور، هي صورة زاهية وجميلة جدا، ألا ترى أن هناك تباين جد كبير بين هذه الصورة وبين رواسب العادات والتقاليد التي أصبحت المرأة ترزح تحتها؟
2: لا شك أنه حصل هنالك شيوع لبعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل لا تسكنهن الغرف ولا تعلمهن الكتاب، حديث موضوع رد عليها العلماء، يعني منهم من كانت له نظرات ضيقة أن المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات في حياتها، من بطن أمها إلى الدنيا، ومن بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى القبر، ولكن بحمد الله التراث الفكري والفقهي تجاوز كل هذا وظلت المرأة حاضرة في كل هذه المجالات. بعض العادات ألبست ثوب الدين، مثل الآن السواد في الحجاب أو في النقاب، ليس شرطا، هذه عادة عند العرب، المهم أن يكون فضفاضا غير ضيق، صفيقا لا يشف، ساترا للبدن إلا ما استثنته الشريعة، وأن لا يكون مبخرا بطيب، أن لا يكون زينة في نفسه، مثل هذه القواعد والضوابط العامة. ولكن كيف يكون شكله، كيف يكون لونه، ليس بالشرط أن يكون أسود كما يرى بعض الناس، كأن السواد إنما هو شرط من شروط الحياة، هذا يدخل باختلاف البيئات وأنماط الثقافات من بيئة إلى بيئة، من مجتمع إلى مجتمع، بعض المجتمعات لا تمكن الخاطب من أن ينظر إلى مخطوبته، هذا ليس من الدين في شيء، هذه عادة، الدين يقول فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، هلا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يراها مقبلة ومدبرة، لأنه أصلا يريد أن يرتبط، وده سكن مودة رحمة لابد أن تشبع خاطره وعاطفته وأشواقه لكي يسكن إليها. كيف تفاجئه في ليلة الزفاف ويرى شيئا غير ما كان يحلم به؟ ففي بعض العادات بعض الأعراف يعني تلبس ثوب الدين وهي عرف.
1: دكتور، قد تكون هذه العادات جاءت كردة فعل من وافد تغريبي جاء قاصدا المرأة وقاصدا يعني إخراجها من الصورة التي رسمها الإسلام، فما أثر هذا الوافد التغريبي؟
2: أي صحيح، الوافد له رؤية في أن يجرد، يقدم المرأة على أنها جسد، ويقدم المرأة على أنها شهوة، ويقدم المرأة على أنها وسيلة للإغراء وللابتزاز، لكن هذه الصورة لا تجعلنا نقف على النقيض من هذا الواقع، إنما نقدم الصورة المتوازنة. يعني إذا الله سبحانه وتعالى نبهنا على وجود بعض المنافقين الذين أقاموا مساجد الضرار، هل هذا يدعونا إلى أن نلغي المساجد التي نذكر الله وحده؟ لا. إذا بعض الناس أساءوا مصطلح التجديد وحرفوه، هل نلغي هذا المصطلح الشرعي؟ إذا أساء الناس بعض الاجتهاد وولجوا إليه من غير أهله، هل نترك؟ فيعني دائما لا ينبغي أن تساق هذه حجة على أن نقف في الطرف الآخر، إنما ننضبط بالضابط الشرعي الذي يحدد لنا الأصول والضوابط التي نلتزم بها في قضية المرأة. بعض الناس يقول لك والله صوت المرأة عورة، من أين كانت عورة؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقلنا قولا معروفا، كيف يكون هذا القول المعروف؟ هيكون تحريري أم يكون قول شفوي؟ ولذلك المنهي هنا فلا تخضعن بالقول، معناه في قول لكن لا ينبغي أن يكون فيه خضوع. كيف تأمر بالمعروف؟ كيف تبذل النصيحة؟ كيف تقول كلمة الخير؟ كيف تعلم العلم؟ كيف تنشره؟ ألا يكون ذلك بالقول كما يكون بالممارسة؟
1: فضيلة الدكتور، تحدثت عن مشاركة المرأة في الحياة العامة وضربت أمثلة رائعة ومشرفة جدا، بودي أن تحدثنا بالذات عن المشاركة السياسية كونها هي من أكثر المواضيع الآن التي تطرح وتطرق وفيها اعتراضات حتى شرعية، فما هو دور المرأة؟ هناك من قال بأن مشاركتها واجبة في الحياة السياسية، وهناك من قال بأنها محرمة نهائي.
2: الأصل هو الجواز، وبعد ذلك ما يزيد عن ذلك من دواعي تتأكد مشاركتها فيه بحسب المقتضيات. وأعتقد أنه المرأة اليوم لا يمكن أن تتخلف عن هذه المشاركة العامة. بعض من يتوقف يستند على فهم لبعض النصوص، أولا منها قضية وقرن في بيوتكن، ويتصور أن هذا المعنى هو الأصل. طبعا وقرن في بيوتكن، سواء كانت هذه الآية المراد بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الخصوصية ما ليس لغيرهن، إن أذنبت يضاعف لها العذاب ضعفين ويؤتيها الله كذلك أجرها مرتين، وعلى التنزل باعتبار أن هذا للجميع، فإذا فهمنا وقرن في بيوتكن على أنه حبس، أن المرأة لا تخرج ولا تشارك، فالحبس كان عقوبة للمرأة التي كانت تأتي الزنا في أول الإسلام، ولا يمكن أن يكون تشريفها باستمراره هذا المعنى الذي كان عقوبة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والأمر الثاني أن هذه الآية أشارت إلى آداب متعلقة بحركة الحياة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج أين يكون؟ المرأة في بيتها تخلع ثيابها وتكون مع زوجها ومع محارمها بغير الكيفية التي تخرج بها إلى الناس. إذن هذا أدب يتعلق بحركتها في الحياة، ولما قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا أدب يتعلق بحركتها في الحياة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا أدب يتعلق بحركتها في الحياة. إذن المرأة تخرج، ودواعي الخروج كثيرة جدا، تتعلم العلم، تصل الرحم، تطلب الرزق، تؤدي واجب، أولا حق أسرتها عليها، وحق أمتها عليها، حق وطنها عليها، حق دينها عليها، عليها حقوق فردية وأسرية وجماعية، وحق أمة وحق وطن عليها، فتتداعى الخروج. وأبونا شيخ كبير عبرت عن داعي الخروج، ولكن أيضا لما خرجت لم تنسى الضابط الشرعي الذي تلتزم به، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وهنا يأتي دور المجتمع المسلم فسقى لهما في أن يعين المرأة على أداء ذلك، ولذلك هو في تكامل بين هذين الدورين. يقول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الليل والنهار يشتركان في جنس الزمن، ولكل منهما مهمة. الليل للخلود والدعة والراحة، النهار للكدح والضرب في الأرض والرزق، فلا الليل يغني عن النهار ولا النهار يغني عن الليل، هما يشتركان في جنس الزمن ويكمل أحدهما الآخر. المرأة والرجل يشتركان في جنس الإنسان، وهنالك قدر مشترك ثم تكامل الأداء الوظيفي للرسالة، فكلاهما يكمل بعضه بعض. ولذلك اشتركت المرأة في حركة السياح، هذا مفهوم خاطئ لمفهوم وقرنا في بيوت، والدليل على أن المرأة خرجت لكل هذه المقاصد. ثم المبالغة في سد الذرائع خشية أن كذا وكذا، بسد الذرائع يراد لها أن تحرم من شهود المساجد، بسد الذرائع يضيق عليها في العلم، بسد الذرائع يضيق عليها في أن تكون منافحة لقضايا دينها وأمتها في مواجهة المد العلماني والإباحي والتحلل وغير ذلك. حتى إذا أرادت أن تؤدي دور رسالتها الأساسية وظيفتها في البيت، إذا لم تكن مثقفة ومتعلمة، إذا لم تكن تعرف حركة الحياة وطبيعة التقدم وطبيعة المشكلات، كيف تستطيع أن تربي أبنائها وهي جاهلة وهي أمية وهي متخلفة وهي ليس لها وعي حضاري بحركة الحياة من حولها؟ حتى الأداء للوظيفة الداخلية يتطلب منها أن تكون. ثم هل المجتمع يستطيع أن ينهض بشق واحد، وهل ينهض البازي بغير جناح؟ هذا الجناح المكمل لا تعبر عن بنات جنسها في قضاياها، تعبر عن قضايا الأمة. المرأة كانت المفتية وكانت المشاركة، والية على السوق تقوم بأمر الحسبة. ثم هنالك حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا الحديث ورد في سياق الحديث عن أهل فارس، يعني العلماء على أنه منع للإمامة الكبرى التي هي بمعنى الخلافة والتي لا وجود لها اليوم، وإذا أخذت بمعنى الرئاسة المطلقة فلا تنافي ما سواها من الولايات، لأن المرأة والية في بيت زوجها ووالية في مالها، لحق التصرف في مالها، تبيع وتشتري وترهن وتؤجر وتوكل، فهي قائمة ببعض الولايات. ثم إن مفهوم الولاية اليوم انتقل من سلطان الفرد إلى سلطان المؤسسة، لم تعد الولاية سلطة فرد مطلقة، مؤسسة يتحرك وفق ضوابط ووفق لوائح ووفق تشريعات ووفق نظم. وعلى هذا يمكن بالنسبة لي لا أرى حرجا في أن تلي القضاء، وقال بهذا ابن جرير الطبري وللأحناف قول في هذا ولابن حزم في هذه المشاركات في البرلمان. إذا كان البرلمان تشريع فهي وصلت لدرجة الإفتاء، تفتي وتساهم في حركة الاجتهاد. إذا كانت حق الرقابة، البرلمان يقوم بدور الرقابة، فهي أيضا تراقب الحاكم الذي هو وكيل عن الأمة في أداء واجبه وتنصح له كما كان في الصدر الأول. ففي باب التشريع والفتوى تشارك، وفي باب الرقابة تشارك، وفي باب التخطيط والتعبئة لقضايا الأمة أيضا يمكن أن تشارك. يعني الخلاف الذي هو الأساسي هو في قضية الرئاسة العامة الكبرى اللي هي الخلافة، وهذه صورتها اليوم غير موجودة، وما دون ذلك الأمر فيه سعة.
1: هل معنى ذلك أن نقول بأن هناك مساواة تامة بين الرجل والمرأة؟
2: يعني المساواة بمعنى إيش؟ مساواة التي تقتضي التماثل؟ لا، لأن الرجل رجل والمرأة ومرأة، هنالك تكوين فطري خلقي قائم على تكامل الأدوار، هنالك العدالة، وهنالك المساواة في تكافؤ الفرص، وهنالك المساواة في أصل الخلق وفي أصل التكليف الشرعي، في أصل الكرامة الإنسانية. ثم بعد ذلك مشتركات في هذه الوظائف، وتميز بحسب ما تقتضيه الفطرة التي فطر الله تعالى المرأة عليها، ويحصل التكامل في الأداء الوظيفي بين الرسالتين. فنحن لا نحتكم إلى مواريث جاءت في ظل عصور التراجع الحضاري، وإنما نحتكم إلى المنبع الأول الذي كانت فيه المرأة مشاركة. وحتى يعني هذا الحديث لو أخذ على إطلاقه، ما فيه بلقيس قادت قومها إلى الهداية واستشارتهم، كانت لا تستبد بالرأي، وانتهت بقومها أن أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فينبغي أن نأخذ النصوص عامة بشمولها وبكمالها وبتوازنها، وبأنها يفسر بعضها بعضا. أعتقد أن المرأة في كثير من العالم الإسلامي اليوم تشارك في مجال الوزارة، في مجال القضاء، في مجال البرلمان، تشارك في مجال المجالس النيابية، تشارك في مختلف الحقول الاجتماعية والثقافية والسياسية. هذا زاد من وعي المرأة، من عطائها التربوي، وهذا ينبغي أن تراعي فيه المرأة البعد في التكامل بين الوظائف، بين واجب الأسرة من رعاية الزوج ومن القيام على شؤون الأطفال، لأنها هي تتعامل مع أعظم جوهر وهو الإنسان، فتوازن بين هذه الرسالة الوظيفية في محيط الأسرة وبين دورها في المجتمع. التكامل والتوفيق بين هذه الوظائف، هذا هو الدور الذي ينبغي أن نعالج به قضايا المرأة.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور. هناك قضايا كثيرة تثار حول المرأة، حول موقف الإسلام من المرأة، بأن الإسلام لم ينصف المرأة ولم يعطيها حقوقا كاملة ومساواة بالرجل، وتضرب أمثلة كثيرة منها الميراث ومنها القوامة ومنها شهادة، فما هو الموقف من هذه القضايا؟
2: يعني التي أيضا قضية الميراث، ذكرنا أنه نحن الميراث قائم على ثلاث اعتبارات يمكن في حلقة ماضية: درجة القرابة، وأيضا مسألة مسؤولية الإنفاق، ومسألة التتابع الزمني للأجيال. هذه فلسفة الميراث، ولذلك النظرة المتكاملة، هنالك دراسات عدت أن تقريبا حوالي 13% تمثل حوالي 4 حالات ترثها المرأة على النص من ما يرثه الرجل، وهنالك حوالي ما يقرب من 87 حالة، 87% إما ترث مساوي أو ترث أكثر. ولذلك الله تعالى لم يقل يوصيكم الله تعالى للذكور مثل حظ الإناث، إنما قال في أولادكم، في أولادكم
1: محصورة. إذن
2: اتفقوا في درجة القرابة، ثم تفاوتوا في درجة الإنفاق، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فأحياناً المرأة ترث مساوية، أحياناً ترث أكثر، وأحياناً ترث أقل. فلا بد أن نأخذ بفلسفة التشريع المتكاملة، ولا نقف على جزئية دون النظر إلى فلسفة التشريع في قضية الميراث. إذا أخذنا أيضاً قضية الشهادة، هذا خلط. لم يقل الله تعالى مطلقاً أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. الله تعالى كان يتحدث في سياق الإشهاد، وهنالك فرق بين الإشهاد والشهادة. الإشهاد على الدين، يعني أفضل الطرق التي يحفظ بها الإنسان دينه، هذا إشهاد على الدين في حفظ الحقوق. وأما البينة التي يعتمد عليها القاضي في إثبات الحقوق، فهذا لا أثر لها في الذكور ولا الأنوثة. ولذلك في اللعان 4 شهادات للرجل و4 شهادات للمرأة. أيضا كما نص ابن تيمية وابن القيم، فيما يعتمده القاضي من البينة قد يعتمد شهادة امرأة 1، 2، 3، 4، 5، 10، شهادة رجل 1، 2، 3، 4، 5، هذا يعتمد على البينة التي تظهر بها الحقيقة. والبينة هي اسم لما يبين الحق ويظهره، لا أثر له في الذكورة ولا للأنوثة. فإن إذن العبرة ها هنا بالتفريق بين الشهادة والإشهاد. في الإشهاد على الدين ذكر الله تعالى هذه الآداب لحفظ الديون والاستيثاق منها، ولأن المرأة قريبا ما كانت تشتغل بمتابعة هذه القضايا، واليوم إذا كانت قادرة وتعي كما قال ابن تيمية يمكن أن يكتفى بشهادة امرأة واحدة في هذا الباب، باب الإشهاد. أما في باب الشهادة التي يعتمد عليها القاضي فلا أثر لها لا في ذكورة ولا أنوثة، وهذا من الخلط الذي يقع عند الناس بين الشهادة والإشهاد.
1: فضيلة الدكتور، ماذا عن التجديد؟ ما هو تعريف التجديد كما ذكره العلماء؟
2: التجديد جعل القديم جديدا. إذا كان لديك بناء، هذا البناء الأثري تراكمت عليه عبر العصور أتربة وغبار، فتجديد هذا البناء ليس هدما من أسه وليس نقضا له، وإنما إزالة ما علق به من غبار وما تراكم عليه من تراب حتى يعود كحداثة نشأته. فهو جعل القديم جديدا، ليشكر بنو العباس نعمة تجددت فقد وعد الله المزيد على الشكر. فالتجديد هو جعل القديم جديدا، يعني أن تجعل الحديث على صورة الأمر الأول الذي كان. فما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول كان يمثله النموذج، نموذج النبي صلى الله عليه وسلم ونموذج أصحابه الكرام، هذا الذي يمثل معيار الدين، يمثل الاستقامة ويمثل الكمال والرشد،
1: المرجعية.
2: فنحن نريد أن نصوب فكرنا، أن نصوب الممارسة، المفاهيم، العمل، لنعيدها إلى هذا النموذج لتقترب منه، فننقي واقعنا من الشوائب لتصبح عليها جدة كما كانت في أول عهدها. ولذلك قالوا التجديد إحياء من درس من معالم الدين وانطمس من شموس الهدى ليعود على ما كان عليه هدي القرون الفاضلة المشهود لها بالخير والإيمان.
1: هذا عن التجديد، فماذا عن الدين الذي يتجدد؟
2: طيب، الدين هنا في الحديث ورد من يجدد لها دينها، نسب الدين إلى الأمة. الدين له معنيان: دين الله الوحي المتنزل متمثل في الكتاب، متمثل في صحيح السنة، هذا ثابت ثبوت الجبال الراسيات كنصوص. ويبقى الدين بمعنى التدين، كسب الناس، فهمهم لهذا الدين وتطبيقهم له، هذا الذي يتجدد. إذن لدينا ثلاثة عناصر: النصوص الموجودة في القرآن والسنة كنصوص وألفاظ لا تتجدد. ما الذي يتجدد؟ فهمها وتطبيق الفهم لهذه النصوص. ولذلك التجديد يتعلق بالأمة، كيف تحسن الفهم لهذه النصوص وكيف تحسن تطبيق الفهم لهذه النصوص. فهنالك دائرتان: دائرة الفهم ودائرة التطبيق. يعني هذا هو المعنى الذي نشير إليه في هذا التجديد.
1: فضيلة الدكتور، بعض العلماء حدد من هم المجددين، فقال كان في القرن الأول أبو بكر الصديق، والقرن الثاني عمر بن عبد العزيز، ثم الشافعي، وحددوا إلى أظن السيوطي رحمه الله. ما هي معايير هؤلاء المجددين؟ وكيف نحدد أن فلان مجدد؟ وهل هو متعلق بشخص معين أم بأشخاص كثر؟ قد يكون مجالات معينة، مثلا عمر بن عبد العزيز هو كان حاكما، أبو بكر الصديق كان خليفة، لكن الشافعي فقيه، فكيف يكون التجديد؟ يعني من هم الأشخاص وما هي معايير التجديد وما هي مجالاته؟
2: هو طبعا أولا لابد أن نشير إلى الحديث في هذا الموضوع، حديث أبي هريرة، وهو وارد في سنن أبي داود وفي البيهقي وفي الحاكم في المستدرك، وحديث تلقاه العلماء بالصحة والقبول، حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. هذا الحديث كما أشرنا أحد معالم نبوته عليه الصلاة والسلام. التجديد قبل بعثة الأنبياء كان كل نبي يجدد دين سلفه ممن سبقه من الرسل. بعد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام حيث أحكم الأمر أصبح التجديد منوطا بعلماء الأمة ودعاتها ومجاهديها ومفكريها وحكامها بالعدل. إذن التجديد أصبح جهد ينهض به البشر. الحديث يقول من يجدد لها دينها، كلمة من بعضهم قصرها على كون المجدد ينبغي أن يكون فردا. السيوطي في منظومته قال وكونه فردا هو المشهور قد نطق الحديث والجمهور، ولكن كلمة من كما تدل على الواحد تدل على الجماعة. الله تعالى يقول ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك، فهي تصدق على الفرد وتصدق على المجموع. المجدد الأول الذي عد هو عمر بن عبد العزيز. السيوطي قال فكان في 100 الأولى عمر خليفة العدل بإجماع وقر، لأن عمر رضي الله عنه أعاد الحكم على سنة الخلافة الراشدة، ردها إلى ما كان عليه الأمر في عهد الخلافة الراشدة، وقاد حركة الإصلاح رغم أنه فترة كانت بسيطة أقل من 3 سنوات، لكن عمل تغيير هائل رد فيه الأمر على تلك السنة، ولذلك عده بعضهم خامس الخلفاء الراشدين. الإمام الشافعي عد في 2 باعتبار أنه نقى الفكر والفقه من شوائب الفلسفة التي وفدت عليه. ثم بعد ذلك اختلفوا هل في 3 يكون أبو العباس بن سريج أحد فقهاء الشافعية. هنالك رواية لا تصح: المجدد منا آل البيت. فبعض علماء المذهب الشافعي السبكي قالوا يعني نظرنا فلما لم نجد من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم مجددا قلنا في حق من تمذهب بمذهب الشافعي، حملوه على هذا المعنى. طبعا الرواية لا تصح، ولذلك عدوا من جاء بعد ذلك من الشافعي وأبو العباس بن سريج والغزالي والرافعي وابن دقيق العيد وسراج الدين البلقيني،
1: شافعية
2: كلهم. وطبعا هذا لا دليل عليه. وبعض العلماء قال يمكن أن يتعدد المجددون في العصر الواحد، هذا يجدد في العقيدة، هذا في الفقه. يعني مثلا نحن الآن في حركة إصلاح قامت نهضة في الأمة، يعني في ابن باديس والخطابي والإبراهيمي والفاسي في شمال إفريقيا، السنوسي في ليبيا، المهدي كان في السودان. اختلفت صور التجديد هنا، هنالك من جدد في مقاومة الاستعمار زي المهدي، هنالك في الجوانب التربوية، هنالك في مجال الفكر الشيخ حسن البنا في قضية الدعوة إلى شمول الإسلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في محاربة الشرك الشعائري في جزيرة العرب والدعوة إلى التوحيد وتنقيتها من رواسب الشرك والابتداع. فتعددت هذه الصور، فيمكن أن يكون هنالك تجديد ومجددون في القرن الواحد. إذن يمكن أن يكون في القرن مجدد، ويمكن أن يتعدد المجددون، ويمكن أن يكون الاجتهاد جهدا جماعيا. يعني اليوم مثلا لو قامت مؤسسة اقتصادية تنهض بتقديم البديل الإسلامي في عالم الاقتصاد، هذا نقول لون من ألوان التجديد الجماعي. لو قامت مؤسسة إعلامية تقدم البديل الإسلامي الإعلامي الملتزم بالقيم الإسلامية والجذاب في مضمونه، هذا تجديد في مجال الإعلام. لو قام في العمل الخيري يقدم العمل الخيري ببعده الوقائي وبعده الإغاثي وكذلك في بعده الإنساني، نقول هذا تجديد في جانب التكافل الاجتماعي. لو كذلك في أقمنا الحكم الرشيد القائم على الصلاح والطهر ورعاية حقوق الإنسان وتحقيق المشاركة، نقول هذا من باب التجديد في مجال الحكم. فالتجديد يمكن أن يكون جهدا جماعيا مؤسسيا، ويمكن أن يشترك فيه عناصر كثيرة، ليس صورة محددة في مجال التجديد.
1: هل هناك أحاديث أخرى في التجديد؟
2: نعم طبعا، ورد حديث أيضا عند الحاكم في المستدرك، وقال رواته مصريون ثقات، حديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا يتعلق بقضية طهارة الوجدان، اللي هو أن الإيمان يضعف بالمعاصي ويزيد بالطاعات، فالإنسان يعمل على تحقيق المعاني التي ترتقي بالإيمان. جددوا إيمانكم، قالوا كيف نجدد إيماننا، قال أكثر من قول لا إله إلا الله، دليل على أن هذا الإيمان يعتريه الضعف والنقص والخور. فالإنسان يبحث عن المنشطات والمقويات والمحفزات لزيادة هذا الإيمان في مجال التجديد.
1: الحديث الذي أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ألا يعتبر أيضا هذا
2: لون من ألوان التجديد، اللي هو يعمل على تنقية أصول الشرعية والنصوص من أن ينسب إليها ما ليس منها أو أن يضاف إليها ما ليس منها.
1: فضيلة الأستاذ، ذكرت لنا أسماء المجددين وأنهم يتعددون بالأقطار ويتعددون أيضا في المجالات. بعض العلماء حدد المجددون بسنوات معينة، بحيث أنه نهاية كل سنة هجرية مثلا أو بداية كل سنة هجرية، فهل للتاريخ اعتبار في قضية التجديد؟
2: ونعم، هذا يعني جعل كثير من العلماء يبنون تعدادهم للمجددين، وهذا أمر اجتهادي طبعا، تعديل ليس فيه نصوص قاطعة، يعني بناء على تاريخ الوفاة. ولكن الحديث الحقيقة لم يشير إلى تاريخ ولادة ولا إلى وفاة. الحديث يقول إن الله يبعث، فالبعث هو الذي يكون على رأس المئة. البعث المقصود به شيوع ظهور التجديد وشيوع أمر التجديد، هذا الذي يكون على رأس المئة. رأس المئة هل هو أولها آخرها؟ المهم أنه خلال المئة، يعني في خلاف من يقول رأس المئة آخرها، ومنهم من يقول أولها، ومنهم من يقول إنه هذا قيد احترازي، بمعنى أن خلال المئة لابد أن تكون هنالك حركة تجديد وإحياء وبعث وصحوة ويقظة ونهضة في الأمة، تخيل الأمة من عثرتها في أي جانب من هذه الجوانب العقدية الفكرية الروحية وغير ذلك. فليس ولادة المجدد أو موت المجدد هو شرط في تعداد هذا المجدد.
1: فضيلة الدكتور، الكثير من المسلمين يحمل في نفسه يأسا وقنوطا من واقع المسلمين، فألا ترى بأن هذا الحديث قد يبعث الأمل في نفوس الناس؟ البعض ما زال يقول لا صلاح إلا بظهور المهدي المنتظر، فنجلس ننتظر المهدي المنتظر، فمثل هذا الحديث ألا ترى بأنه يعيد أو حتى يجدد؟
2: لا شك، هذا الحديث من المبشرات أولا، وهذا يرد على من يعتبر أن الأمة في حالة انحدار دائم، اللي هو ما يروى يعني ليس هنالك من عام إلا والذي بعده شر منه، هذا مخصوص بفترة زمنية. وإلا لو حمل على إطلاقه فإن العام الذي كان فيه عمر بن عبد العزيز أفضل من العام الذي كان فيه الحجاج بن يوسف، كان أفضل من زمن الحجاج، لا شك في ذلك. ومثل أمة النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الغيث، لا يدرى خير أوله أم آخره. ثم هذه الأمة أمة مرحومة، فيها المبشرات بظهور الدين، إن الله زوى لي الأرض أي ضمها وجمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ثم وجود الطائفة الظاهرة إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم إلى يوم القيامة. هم من مختلف حملة العلم والهدى والخير والدعاء والمصلحين والمجاهدين والحاكمين بالعدل. لا يلزم أن يكونوا طائفة واحدة أو جماعة واحدة، بل هم متفرقون. ثم أيضا حديث التجديد فهو إحدى المبشرات بأن الأمة على خير والأمة مرحومة والأمة هنالك دائما فيها حركة إصلاح وبعث، وهذا مما يبعث الأمل ويجعل كل فرد مش ينتظر المهدي أو ينتظر المسيح عليه السلام، إنما يسعى ليكون له دور في نهضة الأمة ودور في إقالة الأمة من عثرتها، أن يسهم اجتهادا بفكره أو جهادا ببدنه برأيه بماله بعلمه بثقافته بحركته بنصحه، سواء كان في مجال التعليم، في مجال الاقتصاد، في مجال التنمية، في مجال العمل الخيري، في مجال الفنون، في مجال السياسة، في مجال العمل الاجتماعي، في مجال العمل الرياضي، في كل المجالات كل مسلم يمكن أن يقدم إسهامه في حركة الأمة في نهضتها. وبالتالي ما نعلق هذا الجهد على طائفة من الناس ننتظر أن تقوم بهذا الدور، أنت عليك دور ينبغي أن تقوم به. فإحساس كل مسلم أن عليه دور ينبغي أن ينهض به تجاه خدمة أمته وتجاه خدمة أوطانه، هذا باب مفتوح. نحن اليوم محتاجين، والأمة فيها خير كثير. الأمة اليوم 1.3 مليار، الأمة اليوم هي تملك أعظم ثروات في باطن الأرض وظاهرها، الأمة تملك موقع جغرافي متميز، الأمة فيها كفاءات وعقول في كل العلوم، تملك رصيد روحي وتاريخي وحضاري وعمق متجذر، تحتاج إلى الإرادة والإدارة. يمكن اليوم بدل ما ننشئ سوق إسلامية مشتركة، ننشئ محكمة عدل إسلامية مشتركة، ننشئ تكامل اقتصادي مشترك. السودان اليوم فيه 1,000,000 ميل مربع، 80% من أرضه صالحة للزراعة، 200 مليون فدان خصيبة، والمياه الجوفية أكثر من مياه النيل، والخليج يملك مال، مصر تملك أيدي عاملة وخبرة، يمكن أن نحقق تكامل اقتصادي، من ملك القوت ملك القرار. فالأمة فيها خير كثير، يمكن أن نتكامل مثل ما تكاملت أوروبا بعد صراع الحرب العالمية الأولى والثانية وصراع مذاهب البروتستانت والكاثوليك. 26 دولة تقاربت في حدودها، تقاربت في برلمانها، تقاربت في حلفها العسكري، في عملتها، واستطاعت أن تكون قوة اقتصادية وسياسية هائلة في المسيرة الحضارية. اليوم عصر التكتلات ونحن لدينا رصيد، هذه من صور التجديد الذي نحن في باب الفنون. الفنون يمكن أن ننطلق في باب كما قلنا الحكم، في باب العلاقات الدولية. اليوم الأمة محتاجة إلى التجديد، وكل فرد يمكن أن يلعب دورا مهما في إحياء تجديد الأمة. المهم أن هذا التجديد لا يكون في الثوابت ولا في المحكمات، الثبات عندنا في الأهداف، في الكليات، في الغايات، والمرونة عندنا في الوسائل وفي الآليات، ولا يقع الخلط بين هذا وذاك. لأن أديب العربية الرافعي حكى عن بعض الناس، قال أنهم يريدون أن يجددوا الدين واللغة والشمس والقمر، فلا يبقى شيء. فنعرف أين يقع التجديد، وهي مجالاته. يعني الشيخ ابن باديس ركز مثلا في فترته على مسألتين، وجد هنالك ضياع للهوية متمثل في إضعاف اللغة العربية وفي إضعاف الانتماء الإسلامي، فرفع شعار التجديد عنده: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إضعافا له رام المحال من الطلب. فكل بلد كل بيئة لها أولويات في قضايا التجديد.
1: حبذا لو توسعنا في قضايا التجديد، أنت ذكرت بعضا منها، فما هي أيضا القضايا الأخرى التي ممكن أن يكون فيها التجديد؟ ويا ريت أيضا تحدثنا دكتور عن التجديد في أصول الفقه، هو من أكثر يعني
2: هذه قضية شائكة الحقيقة، وهي أشبه بقضية متخصصين وقضايا الأصول، فيها قضايا يعني ثابتة من حيث مصادر التشريع بالنسبة للكتاب والسنة، قضية الإجماع القطعي وأين وقع الإجماع وهل تحقق وغير ذلك، وأنواع الإجماع، وهنالك المصادر المختلف عليها من الاستحسان والاستصحاب وبراءة الأصل وقضية شرع من قبلنا، قضايا العرف. وهذا الأمر فيه مجال عند أهل الاختصاص، ما هي الدوائر التي يمكن أن نحقق. والإمام الشوكاني طبعا ألف كتابا سماه إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، أراد أن يرجح في بعض مسائل قضايا الأصول، ولكن يبقى أيضا الباب مفتوح في قاعدة الترجيح. ولكن المهم كما قلت دائما أن لا يلج هذا الباب من لا يحسنه، يعني أن يتوافر عليه من ملك الأدوات، وأيضا توافرت عنده العلم الذي يعصمه عن الجهل، والورع الذي يعصمه عن الهوى، والاعتدال الذي يعصمه من أن يكون فريسة في الوقوع إفراطا أو تفريطا. نحن تحت زريعة الاجتهاد، هنالك من يريد والتجديد أن يحتكم إلى مقاصد الشريعة، ينسف النصوص الجزئية، وأشرتنا في حلقات سابقة من أراد أن يتجاوز قضايا الحدود وفي قضايا المرأة وفي قضايا المعاملات كل القطعيات ليلج منها إلى نسف الحقيقة ثوابت الشريعة.
1: وأيضا هناك دكتور من وضع شروط للتجديد أو شروط للاجتهاد، شروط قاسية جدا لا يمكن أن
2: تعجيزية، ولذلك قلنا هذه المسائل يمكن أن تتجزأ ويحصل فيها الانقسام ويحصل فيها التنوع. الإنسان ممكن يكون مجتهد في دائرة ودائرة أخرى يستفيد من آراء العلماء، والعمل المؤسسي دائما اللي فيه كما قلنا تعاون الخبراء والفقهاء أقرب إلى أن يقدم حلولا، وخاصة المجامع المتخصصة. نحن اليوم في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قدم معالجات للأقليات المسلمة في تلك البلاد، كيف يحافظ الإنسان على انتمائه الأوروبي كمواطن وعلى انتماء الهوية الإسلامية، وكيف يقدم نموذجا لمسلم معاصر يعيش في تلك البلاد ويسعى لتقديم حلول. مثلا الآن قضية البيئة من ضمن اليوم، العالم يعاني من الاحتباس الحراري، من ارتفاع ثاني أكسيد الكربون، مما يسمى بثقب الأوزون، مما يسمى بقضية التلوث الإشعاعي والنووي والذري، من ما يسمى بجنون البقر، إنفلونزا الطيور، الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدع، لأن الحضارة الغربية تعاملت مع البيئة بمنطق الهيمنة والغلبة وليس بمنطق التسخير القرآني. والتسخير معناها التوظيف الأمثل لموارد البيئة. الآن قد تحدث كوارث بيئية كبيرة تؤثر على التنمية، تؤثر على المطعوم، على المشروب، هنالك إفساد حصل للهواء وللتربة وللماء. ولذلك هذا مجال أن نقدم فيه رؤية إسلامية، كيف نحافظ على هذه البيئة لنقدم فيها رؤية ينتفع الناس بالمسخرات في هذه البيئة، وفي نفس الوقت دون أن يكون إيذاء لهذه البيئة بما يعود من كوارث بشرية وغيرها. هذا مجال أيضا من مجال التجديد الذي يمكن أن نلج فيه ونقدم فيه مقاربات ممكنة ننهض في هذا الباب.
1: المجامع الفقهية فضيلة الدكتور، هل تتوقع أن لها دور في التجديد؟
2: نعم، خاصة التجديد الفقهي والتجديد الذي يمكن أن يقدم صور إسلامية كثيرة في هذا. ولذلك هذه المجامع زي ما قلت لك جمعت بين العنصرين، عنصر الفقهاء والخبراء، وأجابت على حلول ومشكلات كثيرة. مثلا قضية هلال رمضان وهلال شوال وما يحدث فيه من خلاف، وتقدم العلم في قضايا الفلك، يمكن أن نستعين بهذا الحساب اليوم حينما يقول الحساب لا يمكن ولادة الهلال، فلا تفتح المحاكم ولا تقبل شهادة الشهود، وإنما تبنى الرؤية على إمكانية ولادة الهلال. فإذا قال الحساب بعد ذلك نتطلع إلى الرؤية من خلال المراصد الفلكية الكبرى وغير ذلك. الاجتهاد الآن في المناسك الذي فتح بابا لقضية التوسعة في المسعى وتوسعة عرض المسعى الذي يقوم به خادم الحرمين، وكذلك في قضية الرمي الجمرات قبل الزوال، وفي قضية امتداد الخيام من منى إلى مزدلفة، واتصلت الخيام كاتصال صفوف الصلاة، وغير ذلك من الاجتهاد الذي مقصوده التيسير على الناس ورفع الحرج ودفع المشقة ليؤدي الناس العبادة بيسر وسهولة. حتى في مجال المناسك هذا أمر الناس في حاجة إليه.
1: من المفاهيم دكتور التي وقع فيها الخلل مفهوم العزلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يعتزل في غار حراء، وكثير من العلماء والمفكرين كان لهم وقت يعتزلون به، وأهل التصوف أيضا يقولون أو أهل التزكية يقولون ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل فيها ميدان فكرة. إذن ما هي الموازنة في قضية العزلة؟ هل يعتزل الإنسان الناس اتقاء لشر الدنيا، أم أنه يخالطهم ويحصل له بذلك أمراض القلوب ويحصل له الضعف والوهن؟
2: والتوازن في هذا الأمر مطلوب، مثل ما أشرنا إلى المفاهيم السابقة في الدنيا وفي موضوع الفقر وفي موضوع الزهد، أن يكون للإنسان نوع من الخلوة للتأمل وللتدبر ولمراجعة النفس ولاستعادة كشف الحساب اليومي أو من حين إلى آخر هذا أمر لازم بالنسبة للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان في إطار التهيئة النفسية والروحية والإيمانية القلبية لحمل تلك الرسالة الثقيلة التي أعده الله سبحانه وتعالى إياها. أما أن تكون العزلة نهجا ينقطع به الإنسان عن مخالطة الناس ومراغمة الباطل والدعوة إلى الهدى والرشد والخير، فإذا انقطع الإنسان عن الناس من الذي يصلحهم؟ من الذي يرشدهم؟ من الذي يدلهم على الخير؟ من الذي يفقههم؟ من الذي يعلمهم؟ من الذي يبين لهم مواطن الرضا التي يحبها الله ورسوله ومواطن المساخط التي يكرهها الله ورسوله؟ كيف ينتفع الناس حينما يغيب هؤلاء الأدلاء؟ ولذلك وقع في الحديث الذي يتحدث عن غرباء أهل الزمان الذين تعود الغربة حينا بهم في آخر الزمان، ذكر من صفتهم صفة متعدية وليست صفة ذاتية، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم. وهذا فرق بين الرجل الصالح والمصلح، أن الصالح يريد أن يكتفي بالصلاح في ذات نفسه واستقامة خاطره، وأما المصلح فالذي يجتهد في إصلاحه. ولذلك جاء في الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم إذا أردنا أيضا أن نبين أن الإنسان أراد أن يعتزل ليربي نفسه ويزكي قلبه ويطهر وجدانه، هل تتم هذه في غرفة مغلقة أم أن مسرح التجلي لمعرفة هذه القيم التي أراد أن يتربى عليها من خلال الاحتكاك والمخالطة مع الناس؟ فأنت تربي نفسك على الحلم، كيف تعلم أنك قد كنت حليما إلا حين يجهل عليك إنسان فيكون رد الفعل الطبيعي أن تمارس هذا الحلم؟ وهكذا في بقية الصبر، كيف تربي نفسك على فضيلة الصبر سواء كان مكابدة في الطاعة أو كف عن المعصية أو صبر عند وقوع البلاء؟ أليس هذا يقتضي مدافعة وعيش في الحياة؟ أنت تخالط المنكر حين مواقعته، يعني تهجر المنكر حينما يفعل ولا تخالط أثناء وقوع المنكر، لكن إرشاد الناس يصبح أمرا واجبا. وأعتقد أن الساحة كما يقولون لا تحتمل فراغا، إن خلت منك تمدد فيها غيرك، تمدد الأدعياء والمبطلون. فلذلك لابد أن نشكل حضورنا علما ووعيا وفقها وقدوة وحالا يسعى بين الناس، فهذا هو الأدعى. كان الصالحون يأخذون بنصيبهم من الخلوة للتأمل والتفكر والتدبر ومجاهدة النفس ومراقبتها ومحاسبتها، لكن ليأخذون منها زادا وعونا ويجعلونها ردءا وظهيرا ليحققون بها مراغمة الباطل في حركة الحياة. هذا هو المطلوب والتوازن الذي يحقق لنا، وإلا فكيف يتحقق للناس الانتقال من حال مختل إلى حال الناس فيه أرشد؟ فالإنسان حينما تكون هنالك بطانة صالحة تحضه على الخير وتعينه عليه خير له من أن تكون له بطانة سوء. هذا معنى من معاني المخالطة. وبعض الناس قد يتصور أنه إذا سلم في ذات نفسه فلا يضره بعد ذلك ضلال من ضل، ربما أخذا بالآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه جل معناها الصديق، قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. بمعنى أنكم إذا استقمتم وأمرتم ونهيتم وخالطتم وصبرتم لا يضركم من بعد ذلك ضلال من ضل. وتذكر أن القرآن أشار إلى فئة نهت قوما فقالت لها أخرى لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هناك بعد ذلك أشار القرآن قال فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قالوا الذين ظلموا فئتان، الفئة التي كانت تواقع المنكر والفئة الساكتة التي كانت لا تنهى. ثم أنجل الله تعالى الذين كانوا ينهون عن السوء. ولذلك يعني بنو إسرائيل لما وقعت في المعاصي لم تنههم، أكلوهم خالطوهم شاربوهم، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعلهم على لسان داود وعيسى بن مريم،
1: كانوا لا يتناهون عن منكر.
2: أيوة، فإذن لا تخالط وأنت لا تأمر ولا تنهى، ولا تعتزل لتعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأخذ بنصيبك من الخلوة أحيانا لتكون معينا وزادا لا ينضب لتستعين بها في حركة الجلوة وفي مدافعة الناس.
1: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال خذوا حظكم من العزلة. إذن العزلة دكتور ليست منهج حياة،
2: لا ليست،
1: وإنما هي عند الحاجة تقدر بقدرها وعند
2: نعم
1: الضرورة،
2: وأيضا حسب قابليات الناس في الاستجابة.
1: دكتور ننتقل لمحور آخر أيضا من الخلل الذي وقع في علم التزكية، وهو التساهل والزيادة في العبادات، الزيادة على العبادات المشروعة. الأصل في العبادة أنها توقيفية، فهناك من البدع التي التحقت بالعبادة أو ألحقت بالعبادة. ماذا عن الخلل الذي أصاب
2: هذا؟ صحيح، هذا أمر مهم. نعم، هو نحن نفرق بين جانب المعاملات التي الأصل فيها الإباحة وجانب التعبديات. التعبديات التي نطلق عليها شعائر التعبد، الصلاة والصيام والذكر والحج والصوم، هذه كيفيات وأعمال باطنة وظاهرة وأقوال وأفعال وترك، جاء بها الشارع الحكيم بكيفيات. الأصل فيها أن نلتزم هذه الكيفيات دون زيادة أو نقصان، ولذلك الأصل فيها هو ما ثبتت مشروعيته عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. وكما قال العلماء أفضل الأعمال أو أخلصها وأصوبها، أحسن العمل أخلصه وأصوبه، أخلصه أن يكون لله، أصوبه أن يكون موافقا للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب الناس إلى ربهم يباعدهم من مساخطه إلا وقد دلهم عليه وبينه بيانا شافيا. قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. علمه من علمه وجهله من جهله. قال علمنا أبو الدرداء كل شيء حتى الخراء، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. فهذه قضايا التعبد مفصلة تفصيل وافي في الكتاب وفي السنة النبوية، والصحابة كانوا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود يعني من كان مستنا فليستن بما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، كانوا أعمقها إيمانا، قلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبي

0: فيه البركة وفيه الكمال وفيه الشمول، وما تأتي به أنت من شأنه النقص، خاصة إذا تلبست العبادة بمظاهر غير مشروعة، مثل يعني ما يقع من طبل وما يقع، وذلك ابن القيم قال: ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، يقول سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صبع.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فتلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شاد، فمتى رأيت عبادة بملاهي. فالتعبد التوقيفي ينبغي أن نقف فيه عند حد المأثور. وفي باب الترويح يمكن أن يرد الطبل ويرد الدف النشيد في المدائح النبوية، في الشعر، في الشعر العربي، في غير ذلك من المروحات، والتي يعني تصفي أقدار القلوب.
1: لكل مقال مقال،
0: كل له مقال.
1: فضيلة الدكتور، ربما ألحق بالعبادات ما عرف ببعض الطقوس مثل التي تأتي في وقت المناسبات الدينية. هناك كثير من المناسبات الإسلامية التي تمر علينا، مناسبة الهجرة، مناسبة الإسراء والمعراج، مناسبة المولد النبوي. البعض يستغل هذه المناسبات لكي يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، وربما صاحب هذه المناسبات بعض المنكرات. ما هو أصل الاحتفال بمثل هذه المناسبات؟ هل هو جائز أم غير جائز؟
0: وهنالك أيضا من يقف موقفا لا يرى مشروعية حتى أن نعنى بهذه المناسبات، هذا أيضا طرف آخر. وأنا أعتقد هذه المناسبات هي أشبه بمحطات للتزود والوقود، التزود بالوقود، لأنها فيها مجال للتذكرة، ومجال للاعتبار، ومجال للعظة، ومجال للتأمل، ومجال للتدبر. نستدعي هذه الذاكرة التاريخية لأحداث مهمة كان لها أثرها في مسيرة الدعوة الإسلامية وفي حضارة الأمة وفي تاريخها، ومرتبطة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس ينطلقون منها ويجعلونها قاعدة لربط حاضر هذه الأمة بماضيها لكي تتزود المعاني الروحية، المعاني القلبية، المعاني الفكرية، حتى يتجدد التأسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق يعني كالخلق الثوب البالي القديم. وفي الحديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند بسند يعني ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم، قال: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثر من قول لا إله إلا الله. فهذا التجديد أيضا في الجانب الإيماني. هذه المناسبات يعني مثلا في المولد النبوي الناس يتخذون لاستعراض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته، ما كان عليه من عبادة، ما كان عليه من خلق، ما كان عليه من دعوة، ما كان عليه من احتمال للصبر والأذى، فتتجدد صلة المسلمين. يعني كأنما المقصود بهذا الاحتفاء أن تولد الأمة مرة أخرى ولادة قلبية وروحية وعقلية وفكرية، ويرتبط معها هذا الرباط الوثيق بينها وبين نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما تأتي الهجرة الناس يتذكروا معاناة النبي صلى الله عليه وسلم والانتقال، وأن الهجرة معنى دائم كذلك. ما دام في الإنسان عين تطرف وعرق ينبض وقلب يخفق، هجرته إلى الله بتوحيده والإنابة إليه، وهجرته إلى رسوله باقتفاء أثره، التي سماها ابن القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، هاتان هجرتان دائمتان لازمتان مع حركة الإنسان وسعيه ونفسه في الوجود. الإسراء والمعراج، الاحتفاء التكريمي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق مقام الشهادة على الأمم كلها بصلاته بالأنبياء والمرسلين إقاما، فتشتمل على معاني جليلة. والمسلمون نتيجة الغفلة التي وقعت جراء الحياة فيحتاج إلى محطات للتزود، فهذه هي المعاني المطلوبة في مثل هذه المناسبات. ولذلك يقوم الدعاء والعلماء والوعاظ والمفكرون يقدمون هذه المعاني التي لا تنقضي عجائبها. ومعنى ثاني، بعض المحسنين من أهل الخير أيضا يقومون بعمل
1: إضافة الناس، ضيافة الناس،
0: ضيافة الناس، إقامة الولاء، دعم الفقراء والمساكين، يتخذونها بابا من باب الصدقة والإحسان والبر والإنفاق. بعض الناس يجدد عهده بتلاوة القرآن وبعضهم يجدد عهده بالاستقلال.

0: الاستغفار والذكر ونحو ذلك من سائر القرب والطاعات التي هي مشروعة في أصلها. ولكن أي طقوس بعد ذلك تخالف هذا المعنى تقع، فيبقى المحذور في أحيانا تكون في حتات فيها تقارب أنفاس من اختلاط بين الرجال وبعض المظاهر التي تخرج عن وقار هذه المناسبة وعن هيبتها. هذا الذي ينبغي أن نحذر منه.
1: وأيضا دكتور ممكن نحذر أيضا من قضية اعتبارها شعيرة دينية لها
0: اعتبار أن هذه شعيرة دينية مخصوصة وأن من لم يفعلها يكون آثما لأنه أخل بواجب شرعي تعبدي ألزم به شرعا ليس بصحيح، ولكنها هي كما قلنا محطات للتزود والوقود ومناسبات نجدد فيها عهد الأمة. أنا أذكر كان في السودان جماعة إخواننا أنصار السنة، وكان في أول عهدهم بالدعوة كانت لهم مواقف حادة بالنسبة لهذه المسألة وينكرونها، ولكن لما وجدوا أن الناس في ساحة المولد ينصبون خياما، وطبعا تختلف صور التعبير عن الاحتفاء، فهم نصبوا خيمة في نفس الساحة وجعلوا طفقوا يذكرون الناس فيها بالسنة النبوية وبمقام النبي صلى الله عليه وسلم وبموجب محبته وبمعنى الاقتداء به، وهذا جهد مشكور جميل. نحن نريد أن ترتبط الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم وتجعله القدوة والإمام والأسوة التي تعتسي بها في كل جوانب حياتها، وهذه محطات للذكرى. وأعتقد أن هذا الزمن كلما استطعنا أن نستفيد من أي مناسبة تشع الإيمان من جديد وتحيي موات القلوب من جديد وتشحذ الهمم وتستنهض العزائم لا ينبغي أن نفوت هذه الفرصة، ما دام التذكير تذكيرا بمعان صحيحة دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: فضيلة الدكتور، علماء السلوك الأوائل ذكروا كانوا ملتزمين جدا بما ورد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يحرصون على هذا الشيء. يعني أبو سليمان الداراني كما ذكرت أنه كان يقول ربما وقعت النكتة في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، ومثل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ووردت مثل هذه الكلمات كثيرة أيضا على أئمة علم السلوك، لكن يبدو أنه عند المتأخرين بدل أن يكون يعني علم السلوك أن يكون التحقيق بالنصوص أصبح علم وراء النصوص أو فوق النصوص. فما هو الخلل الذي طرأ على هذا العلم من حيث التعامل مع نصوص الوحيين؟
0: هذا الاختلال المتعلق بقضية إشاعة الأحاديث الضعيفة وشيوع الأحاديث الموضوعة كمحاولة لإشاعة الدعوة إلى العمل الصالح، ونحن نعتقد أن هذه آفة كثيرة وآفة كبيرة امتلأت بها كتب المواعظ والأذكار والرقائق. والصحيح والثابت لو اكتفينا به فيه غنية وكفاية، وهو كثير ومتشعب بفضل الله عز وجل. ربما وقع التساهل لأن القاعدة التي شاعت بأن الأحاديث الضعيفة يمكن أن يقبل بها في فضائل الأعمال، هذا القول طبعا موضع خلاف، منهم من قبله منهم من رده، ومنهم من اشترط شروطا أن لا يكون الضعف شديدا، أن يكون مندرجا تحت أصل شرعي، أن لا يعتقد قائله ثبوته بل يحتاط فيه، لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم فيقول قال أو حدث أو روى أو كذا، وإنما روي أو قيل. وعلى كل نعتقد الصحيح، يعني حتى الإنسان لو أخذ رياض الصالحين غالب أحاديثه صحيحة وثابتة وفيها من الآداب المتعلقة بأشياء كثيرة يمكن أن نستأنس بها. فالتقيد بهذا، وتعرف الأحاديث لما تشيع الناس يخلطون بين صحة المعنى وثبوت السند، يعني أدبني ربي فأحسن تأديبي، المعنى صحيح ولكن ليس له إسناد ثابت. مثلا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام الحسن البصري، والمعنى أيضا معنى صحيح. فأحيانا قد يصح المعنى ولكنه لا يثبت الإسناد، والأصل في أن ما ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحتاط فيه وأن نتثبت فيه، لأن الأمر في هذا بالغ الخطورة. وأعتقد أن حركة التحقيق والبحث العلمي في الأحاديث توافرت وأصبحت كثير منها، يعني من أجل الكتب كتاب أبي حامد الغزالي، وهو كتاب حافل عظيم الإحياء، وأبو حامد مات والبخاري على صدره طلب الحديث أخيرا، وجاء الإمام العراقي وخرج الأحاديث المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار، ويستطيع الإنسان أن ينتفع بما ورد في الإحياء من معاني خاصة في باب أسرار العبادات، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقف على حكم الحديث صحة وضعفا وحسنا واليوم حركة التحقيق كما قلت انتشرت، يمكن للإنسان أن يجد هنالك أئمة أعلام كتبوا في باب التزكية وهم حريصون، إمامتهم في العلم كبيرة وفي الفقه مثل الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ونحو ذلك، فلا بد من مراجعة يعني هذا الأصل.
1: كما أن الجهد في التحقيق أصبح سهل الآن دكتور نتيجة يعني وضع الكتب على أقراص وسهولة طريقة البحث عن المعلومة،
0: خاصة يعني أنا يعني بالنسبة لي بالنسبة للأئمة والخطباء والدعاة الذين يعتلون المنابر، تجد أحيانا الواحد يبدأ خطبة وينتهي وهي مشحونة بكم هائل من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأحيانا أساطير وخرافات لا تصح، هذه لا يمكن أن تكون أساسا يبنى عليها تدين صحيح. التدين الصحيح لابد أن يبنى على علم صحيح جمع بين العلم النافع وبين العمل الصالح، والعلم النافع هو هذا ينبغي أن يتأسس على مثل هذه القاعدة. أنا قلت أيضا في قضية الاحتفال بالمناسبات كما قلنا لا نتزيد في الطقوس التي تخرجها عن مرادها ولا نتعامل بها جفاء أيضا، لأن بعض الناس قد يرى أن كل هذا لا وأن الناس مجرد التلاوة ومجرد قراءة الأحاديث يكفيهم، ولكن نعتقد أن هذه المسائل من المعينات اليوم وأشبه بالفيتامينات التي تجدد تواصل الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم.
1: فضيلة الدكتور ذكرت فيما يتعلق بالخلل بالحديث، ماذا عن الخلل في التعامل مع القرآن الكريم أيضا والمبالغة في تأويل معانيه؟
0: أيضا يعني حينما يذكر أن وإن الله لمع المحسنين أن فهم بعضهم أن ثمرة المجاهدة مع النفس أن بعضهم قال لمع المحسنين أي جعلها لامعة مضيئة منيرة، فهذا خروج عن المقصد الشرعي في دلالة الآية. أيضا القرآن يمكن أن نشير إليه في قواعد التعامل مع القرآن الكريم، كيف يفهم القرآن في ضوء القرآن في ضوء السنة في ضوء لغة العرب في ضوء المحكمات حتى لا يقع الخلط، لأن بعض الناس يمكن أن من الغلاة الباطنية حملوا كثيرا من الآيات على هذا المعنى الباطن الإشاري وأخرجوا مقصود الشرع عن دلالته وعطلوا أحكام شرعية، وبعضهم أسقط بها التكاليف باعتبار أن العبادة هي التي يمكن أن تتحقق، وإذا وصل الإنسان كما قال بعضهم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن اليقين حالة من السمو الروحي، فإذا وصل إليها سقطت عنه هذه التكاليف، واليقين المراد به الموت ها هنا.
1: وربما نفرد حلقة إن شاء الله في الحديث عن قواعد التعامل مع نصوص الكتاب والسنة إن شاء الله ونطيل القول في هذا الموضوع. في ختام هذه الحلقة نشكركم على متابعتكم، كما نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عصام البشير على ما تفضل به حيث حدثنا عن مفهوم العزلة والضوابط التي يجب العمل بها حول هذا المفهوم، كما حدثنا عن ضرورة التوقف في أمور العبادات، وكذلك استفاض حفظه الله في حديثه عن ضرورة أيضا التثبت بالعمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في علم تزكية النفس وفي عموم الحياة. شكر الله لكم على متابعتكم، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
4: يا ام السرايا والشط وينها.
5: راديو سرايا اف ام 99.3
3: راديو سرايا اف ام 99.3

صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحيى

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء

فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.

السلام عليكم ورحمة الله. العالم يتغير ويتغير بشكل سريع. النظام الدولي الذي عرفناه بعد الحرب العالمية الأولى الآن يعيش حالة انتقال، وحالة انتقال في غاية السرعة في الحقيقة، ربما لم نكن نتصور أنها ستحدث في السنوات الماضية، لكنها تحدث وتحدث أمام أعيننا. هذا يفتح مجال لحديث معمق، أعتقد أنه ينبغي أن يكون الحوار الأهم الذي يقوم به جيلنا والأجيال الأخرى في هذا الزمن، خاصة في منطقتنا، أي في منطقة الشرق. لماذا؟ لأن هذه التحولات لا تحدث عادة في كل يوم، هذه التحولات تحدث مرات قليلة في التاريخ، وهذا التحول الذي نشهده اليوم هو تحول يمثل بالنسبة لنا في هذه المنطقة فرصة وسانحة لم تكن متوفرة لا لأبائنا ولا لأجدادنا ولا لأبائهم من أولئك الذين عاشوا ما بعد الحرب العالمية الأولى وصولا إلى اللحظة التي نعيشها الآن. لماذا ينبغي علينا أن نتحدث في هذا الأمر وبعمق وأن نجري حوارا بتقديره هو الأهم كما قلت ينبغي أن يجرى في هذه اللحظات؟ لأننا إن استطعنا أن نتصور أو أن نتخيل ما الذي ينبغي أن يكون عليه واقعنا جيوسياسيا واستراتيجيا في منطقتنا هذه في منطقة الشرق، بإمكاننا أن نخطو نحو الأمام، بإمكاننا أن نفعل شيئا. لأن المشكلة الأكبر عادة في مثل هذه التحولات أنها إن جاءت وأنت ليس لديك بديل عن واقعك الذي تعتقد، وكلنا نعتقد أنه واقع مؤسف ومحزن وفي قدر عالي من التبعية والتفكك والتجزئة، إذا لم يكن لك تخيل ولا رؤية حول ما الذي يمكن فعله، ربما هذه التحولات تأتي ثم تذهب ونعود مرة ثانية إلى واقعنا الكئيب دون أن نستفيد من هذه الفرصة. التغيير الذي يحدث في العالم فرصة لنا أمم وشعوب هذه المنطقة، والذي سنقوم به في الحلقات هذه إن شاء الله هي محاولة لبناء تصور لنظرية كيف تجيب على السؤال التالي: كيف يمكن لأبناء الشرق، لأمم الشرق التي تسكن هذه المنطقة من العالم، العرب والترك والكرد والأمازيغ والإيرانيون، كيف يمكن لهم أن يؤسسوا واقعا جيوسياسيا استراتيجيا يحقق استقرارا سياسيا وازدهارا اقتصاديا، مستفيدين من حالة التغير في النظام الدولي ومن الشقوق الهائلة في الجدار الذي صنعه هذا التحول؟ لأننا نعلم وأنتم تعلمون أن واقعنا هذا الذي تأسس بعد الحرب العالمية الأولى وتعمق بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن تطورا تلقائيا طبيعيا لأمم هذه المنطقة، بل كان بفعل فاعل، والفاعل في هذه الحالة كان هو المستعمر، هو الذي خط حدودنا، هو الذي حدد كيف يمكن لنا أن نتخيل أنفسنا، بل هو الذي زرع في دولنا وفي منطقتنا بذور الخلاف والشقاق لكي تستمر هذه المنطقة مفككة. لأن تفكيك هذه المنطقة كما سنرى في وقت لاحق هو في الحقيقة من أهم ما ينبغي على أي نظام دولي غربي مركزي غربي يعني أن يقوم به حتى يضمن الهيمنة، لأن هذه المنطقة كانت على الدوام هي منبع الحضارات، هي منبع الأديان، منبع الثقافات، عمقها وثقافتها ومركزيتها في التاريخ هائلة، وأية مركزية جديدة تريد أن تهيمن ينبغي عليها أن تضمن أن المركزية الموجودة في منطقة الشرق ينبغي أن تكون ضعيفة ومفككة حتى تستطيع مركزيته هو أن تستمر وأن تسيطر وأن تهيمن. لذلك نريد أن نجري هذا الحوار ونتحدث بشكل واضح وجريء في بعض الأحيان عن ما ينبغي علينا أن نفعله. لن نتحدث كثيرا عن الواقع، الواقع كلنا نعرفه، نعرف ما فيه من حروب أهلية ومن صراعات مذهبية وطائفية ومن إشكالات لها علاقة بشرعية النظم والحكومات، هذا تحدثنا عنه ونعرفه جيدا. اليوم نريد أن نتكلم عن المستقبل، نريد أن نتصور ما الذي ينبغي أن يحدث في المستقبل حتى نستطيع أن نستفيد من هذه التجربة
أو من هذه الحالة التي نسميها حالة الانتقال الأكبر في على الأقل 80 سنة الماضية. أولا نبدأ بتعريف بعض المصطلحات لأننا سنستخدمها كثيرا. في الغرب في الحقيقة لديهم قدرة هائلة على نحت المصطلح ثم تملكه، مع العلم أنه المفهوم مفهوم موجود عادة، يعني الأمم والحضارات طورت مفاهيمها الخاصة، لكن المصطلح الذي ينحته فلاسفة الغرب يصبح في بعض الأحيان ملكية خاصة للمنظومة الغربية، ليس فقط بالمصطلح بل حتى بالمفهوم. على سبيل المثال نأتي إلى مصطلح الاستراتيجية الذي سنستخدمه كثيرا. أنا بالمناسبة مصطلح الاستراتيجية أحاول دوما أن أعربه، أي أن أجد لفظا عربيا أصيلا يصفه ولم أستطع، وأتمنى على إخواني وأخواتي السامعين والمشاهدين أن يساعدوننا في ذلك، وأعتقد أنه هذا قد يكون مفيد لو تركتم لنا تعليقات حول ما هو اللفظ العربي المعادل لكلمة استراتيجي أو استراتيجية في اللغات الأجنبية أكون لكم شاكر. لماذا؟ أنا ليس لدي مشكلة في استخدام كلمة استراتيجي وسنستخدمها طبعا، لكني دائما أؤمن أن كل مصطلح هو تعبير عن نظرية معرفية إنسانية موجودة في الأمة التي تنحت هذا المصطلح. المصطلح ليس عبارة عن كلمة محايدة، لأنه نتاج تراكم معرفي، نتاج نظام إدراكي معين موجود عندنا في عقلنا. خذ على سبيل المثال بعض المصطلحات الأخرى التي وجدنا لها، يعني مصطلح الأمة في اللغة العربية على سبيل المثال، هل نستطيع أن نترجم إلى نيشن، أو نترجم كلمة نيشن إلى أمة؟ أنا برأيي لا نستطيع، لأن كلمة الأمة في الثقافة العربية والإسلامية هي في الحقيقة فوق قومية، ليست قومية، لأنها إطار جامع لأمم وشعوب وثقافات وحضارات مختلفة يجمع بينها على سبيل المثال في هذه الحالة الدين الإسلام أو الانتماء إلى المنظومة الحضارية الإسلامية، سواء كان المنتمي مسلما أو مسيحيا يعيش في دار المسلمين. لذلك كلمة الأمة في المصطلح الإسلامي العربي التقليدي ليست كلمة نيشن، لأن كلمة نيشن تصف واقعا قوميا محددا، وبالتالي ترجمته تحتاج دائما إلى حذر من هذا القبيل. كلمة الدولة وكلمة ستيت، الدولة في اللغة العربية تأتي من التداول، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي يتداولون هذه الأموال بشكل دائم. فالتداول فقط هو الذي يصنع حالة انتقال، حالة انتقال مستمرة. فالدولة بهذا المفهوم بأصلها المعرفي اللغوي العربي تشي بأنها كيان متحول متغير ينتقل من يد إلى يد، أي أنه ليس ساكنا ولا ثابتا ولا رتيبا. ولذلك نقول دولة بني أمية، دولة بني العباس، دولة الفاطميين، فكلما جاءت دولة من هذه الدول تتغير التسمية، ولكن القصة الأساسية فيها هي عملية التغير، هي عملية التبادل والانتقال من يد إلى يد. كلمة ستيت مع العلم أنها بدأت بالأساس من كلمة ستيتس اللغة اليونانية يعني، ثم بعد ذلك استخدمت في كل الثقافات الغربية، بالأساس بدأت لتعني الحالة أو تعني الوضع المؤقت، لكنها مع الزمن لو درسنا استخدام كلمة ستيت في الثقافة السياسية الغربية لوجدنا أنها تتحول بشكل تدريجي، خاصة بعد هوبس وبعد جون لوك المفكرين الذين أسسوا لفكرة الدولة القومية بشكل أكبر من غيرهم، أخذت بعدا في قدر عالي جدا من الثبات. نقول the state of، يعني بمعنى هذا الواقع الثابت المستمر الذي ينبغي علينا جميعا أن نعترف بأنه فوق كل شيء. فكلمة state هنا تعني الثبات والاستمرار. كلمة الدولة في المصطلح الأصلي في اللغة العربية تعني التداول، تعني الانتقال، تعني التحول، وهذان مفهومان مختلفان، كل ينبع من منظومة إدراكية مختلفة عن الأخرى. فلذلك المصطلح
ليس تعبيراً تقنياً بحتاً، بل هو تعبير عن تراكم معرفي وعن نظرية إدراكية موجودة في العقل الإنساني وفي الثقافة وفي الحضارة وفي التاريخ. ومن هنا أنا لما أستخدم كلمة استراتيجي بالحالة التي أستخدمها الآن، أعرف أنني أريد أن أصل إلى مصطلح باللغة العربية، ولكني لم أوفق حتى الآن، فأرجو أن تساعدوننا في ذلك. ننتقل قليلاً مرة ثانية لكلمة استراتيجي. في الفكرة الاستراتيجية الأساسية، كلمة استراتيجي بالمناسبة والاستراتيجية استخدمت بالأساس في المصطلح العسكري، وبرزت بشكل كبير في الحروب النابليونية، ثم بعد ذلك جاء عدد كبير من المفكرين والمؤرخين وكتبوا في فكرة استراتيجي، كانت مرتبطة أساساً بتشكيل الجيوش وحركاتها وتقسيماتها وتكتيكاتها وما إلى ذلك من مسائل. ثم بعد ذلك انتقلت للحديث، خاصة مع نهاية القرن 19 بداية القرن 20، في الحديث عن الاستراتيجي بمعنى الاستراتيجية السياسية، أي الفكرة الجامعة التي يستطيع الناس من خلالها أن ينظموا رؤاهم وتصوراتهم في مسار معين. فنقول استراتيجية سياسية، استراتيجية اقتصادية، استراتيجية اجتماعية، أو أي استراتيجية أخرى تشاء، واليوم تستخدم في البزنس، طبعا تستخدم في التجارة والبزنس بشكل كبير وإدارة الأعمال. لكن هناك مصطلح آخر أريد أن آتي به، وهو the grand strategy في اللغة الإنجليزية. باللغة العربية ممكن أن نقول الاستراتيجية الكبرى والاستراتيجية العليا والاستراتيجية الشاملة، وإن كنت لا أرى ذلك، لكن لنقول أنها الاستراتيجية الكبرى. الاستراتيجية الكبرى هي مفهوم نشأ في العشرينيات من القرن الماضي، ثم تطور إلى يومنا هذا ليصف ما يلي. يصف الغاية الاستراتيجية الكبرى التي تريد الدولة أن تصل إليها، أو تريد الأمة أن تصل إليها مع الزمن. هذه نقطة مهمة جدا هنا. إذن عندنا فكرة الاستراتيجية الكبرى، هي الغاية التي تعتقد الأمة أو الدولة أنه ينبغي عليها أن تصلها، منسجمة في ذلك مع مكانتها الحضارية، مع رؤيتها لنفسها، مع رؤيتها للمستقبل ورؤيتها للآخرين. ثم هذه الجراند استراتيجي أو الاستراتيجية الكبرى ليست محدودة بزمن قصير، بل قد تستمر عقودا أو قرونا، لأن مكانة الأمة أو مكانة الدولة في الغايات الاستراتيجية هذه تبنى بالأساس على قواعد أكثر ثباتا من الاستراتيجيات الأخرى. بمعنى لما أنا أفكر في الجراند استراتيجي، في الاستراتيجية الكبرى، أفكر بمكانة الجغرافية الجيوبوليتكس، أفكر أيضا في أهدافي وغاياتي الرسالية والحضارية، أفكر أيضا في التاريخ الذي أوصلني إلى اللحظة التي أنا فيها وما ينبغي علي أن أفعل لكي أستمر في تدفق تاريخي طبيعي في تلك الجغرافيا التي أنا أعيش بها. بالتالي مكونات التفكير المتعلق بالاستراتيجية الكبرى هي مكونات في الحقيقة أكثر ثباتا ورسوخا من مكونات الاستراتيجية العادية. لذلك عندنا في قمة الهرم ما نسميه بالاستراتيجية الكبرى، كما قلت هي الغاية الأكبر للأمة أو للشعب الذي يريد أن يصل إليها، ثم بعد ذلك عندنا ينبثق عنها ويخرج منها استراتيجيات. من الاستراتيجية الكبرى بكون عندي استراتيجية سياسية، لماذا؟ حتى أحقق الاستراتيجية الكبرى. استراتيجية اقتصادية، لماذا؟ لكي أحقق الاستراتيجية الكبرى. إذا الاستراتيجية الكبرى هي إطار ناظم لكل الاستراتيجيات الأخرى التي تندرج تحتها. لماذا هي ضرورة؟ لأنه لو تحركت الأمم والدول بدون استراتيجيات كبرى، إيش اللي بيحصل؟ ممكن أنه الخط الاستراتيجي الدبلوماسي يتناقض مع الخط الاستراتيجي الاقتصادي، أو يتناقض مع الخط الاستراتيجي الاجتماعي أو الإعلامي أو غيره، وهنا يصبح لدينا تنافر، فهنا تهتز مكانة الدولة وتضعف. لأنه من أفضل ما يمكن أن يفعله أي مخطط استراتيجي هو أن ينظم خطوط الفعل لكي تتجه جميعا في بوصلة واحدة. هذه البوصلة الواحدة هي الاستراتيجية الكبرى. لكن لو ترك الأمر على عواهنه لرأيت أن السياسي يقوم بدور لا يقوم به الاقتصادي، بل يقوم بعكسه، ومن هنا تتناقض الأمور ونصبح في حالة من الخلاف والخصام والفصام الذي يؤدي بعد ذلك إلى تفكك الدول وتراجع الأمم.
ومن هنا تحتاج كل أمة أن تحدد ما الذي تريده في استراتيجيتها الكبرى، ومن هناك تندرج الاستراتيجيات الأخرى السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإعلامية وما إلى ذلك. تحت الاستراتيجية، إذا كنا في استراتيجية كبرى، ثم تحتها في استراتيجيات، ثم تحت كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات سياسات. فنستخدم مصطلح سياسات. السياسات هي المنظومات التي يضعها الفاعلون من أجل تحقيق الاستراتيجية. يقول أنا عندي استراتيجية تنمية اقتصادية في غضون 20 سنة القادمة، أريد أن أصل إلى هذه المرحلة. طيب ما هي السياسات التي تنبثق عنها؟ سياسات قانونية، اقتصادية، تشجيع استثمار، ما إلى ذلك، هذه السياسات. تحت السياسات لدينا الإجراءات التنفيذية التي يقوم بها المكلفون بالعمل على الأرض. إذن هناك 4 طبقات من التفكير الذي ينبغي علينا أن نستحضره دائما في عندما نفكر في بناء منظومة جامعة شاملة لفكرنا ووعينا الاستراتيجي. الأولى الاستراتيجية الكبرى، الثانية الاستراتيجيات التي تحقق الاستراتيجية الكبرى، الطبقة الثالثة في هذا الهرم هي السياسات، والطبقة الرابعة هي الإجراءات والأفعال التنفيذية. هذه المنظومة الغربية المتفق عليها والمجمع عليها عادة في التفكير الاستراتيجي بشكل يعني مستمر. لما أفكر بهذه الهرمية، الحقيقة أني أتوقف مرة ثانية عندها. لماذا؟ لأنه أعتقد أنه كل منظومة لتحقيق فعل ما تنبع أساساً كما قلت من رؤية معرفية سابقة. مثلاً لما نيجي نتكلم عن كلمة الاستراتيجي والجراند استراتيجي وما دونها من سياسات وتطبيقات عملية من إجراءات، لما نطبقها على ثقافاتنا وحضاراتنا غير الغربية التي لم تخترع المصطلح استراتيجي، كما قلت تطور، لكن إحنا مثلاً لم نستخدم كلمة استراتيجي في ثقافتنا العربية والإسلامية، لكن كان عندنا حضارة، كنا موجودين في هذا العالم أكثر من 1300 سنة، وكان لدينا مركزية حضارية جيوسياسية عالمية شكلت موازين القوة في العالم، ومع هذا لم نقم بأية لحظة باختراع مصطلح مثل ذلك، لكن استخدمنا مصطلحات أخرى كثيرة. استخدمنا الخطة كما ورد في حديث لصلاح الدين الأيوبي على سبيل المثال في رسالة بعثها إلى الخليفة في بغداد عندما عاتبه الخليفة أنه يقوم الآن بمحاربة أمراء الشام، فكتب صلاح الدين قال له أما الخطة فهي التوحد من أجل التحرير، توحيد الشعوب أو توحيد الإمارات الشامية من أجل تحرير فلسطين أو تحرير القدس بيت المقدس. فاستخدم كلمة الخطة هنا على سبيل المثال. في ناس استخدموا كلمة الطريقة، في ناس استخدموا كلمات أخرى مثل الشريعة على سبيل المثال. كلها مصطلحات تدل على طريق نحو هدف ما أو غاية ما، لكن كلمة استراتيجي عندنا لم تستخدم. لكن إحنا لغايات الحديث اليوم لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الأمر، نتركه لكم، هذا من نقاط الحوار، ولكني أريد أن أتكلم الآن على استراتيجي. الاستراتيجية الهرمية ذات الطبقات 4 تختلف معرفيا عما أعتقد أنه قد حدث فعلا في تاريخنا وفي تاريخ كثير من الأمم والشعوب غير غربية. الأمة الإسلامية على سبيل المثال أو في ثقافتنا المعرفية الإسلامية لدينا شيء آخر، لأنه لما تقول أنت جراند استراتيجي واستراتيجي وسياسات ثم بعد ذلك تأتي إلى التطبيقات، تعتقد أنه ما يمكن أن يحدد في الاستراتيجية الكبرى ينبغي أن يكون هو النقطة المرجعية الحاكمة العليا التي لا يمكن لأحد من بعدها أن يخترع شيئا، يعني هذا صحيح هيك بيحدث. لكن في ثقافتنا الإسلامية كل هذا الفضاء الاستراتيجي الرباعي إنما يتحرك في شيء أعلى نسميه السنن، ولذلك نقول أن سنن الله سبحانه وتعالى في الأرض، سنن الله في الأنفس، سنن الله في المجتمعات، سنن الله في الكون في الطبيعة، هذه سنن لا تتغير ولا تتبدل. بما أنها سنن لا تتغير ولا تتبدل، إذن أي فعل يحدث في المجال الإنساني أو الاجتماعي أو السياسي هو فعل ضمن السننية هذه. فإذا لو كنت أنا مخطط استراتيجي أريد أن أرسم للأمة الإسلامية أو لمنطقة الشرق شيئا ما، أنا مستحضر مسبقا سننية ما
مستحضر مبادئ معرفية ثابتة راسخة في الدي ان ايه المعرفي تبعي، ولما أفكر في الاستراتيجية يجب ألا تتنافر الاستراتيجية التي أرسمها مع السنن التي استقرت، لأني معتقد أن هذه السنن هي صنع الله في الأرض كما الجغرافيا. الجغرافيا صنع الله في الأرض، والتاريخ هو التدفق الإنساني في الجغرافيا، هذا متفق عليه، خلاص اتفقنا. طب السنن، السنن هي أيضا صنع الله في الأرض لأنها لا تتبدل ولا تتغير، ولا يوجد أمة من الأمم مستثناة من هذه السنن لأنها تسري على كل أمة من الأمم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالسننية هنا هي قوانين وجودية وضعها الله سبحانه وتعالى في الأرض لا تتغير ولا تتبدل، فحري بالمفكر الاستراتيجي أن يأخذ هذه السنن بالاعتبار، لأنه لو خالف هذه السنن فغالبا ستتنافر نتائجه مع ما يريده من نتائج، نتائجه تتنافر مع المقاصد التي يحتاجها. من هنا ينبغي علينا أن نفهم أن هناك فروقا في الاستراتيجية. لذلك السنن، السنن هنا كيف تأتي؟ السنن ذكر الله تعالى في كتابه، عندنا سنن التبادل الاستبدال، الله سبحانه وتعالى قال أنه يستبدل، إذا الأمم لم تقم بدورها يتم استبدالها، إما أن تستعمل وتستخلف وإما أن تستبدل. عندنا التداول، الحياة تستمر بشكل دائم. ثم عندنا أيضا سنن أخرى يمكن أن تستشفها من آيات الله سبحانه وتعالى، عندما يقول الله عز وجل على سبيل المثال في القرآن الكريم: ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة، الأمن والطمأنينة يأتي بالرخاء الاقتصادي، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رخاء اقتصادي معولم، ورغد بمعنى عالي الجودة من كل مكان، بمعنى أنها متصالحة مع العالم الأجمع، فكفرت بأنعم الله. كفرها بأنعم الله أحال كل ما قد سبق ذكره من رخاء ومن علاقات دولية منفتحة ومن احترام لها من قبل دول العالم، لأن البضائع تأتي ما حدا مقاطعها يعني. قال بعدها فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هنا في عندي قاعدة واضحة، أن الكفر بنعم الله، الكفر بنعم الله يأتي بالجوع والخوف، حتى وإن كان الرخاء الاقتصادي والعلاقات الدولية والاجتماعية قائمة بشكل جيد ومستقر، لكن الكفر بنعم الله أي أنك لم تؤدي حق شكر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بالكفر. الكفر هنا بنعم الله قد يكون باحتكار السلطة والمال، قد يكون بمنع حقوق الضعفاء، قد يكون بأشياء كثيرة جدا، أي يكون الكفر هنا بعدم القيام بحق الله وحق الناس فيما قد وقع لك من رخاء. هنا يتحول الحال إلى ماذا؟ يتحول إلى جوع وإلى خوف، بمعنى تنهار كل هذه المنظومة ونستبدلها بحالة من الجوع والخوف، الحرب الأهلية، الصدام، الصراع إلى آخره، التفكك. إذن هذه قاعدة، فلو كنت أنا مخطط استراتيجي لن أصل إلى درجة أنني أكفر بنعم الله في شيء قد أعطاني إياه، بل أضع في صلب استراتيجيتي ضمانة عدم الكفر بالنعم حتى لا يتحول الأمر إلى الجوع، إلى الجوع والفقر. وبالمناسبة هذا الذي يحدث في أمر في واقع الحال، يعني في كل يعني شكر هذه النعمة من خلال توزيعه على الناس، من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال القيام بحقوق الضعفاء وحقوق الله في المال، تؤدي بعد ذلك انهيارات كبيرة جدا. إذن هذه مسائل ثابتة في العقل، هذا في الحقيقة يتناقض مع النظرية الغربية في شيء ما هو الفكر الغربي. الاستراتيجية السياسية المتعلقة بالدولة في الحقيقة الغرض منها الهيمنة والسيطرة على السلطة، مركزية السلطة واحتكار المال دائما. هنا الدولة المهيمنة، القطب الأكبر، القطب الذي يريد أن يصبح قطبا كبيرا، ينبغي عليه أن يعتصم بالقوة المطلقة على اعتبار أن العلاقة بين البشر قائمة على الصراع، والصراع فكرة جوهرية في قلب النظرية الغربية السياسية، الصراع conflict. لأن البشر وفقا للتعريفات الفلسفية الغربية التي جاءت بعد عصور الوسطى تقول بأن الإنسان عدو لأخيه الإنسان، الإنسان ذئب للإنسان في غابة هوبس، طبعا أنا أفكر هنا في غابة من الصراع
وبالتالي على الدولة أن تكون صارمة، تحتكر القوة لكي تمنع تغول الإنسان على الإنسان. فالأصل الصراع، والدولة هنا نعطيها، نتنازل عن حقوقنا طوعا للدولة، تحتكر القوة ثم تقوم بعد ذلك بتنظيم أمورنا. فالفكرة الجوهرية إذن هي أن الإنسان في حالة صراع دائم، ولا بد لنا من أن نوظف قوتنا لخدمة الدولة، الدولة تصبح هي المحتكر للسلطة، ثم بعد ذلك تقوم بترتيب الأمور، وإلا ندخل في صراع دموي لا ينتهي. وهذه الفكرة الأساسية الجوهرية في الفكرة الغربية القائمة على مركزية السلطة والمال. طيب، طبعا إحنا في الحقيقة هذا المصطلح سنناقشه في حلقات قادمة، هذا مصطلح لدينا بدائل له، لأنه هذا مصطلح غربي وهذا نتاج حضارة غربية، وحقيقة هو نتاج التطور الطبيعي للمجتمعات الغربية. فعلا كان في صراع ضخم جدا أدى بعد ذلك إلى تشكل الدولة القومية الحديثة بعد ويستفاليا في 1648، وهنا بدأت هذه الفكرة تتطور. لكن هل هذا هو في الحقيقة ما حدث في كل الإمبراطوريات؟ لأنه تنسوش أن التاريخ على فكرة مستمر من زمن طويل، يعني إحنا نتكلم عن 5000 سنة من وجود إمبراطوريات، من أيام المصريين القدماء والإمبراطوريات الآشورية والإمبراطوريات في وادي الرافدين وفي وادي النيل، هذه قديمة من أقدم إمبراطوريات العالم. لكن الثقافة اللي بنتكلم عنها اليوم، الجيوسياسية الاستراتيجية، الاستراتيجية السياسية، هي ثقافة تطورت في 200 سنة الماضية أو 300 سنة الماضية. طيب، بآلاف السنين التي سبقت ذلك، هل كان حال العالم دوما قائما على أن الصراع هو الأصل وبالتالي الدولة مكلفة بفض هذا الصراع؟ أنا بتقديري أنه هذا ليس صحيحا، وهذا سنناقشه إن شاء الله في حلقات قادمة. لكن الشيء المهم الذي نريد أن نركز عليه هنا، أنه في مفهوم الصراع الذي يؤدي بعد ذلك إلى مركزية القوة، لابد لك من أن تعترف بالدولة ككيان أعلى من أي شيء. ولذلك الدولة بالمفهوم الحديث الذي تطور بعد القرن 17 و18 ثم إلى يومنا هذا، الدولة تألهت فعلا. لماذا؟ لأنها تشعبت وقويت لدرجة كبيرة جدا. الدولة اليوم تسيطر تقريبا على كل شيء. الإنسان في الحقيقة اليوم هو منتج من منتجات الدولة، بمعنى الدولة هي التي تقرر أنك موجود أو لست موجود، تعطيك ورقة أو شهادة ميلاد أو جواز سفر، وبتعطيك كريدت كارد، تسمح لك باستخدام الكريدت كارد، تستخدم بنظام سياسي، ممكن تحجب عنك النظام البنكي. الدولة هي كل شيء، بالتالي وجودك مرتبط باعتراف الدولة بك. بينما في الماضي هذا لم يكن صحيحا، بمعنى أن الدولة في الماضي تاريخيا لم تكن بهذا التوحش وهذه المركزية وهذا التأله وهذه القوة التي هي موجودة للدولة.

0: الحديثة، رغم أن الدعاية الإعلامية تقول أن الدولة الحديثة دولة أليفة بسيطة طيبة القلب وتؤمن بأخلاق لا تؤمن بها الدول المتوحشة السابقة، لكن في الحقيقة هذا ليس صحيح. الدولة في المفهوم التاريخي كانت دائما أقل حضورا في حياة البشر من الدولة في التراث الحديث، لأن الدولة في التراث الحديث مركزية القوة فيها ومركزية الموارد والمصادر وقدرتها على التدخل في حياة البشر بتفاصيلها لم تحدث في التاريخ الإنساني الماضي. من هنا هذه مسائل مهمة معرفيا. ليش؟ لأنه إحنا قاعدين بننظر لفكرة كيف نمكن لنا أن ننظر إلى واقعنا الشرقي، هذا واقعنا في منطقة الشرق، أمم الشرق الخمسة التي ذكرتها، كيف يمكن لها أن تبدأ بحوار حول مستقبلها. ونريد الآن ونحن نتحدث أن نفكك المنظومة الحداثية الغربية التي تشربناها في عقولنا والتي تشربها ساستنا ونخبنا معارضة وحكومة ومفكرين ومثقفين، ونريد أن نقول بما أن هذه المصطلحات ليست ثابتة ولا معطى تاريخي أبدي أزلي، لابد لنا أيضا أن نبيح لأنفسنا مساحة أن نتفكر فيها وأن نفككها في بعض الأحيان وأن ننتقدها في أحيان أخرى، أو أن نفكر في بدائل لها مندفعة بثقافة أخرى كثقافة الإسلامية العربية أو الثقافات الأخرى الصينية والهندية وكل الحضارات التي كان لها إمبراطوريات حكمت العالم كذلك وكان لها أيضا مفاهيمها الخاصة. بالتالي المعطى الموجود أمامنا اليوم هذا ليس معطى حتمي، لا هو معطى حتمي في أصوله الفكرية ولا هو معطى حتمي في ثماره التطبيقية العملية. فالدولة الموجودة حاليا هذه ليست هي الدولة التاريخية الموجودة في كل زمان ومكان، والتفكير فيها لا ينبغي أن يكون تفكيرا حتميا تاما مطلقا، ولكن تفكير تطوري كما قلت لكم، أخذا بمصطلح الدولة في الإسلام أو في اللغة العربية، والذي يعني التداول والتحرك نحو الأمام ولا يعني بالضرورة الثبات والاستقرار. ولذلك علينا أن نفكر وأن نحرر عقولنا من أنه الواقع هذا واقع حتمي، وأن هذه الكيانات الموجودة أمامنا هي كيانات حتمية، وأن هذه الخطوط المرسومة على الخرائط الموجودة أمام هي خرائط وخطوط لا يمكن لنا أو لأحد أن يتصور خلافها، لأنه كما نعرف هذه ولدت منذ قرن من الزمان على الأقل، يعني على أكثر تقدير بعد الحرب العالمية الأولى. وبالتالي الذي أريده منا جميعا ونحن نتأمل في المستقبل وأن نغوص في أعماق التفكير الاستراتيجي حول واقعنا كأمة ومستقبلنا، أن نحرر أنفسنا من فكرة أن الموجود لدينا هو معطى نهائي قطعي حتمي، لأنه هنا أنت تقف عند نهاية التفكير. لو افترضت أن الواقع هذا هو واقع حتمي نهائي قطعي وبالتالي لا يمكن التفكير بخلافه، والتفكير إنما يتم داخل المتر المربع الواحد الذي يقف الواحد فيه وينظر تحت قدميه بدلا من أن ينظر إلى الأمام أو أن ينظر حتى إلى الخلف إلى التاريخ، نحن نقع في إشكالية نهاية التفكير، والتفكير هنا يصبح مهمة منعدمة عقيمة لا قيمة لها، لأن كل مفكر خاصة في الموضوع في التفكير الاستراتيجي ينبغي أن يتحلى بقدرة عالية جدا على التفكر بخيارات ومآلات ورؤى وتصورات ليست بالضرورة هي التي نسمعها أو نراها في الواقع، لأن الذي نسمعه ونراه في الواقع هو منتج لسلسلة تفاعلات تاريخية. وصلنا إلى اللحظة هذه، نحن الآن نريد سلسلة تفاعلات أخرى تصلنا بلا إلى لحظة أخرى إلى مستقبل آخر. طيب حتى أنا أصنع سلسلة التفاعلات هذه لابد أن أتفق أنا وإياكم على أنه نريد أن نتجه، لأننا إن اتجهنا نحو المستقبل دون تلك الرؤية الاستراتيجية الشاملة في الغالب لن نصل إلى هدف نحبه، بل نصل إلى هدف يراه غيرنا فيوظفه في أرضنا وبمواردنا وبمصادرنا لمصلحته هو وليس لمصلحة شعوبنا. لماذا؟ لأن فكرنا عقيم، بمعنى أننا لم نرد أن نخرج عن الرضا بالواقع الذي نحن فيه حتى وإن كنا ساخطين عليه، لكن نفكر أنه خلاص هذه الدنيا هيك ماشي، هذه الخرائط لازم تبقى كما هي، النظم يجب أن تبقى كما هي، وبالتالي إيش نعمله ما فيش إيش نعمله. هذا كلام خطير ولا ينبغي أن يقال لأمة استطاعت أن تصنع في الإنسانية تطورات جيوسياسية وأن تدهش العالم بتحولات لم يكن بمقدور أحد في ذلك الزمن، أي أنا أقصد طبعا عندما جاء الإسلام وأطاح بالإمبراطورية الفارسية والرومانية وأسس لشيء جديد، كانت المفاجأة الجيوسياسية الاستراتيجية الأكبر في التاريخ. العقل الذي ولد المفاجأة الاستراتيجية الأكبر في التاريخ لا ينبغي أن يكون عقيما في التفكير في المستقبل مرة أخرى، وإلا فليس وفيا لا لتاريخه ولا لحضارته ولا لثقافته. سنستمر في حديثنا إن شاء الله في هذه السلسلة، وسوف نعتمد أسلوبا أود لو أنكم جميعا تشاركون فيه، وهو الحوار. أريد منكم تعليقات، نريد أن نسمع أفكارا وتصورات، أتمنى أن نكتب أكثر، أن نسمع أكثر، أن نتحدث أكثر، لأن ذلك هو الذي يولد الأفكار. الفكرة لا تتولد من رأس واحد فقط، هذا مستقبل أمة، هذا حوار عن مستقبل سيأتي إن شاء الله وسيكون أفضل بكثير من واقعنا، وهذا يعني أننا جميعا يجب أن نفعل به. التفكير الاستراتيجي ليس كهانة، التفكير الاستراتيجي ليس علما فنا سريا، إنما هو في الحقيقة هو حوار في التاريخ وحوار في الواقع وحوار في المستقبل بين الجميع، لأننا نؤمن جميعا أن الأمة عندنا هي مستودع الحق، ليس الفرد، الأمة هي مستودع الحق، وهذه الأمة يجب أن تفكر معا وأن تنظر معا وأن تتقدم معا وأن تثق بأنها قادرة على توليد البدائل إن خرجت من لحظة الراهنية، راهنية الضعف وراهنية العجز والارتهان للمنظومات التي حكمتنا لقرن من الزمان، والذي أسميه قرن الهوان، قرن الإهانة وقرن القطيعة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوقت.

0: الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في ساعات الحزن هذه التي لم تعرف الدنيا أشجى منها ولا أكمد ولا أفجع. رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض مرضه الذي مات فيه، واشتد به مرضه، وعادته ابنته فاطمة رضي الله عنها متألمة مما نزل بأبيها صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. ثم إن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان ما يزال معسكرا بجيشه في الجرف، الموضع الذي هو قريب المدينة، لما رأى هو والناس ما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم من المرض، لم تطب أنفسهم إلا بأن يرجعوا إلى المدينة ليكونوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد والترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم. قال: فجعل يضع يديه علي ويرفعهما إلى السماء، يضع يده يديه علي ويرفعهما إلى السماء. قال: فعرفت أنه يدعو لي. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه فلم يخرج إلى الناس 3 أيام، ثم خرج إليهم بعد 3. فلا تسأل عن سرورهم برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكنه كان آخر سرور لهم به في حياته. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، وكان أبو بكر يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف خلف أبي بكر، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال أنس: فلما وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، كأن وجهه ورقة مصحف. قال: فبهتنا ونحن في الصلاة، فهممنا أن نفتتن من الفرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه قد برئ من وجعه، حتى أقرب أصحابه إليه أبو بكر وعلي ظنا ذلك. روى البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه في اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الزهري، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أصبح بحمد الله بارئا. وروى ابن إسحاق وابن سعد والبلاذري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. لكن العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الموت يومئذ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع هذا الذي ذكرنا، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. يقول له أنت بعد 30 عبد العصا، عبد العصا يقصد أنه سيصير تابعا لغيره. وقوله بعد 3 يعني ذكر طائفة من العلماء أن هذا الكلام دار بينهما قبل 3 أيام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون العباس أصاب في فراسته إصابة كاملة، إصابة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إصابة بزمان موته أي بعد 3. وقد يكون هذا الكلام دار بينهما في يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الزهري، فيكون العباس حينئذ أصاب في فراسته إصابة، أصاب في فراسته بعض الإصابة ولم يكن أصاب الإصابة كلها. قاله أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. وكذلك كان، فإنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة ثقل به المرض جدا. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري، فدخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك أخضر يستن به. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يحب السواك، فقلت: يا رسول الله، تحب أن أعطيك هذا السواك؟ فأشار برأسه أن نعم، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم الكلام. قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فتناولته فاشتد عليه السواك صلى الله عليه وسلم. فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فمضغته له حتى ألنته وأعطيته إياه. قالت: فاستن به وهو مستند إلى صدري. قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قالت: ثم ذهب يرفعه إلي فسقط من يده، وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت: فأخذت يده فجعلت أمرها على صدره، وأخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام، وكان هو صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذاك: أذهب الباس رب الناس. قالت: فانتزع يده من يدي وقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري. قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص إلى سقف البيت، ثم نصب يده فسمعته يقول، وأخذته بحة شديدة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فقلت: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت نفسه صلى الله عليه وسلم ومالت يده. قالت: ومال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري. قالت: فاقشعر لها جلدي فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وكان ذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة. ولما بلغ هول الفاجعة المسلمين اضطربوا، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من خر فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنما بعث إليه. روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمر والمغيرة بن شعبة، أي في الساعة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب. قالت: فنظر عمر إليه فقال: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أنه لم يمت. قالت: ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، تخيطك فتنة وتحثك على ركوبها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح من عند بنت خارجة حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه وقبل جبهته وقال: ونبياه، ثم قبل جبهته وقال: وصفياه، ثم قبل جبهته وقال: وخليلاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فخرج أبو بكر من حجرة عائشة وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: أيها الحالف، على رسلك، اجلس. قال فأبى، قال: اجلس. قال فأبى، قال: فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال رضي الله عنه: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها الناس منه فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ، والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإن لله وإنا إليه راجعون. لم تصب هذه الأمة بمصيبة أعظم من مصيبتها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فهذه تركته فينا لم تمت. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله لم يفقد ما دامت تركته في أمته لم تفقد، ما دام الدين الذي جاء به من ربه قائما، ما دام الكتاب الذي أنزله عليه ربه متلوا محكما ممتثلا، ما دامت سنته معزرة معظمة، ما دام هديه وسمته ودله ظاهرا موقرا متبعا، فإن فقد ذلك فحينئذ فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الدنيا العفاء. فهذه تركته صلى الله عليه وسلم، فلينظر امرؤ كيف يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركته، فإن لنا يوما سنسأل فيه عن ذلك، وأي يوم؟ فنسأل ربنا سبحانه أن يسلك بنا سبيل الرضا التي تلقينا حسن العرض عليه سبحانه، وجميل اللقاء برسوله صلى الله عليه وسلم في القيامة. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من السلسلة السادسة، وهي الحلقة الخامسة التي أتحدث فيها عن عظيم وإمام كبير وعالم وعابد وزاهد كان له الأثر الكبير في القرن الثالث الهجري رحمة الله تعالى عليه، ألا وهو الجنيد ابن القاسم، أو جنيد ابن محمد بن الجنيد أبو القاسم النهاوندي البغدادي، بعد ذلك القواريري الخزاز. هذا الرجل العظيم ولد سنة 20 و200 ببغداد، وتوفي سنة 97 و200، وقيل سنة 98 و200 على اختلاف الرواة، لكن الذي يهمنا أنه كان قد عاش قرابة 80 سنة، وترك بصمات واضحة في تاريخ الزهد الإسلامي، وهو من الثلاثة الذين كانوا عبادا زهادا يشار إلى زهدهم وعبادتهم بالبنان، وهم أبو عثمان الحيري النيسابوري في نيسابور، وهي اليوم قرية خربة في إيران، وابن الجلاء في الشام، وجنيد البغدادي في بغداد. هؤلاء الثلاثة كانوا أركان الزهد في ذلك الزمان، والجنيد من أهل القرن الثالث، وهو من القرون المفضلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهو من أهل القرون الفاضلة، وقد عاصر عددا كبيرا من أئمة السلف، وعاش في بغداد، وبغداد مركز كبير لأئمة من أئمة السلف الكبار العظام، من العلماء والمشايخ والدعاة والفضلاء وعدد كبير من الصالحين، فهو قد عاش في تلك البيئة وفي ذلك الزمان. وجنيد اسم مرتبط بالضرورة بالتصوف، والتصوف أيها الإخوة قضية مهمة، كنت قد أشرت إلى شيء منها في حديثي عن عمر المختار رحمه الله تعالى وطريق السنوسية، وفي حديثي عن عبد الحميد باديس بن باديس الإمام الكبير في الجزائر ومجاهدته الفرنسيين، المجاهدة العلمية، وما حدث من الطرق آنذاك من موافقة ومخالفة، وتحدثت عن شيء من الطرق في تلك الحلقتين. لكن اليوم أبسط شيئا في قضية التصوف، وأبدأ بقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهي قولة منصفة موفقة. يقول: إن المتفقهة إذا رأوا المتصوفة المتعبدة لا يرونهم شيئا، ويعدونهم جهالا ضلالا، هكذا بالتعميم، وإن المتصوفة المتعبدة لا يعدون الشريعة والعلم شيئا، ويظنون أنهما قاطعان لهم عن الله تبارك وتعالى. والصواب أن ما وافق الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو حق. وهذه قولة ذهبية، وكنت أشرت للإخوة هنا يمكن في هذه الحلقات أو في المسجد الآخر، كنت قد ذكرت للشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وما لقيته غير مرة واحدة في الطائف، وقلت له: يا شيخ، هنالك هجمة عامة على كل ما له علاقة بالصوفية والتصوف، أفلا نقول فيهم مقولة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ فقال مرتين أو ثلاثا، لا أذكر الشك مني أنا، فقال مرتين أو ثلاثا: هذا رأيي، هذا رأيي، هذا رأيي. يعني أنهم طائفة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، فيهم عباد وزهاد وفضلاء، وفيهم مبتدعة ضلال، نأخذ مما عندهم من خير وحق ونعتمده، وما عندهم من باطل نتركه. وهذا ينسحب على جميع الطوائف الإسلامية وليس فقط على الصوفية. وكانت تلك قولة منصفة من الشيخ رحمه الله تعالى، تابع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تبارك وتعالى ورضي عنهما ورفع درجتهما. إذن أبدأ بهذا،
لأن فعلا هناك أناس إذا ذكر الصوفية والتصوف تجدهم يرونهم جميعا ضلالا جهالا ليس شيء من الخير، وهناك أناس يعدونهم الأئمة والشيوخ والذين هم على الحقيقة هم المعتمدون في الإسلام، وكلا الأمرين فيه بعد وشطط، والطريقة الوسطى هي أنهم طائفة من المسلمين نأخذ ما عندهم من خير ونترك ما عندهم من باطل وابتداع وشر، هذا هو الأمر الصحيح. وعلى هذا أبني حديثي، فإن هذه الطائفة كانت قد ظهرت في القرن الثاني الهجري على ميراث جماعة من التابعين الكبار في البصرة على وجه الخصوص، فإنه قد كان في البصرة جماعات كثيرة كبيرة من العباد والزهاد من أمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعامر بن عبد القيس ومجموعة هم ثمانية من التابعين موجودون، أكثرهم كانوا في العراق، والعراق تشتهر بالعباد والزهاد كما أن الشام تشتهر بالمجاهدين آنذاك القرن الثاني، كما أن المدينة تشتهر بالعلم والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، أمر اختلف بعد ذلك. والعراق كان مهد العباد والزهاد، وهنا ورثت مجموعة من الصالحين زهد التابعين هؤلاء، وابتدأ مصطلح التصوف والصوفية يظهر، بعض الناس يعيد ذلك المصطلح إلى لبس الصوف لأنهم كانوا يكثرون من لبس الصوف، ولبس الصوف كان علامة على الزهد والبعد عن الأثياب الفاخرة آنذاك إلى آخره، وهذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن الثياب وألطف الثياب وأجمل الثياب، لكن هكذا استقر في الأذهان آنذاك، فنسبت تلك المجموعة إلى الصوفي ولبسه فسميت بالصوفية، فكان كل زاهد ينسب إلى الصوفية. هذا قول، قول الآخر وأراه حسنا وإن ليس عليه دليل واضح لكنه استنتاجات من بعض المستشرقين وبعض علماء المسلمين، يقولون إن المأمون لما ترجمت الحكمة في زمانه وقبله بقليل نشروا فيما نشروا من التراجم نشروا تعبدات أو إشراقات بتعبير أصح اليونان، وإشراقاتهم تسمى آنذاك صوفة، فلما ترجمت إلى التصوف أو الصوفية نسبة إلى صوفة اليونانية، هكذا يقولون، وعلى ذلك أدل عند المستشرقين لكن لا ترقى إلى مرتبة القطع واليقين. هذه الفئة ظهرت في القرن الثاني أواخره وفي بدايات القرن الثالث، وكان همها العودة بالمسلمين إلى ما كان عليه سلفهم من العبادة والزهد، خاصة أنه في زمان الدولة العباسية في أواخر الطور الأول طور القوة وفي بدايات الطور الثاني طور الضعف أو الطور الآخر كان قد انتشر الترف بشكل عجيب في الدولة العباسية، وانتشرت الجواري والغلمان والأموال وطرق الحياة المترفة التي جاءتهم من المدن التي افتتحوها والممالك التي دخلوها، وكانت لهم طرائق في الحضارة والتفنن والترف والطعام والشراب معروفة في بغداد آنذاك، وخاصة في بغداد فقد كانت عاصمة الخلافة فقد كانت عاصمة الدنيا بغداد، وبهذا انتشر الترف وانتشر الجفاف والجفاء وقست القلوب، فقامت مجموعة تنادي بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح من الزهد والتعبد، وكان من أشهرهم الحارث المحاسبي بشر الحافي السري السقطي، وهؤلاء كلهم بغداديون، السري السقطي وخالد جنيد وبشر الحافي، وممن أثنى عليه إمام أحمد ثناء عطرا جدا، وكان يعظمه ويعظم حاله ويعظم أخته، وكان في الزهد آية رحمهم الله تعالى، ومجموعة من هؤلاء كانوا في بغداد ووجهوا بمعارضة من قبل بعض الفقهاء، لكن لم تكن معارضة قوية، والسبب أنهم كانوا متصقين بقوة بالكتاب والسنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكان عهده قريبا بدايات القرن الثالث، وكان أمره قريبا من زمان النبوة ومشكاتها الأولى، وجهوا بتلك المعارضة الشديدة، آسف المعارضة الخفيفة، يعني ما كانت معارضة شديدة، لكن بعض الفقهاء وبعض العلماء كان أثريا قحا لا يقبل بغير الأثر،
حتى لو كان تسمية فقط ما يقبل، وإنما يرد عليهم بعض أقوالهم. هنا في هذه البيئة نشأ الجنيد، خاله السري السقطي وهو زاهد مشهور وعالم معروف، حتى أنه عندما مات قال له: يا خالي والله ما خلفت بعدك مثلك. قال: ولا خلفت بعدي مثلك، يعني من التلاميذ والطلبة. وبشر الحافي وحاله معلوم وتعرفونه، وذنون في مصر، وكان من إخميم من الصعيد، وكان قبطيا في أصله وأسلموا، ومجموعة من هؤلاء، أبو عثمان الحيري في نيسابور، ابن جلاء في الشام، بدأ تظهر لهم أقوال جليلة وكلمات بليغة، وبدأ يظهر خط التصوف الأول في طوره الأول. هذا الطور الأول كان طورا محمودا عند أكثر السلف، وكان معظما أهله عند أكثر السلف، ومن جاء بعده ممن سلك طريقهم فأثنوا على هذا الخط جدا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الذهبي، مجموعة ابن كثير الإمام، علماء أثنوا على ذلك الخط وعلى تلك الفئة الأولى ثناء عطرا. والواقع أنهم كانوا في قمة من الزهد والعبادة والصلاح والذكر والإيمان والرقائق، ويتساقي بذلك جميعا والكتاب والسنة، فما كان هنالك شيء يعاب عليهم إلا اللهم كما قلت لكم بعض العلماء كانوا يتشبثون جدا بالأثر، أثريون أقحاح، فكانوا يبتعدون عن كل شيء جديد ويتصقون بالقديم، فكانوا يرفضون شيئا مما هم عليه. لكن الأغلب العام من علماء السلف وعظمائهم وكبارهم كالإمام أحمد وغيرهم، ومن سار على طريقهم وسلك مسلكهم، كان يعظم تلك الفئة ويرى حقها ويعلم فضلها. إذن ما كان التصوف كله كما كان الحال بعد ذلك، كما كان التصوف منبوذا من قبل العلماء والمشايخ في الطور الأول، بل كان محافظا على نقائه وصفائه. والقرن الرابع مشى على الأمر نفسه، فإذا جاء القرن الخامس تبدأ التصوف يتسع درجة المخالفة بينه وبين السنة النبوية الشريفة والصحابة والتابعين ومن سلك طريقهم، تبدأ الانفراج يكبر ابتداء من القرن الخامس والسادس والسابع، هذا الطور الثاني، طور التأصيل لعلم التصوف وكتب التصوف ورجال التصوف، تبدأ التأصيل في هذا الطور، وابتدأ أكبر الانفراج والفارق بين حال السلف وتلك الحال التي كانوا عليها. الطور الثالث وهو الطور الخطير الذي امتد إلى زماننا هذا آثاره ونتائجه، هو ابتدأ من القرن الثامن وأواخر السابع لظهور محي الدين بن عربي وابن سبعين ومجموعة من الذين شطوا جدا وشطحوا بعيدا، وأتوا بأشياء لا تقبل بميزان الشريعة بحال ولا يتأول لها بحال، من أمثال عقائد الحلول والاتحاد، وأن الله يحل في خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن الله يتحد مع خلقه، وأتوا بمسائل من العقائد مهلكة. ورد عليهم شيخ الإسلام الإمام الذهبي، ورد عليهم إمام ابن كثير، ومجموعة من العلماء ردا بليغا. وإلى زمان الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي كانوا يردون على هذه المجموعة ردا غليظا. فالسخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع كثيرا ما شهر بأهل الطائفة، هذه الطور الثالث من التصوف الذي لا يقبل في ميزان الشريعة، وشهر بهم الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في عام 108 عندما ذهب إلى اليمن ورأى أن مذهب ابن عربي منتشر في اليمن أيما انتشار، فلم يرضى هذا رحمه الله وذمه كل الذم في الدرر الكامنة، وذاك أنه لا يقبل بميزان الشريعة، انعدام الفوارق بين المخلوق والخالق لا يمكن يقبل بحال، وهذا الذي جرى. حتى إذا جاء القرن العاشر تغير الحال، وصار الناس في مجموعهم يتبعون أهل الطور الثالث، واختلط على الناس أهل الطور الثالث بالطور الثاني بالطور الأول، اختلطت أطوار الثلاثة فيما في القرن العاشر وما بعده، لأن تلك القرون كانت قرون جهل في معظمها، قرون جهل وضلال وظلام وظلم وبعد عن الجادة الصحيحة إلا في مسائل وفي بقاع،
وهذه القرون العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن قرأ يعلم أنها قرون تأخر فيها المسلمون جدا وابتعدوا عن الجادة جدا، وصارت لهم أمور وأحوال استحقوا بسببها أن يطأ المستخرب العالمي بلادهم وأن يدهم مدنهم وقراهم، فلا يجد تلك المقاومة المشهورة عن المسلمين وذلك الحس الجهادي المشهور عن المسلمين إلا في بعض المواقع وفي بعض الأحوال. أما أكثر الناس فهم ما بين متعبد متصوف باق في الأربطة والتكايا والزوايا والخوانق يتعبد الله تعالى لا عمل له، وما بين رجل إقطاعي يتحكم في رقاب الفلاحين المساكين ويفرض عليهم الضرائب الصعبة حتى ذلت نفوس الفلاحين وصعبت أحوالهم، فجاء المستخرب العالمي ليجد هذه الصورة أمامه. هذا في الأغلب الأعم، وإلا هناك بقاع من بقاع الإسلام كانت الصورة فيها على غير هذا، نتحدث عن أغلب الأعم. هنا الصوفية في القرن العاشر وما بعده في الطور الثالث اختلطت الأمور وصار أمثال محي الدين بن عربي وابن سبعين وصدر الدين القونوي ومجموعة صاروا مقبولين عند كثير من الطرق الصوفية، وهذا أدى إلى وجود خلل كبير. وهذا الذي أدى في بدايات القرن الرابع عشر عندما ظهرت الصحوة الأولى والنهضة الأولى، النهضة العلمية كانت الصحوة آنذاك متمثلة في نهضة علمية ثقافية. الصحوة التي ظهرت قبل 30 سنة من الآن التي نعيش نحن الآن في ثمارها وظلالها، هذه الصحوة كانت صحوة التزامية بالإسلام، صحوة عودة إلى كتاب والسنة وتمسك بهم، بينما الصحوة الأولى بداية القرن الرابع عشر كانت صحوة علمية فكرية ثقافية نهضوية، كان صح التعبير، صحوة مجلات وفكر وثقافة، ما كانت صحوة التزام وإلا في مظاهر قليل. لما بدأت الصحوة تلك في بداية القرن الرابع عشر والناس ابتدأوا يعرفون ما الذي جره عليهم الطور الثالث من التصوف من التواكل والتخاذل والابتعاد عن الحياة العامة في أكثر الأحوال والأزمنة، ابتدأوا ينبذون التصوف، والمصيبة أنهم صاروا ينبذون كل ما تعلق به. إيش يتعلق بالتصوف؟ الذكر واستدامة الذكر. هل هذه تتعلق بالتصوف؟ تتعلق بالسنة النبوية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ودوام الذكر لا، يتعلق بالسنة النبوية. نعم التصوف والصوفية الأولى اشتهروا بالأذكار وأقاموا أسس طرائقهم أو طريقتهم عليها، لكن الناس فيما نبذوا التصوف ونبذوا كل ما يتعلق به للأسف، فنبذوا الأذكار دائما استدامة الأذكار، وساروا إذا رأوا الإنسان يكثر من الذكر يعدون صوفيا، والصوفية في ذهنهم لا تصح، إذا استدامة الذكر لا تصح، فجفت القلوب وقست واضمحلت الأرواح، وهذه مشكلة. نبذوا الأوراد، من الأوراد النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأوراد وأمر بالمحافظة عليها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله وبحمده، إلى آخر الأوراد المشهورة. فصار الذي يتمسك بالأوراد أو يذكر حتى كلمة الأوراد صار صوفيا منبوذا، وهذا عجيب، لأن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالحين، كانوا يتمسكون بأورادهم اليومية كما هو مشهور معلوم من حياتهم، وصاروا قضايا التوكل يعدونها تواكلا، فصاروا يتخذون الأسباب اتخاذا معيبا، وضعف عندهم عبادة التوكل. الكرامات صاروا ينكرونها، كثير من أهل النهضة الأولى قرن الرابع عشر كانوا ينكرون الكرامات ويرونها أمرا من الخرافات العصور السابقة، ولا يرونها شيئا، لأن الكرامات هذه مشهورة من كرامات الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وهذا أثر كثيرا على المسيرة الإسلامية في بداية القرن الرابع عشر وأخر تقعيدها تقعيدا صحيحا. والكلام في هذا يطول وهذا موجز. طيب هل كل الصوفية في الطور الثالث كانوا هكذا؟ لا، معاذ الله، الإنصاف يقتضي غير هذا. كان هنالك الطريقة السنوسية التي ولدت أمثال عمر المختار رحمه الله تعالى ورفع درجته وأعلى منزلته، والطريقة السنوسية يقولون هي أقرب الطرق إلى الكتاب والسنة، إذ كان محمد بن علي السنوسي رحمه الله تعالى متمسكا بالكتاب والسنة، نابذا للبدع، محبا للطريقة السلفية السنية، متأثرا
بالشيخ الإمام محمد عبد الوهاب وطريقته الإصلاحية، وهذا معلوم، وتركت بصماتها على الطريقة السنوسية. الطريقة السنوسية يقولون هي أفضل الطرق وأقربها إلى الكتاب والسنة، وهي طريقة جهادية، وهذا هو المهم، لأن الصوفية على مدار على مدار الطور الثالث كانت قضية الجهاد عندهم ليست واضحة، ضعيفة، بينما الطريقة السنوسية كانت طريقة جهادية رائعة وجليلة وعظيمة، حدثتكم عنها في حلقة عمر المختار فلا أعيد. الإمام شامل في بلاد داغستان، وكان إماما كبيرا، جاهد الروس 30 عاما قبل الاتحاد السوفيتي وقبل كذا في القرن أواخر القرن 19، والخيانات هي التي مكنت الروس من رقبته ونفوه، فجاء إلى المدينة، توفي في بقيع الغرقد ودفن فيه، توفي في المدينة ودفن في بقيع الغرقد رحمه الله تعالى، وأحد المجاهدين الكبار، وكان نقشبنديا. والطريقة النقشبندية أيضا من الطرق التي يقل فيها البدع جدا ويكثر فيها التصاق بكتاب الله جدا، ومن أورادهم قراءة 5 أجزاء كل يوم، فهذه تطمئنك قليلا على هذه القضية. وكان إمام شامل من كبار المجاهدين الذين وقفوا في حلوق الروس طويلا جدا، وفي الجزائر والمغرب كانت هناك الطرق التي جاهدت الاستخراب الفرنسي، ومما هو معلوم، وأيضا يطول الحديث عن هذه القضية. إذا ليست الصوفية كلهم كتلة واحدة، لكن غلب عليه في الطور الأول النقاء والصفاء، وفي الطور الثاني، أما الطور الثالث فغلبت عليهم البدع والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه كليمات سريعة عن التصوف، سريعة جدا أيضا، قد يكون فيها شيء من التعميم عذروني، قد يكون فيها شيء من التقصير أيضا عذروني، لكن هذا ما وصلت إليه في قضية الصوفية والتصوف بسرعة. لهم أعلام على مدار التاريخ مشهورون، قلت لكم القرن الثاني والثالث من فيهم، كان أبو حامد الغزالي فيما بعد، كان مجموعة كبيرة من علماء القرن السادس والسابع والثامن ممن هم أقرب إلى الصوفية في طورها الأول، ويحبون أهلها الأوائل ويثنون عليهم جدا، من أمثال عبد القادر الجيلاني وأحمد الرفاعي والشيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى. هذا النووي ما كان عنده طريقة مثل الجيلاني والرفاعي، والجيلاني من أكابر الأئمة العظام، وأثنى عليه شيخ الإسلام جدا جدا في مجلد التصوف والسلوك، مجلدي التصوف والسلوك من الفتاوى، يقول قال سيدنا عبد القادر، إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال سيدنا عبد القادر، لك أن تعرف منزلة عبد القادر الجيلاني عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسبكي تقي الدين والأئمة، هؤلاء يثنون جدا على عبد القادر الجيلاني ويعظمونه، وكان من الحنابلة المشهورين، وأحمد الرفاعي، وكل الأشياء التي نسبت إلى الطريقة الرفاعية من الأكل الحيات والسيوف والنيران لا علاقة لأحمد الرفاعي بها، بل كانت بعده بزمان، بعد موتي بزمان طويل. هؤلاء المشايخ كانوا أقرب إلى الطور الأول منهم إلى الطور الثاني والثالث، والثالث لا شك بريئين من الطور الثالث وما فيه من بدع مغلظة. ومجموعة كبيرة مشايخ، تقي الدين ابن دقيق العيد والحافظ العراقي حتى ابن حجر والسخاوي والسيوطي، هؤلاء كلهم كانوا ليسوا ببعيدين عن التصوف، لكن في أقرب هؤلاء تصوف العلماء أقرب إلى الطور الأول. أما ما بعد القرن العاشر فيندر، أنا أقول يندر ويقل جدا، أن طالبا لله تبارك وتعالى وللدار الآخرة أنه لم يتصوف، فكان التصوف شائعا في كل العالم الإسلامي تقريبا، ولا يلد من بلدان العالم الإسلامي إلا القليل البعيد القاصي في مكانه، لا لم يصل إليه شيء من هذا، وإلا فكان أكثر أو الغالبية العظمى ممن يريد أن يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى ويصل إلى مرضاته كان لابد له أن يتصوف، لأن هذا هو الواقع. كان مشايخ كلهم تقريبا صوفية بعد القرن العاشر وفي القرن العاشر وما بعده، وكان الحال هكذا. لذلك نحن عندما نتحدث عن صوفية نتحدث عن كتلة هائلة ضخمة، القرن العاشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر كتلة ضخمة جدا، بل نتحدث عن أغلب الأعم في بقاع العالم الإسلامي. إذن الطور الأول يمثله وركنه وإمامه الجنيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما، قال كان الجنيد رضي الله عنه
سيد الطائفة، أي صوفية سيد الطائفة، وكان إمام هدى، ومن أحسنهم تأديبا وتعليما وتقويما. فما ظنك بهذا الكلام شيخ الإسلام الذي خبر أحوال السلف والخلف وتحد وقرأ طويلا في كتبهم، وعندما خرج بهذا الحكم كان حكما جليلا. وإليك كلام الإمام الذهبي يقول كان ممن أتقن العلم ونطق بالحكمة وتأله وتعبد، وأثنى عليه جدا في السير رحمه الله تعالى. والإمام ابن كثير أثنى عليه في مواطن من كتابه بداية والنهاية. الإمام ابن القيم أثنى عليه في مواطن من كتابه المدارج، مدارج السالكين. الإمام السبكي في طبقات الشافعية، وذلك أن جنيد كان شافعيا، الإمام السبكي في طبقات الشافعية أثنى عليه جدا وعظمه وأورد غالب أخباره في صفحات كثيرة، ارجعوا إليه إن شئتم، إن الوقت لا يسمح بإيراد غالب أخباره رحمه الله تعالى. وهو من الأئمة الكبار وأئمة السلف. ماذا بماذا امتاز هذا الإمام رحمه الله عن سائر طائفته، بل سائر علماء زمانه؟ امتاز أولا بكثرة التعبد والزهد الحقيقي. ذاك أن الزهد الحقيقي يا إخوة لا يرتبط بالمال قلة وكثرة، إنما أن يكون المال في يدك.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله.

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل ماذا تقول يا محمد؟ قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له، وما يتعلق بالرسل فشكرهم فيما قدموه لله تعالى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: الله خير أما يشركون؟ الخطاب ها هنا لكل ابن آدم على العموم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضرهم. ومن يعبد غير الله على العموم: الله خير. وها هنا أتوقف معك أيها المشاهد لي توقفا عند تلاوة أحكام لفظ الله. أنا قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة الله، والوجه الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد الله. وهذا الحكم يسري في 6 كلمات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما 6 كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وأن تقرأ بوجهين، وجه الإبدال ووجه التسهيل، الذكرين موضعان في الأنعام، والله موضعان، موضع في يونس وموضع في سورة النمل التي نحن فيها الآن، والآن موضعان في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة إليها. من أراد أن يقرأ بالوجه الأفضل فهو المد الطويل: الله خير أما يشركون. ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله: الله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل يقصد القراء 7 ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول: الله خير أما تشركون، أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده: أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله هذا الوجه، وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. الله يقول لعباده: ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون، لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أإله مع الله؟ الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم؟ وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال. أنا رأيت بنفسي منابع النيل في إثيوبيا، حجارات أحجار كبيرة ينفجر منها الماء انفجارا. لا إله إلا الله، منذ الأزل إلى يوم الدين بقدرته سبحانه جل جلاله، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها تصب في البحر، والبحر مالح والأنهار عذب، جعل الله بينهما حاجزا لا يبغيان، حتى إن بعض الناس وقفوا في مكان التقاء النهر مع البحر، يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان، أما عند التقائهما فلا اختلاط بينهما. الذي فعل هذا أمعه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هذه صفته سبحانه، ما أحد اضطر فدعاه إلا استجاب له وكشف السوء وجعلنا بني آدم خلفاء الأرض. إله فعل هذا أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا نشرا نشرا نشرا، قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين العباد بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته معه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأهم من التراب ثم أماتهم ثم أعادهم يوم القيامة أحياء كما كانوا. ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق من السماء ورزق من الأرض. أتعلم أن الحديد الذي تقوم عليه الآن أو يعتبر العمود الفقري للتكنولوجيا ولرفاهية الإنسان، أن الناس لا يصنعون الحديد من صنع الله، الله أنزله من السماء. قال وأنزل الحديد فيه بأس شديد. وأتي بأي واحد من هؤلاء قل لهم أنتم تصنعون الحديد، جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد، الذي صنع الحديد هو الله، والذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى قل كما بدأت بقل في الأولى هاتوا برهانكم إن كانوا مع الله إله آخر فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: مساكين اهل الدنيا الذين جاءوا الى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطلع.

الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك، هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه.

0: من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. بعد أن رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء ونجاه من القوم الكافرين، ظلت الأرض ما يقارب 6 قرون بلا نبي أو رسول، فانتشر فيها الشرك والكفر بالله عز وجل. فأذن الله عز وجل أن يرحم البشرية بخاتم النبيين والمرسلين، بسيد ولد آدم ولا فخر، بخير من وطئت قدمه الثرى، بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد في عام الفيل، لما ولد هدمت شرفات إيوان كسرى وانطفأت نار المجوس ورجبت الشياطين في السماء بمولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولد يتيما فآواه جده عبد المطلب، كم فرح به جده. ثم لما توفي آواه عمه أبو طالب، أمه وهو صغير توفيت، رضعته حليمة السعدية. لما جاءها محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان خيرا لها، كم بارك الله في غنمها وشياهها وخيراتها وأموالها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان وهو صبي يلعب مع الصبيان عند حليمة، جاءه جبريل عليه السلام ففزع الأولاد وهربوا، فإذا به يشق صدره، صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخرج قلبه وغسله وأخرج حظ الشيطان منه، ثم أرجع قلبه والتأم صدره مرة أخرى. التأم صدر من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حفظه الرب عز وجل منذ صغره، فلم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا، ولم يأتي فاحشة بأبي هو وأمي. رعى الغنم حاله كحال الأنبياء. تزوج خديجة فكانت نعمة الزوجة والرفيقة والصاحبة. بل لما خرج في تجارة رآه أحد الرهبان واسمه بحيرة، قال: من يرعى هذا الشاب؟ قال: إنه عمه أبو طالب. فقال الراهب بحيرة، قال: هذا سيكون له شأن كبير وسيكون نبي هذه الأمة. قال: ما أدرك؟ قال: ما جلس أحد في هذا المكان إلا وكان نبيا ورأيته يجلس فيه، ثم إن الغمام يضلله حيث شاء، ثم رأيت في كتفه خاتم النبوة، إنه محمد سيد الأولين والآخرين، خير من وطئت قدمه الثرى على هذه الأرض. أحبه أهل مكة حتى سموه صديقا أمينا، فهو الصادق الأمين الذي أحبه كل أهل مكة بلا استثناء، وحفظه الرب عز وجل وترعرع وعاش في مكة.

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته يختلي بنفسه في مكان يسمى غار حراء، كان يتعبد الله عز وجل فيه، كان يجلس الأيام والليالي، وربما قضى شهرا كاملا في ذلك الغار، في غار حراء لوحده في ظلام الليل في حر النهار، وخديجة رضي الله عنها تأتي له بالطعام والزاد والشراب، وكان يجلس يتعبد الله. كيف يتعبد الله؟ لا ندري، لكن بينه وبين ربه ربما دعاء، ربما ذكر، ربما تفكر، ربما تسبيح. يجلس في الأيام والليالي، وفي ليلة ظلماء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الغار، فجأة جاءه شيء من ورائه فضمه، لم يستطع أن يتحرك أو يتخلص منه، فقال له ذلك الشيء: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إنها بداية البعثة، إنها أول قطرة من قطرات الوحي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أول كلمة من القرآن نزلت: اقرأ. ديننا دين القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.

لم يعلم، ثم تركه، فإذا هو جبريل بنفسه جاء يعلم النبي ويلقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول البعثة، إنها أول قطرات الوحي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مسرعا إلى أين؟ إلى زوجته. خرج من الغار إلى زوجته خديجة وهو يقول لها: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لقد بدأت الرحمة إلى الأرض تنزل. إنها ساعة الانفراج للبشرية، البشرية بعد أن كانت في ضلال وفي عمى وفي جاهلية وشرك، أنزل الله عز وجل إليهم تلك الرحمة. إنها بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد بدأت، بدأ النور ينزل إلى الأرض، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينشر دين الله جل وعلا، بدأ يبلغ الناس دين الله. ذهبت به خديجة إلى ورق بن نوفل فأخبره: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام قام على الصفا يبلغ الناس الدين، قال: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أول من رد عليه من؟ عمه أبو لهب. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبت يد أبي لهب وتب. كم عذب النبي وأصحابه، بلال يجر على الرمضاء ويوضع الصخر على رأسه ويجلد وهو يقول: أحد أحد. عمار تذبح أمه أمامه ويذبح أبوه، والنبي يمر عليهم وهم يتعذبون يقول لهم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. خباب يوضع على الجمر حتى يشوى ظهره ويذكرهم بالأمم السابقة، يقول لهم: كان يؤتى بأحدهم في حفرة ويوضع المنشار على رأسه فيفرق نصفين لا يرده ذلك عن دينه شيئا. يطوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت فيخنق حتى كاد يقتل، فمن يدفعهم عنه إلا أبو بكر. يوم من الأيام كان يسجد عند الكعبة فوضعوا على ظهره ورأسه سل الجزور، قذارة ناقة بعد أن ولدت حملوها ورموها على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. 13 سنة من الضرب والتعذيب والقتل حتى التجويع، 3 سنوات حاصروهم بغير أن يوصلوا إليهم طعاما، حتى أن بعضهم كان يأكل ورق الشجر. صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الطائف يبلغهم الدين فتبعوه بالحجارة. جاءه الملك يقول: دعني أطبق عليهم الأخشبين. يقول: لا لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 13 سنة من التعذيب والتجويع والاضطهاد، والنبي يصبر ويصبر أصحابه على كل هذا.

لما اشتد البلاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في مكة أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة. جاء النبي إلى أبي بكر يخبره بالهجرة فقال: يا رسول الله الصحبة؟ قال: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر من شدة الفرح. في ليلة الهجرة نام الإمام علي رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفدي الإمام عليا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نام الإمام علي في فراش النبي، خرج النبي مع أبي بكر إلى غار ثور. قبل أن يدخل الغار دخل أبو بكر فوجد فيه جحرين، غطى أحدهما بثوبه والآخر برجله، ونام النبي على رجل أبي بكر. لسعت دابة رجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يتحرك، دمعت عيناه فسقط شيء من الدمع على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء، لسعني شيء برجلي. قال: أرني رجلك يا أبا بكر. فدعا لها ونفث عليها فبرئت. ظل النبي مع أبي بكر في ذلك الغار ليلة كاملة، وفي الصباح كان المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوصلوا إلى باب الغار، فوقفوا عند باب الغار فبكى أبو بكر. قال: ما الذي يبكيك يا أبا بكر؟ قال: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا يا رسول الله. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. تخيلوا ليلة يبيتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر، ثم بعدها ليلة وليلة وليلة، ليالي طويلة يبيتونها أين؟ في ذلك الغار. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. إنها ليالي حاسمة في ذلك الغار بين مرحلة ومرحلة أخرى. ظل النبي مع أبي بكر أياما وليالي في ذلك الغار، وأسرة أبي بكر كلها تخدم أبا بكر وتخدم الهجرة وتخدم رسول الله قبل هذا، حتى أذن الله له أن يذهب إلى المدينة. فسار من الغار إلى المدينة كرمها الله وشرفها الله. من الذي تبعهم؟ سراقح، وكان مشركا قبل إسلامه. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر، فنظر أبو بكر خلفه فرأى سراقة، قال: إنه سراقة يا رسول الله. قال: لا عليك، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا. وفعلا ساخت قوائم فرس سراقة في الأرض فلم يستطع القيام. فرجع النبي إليه يقول: يا سراقة، هل لك أن ترجع وتعمي علينا؟ قال: وما لي يا محمد؟ قال: لك سوار كسرى، لك سوار كسرى. وفعلا عم سراقة عليهم، ووصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق، وصل معه إلى المدينة، واستقبلهم الناس أحسن استقبال. أي مكان هذا؟ إنها المدينة مرحلة جديدة في مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبدأها في تلك الأرض، المدينة المنورة. عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة في المدينة، وكان فيها يهود سالمهم وعاهدهم، لكنهم غدروا وأرادوا قتله، قتل من قتل وأجلى من أجلى منهم. أسس الدولة الإسلامية وأقام الجهاد في سبيل الله، انتصر في أول معركة له مع المشركين في بدر، فهزم الجمع وولى الدبر. في أحد أصيب وقتل بعض أصحابه، تجمع المشركون والأحزاب حوله في الخندق، فنصره الله عز وجل وأيده. فتح الله عليه في الحديبية فتحا مبينا، وفي السنة الثامنة رجع إلى مكة فاتحا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ظل حياته يجاهد في سبيل الله، يقاتل أعداء الله عز وجل،
نشر الدعوة في كل مكان، أرسل الرسل، بعث الناس بالكتب، وجه هذه الأمة إلى دينها، علمهم أخلاقهم. كان يقاتل في حنين وهو أكثر من 60 سنة عمره، يقاتل بكل شجاعة وقوة وبطولة، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قاتل في سبيل الله، لم يخش أحدا في الله، كان يعلم أصحابه على القتال وعلى الجهاد. مكث في المدينة 10 سنين، من تضحية إلى أخرى، من جهاد إلى آخر، حتى وعد أصحابه بفتح بيت المقدس وبفتح مشارق الأرض ومغاربها، وأسس أمة إسلامية ودولة إلى اليوم بقيت آثارها وبقيت دعوته. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقاتل في سبيل الله وجاهد في الله حق جهاده، حتى لقى ربه عز وجل. نبينا عليه الصلاة والسلام كان على كبر سنه يعلم الصغير والكبير، يعلم الجاهل والمتعلم، يجلس مع الوفود حتى من غير المسلمين، من أديان شتى يجلس معهم يعلمهم شؤون دينهم وأمور دينهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعبد الناس لربه جل وعلا، فقد كان يكثر من الصيام، أما الليل فكان يجعله لله عز وجل. كل ليلة كان يقوم الليل، بل كان أحيانا يتجاوز نصف الليل وأكثره، كما أمره الله عز وجل قم الليل إلا قليلا. دخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر يوما، فرآه يقوم الليل ويبكي، يبكي عليه الصلاة والسلام، قال لما كل هذا البكاء؟ قال قد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف

جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان يقرأها عليه الصلاة والسلام ويبكي أكثر الليل. تقول عائشة: قام من نومه ليلة فتوضأ فصلى فقرأ قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تقول: فظل يبكي حتى سجد وهو يبكي وهو يقول: اللهم أمتي أمتي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزهد الناس، ما كان يملك شيئا من الدنيا، بل ما كان يريد أصلا شيئا من الدنيا. كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار. كان يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، هكذا كان. بل كان يصوم ولا يجد ما يفطر عليه إلا تمرة أو يحسو حسوات من ماء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخير الناس لأهله. كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كان يعفو عن غير المسلمين، كان لا يظلم أحدا ولا يرضى أن يظلم عنده أحد، كان حليما، كان رفيقا، حتى قال الله عز وجل فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل كان عليه الصلاة والسلام يحرص حتى على الحيوانات. لما رأى طيرا يعبث به نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى قطة وسمع عن قطة حبست قال لأصحابه: إن امرأة دخلت النار في قطة حبستها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. بل نهى الصحابة حتى عن قتل النمل، قال: إنها أمة من الأمم تسبح، كيف لا وهو رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام. كان رحيما، كان رؤوفا. كانت الجارية الصغيرة تمسك بيده فتسير به حيث شاءت، لا يردها عليه الصلاة والسلام. يقول خادمه أنس: 9 سنوات في بيته ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يقول: والله ما نهرني ولا كهرني 9 سنين. وهكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، أحسن الناس خلقا. يأتي رجل فيبول في مسجدي فلا ينهره ولا يتكلم عليه بصوت غليظ، بل علمه أن المساجد لم توضع لهذا. فرفع الرجل يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يأتيه رجل فيتله من ثيابه فينظر إليه يقول: ماذا تريد؟ قال: أعطني من مال الله. فيقول النبي وهو يبتسم لأصحابه: أعطوه من بيت المال، أعطوه من بيت المال. هكذا كانت عبادته، وهذا جزء من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.

حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة سميت حجته بحجة الوداع. كان في الحج يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما رجع من الحج وفي بداية السنة الحادية عشرة للهجرة أحس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرض، وازداد فيه المرض واشتد به الصداع، واستأذن أزواجه أن يبيت في بيت زوجته عائشة الصديقة رضي الله عنها، فبات عندها ليالي طوال واشتد المرض به، وكان يقوم يحمل إلى الصلاة. وفي ليلة من الليالي جاءه بلال ليؤذنه بالصلاة، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصلى الناس؟ قال: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. ثم قال النبي وقد علته الحرارة والحمى: قال: أهريقوا علي ماء. فصبوا عليه ماء، وإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يحس بشيء من نشاط فيقوم، فلما قام اشتد المرض به فسقط على الأرض وأغمي عليه، ثم حمل إلى الفراش، ثم قام فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فقال: أهريقوا علي ماء. فصبوا عليه ماء لتخف حرارته، ثم قام ليذهب إلى المسجد فلم يستطع فسقط، ثم عاد مرة أخرى إلى الفراش وظل هكذا حتى قال لبلال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء بلال يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم، ولأول مرة يصلي رجل آخر بالصحابة والرسول موجود. حزنت المدينة كلها، اشتد الهم بالناس جميعا: كيف لا يأتي إلينا حبيبنا نبينا ليصلي بنا الصلوات؟ صلاة الفجر هكذا، صلاة الظهر هكذا، ظل ثلاثة أيام في الفراش لا يستطيع أن يصلي بالناس، حتى أحس بنشاط في يوم من الأيام فقام عليه الصلاة والسلام وخطب بالناس وصلى بهم، ثم قال: إن الله عز وجل خير عبدا بين هذه الدنيا وزهرتها وبين ما عنده، فاختار العبد ما عند الله عز وجل، ولم يخبرهم أنه هو. فإذا بأبي بكر يبكي بين الناس، يبكي لأنه علم أنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة التي بعدها لم يستطع أن يخرج إليهم، فانتشر الحزن بين الناس وعلاهم الهم والغم: حبيبنا مريض، نبينا الذي كان يقوم يجاهد معنا، يقاتل معنا، يعلمنا ديننا، يربينا، يذكرنا، الآن هو مريض. في اليوم الأخير نادى آل بيته فاطمة رضي الله عنها ابنته فلذة كبده، وآل بيته يوصيهم يذكرهم، بكت عليه فاطمة وهي تقول: وأكرب أبتاه، وأكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ولما جاء الضحى كان لوحده مع عائشة، وضعته بين سحرها ونحرها، ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر الخبر بالمدينة والناس بين مصدق ومكذب. أما عمر فهدد الناس: من قال أنه مات لأضربنه بالسيف. ثم جاء أبو بكر ودخل عليه وكشف الغطاء عن وجهه ورآه ميتا فقبله بين عينيه، ثم خرج إلى الناس وقال لهم: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما

0: مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفن بعد يومين، وإذا بفاطمة تقول للذين دفنوه: كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحث التراب على وجه رسول الله؟ يقول أنس: لما قدم النبي المدينة أنار في المدينة كل شيء، ولما مات أظلم في المدينة كل شيء. وهكذا طويت آخر صفحة من صفحات قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، توفي حاله كحال جميع الرسل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: وخير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في ساعات الحزن هذه التي لم تعرف الدنيا أشجى منها ولا أكمد ولا أفجع. رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض مرضه الذي مات فيه، واشتد به مرضه، وعادته ابنته فاطمة رضي الله عنها متألمة مما نزل بأبيها صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: وكرب أبتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. ثم إن أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان ما يزال معسكرا بجيشه في الجرف، الموضع الذي هو قريب المدينة، لما رأى هو والناس ما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم من المرض، لم تطب أنفسهم إلا بأن يرجعوا إلى المدينة ليكونوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد والترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم. قال: فجعل يضع يديه علي ويرفعهما إلى السماء، يضع يديه علي ويرفعهما إلى السماء. قال: فعرفت أنه يدعو لي. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه فلم يخرج إلى الناس 3 أيام، ثم خرج إليهم بعد 3. فلا تسأل عن سرورهم برؤيته صلى الله عليه وسلم، لكنه كان آخر سرور لهم به في حياته. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، لم يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، وكان أبو بكر يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف خلف أبي بكر، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال أنس: فلما وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، كأن وجهه ورقة مصحف. قال: فبهتنا ونحن في الصلاة، فهممنا أن نفتتن من الفرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. فلما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه قد برئ من وجعه، حتى أقرب أصحابه إليه أبو بكر وعلي ظنا ذلك. روى البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه في اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الزهري، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أصبح بحمد الله بارئا. وروى ابن إسحاق وابن سعد والبلاذري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. لكن العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الموت يومئذ في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع هذا الذي ذكرنا، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال: أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت.
يقول له أنت بعد 30 عبد العصا، عبد العصا يقصد أنه سيصير تابعا لغيره. وقوله بعد 3 يعني ذكر طائفة من العلماء أن هذا الكلام دار بينهما قبل 3 أيام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون العباس أصاب في فراسته إصابة كاملة، إصابة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إصابة بزمان موته أي بعد 3. وقد يكون هذا الكلام دار بينهما في يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول الزهري، فيكون العباس حينئذ أصاب في فراسته إصابة، أصاب في فراسته بعض الإصابة ولم يكن أصاب الإصابة كلها. قاله أنت والله بعد 3 عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في وجعه هذا، وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. وكذلك كان، فإنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة ثقل به المرض جدا. روى البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري، فدخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك أخضر يستن به. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يحب السواك، فقلت: يا رسول الله، تحب أن أعطيك هذا السواك؟ فأشار برأسه أن نعم، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم الكلام. قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فتناولته فاشتد عليه السواك صلى الله عليه وسلم. فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فمضغته له حتى ألنته وأعطيته إياه. قالت: فاستن به وهو مستند إلى صدري. قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قالت: ثم ذهب يرفعه إلي فسقط من يده، وبين يديه صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قالت: فأخذت يده فجعلت أمرها على صدره، وأخذت أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام، وكان هو صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذاك: أذهب الباس رب الناس. قالت: فانتزع يده من يدي وقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري. قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص إلى سقف البيت، ثم نصب يده فسمعته يقول، وأخذته بحة شديدة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فقلت: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت نفسه صلى الله عليه وسلم ومالت يده. قالت: ومال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري. قالت: فاقشعر لها جلدي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وكان ذلك يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة. ولما بلغ هول الفاجعة المسلمين اضطربوا، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من خر فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنما بعث إليه. روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمر والمغيرة بن شعبة، أي في الساعة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب. قالت: فنظر عمر إليه فقال: وغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أنه لم يمت. قالت: ثم قاما
فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، تخالطك فتنة وتحثك على ركوبها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح من عند بنت خارجة حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه وقبل جبهته وقال: ونبياه، ثم قبل جبهته وقال: وصفياه، ثم قبل جبهته وقال: وخليلاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فخرج أبو بكر من حجرة عائشة وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: أيها الحالف على رسلك اجلس. قال فأبى، قال اجلس، قال فأبى، قال فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال رضي الله عنه: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها الناس منه فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ، والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لم تصب هذه الأمة بمصيبة أعظم من مصيبتها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فهذه تركته فينا لم تمت. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله لم يفقد ما دامت تركته في أمته لم تفقد، ما دام الدين الذي جاء به من ربه قائما، ما دام الكتاب الذي أنزله عليه ربه متلوا محكما ممتثلا، ما دامت سنته معزرة معظمة، ما دام هديه وسمته ودله ظاهرا موقرا متبعا. فإن فقد ذلك فحينئذ فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الدنيا العفاء. فهذه تركته صلى الله عليه وسلم، فلينظر امرؤ كيف يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركته، فإن لنا يوما سنسأل فيه عن ذلك، وأي يوم. فنسأل ربنا سبحانه أن يسلك بنا سبيل الرضا التي تلقينا حسن العرض عليه سبحانه، وجميل اللقاء برسوله صلى الله عليه وسلم في القيامة. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله عز وجل في أوقاتكم وفي أسماعكم وفي أبصاركم، وجعلني الله عز وجل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعل يومنا هذا يوم سعادة ويوم أمن ويوم إيمان ويوم رخاء ويوم سعة رزق وعافية وبركة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، ومع علامة جديدة من علامات الساعة. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان في هذه الحياة يعيش تحت مظلة طاعته لله سبحانه وتعالى، فإذا تخلى الإنسان عن هذه المظلة سخط عليه الله سبحانه وتعالى. حتى يعيش الواحد منا في ظل رحمة الله وفي ظل تقوى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون ورعا. ورعا يعني يتحرى كل ما يكسبه، وينظر في كل ما يدخل في جيبه، ويسأل عن كل عملية يقوم بها، هل هذا الفعل حلال أم أن هذا الفعل حرام. أما ذلك الإنسان الذي لا يبالي، وهي بيت القصيد علامة اليوم، عدم المبالاة بمصدر المال. يأتي المال كيف ما أجى، ما فرق معه، بيقول أنا بجيبه من قلب السبع. من الذي قال أنك تأتي به من قلب السبع؟ تأمل إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. لا يبالي، بفوت بالتجارة هل فيها ربا، هل فيها نسيئة، هل فيها حرام، هل فيها شبهة، هل فيها ظلم للطرف الآخر، بقول لك خلص الشاطر بشطارته. هذا الكلام قد يصلح معك في الدنيا لوقت محدود، بالآخرة ما حيصلح، حتسأل عنه. بالدنيا أيضا ستكسب المال لوقت معلوم، ثم تبتلى في بدنك أو في بيتك أو في مالك، ستنقلب بعد غناك فقيرا، وستنقلب بعد قوتك ضعيفا، وستنقلب بعد صحتك سقيما. المال الحرام يا أخواننا يفني صاحبه ويتلف جسده ويذهب بهاء وجهه ونور محياه. تأمل لما الله سبحانه وتعالى ذكر للمؤمنين، قال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني من المال الحلال، من الأمور الحلال، لا تقتربوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: كل إهاب نبت من سحت فالنار أولى به. أي جلد، أي إنسان، أي جسد ينبت من الحرام فهذا مصيره إلى النار في الآخرة، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ما في أجمل ما ترى إنسان يسأل عن مصدر رزقه، بيجي عند التجار في مسائل رائعة جدا، بيشتري من عنده كمية من البضائع مغلفة موضبة في كراتين، بيروح بياخدهن على محله على مستودع، وبيطلع والله زايدين 5 كراتين، هذه 5 كراتين قد تكون ثروة بما في داخلها. لا، بيرجع عند التاجر الأساسي اللي أخذ من عنده ويردها له، ويقول: هذه ليس لي حق فيها، أنا أخطأت. يمكن راح يشتري من أمور البسيطة، راح يشتري طعام، شاري وجبتين طلع له 3 وجبات بالغلط، يعود ويردها. كيف سيكون شعور صاحب المكان، صاحب البضاعة أو صاحب الطعام، حين يرى أن الدنيا فيها من أهل الخير وفيها من أهل الصلاح؟ وما أجمل أن يرد الزائد أو الفائض أو ما أخطأ به البائع إنسان ذو لحية، أو امرأة اشترت شيئا وكانت من أهل الحجاب وكانت من أهل الستر. هنا ستتغير نظرة المجتمع للملتزمين تغيرا جذريا، سيكون صاحب اللحية هو الصادق، وسيكون من يدعى بالحج هو أهل التقوى، وستكون المرأة المحجبة هي الحرة، هي الشريفة، هي العفيفة. الواجب علينا في هذا الزمان، أمام هذه الساعة، من أمام هذه العلامة من علامات الساعة، أن نقتدي بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. تأملوا: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يبتعد عن مواطن الشبهة، هالمسألة ممكن يكون فيها حلال وممكن تكون حرام، بتركها. أي أمر عرض لي وحكمت قلبي بعد أن عرفت الحكم الشرعي والناس وأفتوك كما قال صلى الله عليه وسلم، هالمسألة
يمكن فيها أنا شاعر فيها 1%، هذه منا ضابطة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني زاد دينه وزاد عرضه وزاد شرفه براءة ونضارة وعفة وروعة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني اللي بيقع بالشبهات، اللي بيكتر الوقوع بالشبهات يوشك أن يقع في الحرام، وما أسوأ أن يقع الإنسان في الحرام وأن يعتاد على الحرام فيصبح طعامه من حرام، ويصبح شرابه من حرام، ويصبح ملبسه من حرام، فأنى يستجاب له إذا دعا. إخواننا، الإنسان اللي عم يأكل حرام ما عم يسأل عن مصدر المال، هذا كيف يدعي الله سبحانه وتعالى؟ أم كيف يستجيب له الله سبحانه وتعالى؟ الواجب علينا أن ينظر الإنسان في ماله، وأن ينظر في مال من حوله، ويقدم النصيحة لغيره، ويأمر نفسه، ويحض قلبه، ويبتعد من اليوم عن كل ما فيه شبهة، حتى يتحرر من هذه العلامة من علامات الساعة، وحتى يكون من الذين يستبرئون لدينهم ولأعراضهم. والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: قيم رسائل قصيرة تبرز بعض القيم وتوضح بعض المبادئ التي نحتاجها في حياتنا. قيم مع صهيب بن خيال.
3: السلام عليكم ورحمة الله. خلق الإسلام المبرز كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من أبرز الأخلاق التي جاء الإسلام ليأمر بها، وهو جماع وزينة لكل خير، كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة خلق، وخلق الإسلام الحياء. هذا الخلق العظيم قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، قال: إن الحياء والإيمان قرناء جميعا. ولما عدد شعب الإيمان التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدندن حولها المؤمنون، قال: إن للإيمان 74 شعبة، أو قال 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذه هي أعظم شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم خص أحد هذه الشعب غير الأعلى والأدنى، خصه بالذكر، قال: والحياء شعبة من الإيمان. بل عده النبي صلى الله عليه وسلم زينة في كل شيء، حينما قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الفحش في شيء إلا شانه. هذا الخلق الإسلامي العظيم إنما يرتفع بالمؤمن دائما وأبدا، فيجعل علاقته مع الله سبحانه وتعالى علاقة قوية متينة عظيمة ذات صلة قوية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إننا نستحي من الله يا رسول الله. قال: ليس ذاك، وإنما أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث يبين لنا أن علاقة الحياء بين المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى هي أن يستحي، أن يراه الله سبحانه وتعالى على معصيته، هو يستحي من الناس جميعا أن يقف أمام الناس فيجاهر بالمعصية أمام الناس، لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فهو لا يستحي حقيقة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الحياء أيها الإخوة ما يحفظ العلاقة مع الناس. الإنسان إذا كان صاحب حياء يكون صاحب ذوق مع الناس، يعرف كيف يتعامل مع الناس، لا يكون ثقيلا على الناس ويثقل قلوبهم ثم يكرهونه وينفرون منه. كما أن الإنسان إذا كان صاحب حياء لا يحب أن يرى المسلمون أو الناس أنه وقع في معصية الله سبحانه وتعالى، فإذا ما ابتلي بمعصية استتر، أي أنه إذا قدر الله سبحانه وتعالى ووقع هذا المرء وضعفت نفسه فوقع في معصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يفشيها للناس. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا دليل عدم المعافاة لهذا الإنسان، حينما قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن الإجهار أن يبيت المرء على معصية الله سبحانه وتعالى ثم يستيقظ في الصباح وينشر هذه المعصية ويتفاخر بها: فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت كذا، وتحدثت مع كذا، وعقرت الخمر، وفعلت كل هذه الأشياء، فيهتك ستر الله سبحانه وتعالى عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة معافى، كل الأمة معافى إلا هذا الصنف الذي لا يستحي من الله سبحانه وتعالى حينما يعصي، ثم لا يستحي من الناس أن يتفاخر بمعصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بنظر الناس إليه وأن يكون ظنهم به حسنا، وهذا ليس من الرياء لكنه من حسن السمعة ومن الحياء من المسلمين. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته في المسجد وهو خارج ليوصلها إلى البيت في الليل، فرآه بعض أصحابه رضوان الله عليهم فأسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا، يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع مرأة لا يعرفونها فاستحيوا كأنهم استحيوا فأسرعوا المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها أمكما أظن صفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك استغرب الصحابة، قالوا أوفيك يا رسول الله، يعني نشك فيك أنت وأنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فأراد أن يجعل

0: قيم مع صهيب بن خياد.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: احفظ الله. إعداد وتقديم جمال السبسبي.
5: الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على رسول الله الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخي المستمع، في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال بعض الصالحين: إذا أردت أن توصي صاحبك أو أخاك أو ابنك فقل له: احفظ الله يحفظك. يا حافظ الآمال، أنت حفظتني ورعيتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك منعتني. فالله خير حافظا، يحفظ من حفظه من عباده في حالات ومقامات متنوعة لا يمكن لأحد حصرها أو عدها. إن حفظ الله تعالى الإنسان في دينه كثيرا ما يغيب عن الأذهان بالرغم من أهميته وخطورته، فيحفظ الله قلبه من الشبهات والشكوك، ويحميه من الشرك والنفاق، يحفظه من الحيرة والتردد، من كل مبدأ دخيل هدام، الناس من حوله صرعى بلا هدف ولا وجهة، وهو قد حفظه الله تعالى فعرف درب الخير والصلاح. يحفظه عند ساعة الاحتضار، عند فراق الدنيا في تلك اللحظة الحرجة التي يحرص الشيطان على اصطياد المرء فيها، ولكن المؤمن الصادق يثبته الله تعالى بالقول الثابت، يحفظه ويسدده ويوفقه لكلمة التوحيد. فكم من شخص ضيع حدود الله وعند الموت خانه لسانه فعجز عن التلفظ بالشهادة لأنه لم يحفظ الله تعالى، فلم يحفظه الله جل وعلا، فخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وحفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين في الدنيا له صور وأنواع متعددة. إليك أخي المستمع أمثلة على ذلك.

أولا حفظ الله من كيد الطغاة والحكام. يقول طاووس بن كيسان وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه: دخلت الحرم لأعتمر، قال: فلما أديت العمرة جلست عند المقام بعد أن صليت ركعتين، فالتفت إلى الناس وإلى البيت، فإذا بجلبة الناس والسلاح والسيوف والحراب، فالتفت فإذا هو الحجاج بن يوسف الأمير السلطان السفاك، قتل 100 نفس منهم سعيد بن جبير. يقول: فجلست مكاني، وبينما أنا جالس إذا برجل من أهل اليمن، فقير زاهد عابد، أقبل فطاف بالبيت،

ثم جاء ليصلي ركعتين، فتعلق ثوبه بحربة من حراب جنود الحجاج، فوقعت الحربة على الحجاج، فاستوقفه الحجاج وقال له: من أنت؟ قال مسلم: قال من أين أنت؟ قال: من اليمن. قال: كيف أخي عندكم؟ قال الرجل: تركته سمينا بدينا بطينا. قال الحجاج: ما سألتك عن صحته ولكن عن عدله. قال: تركته غشوما ظلوما. قال: أما تدري أنه أخي؟ قال الرجل: فمن أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف. قال: أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس: فما بقيت في رأسي شعرة إلا قامت. قال: فتركه الحجاج وانصرف. لماذا؟ لأنه توكل على الله عز وجل فحفظه الله تبارك وتعالى. دخل المهدي الخليفة العباسي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد أكثر من 500 رجل من طلبة الحديث، أهل العمائم والمحابر والأقلام، وفيهم مالك بن أنس. فقام الناس جميعا إلا ابن أبي ذئب. قال المهدي: يا ابن أبي ذئب، قام الناس لي جميعا إلا أنت. قال: والله لقد أردت القيام، ولكني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذلك اليوم. فتركه وذهب. حفظه للأولاد من حفظ الله عز وجل لعبده، أن يحفظ ذريته ويتولاهم سبحانه في حياته وبعد مماته. لما ضاع يوسف عليه السلام، تذكر يعقوب أن الذئاب سوف تأكل يوسف، فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وتذكر أن فلذة كبده قد لا يراه منذ فقده، فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الحسن البصري: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 80 سنة، لم يفارق الحزن قلبه، ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. فرد الله يوسف إلى أبيه يعقوب عليهما السلام بعد تلك المدة الطويلة.

0: في خبر موسى والخضر أنهما أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر. ثم بين الخضر لموسى سبب فعله ذلك بقوله: وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فصلاح أبي اليتيمين كان سببا لحفظ الله تعالى لذريته بعد موته. من صور حفظ الله تعالى لمن حفظه أن يحفظ الجوارح. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها هي زوج الزبير ووالدة عبد الله بن الزبير، وهي ممن أسلم قديما في مكة، وكانت حافظة لله فحفظها الله. يقول عروة بن الزبير: بلغت أسماء 100 سنة، لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. وها هو المحب الطبري أحد علماء الإسلام أتى إلى السفينة فركبها، فلما اقتربت من الشاطئ وهو في 70 من عمره أراد أن ينزل إلى الشاطئ فقفز، فأراد الشباب وهم معه أن يقفزوا فما استطاعوا، فقالوا له: كيف استطعت وأنت شيخ؟ قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. من حفظ الله تعالى لعباده الصالحين أن يسخر لخدمتهم حتى الجمادات التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل تاجرا أن يسلفه 1000 دينار، فقال التاجر: ائتني بكفيل. قال الرجل: كفى بالله كفيلة. قال: صدقت. فدفعها إليه وخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي لم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: احفظ الله. إعداد وتقديم جمال السبسبي.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقال الإمام البخاري: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع من صحيح البخاري في كتاب الإيمان هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقد تذكرنا في الجلسة الماضية تراجم الرجال أو رجال سند هذا الحديث، توقفنا عند أبي جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المسندي، وقلنا سمي بالمسندي لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسل وعن المنقطعات. قال الإمام الحاكم: عرف بذلك لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم مما وراء النهر. سمع وكيعا وخلقا وأخذ عنه الذهلي وغيره من الحفاظ. فرد البخاري به عن أصحاب الكتب الستة، وروى الترمذي عن البخاري عنه، لم يروي له من أصحاب الستة مباشرة إلا من لم يخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الإمام البخاري. وروى الترمذي عن البخاري عنه، لم يروي عنه مباشرة. وهذا الإسناد، إسناد الحديث التاسع، حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، إسناده كلهم مدنيون إلا العقدي أبو عامر العقدي الذي تكلمنا عليه في الجلسة الماضية، هذا بصري. وإلا المسندي هذا بخاري من بلاد ما وراء النهر، كلهم على شرط الستة، يعني أخرج لهم وذكرهم الستة إلا المسندي. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وهما رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح. لو تنظروا إلى السند قول: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح. فعبد الله بن دينار وأبو صالح كلاهما تابعي، فهي رواية تابعي عن تابعي، وهو يسمى عند علماء المصطلح يسمى برواية الأقران، رواية الأقران. فإن وجدت مثلا لو روى أبو صالح عن عبد الله بن دينار، هذا ما يسميه العلماء المدبج. إذا روى الأقران اللي هم اشتركا في الشيخ تلميذا الشيخ بعضهما عن بعض، أحدهما عن الآخر والثاني عن الأول، يسمى هذا المدبج. وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانت اخيه، كما يقول صاحب البيقونية. المدبج مختص برواية القرينين إذا كانا قرينين. أما رواية مثلا الشيخ عن التلميذ، رواية الشيخ عن التلميذ هذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. ولكن لو روى القرين عن قرينه، والقرين معناها كانوا ما كانوا في سن واحدة أو أخذوا عن شيخ واحد، هذه اسمهم رواية الأقران، من رواية الأقران. وعندنا هنا شاهد في هذا الحديث، حديث أبي هريرة الذي يروي فيه عبد الله بن دينار عن أبي صالح، عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان الزيات كما تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية. وكلاهما تابعي، كلاهما تابعي، فهما من جيل واحد، فتسمى هذه من رواية الأقران. إذا روى العكسة، روى أيضا أبو صالح، لو نفرض أن هناك رواية لأبي صالح عن عبد الله بن دينار، فيسميها العلماء المدبج. ومثل له بعض علماء المصطلح، إذا مثلا إذا روى أحد القرينين حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم روى الآخر نفس الحديث أو حديث آخر، حتى مش شرط نفس الحديث، لو روى هنا أبو صالح عن عبد الله بن دينار الإيمان 70 شعبة ورد في حديث، فيسمى هذا مدبج، يسمى المدبج، سواء كان الحديث نفسه أو حديثا آخر. وسمي المدبج قالوا مأخوذ من ديباجة الوجه، أي جهة الوجه اللي هو خد الوجه، لأن كلا من الراويين يعطي وجهه جهة وجهه للآخر، فهذا يحدثه فيعطيه ديباجة وجهه اللي هو خده يصغي إليه، والثاني أيضا يحدثه فيصغي إليه، ولذلك سمي بالمدبج لهذا الأمر. عندنا في هذا الحديث شاهد على رواية الأقران، وهو رواية تابعي عن تابعي، عبد الله بن دينار يروي عن أبي صالح في نفس السند، ورجال هذا السند من سليمان بن بلال إلى منتهاه من أهل المدينة، والآخرون دخلوا المدينة لكن ليسوا من أهل المدينة، كلهم مدنيون إلا العقدي فبصري وإلا المسندي، فهذا من بلادي ما وراء النهر، وإن كانوا قد دخلوا إلى المدينة. هذا الحديث أيضا الحديث خرجه من هذا الوجه مسلم، الإمام مسلم خرج هذا الحديث، وسيأتي إلينا في الحديث القادم أن هذا الحديث القادم اللي هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا من انفراد البخاري عن المسلم، عن الإمام مسلم، لم يخرجه الإمام مسلم بهذه الجملة، خرجه بجملة أخرى وسنأتي إليه في محله، لكن هذا الحديث مما أخرجه أيضا الإمام مسلم، ولفظه الإيمان 70 شعبة، 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. كذلك أخرج الإمام مسلم من رواية جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، في نهاية السند فيه اتفاق، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وهذه الزيادة ليست في صحيح البخاري، فأفضلها وفي رواية أعلاها وفي رواية، المهم أكثر من رواية بهذا اللفظ، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم. وعلماء الحديث تكلموا على أو هنا، فقالوا هنا من سهيل اللي هو روى هذا الحديث، الشك منه عندما قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فالشك هنا من الراوي سهيل الذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن ابن دينار في صحيح مسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة، لأن قال أعلاها، ففيه عالي وفيه أعلى، وفيه داني وفيه أدنى، فقال أعلاها لا إله إلا الله، أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقول الإمام البخاري باب أمور الإيمان، في بداية الباب قال باب أمور الإيمان، وفي رواية الإمام الكشميهني في روايته يقول باب الكشميهني، اللي هو أحد تلاميذ الإمام الفيربري الذي أخذ الصحيح عن الإمام الفيربري وأحد رواة الصحيح أيضا، يقول باب أمر الإيمان بالإفراد، باب أمور الإيمان وباب أمر الإيمان، وكلاهما بمعنى واحد، لأن عندنا في اللغة العربية أن المصدر إذا أضيف أفاد العموم، المصدر إذا أضيف، فباب أمر الإيمان هي معناها باب أمور الإيمان، كما تقول باب شرط الصلاة، تقول شرط الصلاة قراءة الفاتحة والركوع والسجود مثلا، أو ركن وركنها ركن الصلاة قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والطمأنينة إلى آخره، فهذه ركن الصلاة، لكن لما كان المصدر أضيف، لما أضيف أفاد معنى الجمع ومعنى العموم. فرواية الكشميهني هي بمعنى الروايات الأخرى التي وردت في صحيح البخاري باب أمور الإيمان، وروى الكشميهني وهو أحد الرواة الذين رووا صحيح البخاري وأخذوه عن الإمام الفيربري محمد بن يوسف، يعني نقل في روايته وفي أصله باب أمر الإيمان ومعناها أمور الإيمان، فالإفراد يراد به الجنس والعموم، ومعنى أمور الإيمان يعني خصاله وشعبه المتعددة، أمور الإيمان يعني خصاله وشعبه المتعددة، والمعنى هذا باب بيان أمور الإيمان، هذا باب هكي في يعني، فباب هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا باب بيان أمور الإيمان، فهي من في هناك مضاف إليه محذوف، باب بيان أمور الإيمان، هذا هو المعنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعطف، فهي على الجر بالعطف على الإيمان، باب أمور الإيمان وباب قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هناك طرح شراح الحديث سؤال، قالوا ما المناسبة بين هذه الآية وبين التبويب، ما المناسبة باب أمور الإيمان وقول الله ليس وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، ما المناسبة؟ قالوا لأن الآية حصرت المتقين على أصحاب هذه الصفات والأعمال، فعلم منها أن الإيمان الذي به الفلاح والنجاة هو الإيمان المشتمل على هذه الأعمال المذكورة، يعني أفضل شعب الإيمان مذكورة في هذه الآية، الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، لابد أن يكون هناك دلائل على هذا الإيمان، وهذا غرض الإمام البخاري في عقد هذا الباب، وأن الأعمال جزء من مسمى الإيمان، فهذا المراد به. وأيضا أن العلماء ذكروا في سبب ورود هذا الحديث أصلا، هذه الآية سبب نزول هذه الآية، أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، هذه مناسبة، هذه مناسبة أو وضع هذه الآية في هذا المكان مناسب جدا، إذا نظرنا إلى سبب ورودها، وهو أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج هذا الحديث عبد الرزاق من طريق مجاهد ورجاله ثقات كما قال في فتح الباري. سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه إيمان في القلب. ثم بعد ذلك: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذن هو الإيمان هو جملة هذه الأخلاق وهذه القيم. لا ينفع الإيمان بمجرد القول أو بالتمني أو بالتحلي، وإنما لابد أن يشتمل على الإيمان الاعتقاد الجازم بالقلب بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وعلى الأعمال التي تنبئ عن هذا الإيمان. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني شملت على كثير من الأمور العبادية والأمور الأخلاقية، كالعطف على المساكين والمحتاجين والوفاء بالعهود والصبر على في البأساء والضراء في الشدة وفي الرخاء. دائما لابد المسلم أن يعرف بهذه الخصال حتى يصلح أن يطلق عليه مؤمن حقا. وقوله: الإيمان بضع بلا هاء، وفي اللغة يجوز أن تقول بضعة، الإيمان بضعة وستون شعبة، أو بضع وستون شعبة. وقع في بعض الروايات أو في بعض الأصول بالهاء، وكلاهما بمعنى واحد: الإيمان بضع وستون شعبة، أو تقول الإيمان بضعة وستون شعبة بدون الهاء جار على اللغة المشهورة. طبعا اللغة المشهورة بدون الهاء، ولكن الرواية الأخرى وردت بالهاء وهي صحيحة على التأويل. شي معنى هذا الكلام؟ لأن احنا ذكرنا في الجلسة الماضية أن العدد يكون بخلاف المعدود، يعني هنا المعدود مذكور، فيكون العدد إذا كان المعدود مؤنثا فالعدد يكون مذكر. بضع وسبعون شعبة، هذا المميز، تمييز شعبة مؤنث. فالقاعدة اللغوية تقول بالتذكير، وهذا ما عليه النسخة التي بين أيدينا: بضع وسبعون شعبة. قال لك: ويجوز على التأويل أن تقول بضعة وستون شعبة. شو معنى التأويل؟ نؤول شعبة بالباب أو بالنوع، بمعنى يجوز أن نقول الإيمان بضعة وسبعون شعبة بتأويل الشعبة بمعنى الباب أو بمعنى النوع. وعلى هذا يجوز عدم يعني ترك التذكير والإتيان بالهاء التي تفيد التأنيث وتشير إلى أن الشعبة تأويلها باب أو نوع، فيكون ملاحظة هذا المعنى دفع من قال بالتاء أن يقولها بالتاء بتاء التأنيث. واضحة أظن. والبضع بكسر الباء، هذه اللغة المشهورة تقول بضع وستون شعبة بكسر الباء. وحكى بعضهم على ما أعتقد الجوهري الفتح لغة، حكي الفتح تقول بضع وستون شعبة، يجوز الفتح، لكن المشهور هو كسر الباء بضع وستون شعبة. والبضع كما قال علماء اللغة هو عدد مبهم بضع، واختلفوا فيه اختلاف طويل عريض معنى البضع. هناك من يقول ما بين الثلاث إلى التسع، ما بين الثلاث إلى التسع، يعني الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. هل التسعة داخلة والثلاثة داخلة؟ فيه خلاف. هناك من يقول الثلاثة داخلة والتسعة داخلة، هناك من قال العشرة أيضا بضع، هناك من يرى ذلك، وهو ابن سيدة يقول من الثلاث إلى العشر، ابن سيدة صاحب المخصص. وقيل من واحد إلى تسعة، هذا قول كل بضع، وقيل من 2 إلى 10، يعني تدخل 3 وتدخل 9 وما تدخلش، ما يدخلش 2 وما تدخلش 10. فالثلاث والأربع والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة بضع، العشرة ليست بضع والاثنين ليست بضع. وقيل من 4 إلى 9، الواضح أن البضع يطلق على ما بين 3 إلى 10، إلى العشرة. 9 تدخل والأربعة تدخل، 3 لا تدخل. لماذا؟ لأن لها بديل، لأن نقول نيف ونقول بضع. إذا قلنا نيف فهي تطلق على 1 و2 و3، ماشي؟ وإذا قلنا بضع 4 و5 و6 و7 و8 و9، فعندنا نيف وعندنا بضع، وهذا اختاره بعض العلماء وهو وجيه بالنسبة للكلام. هذا الخلاف كل الوجيه أن نقول أن لدينا ما يعبر من 1 إلى 3 وهو نيف. 1 لما نقول نيف و70، ونيف و70 يدخل فيه 71 و72 و73. إذا زاد على 73 ل79 مثلا نقول بضع و70 شعبة. يقول الإمام الفراء عن البضع، قال هو خاص بالعشرات إلى 90، خاص بالعشرات إلى 90. يقول بضع و20 وبضع و30 وبضع و40 وبضع إلى 90، بضع و70، بضع و90، ولا يقال بضع و100. خلاص لا، بعد فوت 100 لا يجوز أن تقول بضع و100، ولا يجوز أن تقول بضع و1000. وهناك أيضا من منع حتى بعد 20، من منع الإمام الجوهري في الصحاح يقول لا تقول بضع 20، بمعنى أن البضع خاصة إلى 20 فقط، يعني تدخل فيه تقول بضع عشرة سنة مثلا، لكن بعد تفوت طق 20 ما عادش تقول بضع 20 أو بضع 30. هذا قول يعني، ولكن المشهور أن يقال، والحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح يدل، وهو أفصح العرب، يدل على أن البضع يقال إلى 100، فيقول بضع 60 أو بضع 70 شعبة. والشعبة تطلق على القطعة، بضع 70 شعبة يعني بضع 70 قطعة، أو بضع 70 خصلة، تطلق على القطعة وتطلق على الخصلة وتطلق على الجزء من الشيء. وكذلك الحياء، وقال هو والحياء شعبة، الحياء شعبة من الإيمان. الحياء في اللغة كما عرفه اللغويون يقول لك الحياء، الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. وفي تعريف آخر الحياء معناه انقباض وحشمة، يتحشم الإنسان وينقبض. متى؟ قال لك يجدها الإنسان من نفسه عندما يطلع منه على ما يستقبح ويذم عليه. أي حاجة يعني تستقبح من الإنسان أو يذم عليها، فإذا اطلع عليه اعتراه وعلاه حشم وعلاه انقباض وعلاه انكسار وتغير. هذا هو معنى الحياء. في الشرع العلماء الفقهاء والعلماء تكلموا، علماء السلوك، على أن الحياء عبارة عن خلق من الأخلاق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. خلق في الإنسان يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولكن هناك حياء من الغريزة، وهذا ليس محل التكليف. هناك غريزي، كل إنسان عنده حياء غريزي في الفطرة، كيف الإسلام يجعله من الإيمان؟ والإيمان لابد فيه من الكسب، أن الإنسان عمل يعني. قال لك الغريزي هو الذي في الفطرة، وهناك مكتسب، والمكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان، وهو الذي يكلف به الإنسان. يعني أحيانا يكون الحياء باعث على فعل الطاعة، ويكون الحياء باعث على ترك المعصية، هذا هو المطلوب. أحيانا يكون الحياء بالعكس، الحياء الذي يؤدي إلى التفريط في الحق أو السكوت عن الباطل، هذا لا يسمى حياء، هذا مذموم. فهمتم؟ لابد أن يكون الحياء الذي يحمل الإنسان على الحشمة وعلى الانقباض هو الذي الحياء من الله. ولذلك العلماء تكلموا قالوا أولى من يستحيى منه هو الله سبحانه وتعالى، وذلك ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذا هو الحياء الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عندما تكلم عن الحياء في حديث ابن مسعود من الذي رواه الإمام الترمذي، يقول استحيوا من الله حق الحياء، وهذا أولى ما يستحي أو أولى الأخلاق التي يجب أن يكتسبها الإنسان. قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، مش هو ذلك الحياء الفطري المبني على المجاملة أو المداهنة أو ترك تغيير المنكر أو السكوت عن الباطل، لا، قال ليس ذلك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الباعث على الطاعة وعلى اجتناب المعصية. لابد أن يكون استعمال الحياء الذي نبه عليه الإسلام، وهو شعبة من شعب الإيمان، ليس ذلك الفطري. يعني لا ينفع صاحب الحياء الفطري يقول فلان حشومي ما يخدش حتى في حقه ما يخداش، لا، المراد الذي هو شعبة من شعب الإيمان ذلك الحياء الذي يحمل الإنسان على طاعة الله عز وجل ويحجزه عن معصيته. قال لك فإذا انعكس كما قال العلماء، إذا انعكس صار مذموما، بحيث يبدأ هو حياء يعني حياء مقلوب لا معنى له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح كما في صحيح مسلم يقول الحياء اللي هو الشرعي لا يأتي إلا بخير، لأنه دائما يحمل الإنسان على الفضيلة ويحمل الإنسان على عمل الخير وترك الشر، لا يأتي إلا بخير. وفي رواية أخرى ستأتي في صحيح البخاري في هذا الباب إن شاء الله، حديث رقم تقريبا 24، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فهذا هو معنى الحياء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أنه شعبة من شعب الإيمان. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكر فيه بعض خصال الإيمان كما في صحيح مسلم وغيره، ذكرناها الحديث اللي يقول أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الخصال التي هي من شعب الإيمان تتفاوت بين خصلة قولية أو خصلة فعلية أو تركية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله، فمن هذه الخصال ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل بيش بالجوارح، ومنها ما هو قائم بالقلب اللي هو الحياء. فهذه إشارة أيضا حتى وضع الإمام البخاري هذا الباب في سياقه عندما يعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص، فأشار بهذا الحديث الذي تكملته في صحيح البخاري إلى بعض هذه الخصال، منها ما هو في القلب كالحياء، ومنها ما هو في اللسان كقول لا إله إلا الله، ومنها ما هو في الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا هو الإيمان، مركب كل هذه الأشياء. هناك من العلماء من تكلف كما قال الإمام القرطبي، لو تراجعوا الإمام القرطبي في المفهم على صحيح مسلم، يعني أنه تكلف في حصر شعب الإيمان، يعني حاول اجتهادا منهم، حاول بعض العلماء اجتهادا منهم أن يؤلفوا في شعب الإيمان، وانتدب جمع من العلماء انتدبوا لجمعها في كتاب مستقل، منهم الإمام أبو عبد الله الحليمي أحد الأئمة الأعلام المشهورين، جمع كتابا وسماه على مناطق سماه المنهاج، وهو مطبوع أيضا، هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، ألف في شعب الإيمان كتاب المنهاج. والإمام ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم يتكلم ويقول وقد صنفت في ذلك مصنفات، يعني في بيان شعب الإيمان وتكلف عدها وحصرها، من أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعية ببخارى، وكان من رفعاء أئمة المسلمين، هذا كلام ابن الصلاح. كذلك أيضا فعل الإمام البيهقي في شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان، وابن شاهين، وأيضا إسحاق بن القرطبي في الشعب تكلم أيضا، ألف كتاب اسمه النصايح، وأبو حاتم ابن حبان كتب أيضا وصف الإيمان وشعبه، فهذا كتاب أيضا حاول فيه بشكل اجتهادي هؤلاء العلماء أن يحصروا شعب الإيمان، وهي أكبر من أن تحصى. ولذلك تكلم الإمام صاحب عمدة القاري والإمام صاحب المفهم القرطبي على أن ذلك اجتهاد وليس قطع، لا يقطع فيها بأنها هي شعب الإيمان، لأنك قال لو حصرتها بطريق التداخل لقلت، ولو فصلت لزادت، وعلى العموم كل طاعة جعلها الإسلام من الإيمان فهي من شعب الإيمان، خصال الخير كلها التي مدح الإسلام ودعا إليها تعتبر من شعب الإيمان. والصحيح أنها للتكثير، فعدد 70 أو 60 أو ما شابه إنما يراد به التكثير في لغة العرب، وقد نزل به القرآن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني هذا العدد ليس مرادا بالتحديد، بل لو استغفر 71 مرة هل يغفر لهم؟ لا، لن يغفر الله لهم. ولذلك هذا العدد المراد به من النبي صلى الله عليه وسلم التكثير للتحديد. ولو أراد التحديد، وهذه نقطة مهمة جعلوها في ذهنكم، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحديدها لم يقل بضع، لقال 71 أو قال 76 أو قال 65 شعبة. فقوله بضع، إذن هو بقوله بضع لم يقصد التحديد، وإنما قصد التكثير، وأن شعب الإيمان كثيرة، وما أسعد المسلم إذا تقيد أو التزم أو سار على هذه الشعب وتحلى بها. وفي هذا الحديث أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء في الحديث، وخاصة الذي المطول الذي ذكره المسلم وزاد فيه أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أن أعلى الشعب هي التوحيد، هذا رأس مال المسلم، فلا بد لكل عمل يعمله الإنسان أن ينطلق من باب التوحيد، فالتوحيد هو رأس مال المسلم، إذا كان موحدا قبلت أعماله، وإذا لم يكن موحدا بأن خالط أعماله الشرك والرياء والنفاق فإن ذلك لا يقبل منه شيء، ولا يحمله على عمل شيء من الأعمال، ولا يصح منه صرف ولا عدل، ويقبل منه عمل من الأعمال إلا بتوحيد، تحقيق التوحيد. ولذلك نعت الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعلى شعب الإيمان هي لا إله إلا الله، والمراد بلا إله إلا الله ليس قولها فقط، ليس قولها، وإنما ما يترتب عليها من مقتضيات وما فيها من شروط ذكرناها في عدة جلسات، أنها لابد من اليقين والإخلاص والانقياد والقبول والصدق والمحبة إلى آخر هذه الأمور، وإلا لم تكن إلا كلمة فإنه لم ينتفع قائلها باللفظ إلا حيث يستكملها. أيوة، لابد أن يقوم بشرائط التوحيد حتى تقبل أعماله، وأدناها وأن أدناها ما يتوقع منه ضرر المسلمين، يعني يكون المسلم ناصحا للمسلمين، مزيلا الضرر عنهم، مدافعا عن أعراضهم، هذا هو المسلم الحقيقي. وبقي بينهما تمام العدد ما بين هذا وذاك، يجب علينا الإيمان به، يجب علينا الإيمان بأن للإيمان شعبا كثيرة، وإن لم نعرف أعيانها كما يجب علينا أن نؤمن بالله وبالأنبياء والملائكة، وإن لم نعرف أعيانهم ولم نعرف أسماءهم. أيضا تكلم العلماء على أن هذا الحديث ناص على إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال، سمى الأعمال الشرعية هي من الإيمان، قال 70 شعبة، ثم الشعبة كلها مجموعة، هي مجموعة من الأعمال، فسمى الأعمال إيمانا. ولذلك جاء البخاري فيما بعد وتكلم على أن إطعام الطعام من الإسلام، وأن الصلاة من الإيمان، وأن كل هذه الأمور التي تدخل في إطعام الطعام من الإسلام، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن حب الرسول من الإيمان، وأن من الإيمان أيضا أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، كل هذا يدخل في شنو؟ أن الأعمال هي تدخل في مسمى الإيمان. نأتي إلى الحديث العاشر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري، قال أبو عبد الله، المراد به منه الإمام البخاري، وهذا من تعاليقه، لأنه لم يدرك أبا معاوية ولم يدرك عبد الأعلى، عند تعليقين هنا قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر، يعني الشعبي عامر، قال سمعت عبد الله، هنا في تصريح بيش بالسماع، سمعت عبد الله يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث اللي هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وجاب أيضا وقال يعني البخاري، وقال يعني أبو عبد الله اللي هو البخاري. عبد الأعلى هذا قال أبو عبد الله، وقال أبو عبد الله التقدير، فهمت علي؟ قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية، ثم عاد وقال وقال عبد الأعلى، هذا كلام من كلام الإمام البخاري. ماذا قال عبد الأعلى؟ طبعا عبد الأعلى لم يدركه البخاري، فهذا من الأحاديث المعلقة، معلق أيضا، وهو موصول في كتب أخرى سنأتي إليه في محله، عن داود عن عامر يعني الشعبي أيضا، هنا بالعنعنة ولم يصرح بالسماع، عن عبد الله يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المسلم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المناسبة بين هذا بين البابين يعني واضحة، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وباب أمور من الإيمان. ليش؟ لأنه بدل يبين في أمور الإيمان تو، أولها أن يسلم منك الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والهجرة ليست هي عبارة عن الرحلة من مكان إلى آخر، هي أكثر من ذلك، أن تهجر ما نهى الله عنه. فهذا ربط مناسب بين الباب الأول اللي هو باب أمور من الإيمان أو باب أمر الإيمان كما في رواية كشمياني، وباب المسلم من سلم المسلمون، يريد أن يشير أن الإيمان له شعب، وأن هذا الباب فيه بيان شعبتين من شعب الإيمان، أولها سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده، وثانيها هجر المسلم للمنهيات. بعض الناس يحاولون أن يشقوا معاني الإسلام، فيأخذون بجانب ويتركون جانبا آخر. الإسلام دائرة كلها واحدة مشتملة، لا يفهم الإسلام من فهمه فهما مجزأا. الإيمان في القلب؟ لا. الإيمان مجموعة من الأخلاق؟ لا. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق بيش باللسان، هذا هو الفهم الشامل للإسلام. المسلم لابد أن يكون فهمه شاملا. إذا كان مهاجرا وكان يؤذي الناس؟ لا. إذا كان مسلما يصلي الصلاة في المسجد ولا يسلم الناس من لسانه ولا من يده؟ لا. الإيمان هو مجموعة هذه الأعمال، قيم وأخلاق، معاملات، يعني عبادات. لابد أن يفهم الناس هذا الفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن الإسلام مجموعة من الأعمال والتروك. حتى في هذه النقطة، هي أعمال المسلم، من سلم المسلمون من لسانه وهذا ترك، والمهاجر مش هو من فعل، حتى من لم يفعل. فالأعمال التكاليف ليست هي عبارة عن أعمال فقط. بعض الناس يظن أن التكاليف هي مجموعة من الأعمال، أن أدي الصلاة، أذهب إلى الحج، أقرأ القرآن، هذه كلها أعمال، لكن فيه تروك أيضا تسمى أفعالا. ولذلك الأصوليون يقولون الله سبحانه وتعالى كلف العباد بالأفعال الاختيارية وجعلها أربعة أنواع. هناك الفعل الصريح، كالصلاة والحج كما قلنا، والهجرة اللي هي من مكان إلى آخر، هذا يقول فعل صريح ويدخل في مسمى الأفعال. أيضا اللسان، قول اللسان فعل. إذا كذب الإنسان فقد فعل فعلا قبيحا، ويسمى عند العلماء من باب التكليف يسمى فعلا، قول اللسان فعلا والفعل الصريح فعلا. ولذلك سماها القرآن فعل، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فأطلق على قول اللسان أنه فعل. أو نؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك. هل يكب الناس على مناخرهم أو على رؤوسهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهو أيضا تكليف، قول اللسان تكليف وهو فعل. أيضا الترك، التحقيق أنه فعل، ترك الأشياء فعل. ولذلك الأصوليون يقولون الترك كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. ولذلك المسلم من سلم المسلمون هو فعل سلبي، فعل سلبي، ليس فيه فعل إيجابي، بمعنى فعل الصريح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ترك. وسماه الإسلام فعلا لأن معناه كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن يزعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له. بعض الناس يقولون أن الترك أمر عدمي لا وجود له. الترك فعل، والدليل على ذلك من القرآن ومن السنة. سمى الترك فعلا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، ماذا سماه القرآن؟ فعل. قال لبئس ما كانوا يفعلون، ما هو تقاعصهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسمى الترك فعل. فمن ترك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فترك الأذى يسمى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. ولذلك في السيرة النبوية عندما كانوا يحفرون الخندق، ماذا كان يقول الصحابة؟ كانوا يقولون لئن قعدنا والإمام والنبي يعمل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. سموا التقاعس والترك والجلوس سموه عملا. فأيضا يدخل في باب الفعل عند الأصوليين، الفعل قد يكون فعلا صريحا، وقد يكون قولا باللسان، وقد يكون كفا وتركا للمنهي عنه، وقد يكون عزما، حتى العزم يسمى فعل. احنا تكلمنا في جلسة من الجلسات أربعة مراتب، المراتب اللي هي الفعل اللي هي الخاطر وهاجس ذكر وهم وغم كلها غفرت إلا الأخير، وهم وعزم كلها غفرت إلا الأخير، ففيه الأخذ قد وقع اللي هو العزم. العزم يسمى فعلا، يعني الهم هو حديث النفس وعدم مع عدم الأخذ بالأسباب، يعني أن الإنسان يصل إلى مرحلة أنه يريد أن يفعل المعصية ثم يتركها، هذا لا تكتب عليه، لكن عندما يباشرها ويأخذ بأسبابها فيذهب ليسرق المنزل فيجده مقفلا أو لا يجد فيه أصلا شيئا يسرق، هذا عزم، والعزم يسمى فعلا ويؤاخذ الإنسان عليه. الذي جرني لهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا في هذا الحديث أن الإسلام هو عبارة عن مجموعة من الشعب، الإيمان مجموعة من الشعب، وأن هذه الشعب قد تكون أعمالا وقد تكون تروكا، والتروك أيضا تدخل في مسمى الأعمال. وسبب ورود هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سبب النزول كما يقول ابن بطال عن أبي الزناد يقول: لما انقطعت الهجرة وفضلها حزن على فواتها من لم يدركها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا لديهم إيمان مرهف. الصحابة مو زي نحن تقرأ أحداث 100 آية لا تدمع عيناه ولا يخشع قلبه، وهذا من قساوة القلب والعياذ بالله. لو تسمع أنت يعني سير الأولين عندما سمع سيدنا عمر من يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، سقط مغشيا عليه وعاده الناس شهرا، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، سقط من على حماره وقال لك حتى عاده الناس شهرا في بيته. هذه من الصحابة. فكان الإسلام كانوا حريصين على الخير. كان عندما نزل قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تعسر.

سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن أحدنا الصحابة قالوا إن أحدنا يتكلم بالكلمة يعني يتحرجون جدا مما تحدثه به أنفسهم، فقال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ثم نزل قوله تعالى آمن الرسول، هذا يعني هذا الامتحان التي تعرض له الصحابة نجحوا فيه، وأنهم شعروا بالحرج الشديد، وأنهم يعني أوضحوا ما في أنفسهم من هذه المشقة، مشقة الالتزام، ومع ذلك أصروا على الالتزام بتعاليم الله عز وجل. فقال أنزل الله تعالى آمن الرسول، وهذه شهادة من الله بالوحي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، المؤمنون هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ولذلك قالوا هذه الآية نسخت التي قبلها اللي هي إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وفي الصحيح أن النبي يقول قد فعلت، أن الله تعالى يسمع دعاءهم ويقول قد فعلت، وسجل هذا الدعاء دعاء الصحابة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي الصحيح أن الله يقول قد فعلت، ليش؟ هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلما انقطعت الهجرة شق ذلك على الصحابة، مثل ما شق على الصحابة تغيير القبلة وقد مات بعض منهم، وجاء تغيير القبلة فقال ماذا بأصحابنا الذين ماتوا وكانوا يصلون إلى القبلة والآن تغيرت القبلة إلى بيت الله الحرام. فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهنا سمى الصلاة إيمانا، إشارة إلى أن الأعمال جزء من الإيمان. فهنا ذكر العلماء أنه لما انقطعت الهجرة وفضلها، لأن فضل الهجرة كبير، إنسان عندما يبتلى بأن يترك بلده وماله ووطنه وأهله وجيرانه وينتقل إلى مكان آخر لا يعرف فيه أحدا ابتغاء لوجه الله، هذا يبدأ ابتلاء كبير، وتحصل على هذا الفضل جمع من الصحابة، ولذلك وأثنى عليهم القرآن يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ولذلك لما انقطعت الهجرة وفضلها حزن على فواتها من لم يدركها، مش يقول توا اللي نفتك منه بعدنا انقطعت الهجرة خلاص ماذا بي أريح، لا، قال أني فاتني خير كثير كنت أتقرب به إلى الله عز وجل، وهو أن أهاجر في سبيل الله وأغترب بغية مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا يعكس قوة الإيمان لدى الإنسان، لم يدركها الذي حزن عليها وخاف فواتها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليهم وأن يبين لهم هجرة أخرى لتضاهي هجرة الإنسان من بلد إلى آخر، ولا يتكل الإنسان على مجرد الانتقال من مكان إلى آخر أو على مجرد أنه مكتوب في بطاقته الشخصية الديانة مسلم، لا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ولا لا يقتصر المسلم على قول لا إله إلا الله ثم يعيث في الأرض فسادا ويعمل المحرمات ويأكل الربا ويتاجر بالخمر ويؤذي الناس بلسانه وبيديه ويستولي على حقوق الآخرين، قال لك لا، عوض الله سبحانه وتعالى المهاجر الذي فاتته
ففات

0: وفضل الهجرة اللي هي الهجرة الحسية بالهجرة التركية، وهو أن المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، وأنكم أنتم أيها المهاجرون إياكم أن تعتقدوا أن الانتقال من موطن إلى آخر يكفي فقط، بل الهجرة لابد أن تكون هجرة حسية وهجرة معنوية، بأن يترك الإنسان هجرة يترك الإنسان ويهجر كل ما نهى الله عنه، وهذه الهجرة مفتوحة لكل المسلمين إلى يوم القيامة، فكل من هجر المعاصي وتركها يعد مهاجرا في سبيل الله. والعلماء تكلموا على الهجرة المشتقة من الهجر وهو الترك وعدم الوصل، هجرت الشيء يعني ضد وصلت الشيء، فهجر الشيء يهجره هجرانا بالكسر، يعني يتركه ويغفله ويقطعه، هذا معنى الهجر، أنك أنت تركت شيء وقطعته. والمهاجر معناها الذي فارق وطنه وأهله وعشيرته، يعني هذا المهاجر الذي يترك أهله، وهو بمعنى كما تكلم الإمام ابن الحافظ ابن حجر، قال المهاجر هو معنى الهاجر للشيء، الهاجر للشيء يعني التارك للشيء، لأن وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع المشاركة في الفعل، يعني تقول المواعدة معناها أنك أنت وعدت شخصا آخر، أو المقاتلة معناها أنك قاتلت شيئا شخصا آخر، يعني المفاعلة هذه واعد مزي وعد، وعد أنا وعدت، عاقد يعني وقع المعاقدة والمعاهدة بين طرفين، عاهد وقع العهد بين طرفين، قاتل وقعت المقاتلة بين طرفين. قال وإن كان لفظ مفاعل يقتضي وقوع فعل بين اثنين، لكنه هنا للواحد، هنا المهاجر كالمسافر، المسافر يعني السافر الذي خرج وأسفر عن نفسه من بيته وذهب إلى وطن آخر، ويحتمل أن يكون على بابه، يحتمل يعني أن يكون هو من باب المفاعلة، وهي اقتضاء وقوع الفعل من طرفين، بمعنى أن كلا المهاجر تارك لوطنه، والوطن مهجور، أنه مهجور من وطنه، فهو مهجور من وطنه وهو مهاجر إلى مكان آخر، فيكون على بابه كما تكلم الإمام ابن حجر في فتح الباري. وهنا إشارة إلى أن الهجرة نوعان، تكلمنا عليها، هجرة باطنية اللي هي الترك، وهو ما تدعو وهو يدخل في مسمى الفعل، قلنا ولا أن الأفعال قد تكون أفعالا صريحة، قد تكون أفعالا قولية، قد تكون تركا، قد تكون عزما، كلها تسمى عند العلماء تسمى أفعالا. فالهجرة الباطنة هي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، وظاهرة الهجرة الظاهرة هي الفرار بالدين من الفتن، إذا فر الإنسان بدينه من الفتن وخرج من وطنه إلى مكان آخر يسمى مهاجرا إلى الله عز وجل، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، لأن إنما الأعمال بالنيات. وتكلم العلماء في هذا الحديث أن هذا الحديث من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، شفت أنت الكلام المختصر الميسر الذي لا ينطقه إنسان من الناس العاديين، هو خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العرب، والذي هو أعطي جوامع الكلم، يعني يأتيك بالمعاني الغزيرة في كلمات السهلة اليسيرة القليلة، كما يقال على حد قول العرب يقول لك المال الإبل، المال الإبل، والناس العرب، ويقصد به التفضيل للحصر طبعا، يعني أفضل المسلمين، مش المسلم هو الذي لا يسبه، إذا آذى مسلم آخر هل يخرج ذلك من دائرة الإسلام، هل يخرجه ذلك من دائرة الإسلام؟ لا. ولذلك هي مثلا مثل قول العرب المال الإبل، هل باهي والذهب والفضة ليست مالا، والزرع والأشجار والأرض ليست مالا؟ لا، قال لك أفضل المال الإبل، المال الإبل، والناس العرب، يعني يقول لك أفضل الناس العرب، كما مثل يقال يعني. فهنا المراد به أفضل المسلمين، ولذلك سيأتي إن شاء الله هذا في صحيح البخاري، وحتى في صحيح البخاري باب أي الإسلام أفضل، حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله، وهو الحديث 11 الذي سيأتينا، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا نعد الإمام البخاري إلا قاصدا لتفسير معنى المسلم في الحديث العاشر بمعناه في الحديث 11، وهو أنه محمول معنى المسلم مش ضد غير المسلم، بل أن المسلم المراد به أفضل المسلمين أو أكمل المسلمين. وهذا الحديث الثاني 11 يفسر هذا المعنى، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبهذا يعني يفسر أن فيه رد على من يكفر بالمعصية، أن يقول لك ما ارتكب كبيرة وآذى أحدا بلسانه فاغتابه أو بيده فضربه أو قتله غير مستحل لذلك، هل يخرجه من دائرة الإسلام إلى الكفر؟ لا، لأن هذا كقولهم المال الإبل والناس العرب، وكقولهم في حديث أبي موسى أي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا الأفضلية، ومعناها فيه فضل وفيه أفضل، فيه خير وفيه أخير، فلا بد أن نعرف أن هذا محمول على الأفضلية. ولذلك أعقب كما قلنا الإمام البخاري بهذا الحديث ليتأول على هذا المعنى، ثم أورد عقبه كذلك أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل، وأي الإسلام باب إطعام الطعام من الإسلام، إلى آخر هذه الأبواب التي تعطي كمال الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وجاء أيضا خص اليد بالذكر، سنؤجل هذا الكلام إلى حلقة أخرى وإلى جلسة أخرى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نقرأ القرآن فنشعر أحيانا أننا نقرأ قصصا تاريخية لا علاقة لنا بها، أحداثا وقعت وانتهت، أمما مضت واندثرت، فلماذا لا نستطيع ربط ذلك كله بواقعنا؟ ما الذي يجعل القرآن قريبا من مشاعرنا بعيدا عن واقعنا؟ هل المشكلة في القرآن أم في طريقة قراءتنا له؟ وهل ثمة مفاتيح نجهلها لو امتلكناها لانفتح لنا هذا الكتاب فرأينا أنفسنا فيه؟ ما الموجهات والقواعد التي تعيننا على رؤية واقعنا في كتاب ربنا وتصحيحه، وتقودنا إلى فهم القرآن فهما حيا فاعلا لا مجرد تلاوة أو تأثر عابر؟ ثم لحظة، أليست هذه مهمة العلماء؟ أم أن كل واحد منا معني بأن يكون له نصيب من التدبر والفهم؟ وإن كان الباب مفتوحا، أفلا يخشى أن ينتج ذلك من يعبث بالقرآن ويؤول آياته حسب هواه كما رأينا في نماذج معاصرة؟ ومع الحديث عن مركزية القرآن، هل يعني ذلك تهميش سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أم أن العلاقة بينهما أعمق وأوثق مما نتصور؟ ومع اقتراب شهر رمضان، كيف لا يكون شهرا مكررا في علاقتنا مع القرآن؟ كيف يكون شهرا مختلفا تفتح فيه الأبواب لا تعد فيه الختمات فقط؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت مواضيع النقاش والحوار مع الدكتور نايف بن نهار في هذا اللقاء الذي نحاول فيه أن نقترب من سؤال واحد كبير: متى وكيف يفتح لنا القرآن أبوابه؟ أهلا وسهلا دكتور نايف.
3: يا مرحبا بك أستاذ فداء.
2: أهلا وسهلا. مرحبا، شرفتنا وأنستنا.
3: الله يحفظك ويسلمك.
2: كيف حالك؟
3: بخير الله يسلمك ويعافيك.
2: مرة أخرى مع القرآن ولكن من زوايا مختلفة. نبدأ ممكن بسؤال يراود الكثير من الناس، وهو أننا نسمع أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لكن ما إن نفتح القرآن ونقرأ يعني لا نشعر فعليا أنه مرتبط بواقعنا أو أنه يعالج القضايا المعاصرة. كيف نستطيع أن نفعل القرآن في حياتنا؟
3: شوف، هي قضية تفعيل القرآن قضية ضرورية وهي واجب شرعي طبعا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن كي نستهدي به في واقعنا، ليس في واقع معين فقط. يعني الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعون أو إلى آخره هم الذين كانوا يستهدوا بالقرآن، ونحن لا نستهدي بالقرآن. لا، كل زمان ومكان يجب أن نستهدي بالقرآن. لكن مثل ما ذكرت أنت، أحيانا نقرأ القرآن ونستشعر صعوبة تفعيله في قضايا واقعنا. بعض الناس مثلا ممكن يرى أن هناك انفصالا بين قضايا الواقع والقرآن، لأنه يرى قضايا مختلفة، أقوام الأنبياء وأشخاص مختلفين وإلى آخره، ثم يقول نحن لدينا قضايا مختلفة عن القضايا التي ذكرها القرآن، وهذا غير دقيق. وهي كلها المشكلة ترجع إلى تصوراتنا تجاه القرآن. يعني دائما المشكلات الكبرى تجد لها جذورها في التصورات، تكون هناك تصورات خاطئة حالت دون وجود الوعي الصحيح. لذلك مثلا في تعاملنا مع القرآن نحن نمتلك أيضا تصورات خاطئة تحول دون توظيف القرآن وتفعيله في قضايا واقعنا. يعني من أهم ما أراه يعني مهما جدا في التعامل مع القرآن ويضبط تعاملك مع القرآن بشكل سليم ويمنحك القدرة على تفعيله في قضايا واقعك، أن ترى القرآن ككتاب منهج وليس كتاب معلومات. إذا نظرت للقرآن على أنه كتاب منهج، بمعنى كتاب يصنع تفكيرك، يصنع وعيك، وليس كتاب يهدف إلى ضخ المعلومات وتزويدك بالمعلومات، لا، هو يريد كيف يصنع وعي المتلقي. لذلك إذا دخلت إلى القرآن بحثا عن المعلومات ربما لا تجد ما يشفي غريبك، لكن إذا دخلت إلى القرآن وأنت تبتغي صناعة وعي سليم، وعي راشد، فسوف ترى قطعا ما يروي ضمائك في هذا الموضوع.
2: ما الذي تقصد بالمعلومات؟
3: يعني هو لا ينثر، يعني مثلا أنت لما تقرأ عن الأحداث الكثيرة التي تناولها القرآن لا تجد معلومات كثيرة، لا تجد يعني معلومات عن الأشخاص، معلومات عن الأماكن، معلومات عن الأزمنة. يعني مثلا فرعون كم مرة تكرر؟ فوق 60 مرة، لكن لم يذكر لنا في أي عصر عاش، تمام؟ لم يذكر لنا اسم والده، لم يذكر لنا حتى اسمه، هو فرعون لقب، اسمه هو ما ذكر الاسم، عرفت ولا لا؟ ما ذكر عدد جيشه كم كان، في أي مدينة كان يعيش، كم عمره، أين ولد، متى ولد إلى آخره. كل هذه المعلومات التي المؤرخون عادة يهتمون بها القرآن لا يلقي لها بالا. لماذا؟ لأن ليس لها دور في صناعة وعيك، وإنما يركز على القضايا التي تهدف لصناعة وعيك. ولذلك هو لا يذكر المعلومات إلا بالقدر الذي يكفي لصناعة وعي المتلقي. عرفت؟ أنا أضرب لك مثال. شوف مثلا غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب غزوة خطيرة، غزوة مصيرية، كادت الأمة الإسلامية في ذاك الوقت أن تهلك. يعني آخر مقر الدولة الإسلامية في المدينة المنورة حوصرت من كل الاتجاهات، وكان هناك مشروع لإبادتها. فالمنطقي أو المتوقع أن القرآن يمطرنا بالتفاصيل في هذه المعركة المفصلية. وفعلا أنت لو ذهبت إلى كتب المؤرخين ستجد أنها مليئة بالتفاصيل، متى وقعت غزوة الأحزاب، ومن المشركون الذين شاركوا فيها، وأسماء القبائل،
2: عدد المشركين،
3: عدد وعدد المسلمين. المشركين وعدد المسلمين، وأسماء القيادات هنا وأسماء القيادات هنا، وحتى عدد الخيول وعدد الإبل التي شاركت. كل هذه المعلومات لم يذكرها القرآن.
2: صفحان.
3: لماذا؟ لأنها ليست مهمة في صناعة وعيك. ما المهم إذن؟ تخيل أن القرآن لما تكلم عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب ذكر حوالي 2 صفحة فقط عن غزوة الأحزاب. تخيل حدث بهذه الأمية يأخذ من المؤرخين مئات الصفحات، أخذ من القرآن 2 صفحة فقط. لماذا 2 صفحة فقط؟ لأن هاتين 2 صفحة كافيتان في صناعة وعيك. فمثلا يذكر القرآن يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تمام؟ هذه الفئة الأولى، لأن الآن هو هذه المعلومة الأولى اللي ذكرها لك. يقول أن المنافقين لما رأوا الأحزاب عرفت ماذا فعلوا؟ بدأوا يشككون في المبادئ. أوه اكتشفنا أن الدين نفسه هذا الذي نحن ننتمي إليه ليس دينا صحيحا، بدليل أن الآن حصرنا ونحن على وشك الخسارة، إذن المبادئ التي نؤمن بها ليست صحيحة.
2: وهذا يتكرر في واقعنا اليوم.
3: يتكرر أيه. عرفت الآن من هم المنافقون؟ لم يذكر لنا. عجيب. من الذين في قلوبهم مرض؟ لم يذكر لنا. ماذا يريد إذن؟ يريد أن تفهم منطق تفكير هذه الفئة، لأنها سوف تتكرر معك في كل زمان ومكان.
2: سبحان.
3: ثم يبدأ لك بالفئة الأخرى. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذه فئة تريد أن تخدل، لا لا ما لكم مقام، ارجعوا. ليش؟ لأن الفريق الآخر أقوى منكم، ما في إمكانية أن نقاوم هؤلاء، خلونا نستسلم ونسلم لهم، لا مقام لكم فارجعوا. تمام. فهذه فئة تريد أن تخدل. تأتي فئة ثالثة ويستأذن فريق منهم النبي. لاحظ قبل شوي يقول طائفة عن فريق، لماذا؟ كي يلفت نظرك أنها فئة مختلفة في منطق التفكير، حتى يصنع وعيك في التعامل مع هذه الفئات المختلفة التي سوف تتكرر في كل زمان ومكان. تمام. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون أن بيوتنا عورة، يعني لدينا بيوت فيها نساء نريد أن نؤمنها، كيف نتركها هكذا خالية وما هي بعورة؟ طيب إذن ليش كذبوا؟ هنا القرآن يكذب عذرهم، أن عذرهم كان كذب. إيه يريدون إلا فرارة.
2: الله.
3: يعني فريق يريد أن ينسحب،
2: سبحان الله،
3: فريد يريد أن يفر. فأنت عندك الآن كم فئة؟ ثلاث فئات، فئة مشككة وفئة مخذلة وفئة هاربة،
2: ولا يخلو منها أي زمان،
3: ولا يخلو منها أي زمان ومكان. ذكر أيضا الفئة الرابعة وهي فئة المؤمنين. هنا اختلف السياق. تمام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لاحظ هذا المشهد، لم يقل ولما رأى المؤمنون الكفار، لا، هو يريد أن يبين لك الكثرة، أنهم كثر وأحزاب. عرفت؟ شوف أنت المنظر الآن، أحزاب يحيطون بهم وهم يرون مؤشرات الهزيمة ويرون مؤشرات الغلبة. تمام. وأكثر من ذلك وأدهى ما هو؟ أن فريقهم الذي كانوا يعولون عليه بدأ ينسحب، وفريق آخر يخذلهم، وفريق آخر يشكك في مبادئهم. الآن في هذا الظرف لم يبقى إلا فئة قليلة، وهي تشعر بالخذلان وتشعر بالخيبة. وعادة الإنسان لما يرى معالم الهزيمة يبدأ يشعر بخيبة أماله، ويبدأ يشعر بخيبة مبادئه التي يتبناها، لأن الناس عادة تربط بين الحق والانتصار، أنا على حق إذن يجب أن أنتصر. لا، ممكن الله عز وجل يبتليك لأسباب أخرى. لكن هذه الفئة مع أن كل مؤشرات الخسارة يرونها، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله. هنا هم مع أنهم رأوا المؤشرات صار عندهم إيش؟ اعتقاد عكسي، عكس الآخرين. لاحظ أنه نفس الحدث لكن ردود أفعال مختلفة. لماذا؟ لاختلاف الوعي. هؤلاء لديهم وعي يختلف عن هذا الوعي. تمام. لذلك وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني المفترض الإنسان العادي لما يرى مثل هذا الحصار وهذه اللمة من الأحزاب عليهم أن يبدأ يشعر بأن المبادئ التي آمن بها ليست صحيحة، لكنهم في هذه اللحظة حصل معهم العكس، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
2: يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول للمؤمن أن هذا الحدث وهذا الحصار وهذا الاهتزاز الذي قد يحصل في المبادئ قد يتكرر معك، ومطلوب منك أن تثبت.
3: أيوة.
2: وأن تنهج نهج من سبقوك.
3: هذا هو، هو الآن صنع وعينا. الآن الذي قرأ سورة الأحزاب أصبح عنده وعي، سوف يرى في كل أزمة، سوف يرى في كل معركة بين الحق والباطل أن هذه الفئات موجودة أمامه، ولا يتفاجأ، يكون قد وطن نفسه وهيأ نفسه على أنه سيرى هذه الفئات. لكن الناس اليوم تستغرب، في الثورة الجزائرية رأينا هذه الفئات الأربع، في الحرب الأفغانية رأينا هذه الفئات الأربع، في حرب غزة رأينا هذه الفئات الأربع، في الثورة السورية رأينا هذه الفئات الأربع. دائما في كل معركة بين الحق والباطل سترى هذه الفئات الأربع، فلا تتفاجأ. يعني بعض الناس لما تحصل مثلا إبادة غزة يقول لك يا أخي شوف في ناس يشككون في مقاومة المحتل، يقول لك لا فائدة من ذلك. أو مثلا في الثورة الجزائرية كان يقولون فرنسا دولة شرعية وهذا حق، علماء شريعة كان يقولون هذا الكلام. يعني فأنت ليش مستغرب؟ لماذا القرآن ركز على هذه المعلومات فقط كي يصنع وعيك تجاهها؟ فلماذا اليوم أنت ليس لديك وعي؟ هذا يعني أنك لم تقرأ القرآن قراءة صحيحة. أنت سألتني عن تفعيل القرآن في الواقع، هذا الآن لم يفعل القرآن في واقعه لأنه لم ينتبه إلى الأفكار التي أراد القرآن أن تنتبه لها في طريقة صناعة وعيك.
2: إذا ملخصنا نقطة هذه، أو الموجه الأول أو القاعدة الأولى، هي أن القرآن الكريم هو كتاب لصناعة الوعي وليس لتزويدنا بمعلومات.
3: أيوة، هو هذا دائما في كل حادث، في كل حدث، في كل حتى يتعامل مع الأشخاص، هو لا يهتم بالأرقام والأسماء والأزمنة والأمكنة، لا، هو يهتم في الأحداث التي تصنع وعيك. لذلك هو لا يزودك بمعلومات كثيرة عن الأحداث، لكن يهمه أن يصنع وعيك تجاه الأحداث، بحيث لو تكررت هذه الأحداث 1000 مرة أنت ليس لديك مشكلة، لأن لديك الوعي الذي يحسن التعامل مع هذه الأحداث، لديك الوعي الذي يضمن صناعة الموقف السليم في التعامل مع الحدث. عرفت؟ مثل أنت لما يريد واحد يدخل في التجارة، أنت تأتي في البداية تعلمه، تصنع له عقلية التاجر، كيف يتعامل مع الأموال، كيف يتعامل مع الصفقات، كيف يتعامل مع هذه. بعد أن تنتهي من صناعة وعي تتركه يتعامل مع التجارة، خلاص هو لديه وعي تجاري. أنت ما تذهب معه في كل معاملة وتشرح له هذا، وكل بيع وشراء يرجع إليك، لا، أنت صنعت وعيه مرة واحدة، خلاص بهذا الوعي سيتعامل مع كل شيء. عرفت؟ لذلك الذي يرجع إلى القرآن ويبحث فقط عن المعلومات دون أن ينتبه إلى منطق التفكير الذي يريد القرآن صناعته بعد ذلك، لن يفهم مقصد القرآن ولن يستطيع تفعيله في الواقع. دعني أضرب لك مثالا آخر في نفس السياق. شوف هذه الآية، الله عز وجل يقول: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. الآن تخيل هذا الرجل قام بدور مهم وخطير جدا، أنقذ نبيا من أنبياء الله، ومع ذلك لم يذكر اسمه. لماذا؟ القرآن يريدك أن تركز على الدور الذي قام به، لأن هذا الدور مطلوب منك أيضا، مطلوب منك أن تتحرك دائما بمثل هذا الدور. يعني هذا الآن الرجل يعيش في نظام قمعي، نظام مخيف خطير، نظام طاغية فرعون، ومع ذلك وجد مساحة من خلالها يتحرك في إنقاذ هذا المصلح. ولذلك مهما كان الأفق مسدود، يجب أن تبحث عن المساحات المتاحة لكي تتحرك. خليني أضرب لك مثال آخر أيضا، وهذا كثير جدا، يعني أصحاب الجنة في سورة الكلام لم يذكر لنا، لأن العبرة بمنطقة التفكير الذي لديهم. أيضا شوف، انظر لفكرة الأعمى، عبس وتولى. أيوة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليش ما ذكر اسمه؟ عبس وتولى، إيه، المفروض يقول عبس وتولى أن جاءه عبد الله بن أم مكتوم، صح ولا؟ هذا اسمه، لكن لماذا قال الأعمى؟ لأنه يريد هنا القرآن ماذا؟ أن ينبهك إلى الصفة التي لأجلها أعرض عنه، التي لأجلها أهمل، التي لأجلها عبس في وجهه، أنه أعمى. يعني في الظاهر أن الأعمى، الناس كيف يتعاملون مع الأعمى؟ لا ينظرون له على أنه قيمة مضافة، لا ينظرون له على أنه سيغير شيئا كبيرا. لذلك كان المسلم يهتم بالكبراء الذين دخلوا عليه، لأن هؤلاء يعتقد أنهم سيغيرون المعادلة. فهنا جاء الدرس القرآني، أنه لا يمكن أن تحكم على الناس بناء على المعايير الظاهرية، لا، ما أنت ما تعرف الاستعدادات الداخلية التي لديهم، وما يدريك لعله يزكى، أنت ماذا تعرف عنه؟ لذلك أنت يجب أن تنظر إلى الناس بحجم إقبالهم على الفكرة، بحجم الاستعدادات التي لديهم، تمام؟ لأن هذا هو المعيار، ولا تجعل المعايير الشكلية الخارجية هي التي تحكم على الناس. لكن لو قال هنا عبد الله بن أم مكتوم لفسد كل هذا المعنى،
2: انتهت القصة وانتهى المعنى.
3: أيوة، بعض الناس مثلا تحاجز، يعني بعض الملحدين يقول لماذا وصفه بالأعمى؟ هذه إساءة له. لا، ليست إساءة له، هو يريد أن ينبه أن لا نجعل مثل هذه الأمور معيارا لنا في التعامل معهم. قد يكون الأعمى أفضل من 1000 مبصر، ولذلك هي هنا ميزة وليست سلبية، عرفت؟ لكن لو نظرنا إلى الموضوع من باب صناعة الوعي وليس صناعة المعلومات، وهذا كثير، كلما نظرت إلى، يعني سوف تفهم منهج القرآن في كثير من القضايا القرآنية، سوف تفهم هذا المنهج إذا نظرت إلى القرآن على أنه كتاب يهدف لصناعة وعيك وليس لتزويدك بالمعلومات وضخ المعلومات مثل ما يفعل المؤرخون. يعني أنت لو نظرت إلى الغزوات في كتب المؤرخين ستجد كل تفاصيل، لكن لو نظرت لها في القرآن ستجدها قليلة جدا، والمعلومات لا تذكر إلا قليلا. يعني أنت انظر إلى قصة يوسف في القرآن، وانظر إلى قصة يوسف في التوراة في سفر التكوين. إذا دخلت سفر التكوين من الأصحاح 37 وأنت طالع تقرأ تفاصيل معلوماتية، كم عمر يوسف لما كان موجود، أسماء أخوة يوسف لما ذهب إلى القصر، كم كان عمره، أبناء يوسف كم كان عمره لما ذهب وأصبح وزير. هذه كلها المعلومات لم يذكرها القرآن. يعني القرآن يقول لك شروه بثمن بخس، كم شروه ما ذكر، لأنه يبين لك فقط أنهم استرخصوا هذا النبي. هناك مثلا في التوراة يذكرون أنه ب20 درهم من فضة بدم كذب، طيب ما هو الدم هذا، من وين جاءوا به؟ القرآن لم يذكر لك، لكن في التوراة يذكرون أنه من ماعز إلى آخره. فهذه التفاصيل حتى لو قارنت، مش بس تقارن القرآن مع كتب التاريخ، حتى لو قارنت القرآن مع كتب الأديان الأخرى ستجد الفارق واضح. ليش؟ لأن القرآن يريد من المسلم أن يصنع وعيه حتى يتعامل مع الحياة بوعي سليم.
2: طيب دكتور، لكن هناك تفاصيل ذكرت في القرآن، أرقام وأسماء، مثلا أبو لهب مثلا في قصة نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، أصحاب الكهف ثلاثة رابعهم كلبهم
3: أيوة. والأشياء. هذا صحيح، أنا لا أقول أنه لا يأتي بمعلومات، لكن أنا أقول لا يركز على المعلومات، يعني هو يذكر معلومات قليلة جدا. يعني نوح عليه السلام ماذا تعرف عنه؟ تخيل أن اسم ابنه لا نعرف، في أي عصر عاش؟ لا نعرف، في أي بلد عاش؟ لا نعرف، كم مات، كم كان عمره حين مات؟ لا نعرف، عرفت؟ فمعلومات كثيرة تعتبر أساسية عند المؤرخين لم يذكرها، لكنه لما ذكر هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عام، لماذا؟ لأن هذه جاءت في سورة العنكبوت، تمام؟ وسورة العنكبوت جاءت تعزي المسلمين الذين بدأوا بالتذمر في مكة في آخر الحكم المكية، أن الآن أكثر من 10 سنوات وأصحاب مكة لم يؤمنوا ونحن نفر قليل، فحصل نوع من التذمر والإحباط من الحالة المكية، فجاء يقول أنتم الآن متذمرين لأجل 10 سنوات ولم يستجيبوا لكم، تعالوا شوفوا نوح عليه السلام.
2: الله أكبر.
3: نوح عليه السلام يعني حوالي 1000 سنة وهو يدعو ومع ذلك لم يستجب له، وذكر في مواطن أخرى أنه كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ومع ذلك لم يستجيبوا ولم ييأس نوح.
2: تعزية
3: للمسلمين. فهنا الرقم مهم جدا لصناعة وعي من ورائه،
2: ورسالة أيضا للدعاء والمصلحين أنه قد لا يستجيب لكم.
3: أيوة، وليس واجبكم أن يستجيب الآخرون، وإنما واجبكم أن تستمروا في الدعوة إلى الله، إذا استجابوا كان بها، ما استجابوا أنت أديت مهمتك. فذكر، ها، أنت وظيفتك أن تذكر، بعد ذلك ردود أفعال الناس ليست تحت مسؤوليتك، تمام؟ أنت مسؤوليتك أن تذكر. حتى أبو لهب هو الاسم الوحيد الذي ذكر، تخيل، يعني من كل الكفار الذين في عهد النبي عليه السلام لم يذكر إلا
2: أبو جهل، حتى
3: أبو جهل لم يذكر. بس أنت لاحظ، وهذه من الأشياء العجيبة، صورة المسجد التي ذكر فيها أبو لهب، الصورة التي قبلها ما هي؟ صورة النصر، وهذه غريب، ها، أن صورة النصر هي من آخر ما نزل، صورة المسجد من أوائل ما نزل، فجاءوا وراء بعض. الآن أبو لهب كان من أكثر المكافحين للدعوة الإسلامية، أكثر من حمل هم إجهاض الدعوة الإسلامية، فالله عز وجل جاء بهذه الصورة بعد صورة النصر ليقول أنت لكل من يعادي الإسلام، لكل من يعادي الدعوة الإسلامية، المآل هو النصر للإسلام.
2: الله،
3: عرفت ولا لا؟ فجاء بهذا الذي حمل لواء العداء للإسلام وربطها بالنصر، ليعلم كل من يجتهد في تقويض الدعوة الإسلامية ويعتقد أن أمواله الضخمة وأمواله الهائلة وسلطاته الواسعة سوف توقف نشر الإسلام وسوف توقف نور الله عز وجل في هذه البسيطة، سيعلم أنه في النهاية النصر عند الله عز وجل، إذا جاء نصر الله، مش نصرنا، نصر الله والفتح. فبالتالي المسألة محسومة،
2: إنا فتحنا لك،
3: إنا فتحنا لك. فلذلك الأسماء على قلتها والأرقام على قلتها والأماكن على قلتها، هذه دائما وراءها وعي يقف، يريد القرآن أن يصنع وعيا من ورائه.
2: الله يفتح عليك دكتور نايف، يبارك فيك. اللي نستنتج من ما سبق أن قاعدة واحدة أو موجه واحد، وهو أن القرآن الكريم كتاب يصنع وعيك ولا يزودك بمعلومات لا تنعكس على واقعك.
3: أيوة، فإذا دخلت إلى القرآن تدخل وأنت تبحث عما يصنع وعيك، عما يصحح منطق تفكيرك، لا تبحث عن غيره من المعلومات التفصيلية إلى آخره مثل ما يفعل كثير من الناس، لا، أنت ركز عن كل صورة تحاول أن تصنع وعيك تجاه قضية معينة. مثلا صورة الأحزاب الآن، كيف تصنع وعيك تجاه الأزمات الوجودية؟ في صورة التكاثر كيف تتعامل مع التنافس المادي؟ في كل صورة تجد فكرة معينة يريد القرآن أن يصنع وعيك تجاهها، وهكذا.
2: طيب، هل ثمت موجهات أخرى أو قواعد أخرى تعين على تفعيل القرآن مع واقعنا؟
3: القواعد كثيرة، يعني منها مثلا، وهذا ممكن تكون امتدادا للسابق، أن لا تنظر إلى الشخصيات التي ذكرها القرآن على أنها أشخاص بحد ذاتها، عرفت، وإنما يجب أن تنظر لها كنماذج.
2: كيف؟
3: يعني مثلا القرآن ذكر قارون، وذكر فرعون، وذكر هامان، وذكر أقوام الأنبياء، هؤلاء ليسوا أشخاصا عاشوا في التاريخ وانتهوا،
2: نماذج تتكرر في كل زمان.
3: هذه انظر لها على أن نموذج يتكرر في كل زمان ومكان، وأنت أحيانا قد يكون فيك من خصائصهم،
2: قد ترى نفسك في
3: القرآن. أيوة، وأنت لا، حيث لا تشعر، وقد ترى في الآخرين هذا الأمر. لذلك نحن الآن لما نقرأ الآيات المتعلقة بقارون وفرعون وهامان إلى آخره، أو آيات المتعلقة ببني إسرائيل وأقوام الأنبياء السابقة، نشعر أننا غير معنيين.
2: صحيح.
3: كأننا ننتظر فقط أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ننتبه، بقية القرآن نحن لسنا معنيين به، وهذا غير صحيح.
2: صحيح.
3: القرآن لم يذكر هذه يعني عبثا، وإنما أراد من خلالها أن ينبهنا على قضايا وزوايا مهمة جدا في صناعة وعينا تجاه الواقع. يعني مثلا قارون نموذج لديه منطق تفكير واضح شرحه القرآن بخصائص معينة. يعني مثلا قارون يقول إنما أتيته على علم عندي، يعني لما قال له قومه على الأموال والخزائن التي يملكها عزل الفضل إلى ذاته، كم شخص منا يفكر بمنطق الاستحقاق الذاتي؟ لما يصل إلى منصب أنا حصلت بذكائي، أنا حصلت بقدرتي، لما يحصل على تميز علمي أنا الذي حصلته أنا وكذا، لما تفتح له الدنيا ويتوسع في الأموال يعزو الفضل لذاته، كل شيء يعزو الفضل لذاته. هذا نزعة قارونية، عرفت؟ هذه نزعة قارونية يعني لابد أن تسعى في معالجتها. وبالتالي أنت لابد أن تتأمل الخصائص هذه. أنت شوف النبي عليه السلام في مسند الإمام أحمد لما قال عن أبي جهل إيش؟ فرعون هذه الأمة.
2: الله،
3: هنا لم ينظر النبي عليه السلام لفرعون على أنه شخص عاش في مصر وانتهى، لا، على أنه نموذج يتكرر في كل زمان ومكان، ولذلك حدد أبا جهل أنه فرعون هذه الأمة.
2: صفات تكررت.
3: أيوة، صفات فرعون موجودة فيه، خصائص شخصية فرعون موجودة فيه، لذلك أسقطها عليه. تمام، نفس الشيء في قضايا بني إسرائيل أو حتى علماء بني إسرائيل. أنت الآن لما تذكر القرآن يتكلم كثيرا عن علماء بني إسرائيل، وهذا ليس عبثا، لأننا نحن أيضا سنقع فيما وقعوا فيه، وهذا كثير. عرفت؟ النبي عليه السلام يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. قال يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ تمام، فنحن سنتبع بشكل كبير جدا حذو السنن السابقة، سنن الأمم التي قبلنا، ومنها اليهود والنصارى.
2: يعني حتى حديث القرآن عن بني إسرائيل يمكن أن نراه فينا كمسلمين.
3: طبعا، تقييد الدين في مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بيّن الخصائص المشتركة بين علماء بني إسرائيل وبعض علماء المسلمين. أي يعني بعض علماء المسلمين وقع في نفس الأزمة التي وقعوا فيها علماء بني إسرائيل. أنا أضرب لك مثال.
2: الله، كلام خطير هذا.
3: أيوة، الله عز وجل ما قال عن بني إسرائيل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كم عدد العلماء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ يجي تحصل واحد من متخصصين في الشريعة يكتب تغريدات ولا مقالات فيها تحريف للقضايا الإسلامية، يوجه الآيات توجيه معين يخدم فيه مصالح معين، سواء مصالح حزبية أو حكومية أو للنظام الدولي أو غيره. كم لعبوا بآيات الجهاد والقتال؟ هذا كله من باب أنك تشتري بآيات الله ثمنا قليلا.
2: سبحان الله.
3: أيضا أنت انظر مثلا لبعض المشايخ مثلا في المصارف الإسلامية، هذا مساحة واسعة للتجارة في الدين. أنا لا أقول كلهم، في كثير منهم في النهاية يخشى أنه إذا أفتى بخلاف ما تريد الإدارات المصرفية أنها ستخرجهم، خاصة لدينا نظام في المصارف يعني نظام سيء جدا، وهو أن إدارة البنك هي التي تستطيع أن تزيل الهيئة الشرعية، الهيئة الشرعية التي في البنك. فإما أن تستقيم معي الهيئة أو أنا أقيلها. فكثير من المشايخ يأخذهم الضعف الدنيوي، والله حتى لا نفتي فتوى يعني تغضب الإدارة نجاملهم في هذا.
2: سبحان الله دكتور، وانت تتكلم ذكرت قصة بني إسرائيل والبقرة، مسألة اختلاق الأعذار للتهرب من الحكم الشرعي.
3: أيوه، هذا متكرر، لذلك هي نفس الأحداث. لا يوجد، شوف حادثة البقرة تتكرر أيضا في كل زمن ومكان. نحن لو تأملنا القرآن بهذه الطريقة سوف نرى أن القرآن موجود في كل شيء أمامنا، في كل شيء أمامنا سترى تفسيرا قرآنيا له، سترى نموذجا قرآنيا يفسر الظواهر الإنسانية والاجتماعية بشكل وافي وكامل. لكن مشكلتنا أننا معلقون بالأشخاص، معلقون بالألفاظ نفسها التي يعني نراها دون أن ننفذ إلى الأشياء التي تقف وراءها والأفكار التي تقف وراءها. فهذه أيضا قاعدة مهمة، نمذجة الأشخاص، أن نتعامل مع الأشخاص كنماذج ننتبه. وهذا كيف نحول الأشخاص إلى نماذج؟ من خلال استخراج خصائص هذه الشخصيات. أنا أقرأ شخصية قارون أستخرج خصائصها، أقرأ شخصية فرعون أستخرج خصائصها، كيف يفكر، كيف قدمه لنا القرآن. أقرأ مثلا
2: الأعراب
3: أستخرج خصائص تفكيرهم، عرفت ولا لا؟ لما أستخرج الخصائص أبحث عن هذه الخصائص في ذاتي أولا قبل الآخرين. أيوة. أنظر ما الذي أنا مصاب به من هذا. سبحان. عرفت؟ قد أكون أنا عندي خصائص كثيرة من هؤلاء وأنا لا أعرف، فأبدأ بأن أصححها، لأن ليس الغرض أن تتدبر فقط وتستخرج، الغرض أن تستهدي. تدبر وسيلة وليس غاية.
2: سبحان.
3: تدبر وظيفته أن يستخرج المعاني القرآنية، بعد أن نستخرج المعاني القرآنية لدينا وظيفة أخرى وهي الاستهداء بهذه المعاني في واقعنا لإصلاحه. لأن الله عز وجل أصلا أنزل القرآن لماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فيجب أن نستهدي بهذا الكتاب في التعامل مع قضايا واقعنا، وهذه مرحلة تأتي بعد مرحلة التدبر.
2: فعلا دكتور، النقطة اللي ذكرتها مسألة أني أبحث في خصائص وصفات النماذج اللي ذكرها القرآن، سواء المنافقين أو أعراب أو بني إسرائيل أو غيرهم أو فرعون أو قارون، ثم أناقش نفسي ما هي الصفات التي تنطبق معي، ولا أبدأ بالآخرين حتى لا يتم مثلا توظيف هذا البحث أو هذه الصفات في الانتقام من الآخرين، أصنف أعدائي أنت منافق وأنت بني إسرائيل. مسألة الاستهداء هذه في غاية الأهمية، أنا أرى ما الذي ينطبق من هذه الصفات علي ثم أستهدي بها قبل أن أطلقها على الآخرين.
3: كلام صحيح. أنت لابد أن يعني لما تستخرج هذه المعاني أول ما يجب عليك أن تفعله أن تنظر لنفسك. إذا استخرجت مثلا خصائص الشخصية الفرعونية، خصائص الشخصية القارونية، خصائص قوم شعيب، خصائص قوم عاد، ثمود، نوع، أول ما يجب أن تسأله هو ما موقفي من هذا، أين تموضعي أنا من هؤلاء، ما الخصائص التي في هؤلاء وتوافرت فيه، عرفت؟ قبل أن تنظر للآخرين، لأن الغرض أول شيء إصلاح نفسك ثم تبدأ بإصلاح الآخرين. لكن من المهم أن تبدأ، وهذه النقطة اللي ذكرتها أنت مهمة جدا، أن في هناك من يستغل هذه المعاني لضرب الآخرين، هذا من التلاعب بالقرآن.
2: فتح الله عليك دكتور. طيب إلى الآن نستطيع أن نقول أن هناك قاعدتان. القاعدة الأولى أن الكتاب القرآن الكريم كتاب صناعة وعي، منهج، وليس كتاب معلومات،
3: صحيح.
2: والأمر الثاني أن القرآن يهتم بنمذجة الأشخاص،
3: صحيح.
2: فكل الأسماء اللي تقرأها في القرآن والفرق والطوائف هي نماذج قد تتكرر في أي زمان ومكان، وليس أشخاص وفرق بحد ذاتها انتهت،
3: صحيح.
2: ثمة موجهات أخرى تعين على تفعيل القرآن في واقعنا.
3: بس قبل أن نتحدث عن قواعد أو موجهات أخرى، من المهم في القاعدتين هاتين، أن القرآن كتاب وعي وليس كتاب معلومات، أن نفهم أن هذه الخصائص القرآنية يجب أيضا أن نتحلل نحن بها.
2: كيف؟
3: يعني صح القرآن كتاب يهتم بصناعة الوعي أكثر من تزويد المعلومات، أنا أيضا كباحث يجب أن أهتم بصناعة وعي المجتمع وليس في إغراقه بالمعلومات، عرفت؟ لأن كثير من الباحثين خاصة المؤرخين يغرقون الناس بالمعلومات لكن لا يهدفون لصناعة وعي، عرفت؟ ولذلك مثلا تجد بعض المؤرخين ولديه معلومات تاريخية لكن ليس لديه وعي تاريخي، عرفت؟ ليس لديه وعي تجاه التاريخ، ولذلك هو يغرق الناس بالمعلومات.
2: ما الفرق بين الوعي التاريخي
3: والله؟ أنا أضرب لك مثال على الفرق. قبل كم يوم أنا كنت أسمع لمحاضرة عن حقبة تاريخية، المحاضر أغرق الناس بالمعلومات وعن أشياء تفصيلية تخرج أنت ما عندك يعني أي تصور ناضج تجاه تلك الحقبة، كيف تستفيد من الأحداث التي حدثت في ذلك الوقت، سنن الله عز وجل في تلك الحقبة، الظواهر التي تمت في ذلك الوقت كيف تفاعلوا معها، كيف يعني هذه الأشياء التي تتعلق بصناعة منهج المتلقي لم يهتم بها، فقط أغرقنا بالمعلومات. وهذه مشكلة كبيرة عند الناس، أنه لأن المعلومات تبهر، تعرف هذه فيها مشكلة، هذه يعني لها جاذبية، هذه يسقط في فخها كثير من المثقفين لما دائما يجلس في المجلس فيمطر الناس بالمعلومات حتى يكون واو والله معلوماته واسعة، ثقافة موسوعية إلى آخره، لكن الناس لم يخرجوا بفائدة حقيقية.
2: وعيهم ما زال كما هو،
3: وعيهم كان كما يعني لم يعني قبل مقابلته، تمام. هذه مشكلة. لذلك المثقف هنا لا يصح أن ينخدع بأسئلة الجمهور، لأن الجمهور عادة الناس عادة يتشوفون للمعلومات، ماذا حصل هناك، ماذا آدم كم كان طوله إلى آخره من المعلومات التفصيلية، عرفت؟ التي لا تصنع وعيهم، لكن ينبغي عليه أن يعيد توجيه أسئلة الجمهور، عرفت؟ فيسألونك أسئلة ليس لها قيمة، أنت أعد وعي الجمهور لكي يسأل الأسئلة ذات القيمة حتى من خلالها تبني لهم وعيا سليما. يعني شوف إيش الفرق بين التاجر العادي والتاجر الشاطر. التاجر العادي هو يفكر كيف يستثمر احتياجات الناس، التاجر الشاطر هو يفكر كيف يصنع احتياجات الناس.
2: عجيب.
3: أي لذلك التاجر العادي هو يفكر بمنطق ما الذي يمشي في السوق، يدخل سوق مثلا معين، تجي بلد معين، إيش اللي يمشي في السوق، يمشي في السوق كذا كذا، خلاص أنا أروح أشتري هذه البضاعة وأبيعها، تمام. التاجر الشاطر هو يفكر كيف أمشي بضاعتي في السوق، أنا ما يهمني السوق، يهمني كيف أمشي بضاعتي في السوق. فمثلا إذا أنت تريد أن تفتح صالة رياضية، تمام، وجئت إلى مجتمع ليس لديه ثقافة رياضية، فأنت قطعا لو فتحت الصالة الرياضية سوف تخسر لأن الناس لا يهتمون بالرياضة. لكن يأتي التاجر الشاطر ويصنع ثقافة إيجابية تجاه الرياضة، يبدأ الجمهور يتعطش لوجود صلاة رياضية، هنا يفتح يكون هو أول الرابحين، تمام. أحيانا أنت هذا طبق نفس الشيء على المثقفين، أحيانا أنت تجلس في مجلس ويمطرونك بأسئلة ليس لها قيمة، ليس لها داعي. مثلا يجيك يسألك عن سفينة نوح،
2: كم كان،
3: أو أي عصر نوح، أو إلى آخر، أي كم حجمها، كم كان، وكانت كبيرة ولا وأين كانت،
2: أنت بالزراعة كيف يعني،
3: هل كانت في العراق ولا كانت في الحجاز، والطوفان بدأ من أين وانتهى إلى أين، هذه كلها أسئلة لا تصنع لك وعي. لذلك أنت ماذا تفعل، أنت أعد توجيه أسئلته، قل لهم تمام قضية نوح قضية مهمة، لكن في قضية أهم من هذه الأسئلة، قوم نوح 1000 سنة جلس نوح يدعوهم ومع ذلك لم يستجيبوا، دعونا نتعرف على إيش العوائق المعرفية، العوائق النفسية التي حالت دون إيمان هؤلاء القوم لأكثر من لحوالي 1000 سنة. ثم نريد أن نتعرف هل هذه العوائق متوافرة بنا أو غير متوافرة. فهمت؟ فأنت الآن هنا ماذا فعلت؟ أعدت إنتاج الأسئلة. بدل ما كانت الأسئلة أسئلة يعني متعلقة بقضايا لا تصنع وعيا، أنت انتقلت إلى قضايا تصنع وعيا. وهذا هو منهج القرآن، دائما ينقل مستوى تفكير المتلقي إلى ما يصنع وعيه، وليس إلى المعلومات العادية التي ليس لها قيمة. إذا عرفتها ولم تعرفها لا يضيف لك شيء، لا يضيف لك شيئا. هنا أنت تتقمص منهج القرآن، عرفت، كباحث وكمثقف تتقمص وتركز على ما يصنع وعي الناس. هذا إذا اقتنع بها المثقف سيتغير النمط، سيتغير شروط الإنتاج الثقافي في الأمة الإسلامية. أن أنا أبدأ أركز، لا أكتب بحث إلا إذا كان له دور في صناعة الوعي، لا أكتب كتابا إلا إذا كان له دور في صناعة الوعي، لا ألقي محاضرة إلا إذا كان لها دور في صناعة الوعي، ولا أركز على إبهار الناس. عرفت، أنا أريد أن أبهر الناس بحجم معلوماتي، أبهر الناس بكذا، هذا ليس له فائدة حقيقية. الذي ينفع الناس غير الذي يعجب الناس.
2: حتى في القاعدة الثانية في مقولة شائعة أن يقول لك أنا أناقش الأفكار للأشخاص.
3: أيوة.
2: يعني كمثقف أو كذا.
3: وهذا هذه قاعدة جيدة يعني أيضا في التعامل مع الأفكار، لأن هذا أيضا منهج قرآني، لأن القرآن يتجاوز الأشخاص ويتحدث عن الأفكار التي وراء الأشخاص.
2: طيب ثمة موجهات أخرى لها علاقة بتفعيل القرآن في واقع؟
3: أيوة، هناك قواعد أو موجهات كثيرة، يعني مثلا منها أن القرآن لا يتفاعل إلا مع المتفاعل. يعني أنت خذها قاعدة،
2: لا يتفاعل
3: إلا مع المتفاعل.
2: كيف؟
3: بمعنى القرآن لن تستطيع أن تفهم مقاصده إلا إذا تبنيت قضاياه. القرآن جاء لإصلاح الواقع، إذا كنت غير مهتم بإصلاح الواقع ثق تماما أنك لن تفهم مقاصد القرآن. القرآن جاء ليقوم الناس بالقسط، إذا كنت أنت غير مهتم بأن ترى قيام القسط في المجتمعات الإنسانية ثق تماما أنك لن تفهم مقاصد القرآن. يعني مثلا القرآن جاء لمواجهة المنافقين، أو واجه المنافقين بكل وضوح. هذه قضية من قضايا القرآن، أن نواجه المنافقين. إذا كنت لا تواجه المنافقين فأنت لن تستطيع أن تفهم ما قاله القرآن عن النفاق وعن ظاهرة النفاق، لأن الحجج التي يقولها المنافقون في كل عصر قالها القرآن وذكرها وناقشها وفندها. التحديات التي تواجه من يواجه المنافقين هي نفس التحديات التي ذكرها القرآن. فأنت حينما تواجه المنافقين ثم تعود إلى القرآن سوف تكتشف النموذج الهائل الذي من خلاله عالج القرآن قضية النفاق، مثل ما ترى في سورة الفتح وسورة المنافقون وسورة الأحزاب وسورة التوبة، ناقش ظاهرة النفاق بشكل غير طبيعي. لكن متى تبدأ تتعرف على ما قاله القرآن عن ظاهرة النفاق وتفهم عمق ما قاله القرآن؟ حينما تشتبك مع المنافقين. وهكذا في أي قضية، يعني مثلا القرآن تحدث عن الإصلاح الأسري، إذا كنت أنت غير معني بالإصلاح الأسري ولا تتم بقضايا الأسرة فما راح تدرك عمق ما قاله القرآن عن الأسرة. لكن جيب شخص مهتم بالإصلاح الأسري ودعه يقرأ ما قاله القرآن عن الأسرة، سيفهم، يقول أوه والله فعلا هذه نقطة نحتاجها في كثير من الأحيان، هذه مدري إيش كذا، سيرى أن آيات القرآن مفصلة على مقاصد الواقع تماما. هذا منطقي طبيعي، يعني أنت إذا تحدثت مع شخص ليس له خلفية عن موضوع معين لن يتفاعل معك. يعني أنا الآن لو كان عندي مشروع لإصلاح البنوك وجئت بأشخاص ليس لهم علاقة بالبنوك نهائيا، جلست أتكلم ساعتين ما راح يفهموا شيء ولن يفهموا جدوى ما أقول، صح ولا لا؟ لكن لو أتيت بأشخاص متخصصين في المصارف والبنوك وشرحت لهم مشروعي في الإصلاح المصرفي سيفهمون تماما، يقول لك نعم فعلا هذا نحتاجه، عندنا تحدي كبير متورطون فيه، الآن هذا الإصلاح سوف يعالج هذه النقطة، هذا الأمر سيعالج هذه العقبة، هذه الخطة جيدة في التنمية الفلانية، سيفهم كل ما تقوله. لماذا؟ لأنه اشتبك مع هذه القضية. فالقاعدة هنا أن ما لم تتبنى قضايا القرآن لن تفهم مقاصد القرآن.
2: وهذا دكتور سبحان الله تذكرت أنا يعني أحيانا بعض الآيات، يعني بعض الناس قد يرتكب ذنبا معينا فعندما يقف على الآيات التي تناقش هذا الذنب يتأثر تأثرا كبيرا جدا.
3: أيوة.
2: ويفهمها من من من بين كل المصلين مثلا، أو مثلا نقطة أخرى، قد تجد باحثين وعلماء غير مسلمين مهتمين في جانب معين، فمجرد ما يلتقط معلومة يقرأها عرضا في القرآن وكذا يتأثر بها كثيرا ويدخل الإسلام. هذا في نماذج كثيرة دخلوا الإسلام بسبب هذا.
3: هذا صحيح 100%، وهذا اللي يعني يقودنا لفكرة أن ندعو الأمة كلها لتدبر القرآن. لماذا؟ لأن العقول مختلفة والقدرات مختلفة، والقرآن كتاب شامل ما فيه مجال من مجالات الحياة إلا وتحدث عنه. لذلك أنت لا تستطيع أن تتدبر كل آيات القرآن. يعني مثلا الآيات الكونية، كيف يستطيع واحد مثلي غير متخصص في الكونيات والطبيعيات أن يتدبرها؟ لكن لما يأتي شخص عالم فيزياء أو يأتي شخص عالم كيمياء تجد لديه تدبرات عجيبة.
2: صحيح.
3: يعني أنا قرأت كتاب لأحد الكيميائيين عندنا هنا في قطر، عالم في الكيمياء، شرح الآيات المتعلقة بالسماء شرح يعني مبهر عجيب. أنا والله يعني ما رأيت مثل هذا الشرح، يعني حتى كان يفصل في قضية جو السماء، لماذا قال جو السماء ولم يقل مسخرات في جو السماء، لم يقل في السماء، تكلم عن قضية الجو بتفصيل علمي يعني. فأنت لما تدعو الناس لتدبر القرآن كل من تخصصه، كل من الزاوية التي فتح الله عز وجل عليه فيها، سوف ترى أن كنوز القرآن تخرج للعلن، ترى كنوز القرآن يراها المجتمع جميعا، وهذه التي تبهر الناس، لأنك أنت إذا تعرفت على مضامين القرآن سوف تزداد ثقة بالقرآن.
2: وذلك سبحان الله دكتور، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
3: صحيح.
2: لعموم الناس مسلمهم وكافرهم.
3: صحيح، لأن أصلا تدبر القرآن هو الشرط الحقيقي لرؤية الاتساق القرآني والانسجام القرآني. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي لا يتدبر القرآن سيقع، سيرى أن القرآن فيه تعارضات وعليك. لذلك التدبر صمام الأمان لرؤية الاتساق والانسجام القرآني.
2: إذن القرآن يتفاعل مع المتفاعل، ولن يفهم مقاصد القرآن إلا من يتبنى قضايا.
3: صحيح.
2: هذا الموجه.
3: هذا موجه، وهناك أيضا موجهات أخرى كثيرة، منها قاعدة مهمة جدا في ضبط علاقتك بالقرآن أو في قدرتنا على تفعيل القرآن في واقعنا، وهي أن غياب اللفظ المعاصر لا يعني غياب الفكرة المعاصرة.
2: يا سلام.
3: يعني بعض الناس لما يدخل إلى القرآن يبحث عن الأفكار من بوابة ألفاظ معينة، فإذا لم يجدها ظن أن الأفكار التي تقف وراءها ليست موجودة في القرآن.
2: أعتقد هذه أكبر إشكالية.
3: أيوة، هذه مشكلة كبيرة. يعني مثلا تسأله هل القرآن تحدث عن أنماط المصلحة في العلاقات الدولية، يقول لك لا ما تكلم عنه. هو لم يبحث عن الفكرة، لكنه هو مرتبط باللفظ نفسه، هو لأن القرآن لم يستخدم أنماط المصلحة اعتقد أن القرآن لم يتحدث عن أنماط المصلحة. أو مثلا لو سألته هل القرآن تحدث عن توازن القوى أو توازن الرعب أو توازن الردع، يقول لك لا القرآن ما تحدث عن هذه الأفكار. لماذا؟ لأنه ينتظر أن القرآن يستخدم هذه الألفاظ كي يدرك أن القرآن تكلم عن هذه الأفكار. لا، هذه ألفاظنا المعاصرة، ليس بالضرورة أن يستعملها القرآن. مثلا هل القرآن تحدث عن التفكير الرغبوي؟ نعم تحدث عنه. هل تحدث عن أنماط التفكير؟ نعم. هل تحدث عن أنماط الشخصيات؟ نعم. كثير من الأفكار نعتقد أن القرآن لم يتحدث عنها لأننا ننتظر أنه يستعمل ألفاظا نعرفها ونعتقد أنه لن يعبر عنها إلا بهذه الألفاظ. يعني أنا أذكر المفكر الإيراني عبد الكريم سروش يقول القرآن لم يتحدث عن السلطة. كيف القرآن لم يتحدث عن السلطة؟ إذا كنت تقصد اللفظ، نعم هو لم يتحدث عن السلطة، بس كونه لم يتحدث عن اللفظ لا يعني أنه لم يتحدث عن الفكرة، صح ولا لا؟ الله عز وجل لما يقول عن داود عليه السلام وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، شددنا ملكه ويش؟ هذه فكرة متعلقة بالسلطة، صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: وأمرهم شورى بينهم، هذه أيضا متعلقة بالسلطة. كل الآيات المتعلقة بالحرب والسلم و الآيات المتعلقة بداود عليه السلام، الآيات المتعلقة وما أمر فرعون برشيد، هنا يتكلم عن سلطته، كيف أدار السلطة
2: أمر فرعون.
3: فالقرآن يتحدث عن السلطة بألفاظ مختلفة. وهنا نقطة أيضا مهمة، أن القرآن أحيانا يتحدث عن أفكار بألفاظ لم نعتدها.
2: كيف؟
3: يعني مثلا نحن معتدون على مفردة المستبد، صح ولا لا، للتعبير عن الطغيان السياسي.
2: أي.
3: لكن أنت لما تبحث عن القرآن هو لم يذكر كلمة المستبد، فممكن يخيل لشخص أنه لم يتحدث عن الاستبداد. هو صح ذكر الظواهر المستبدة، فرعون وغير الأخير، لكن ما المصطلح الذي يوازي المستبد؟ فربما شخص يبحث لا يجد أن القرآن ذكر المستبد، فيقول القرآن لم يتعرض إلى هذا المفهوم، مع أنه من أخطر المفاهيم الاجتماعية، لأن كثير من المجتمعات انهارت بسبب الاستبداد.
2: صحيح.
3: فكيف القرآن الذي جاء هدى للناس وجاء يهدي للتي هي أقوم، ومع ذلك لم يتعرض إلى أخطر الظواهر الاجتماعية وهي الاستبداد السياسي من مصطلح معين يعني؟ لكن الحقيقة أن القرآن تكلم، لديه مصطلح يوازي مصطلح المستبد، وهو مصطلح جبار. إن فيها قوما جبارين، عرفت؟ وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن. فالجبار هو الذي يكره الناس على طاعته، يجبر الناس على طاعته، عرفت ولا لا؟ هذا يوازي مصطلح المستبد. فالشاهد أن إذا أردت أن تبحث أو أن تستخرج المعارف القرآنية،
2: استغفر دكتور، لكن الجبار من أسماء الله الحسنى.
3: أيوة، لأن الله عز وجل جبار. ما معنى جبار؟ أنه يلزم جميع الخلق بطاعته. والله عز وجل يعني يسير الخلق كله وفقا لقانونه. يعني مثلا الشمس تتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، والقمر يتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، والهواء والماء وكل المخلوقات يتحركون بقانون الله عز وجل. الإنسان هو لا يموت بإذنه، وأن الله عز وجل لما يريد أنك أن تموت ستموت.
2: صحيح.
3: صح. ولما يريدك أن تمرض ستمرض، ولما يريدك أن تحيا ستحيا، وكل شيء بقانون الله عز وجل. لذلك هو جبار، بمعنى يلزم جميع الخلق بطاعته،
2: لكنه يقول لا إكراه في الدين.
3: أيوة، هذه المساحة الوحيدة التي تركها. المساحة الوحيدة التي تركها أن الإنسان لديه الإرادة الإنسانية الحرة حتى يؤمن بقناعة. ليش؟ لأن الإنسان لو آمن مكرها لن يقوم باستحقاقات الدين. بمعنى الله عز وجل أرادنا أن نؤمن لأن هذا الدين لديه رسالة، ليقوم الناس بالقسط. كيف سيقوم الناس بالقسط إذا كانوا غير مقتنعين به؟ لا يمكن. لذلك كل شخص يؤمن بالإكراه لا فائدة من إيمانه، صح ولا لا؟ لأنه بالعكس أنت تزيد منسوب النفاق في المجتمع. لكن الله عز وجل يريدك أن تؤمن بهذا الدين وتقتنع به، ثم بعد ذلك تبدأ بمشروع القيام بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المشروع لا يمكن أن يشرع فيه الإنسان ويسهم فيه إلا إذا اقتنع فيه، والقناعة مكانها القلب، وبالتالي لا فائدة من الإكراه. لذلك قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أصبح الناس يدركون ما هو الصح وما هو الخطأ، الآن الخيار لهم. لذلك ماذا قالوا الجن؟ قال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. فهو أول شيء إيمان واعي، عرفوا أولا أنه يهدي إلى الرشد ثم آمنوا به، وليس إيمانا أعمى كما تقول المسيحية، وإنما هو إيمان واعي يهدي إلى الرشد فآمنا به.
2: إذن غياب اللفظ المعاصر لا يشترط غياب الفكرة المعاصرة في القرآن.
3: أيوة، لأن الناس مثل ما ذكرت لك ينظرون إلى الألفاظ أحيانا كأنها نظارات، يعني إذا نزعتها ما يشوفون. عرفت؟ وهذه مشكلة تحرمك من, من, من المعرفة القرآنية. لا تستطيع أن ترى المعارف القرآنية السياسية والاقتصادية والمعرفية والتربوية والاجتماعية وحتى الإدارية، كل هذه المعارف أنت لا تراها في القرآن، لأنك تنتظر القرآن يستخدم ألفاظا معينة تعتقد أنه لا يتناول الأفكار إلا من خلالها. هذه القاعدة إذا ما تترسخ في ذهنك، النتيجة أنك لن ترى المعارف القرآنية.
2: إذن إلى الآن عندنا القرآن كتاب وعي لا كتاب معلومات، القرآن يقدم نماذج لا أشخاص، القرآن يتفاعل مع المتفاعل يفهم مقاصده من تبنى قضايا.
3: صحيح.
2: وغياب الفكرة المعاصرة غياب اللفظ المعاصر لا يعني بالضرورة غياب الفكرة المعاصرة.
3: صحيح.
2: هذه قواعد تعيننا على تفعيل القرآن في واقعنا المعاصر.
3: لكن هنا نقطة مهمة، وهي أن التفعيل السليم يجب أن يكون مسبوقا بفهم سليم، لأن إذا لم يكن الفهم سليما فسيختل التفعيل.
2: وكيف يتحقق الفهم السليم للقرآن؟
3: يتحقق الفهم السليم من خلال يعني اتباع القواعد التي تضبط فهمنا للقرآن. يعني الله عز وجل مثلا تحدث عن المنهج الاقتسامي. المنهج الاقتسامي هذا الذي معظمنا واقع فيه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر.
2: ما معنى المنهج الاقتسامي؟
3: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يقسمون القرآن يتعاملون معه بتعظية، يعني بتجزية، فهو يأخذ آية ويترك آية أخرى لا تخدمه، أو يأخذ آية ويترك السياق الذي يوضحه. أضرب لك أمثلة، الله عز وجل مثلا يقول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يأتي ملحد هنا ويقول خلاص إذن المسألة محسومة، إذن لماذا الله عز وجل يطالبنا بالإيمان؟ لقد حق القول على أكثرنا، ما يحتاج يعني. لا، يجب أن تقرأها وفقا لآية أخرى. الله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن الصنف الذين حق عليهم القول هم الصنف المتكبرون على الحق. إذن المشكلة بدأت من عندك أنت الذي تكبرت عن الحق، فنتج عن ذلك أن صرف الله عز وجل قلبك عن الحقيقة. أو مثلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كم يستدل بها أولئك الذين لا يريدون أن ينغص عليهم أحدا في باطلهم. خل الناس وحدهم، لا تنكر على أحد، لا تتكلم على أحد، عليك نفسك أنت.
2: أمر منتشر جدا.
3: أيوة، لكنه لا ينظر إلى الآيات الأخرى التي توضح المقصود، كقوله تعالى يعني الآيات اللي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
2: الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشون.
3: أيوة، بل إن القرآن لم يأمرنا فقط بإنكار المنكر، وإنما أيضا على عدم إنكار المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه نفهمها أن بعدما تؤدي الواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم لم يستجيبوا أنت لست مسؤولا عنهم،
2: تستفرغ الجهد.
3: أيوة، أنت خلاص عليك نفسك بعد ذلك، لا يضرك من ضل. أو مثلا يأتي من يستدل بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، على أن الإسلام خاص بالعرب، وأنه دين موجه للعرب تحديدا، وحتى لقريش على وجه الخصوص، لكن يترك الآيات الأخرى التي تبين عالمية القرآن ليكون للعالمين نذيرا، إنه هو إلا ذكر للعالمين. هذه كلها يتجاهلها كأنه لا يراها، لأنه يريد أن يضخم مثلا دور العرب أو شيء من هذا القبيل. وأحيانا الإنسان يفعلها عن غير قصد، لكن الشاهد أن فخ الاقتسام نقع فيه كثيرا، وليس فقط هذا النمط الوحيد من الاقتسام، أنك تأخذ آية وتترك آية أخرى في صورة أخرى. أحيانا يكون الأمر متعلقا بالسياق، أنك تأخذ الآية وتترك الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، ما يسمى السباق واللحاق. هذا مهم في إيضاح معنى الآية. يعني مثلا واقتلوهم حيث ثقفتموه، يأخذها كنص مستقل، لا يدري ما قبلها ولا يدري ما بعدها.
2: إيه؟
3: الآية التي قبلها ماذا تقول؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه لا يعرفها، يعرف فقط واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حتى يعطي تصورا أن القرآن يدعو إلى قتال مفتوح.
2: إيه؟
3: وكم عبثوا بوعي غير المسلمين وبعض المسلمين حتى من بوابة الاقتصاص هذا. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، كذا كأنها إعلان مفتوح. طيب الآية التي قبلها

0: طيب الآية من سياقها تصبح فعلا تدل على معنى مشكل
1: صحيح،
0: لكن لما تردها إلى سياقها سيتضح، وهذا من أكثر يعني المزالق التي نقع فيها. وأحيانا لا يكون الاقتطاع من سياق، حتى الآية نفسها يقتطعونها، يعني لا يكمل الآية، مثل وليس الذكر كالأنثى، هذا يأخذها فقط ويعني ينظر لها على أنها إعلان صريح لازدراء المرأة، وهو نفسه لا يعرف هذه العبارة من قالها، هل هي منسوبة لله عز وجل أم منسوبة لأم مريم، ولماذا قالها، وتكملة الآية ما هي، ولا سياقه، ولا هم يحزنون. شوف أعطيك مثال آخر على اقتطاع من الآية نفسها دون إكمال الآية، يعني يأخذ جزء من الآية ويترك البقية. قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلمة اقرأ انتزعت في العصر الحديث من سياقها، يعني تعاملوا معها كأنها فعل متعلق بالقراءة المعاصرة التي نراها، ولذلك شاع تعبير نحن أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ، لا نحن لسنا أمة اقرأ، الأمم الأخرى أيضا تقرأ، بل إن بعض الأمم قد تقرأ أكثر منا، عرفت؟ لكننا نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، نحن أمة القراءة الربانية، نحن أمة القراءة التي تربط المخلوق بالخالق ولا تنظر للأمور بمعزل عن الخالق الذي أنشأ الخلق، عرفت؟ لذلك لما اقتطعنا الآن تحت الضغط الحداثي في العصر الحالي وأصبحنا ننظر للمفاهيم القرآنية بنظرة مادية، نظرنا إلى القراءة كفعل مادي، فعل مادي صرف، وعظمنا وضخمنا موضوع القراءة بدون ما نكمل الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا، القراءة وحدها لا تكفي ولا تغني، يجب أن تكون مرتبطة باسم ربك الذي خلق. لذلك مثلا أنا لما أقرأ الظواهر الكونية، لما أقرأ الظواهر الإنسانية والاجتماعية، يجب أن تكون قراءتي لهذه امتدادا لقراءتي للوحي.
1: الله،
0: فأنا مثلا أنظر مثلا لظاهرة المنافقين بناء على ما قرره الوحي وليس بناء على التحليلات والنماذج التفسيرية الشائعة، أو مثلا أقرأ ظاهرة التنافس المادي في الاجتماع الإنساني ليس من خلال النموذج التفسيري الرأسمالي، وليس من خلال النموذج التفسيري الماركسي لظاهرة التنافس المادي، وإنما من خلال صورة التكاثر، لأن صورة التكاثر تزودني بالوعي، نرجع هنا لمسألة الوعي التي ذكرناها في البداية، تزودني بالوعي الذي يجعلني أفهم هذه الظاهرة وكيفية حلها. يعني بالمناسبة صورة التكاثر تعرضت لمشكلة التنافس المادي وحلتها في هذه الفقرة الصغيرة التي تسمى صورة التكاثر، المشكلة والحل كامل، نموذج متكامل في المعالجة والحل. فهنا أنا أقرأ صح لكن باسم ربي الذي خلق، فقراءتي مرتبطة دائما بالخالق الذي يهدي، كما قال إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدي، أنا الله عز وجل خلق هذا الكون إذن هو الذي يهدي هذا الكون، فأنا أنظر إلى كل شيء بمنظور الوحي. هذه القراءة الآن لما مزقناها في العصر الحالي وجعلنا الأمر فقط مرتبط بأمة اقرأ بمعزل عن الارتباط الرباني، أصبحنا نفسرها تفسيرا ماديا، وهذا كله يرجعنا إلى مشكلة الاقتسام، أننا نقتسم القرآن ونتعامل معه كأعضاء مجزأة ولا نربط آيات الله عز وجل بعضها، إلى مستوى أن الآية نفسها نقسمها.
1: نحن لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك. جميلة العبارة.

0: مرة أخرى مع القرآن ولكن من زوايا مختلفة.
1: طيب الله يبارك فيك دكتور، هل من ثمة قواعد أخرى في متعلقة بالفهم الصحيح؟
2: والله أنا قلت لك يا أستاذ فداء أنها يعني القواعد والموجهات في هذا الموضوع كثيرة جدا، يعني منها الانتباه لأسماء سور القرآن لأن هذه تغذي فهمك للقرآن، منها الانتباه لموضوعات القرآن، وهذه موضوعات يعني الناس عادة يتتبعون الآيات يحاول يفهم كل آية بنفسها لكن لا ينظر إلى موضوع السورة. موضوع السورة مهم جدا في فهم كثير من الظواهر التي تجدها داخل السورة.
0: ماذا تعني بموضوع السورة؟
2: يعني مثلا سورة الحجرات لها موضوع، سورة البقرة لها موضوع، سورة العمران لها موضوع، كل سورة لها موضوع أساسي. هذا الموضوع يجب أن تفهم الآيات من خلاله. وأنت أحيانا أعطيك مثال، الله عز وجل يكرر كثيرا من القصص مثلا، أنت لا يمكن أن تفهم المقصد من التكرار إذا لم تفهم السياق الذي جاءت فيه القصة. يعني مثلا الله عز وجل كرر قصة إبليس،
0: صحيح،
2: لكن هذا التكرار ليس على وجه التماثل، وإنما كل مرة يكرر هناك زاوية أخرى مرتبطة بموضوع السورة،
0: هناك وعي مختلف.
2: طبعا هناك زاوية يريد أن يلفت نظرك إليها، هذه الزاوية مرتبطة بموضوع السورة.
0: يا سلام.
2: يعني شوف مثلا لما جاء بقصة إبليس في البقرة ما توسع مع الشيطان، فقط آية واحدة، لكن توسع مع الملائكة، حوار الملائكة لم يتكرر،
0: صحيح،
2: لكن إبليس تكرر.

0: تمام ولا لا؟ لماذا؟ لأن سورة البقرة هي تتحدث عن التكليف، وتتحدث عن أهم قضية في التكليف وهي التسليم لله عز وجل، تمام؟ منذ البداية حتى أن فكرة التسليم فكرة أساسية في سورة البقرة، لما قال هدى للمتقين أول صفة ما هي؟
1: الذين يؤمنون بالغيب.
0: الذين يؤمنون بالغيب، نحن لا نقف عند هذه الآية، معنى تبدو غريبة، المفروض يعني أو المتوقع أن يقال الذين يؤمنون بالله، عرفت؟ الذين يؤمنون بالغيب على فكرة لم تتكرر، يعني لا توجد آية أخرى تتكلم عن يؤمنون بالغيب أو الإيمان بالغيب كخاصية من خصائص المؤمن، هنا فقط لأن الغيب هو ما لا يعرف والمجهول، تمام؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني من حيث لا يعرف، تمام؟ فأنت الآن أحيانا الله عز وجل يعطيك تكليفا وأنت لا تعرف ما هو المقصد، لكن يجب أن تسلم، ولذلك سورة البقرة تعالج هذه القضية، قضية التسليم في مثال البعوضة، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، خلاص من الذي ضرب مثال البعوضة؟ الله عز وجل، إذن انتهى الموضوع، وأما الذين كفروا
1: فيقولون
0: ماذا أراد الله به؟ لا أنا ما اقتنعنا، نحتاج أن نقتنع، فهنا مشكلة التسليم، يجي عند موضوع خلق أني جاعلهم في الأرض خليفة، الملائكة سلمت، إبليس ما سلم، فهو بس ناقش هذه القضية من زاوية التسليم، لما راح في سورة صاد لا توسع مع حجج الشيطان، لماذا؟ لأن سورة صاد تتعرض لحجج الكافرين، هذا موضوعها الأساسي، لذلك في البداية بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عناد لديهم حجج، ها بس حجج باطلة كلها، فهنا في هذا السياق ناسب أن يتوسع مع الشيطان، لم يناسب أن يتوسع في مع الشيطان في سورة البقرة، لذلك لما تمشي مع سورة البقرة بعد ذلك بني إسرائيل جاء في قضية التسليم والتسمية في البقرة لأنها متعلقة أيضا بالتسليم، ما سلمهم من البداية لما أمرهم بأن يذبحوا بقرة، بعدين كل الأمور تجدها تعود إلى فكرة التسليم، لما قال الله طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، عرفت؟ إلا من اغترف غرفة بيده، ليش؟ إيش الحكمة؟ التسليم، تتعلم أن تسلم، يعني كان يقدر يسمح لك غرفتين ثلاثة أربعة، بس هنا يريد أن يربيك على التسليم للتكليف
1: اللي هو موضوع سورة البقرة،
0: اللي هو موضوع سورة البقرة، لذلك لما تفهم هذا الموضوع تعرف لماذا تناول قصة إبليس بهذا المستوى، ولماذا تناول قصة بني إسرائيل بهذه الطريقة، ولماذا ذكر البقرة، تفهم هذه المعطيات. نفس الشيء لما تأتي عند سورة الرعد مثلا، سورة الرعد موضوعها يدور على فكرة لماذا لا تكون هناك معجزة حسية، هذا السؤال حاول المشركون أن يشغبوا على النبي عليه السلام وأن يكرروا عليه هذه الفكرة، أن لا أنت تريد أن تقنعنا أنك نبي، خليك مثل الأنبياء السابقين، موسى عنده عصا، عيسى كان يحيي الموتى إلى آخره، أين معجزاتك الحسية، تمام؟ ويبدو أن النبي عليه السلام كان يتشوف إلى وجود مثل هذه المعجزات الحسية، تمام؟ لكن الله عز وجل يقال لكل أجل كتاب، بعض المفسرين والعلماء قالوا هي المفترض أن تكون لكل كتاب أجل، يعني الكتاب مثلا التوراة له أجل إلى مجيء الإنجيل ثم انتهى، والإنجيل إلى مجيء القرآن ثم ينتهي، والقرآن يستمر إلى يوم القيامة ثم ينتهي، لا، لكن الله عز وجل قال لكل أجل كتاب، يعني لكل زمن حكم مختلف، الكتاب يأتي بمعنى أحيانا الحكم، كتابا موقوتا يعني حكم مؤقت، فبالتالي هنا يقول إذا جئت لكم بمعجزة حسية قد تقتنعون وتنبهرون، لكن بعد ذلك الأجيال الأخرى من يقنعها؟ وهي معجزة خاتمة، لابد أن تكون معجزة خاتمة، وحتى تكون معجزة خاتمة تستمر إلى يوم القيامة يجب أن تستمر في حالة الإدهاش والإبهار، وهذا لا يمكن إلا أن تكون معجزة عقلية، لذلك اسم الصورة ما هو؟ صورة الرعد. الرعد إيش فكرته؟ صوت قوي يدعو إلى الانبهار لكنه يستمر ثواني قليلة ثم ينتهي، لا يستمر، ليس له أثر. فالمعجزة الحسية نعم ستبهركم ويكون صوتها عاليا لكن لن يكون لها أثر، أما القرآن فإلى اليوم نعيش حالة تراكم من الانبهارات لا يتخيلها الإنسان،
1: لا إله إلا،
0: وهذه من الآن لما تتعرف على موضوع الصورة، نفس الشيء لما تجي عند سورة الحجرات، سورة الحجرات لها موضوع كامل، أنا ذكرت قبل قليل بس يمكن ما توسعنا في موضوع أسماء الصورة، اسمها سورة الحجرات صح؟ ما معنى الحجرات؟ الحجرات واحدها حجرة،
1: غرف،
0: أيوة، الأرض المحجورة بسور، تمام؟ وهذا السور يهدف أن يحميك في غرفتك، صح ولا لا؟ أو في حجرتك. الآن سورة الحجرات كلها تتحدث عن القواعد التي تشكل سورا تحمي المجتمع.
1: عجيب.
0: أيوة، منذ البداية تقدير ذو المقام، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، احترام الخصوصيات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إن جاءكم فاسق، التثبت في الأخبار، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الصلح، لا تترك أي مشكلة في المجتمع دون أن تبادر بإصلاحها ولو كانت صغيرة، لابد أن تبادر بالإصلاح حتى تنتهي المشكلة في مطلعها، ثم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم، أصلح لنا التصورات، أن إذا تصورنا أن أننا إخوة فقطعا سوف نتصالح. هو ما قال إنما المؤمنون إخوة فلا تختلفوا، لا، لأن الأخوة يختلفون.
1: صحيح،
0: صح ولا لا؟ لكن الأخوة لا يستمرون في الاختلاف. أنا اليوم زعلان عليك وبكرة زعلان عليك، بس سألتقي معك غدا على مناسبة أخي أو ابن أخي أو إلى آخره، سنلتقي وفي النهاية سوف نتصالح. صحيح، مثل ما يقولون دربك علي ودربي عليك، ما رح نتفارق. فلذلك مآل الأخوة للإصلاح. لذلك الأخوة لا تنفي الاختلاف ولكن تنفي الاستمرار على الاختلاف. فهنا التعبير القرآني كان عجيب، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ثم ذكر الإساءات،
1: السخرية،
0: أي الإساءات الظاهرة المباشرة وهي ثلاثة، السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ثم ذكر الإساءات غير المباشرة،
1: الغيبة،
0: سوء الظن والغيبة والتجسس، تمام، ثم ذكر القاعدة التي تحمل اجتماع الإنسان وهي التعارف، تمام. وكل مشكلة من هذه المشكلات يأتي بحلها. وأحيانا شوف مثلا ولا تلمزوا أنفسكم، كلمتين فيها المشكلة وفيها الحل. اي اللمز مشكله، صح،
1: نفسك انت تلمز نفسك. أيوة، تلمز اخاك.
0: هو يقول لك لان اللمز هو الاساءه بطريقه غير مباشره اللي نسميها اليوم احنا نغزات، عرفت ولا لا؟
1: صحيح.
0: فانت يقول لك هذه دناءه، تدل على دناءتك، انت لا تستطيع ان تواجه الناس فتلمز بالكلام، هذا يسيء لك قبل الاخرين، فصحح لك الفعل بس بكلمتين فقط. صحيح، بهذا التعبير القراني. صحيح، شفت انت الان لما تفهم الصوره وتفهم موضوعها في النهايه راح تفهم قصه الاعراب في النهايه، لكن لو ما فهمت الموضوع هذا ربما لا تستطيع أن تكيف موضوع الأعراب في النهاية. فلذلك الانتباه لموضوع الصورة يعينك على الفهم. أعطيك مثال آخر، وإذا طولت قول لي طولت، أنا ما عندي مشكلة، أنت أكلم موضوع آخر. شوف مثلا التعريفات، أنت أحيانا تستغرب أن القرآن يأتي بالتعريفات بطريقة مختلفة عن الصناعة المنطقية التقليدية. يعني في علم المنطق لما يعرفون المفهوم يأتون بكل عناصره ويسمونه الحد الجامع المانع. في القرآن لا يهتم بذكر كل عناصر المفهوم، وإنما يذكر العناصر المتعلقة بموضوع الصورة المتعلقة بالسياق. مثلا لما يعرف المؤمنين لا يذكر كل عناصر الإيمان، وإنما يذكر العناصر المتعلقة فقط بموضوع الصورة والتي يحتاج وتلائم السياق. كيف؟ مثلا لما جاء عند الأعراب في سورة الحجرات قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بدأ بعدم الارتياب. ليش؟ لأن مشكلة الأعراب في اليقين، دائما عندهم شك، ها، أصحاب غنيمة. لذلك الله عز وجل يقول قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا
1: لكن قولوا أسلم،
0: قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه أنتم عندكم شك ورأي. لكن لما جاء في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدين ماذا قال؟ تكلم عن الإعراض، الذين هم عن اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. الآن لماذا قال والذين هم عن اللغو معرضون كخاصية ثانية؟ يعني تخيل ذكرها الخاصية الثانية. أنت اليوم لو جئت بأي شخص وقلت له اذكر لي أول 10 خصائص للمؤمن، غالبا لن تجد خاصية الإعراض عن اللغو من هذه الخصائص.
1: طبعا،
0: صح؟
1: صحيح.
0: فلماذا هنا ذكرها رقم 2؟ لأنها تناسب موضوع الصورة. صورة المؤمنون تتحدث عن التحديات التي يواجهها المؤمن حينما ينتمي إلى الإيمان. فالله عز وجل، والإعراض عن اللغو هو من أكثر الأدوات التي تحميك من التحديات، لأنك أنت إذا واجهت كل تحدي ولو تحدي ساذج وأرهقت نفسك معه لن تستطيع الاستمرار. لذلك الإعراض عن اللغو صمام أمان لك في التعامل مع التحديات التي تواجهها في حياتك كمؤمن. لذلك هنا ناسب أن يقدمه. لكن كيف عرفنا أنه ناسب هنا التقديم؟ لولا أن عرفنا قبل ذلك موضوع صورة المؤمن. وهكذا دائما معرفة موضوع الصورة يسهم بأن نتعرف على بعض الظواهر اللي موجودة في القرآن.
1: الله يرضى عنك دكتور ويجزيك الخير واجعل ذلك في ميزان حسنة. طيب، الآن تحدثنا عن موجهات وقواعد لتفعيل القرآن في واقعنا، ثم انتقلنا إلى موجهات مسبقة للفهم الصحيح للقرآن والتعامل معه، وهذه القواعد كفيلة بأن يفتح القرآن أبوابه لنا وندرك معانيه ومقاصده.
0: هذا صحيح، لكن من حيث الأصل، يعني قد تكون عندك هذه القواعد وغير هذه القواعد ومع ذلك لا تنتفع بالقرآن ولا يفتح لك القرآن أبوابه.
1: عجيب.
0: لأن القضية ليست فقط بالعلم، أيضا القلب. أحيانا عندنا مشاكل لازم نعالجها في تعاملنا مع القرآن. يعني لدينا مثلا أزمة الثقة، مشكلة الثقة في التعامل مع القرآن. هل نحن فعلا نثق بالقرآن ثقة مطلقة؟ لأن نحن نقول أجمل كلام عن القرآن وأحسن كلام عن القرآن، لكن لما ننظر إلى واقعنا نرى شيئا مختلفا. نرى أن المسلمين يسارعون لتحصيل المعارف وإجابات أسئلتهم من خارج القرآن. يعني لما تأتي سؤال تربوي، سؤال معرفي، سؤال اجتماعي، سؤال متعلق ب، يبحثون عن إجاباتهم خارج القرآن. الآن لما نقول مثلا كيف نطور نموذجا تربويا، سيذهبون إلى كل الكتب إلى القرآن. هذا الأصل، يعني هذا الذي أراه أنا في الحقل البحثي والعلمي، أنهم يلجؤون دائما إلى خارج القرآن، ثم تسمع أجمل كلام عن القرآن. هذا نوع من التناقض. يعني تتخيل أنك أنت موظف في وزارة، والوزير يقول لك يا أخي أنت أكثر موظف أنا أثق بعقليته، وأنا منبهر بعبقريتك، ومع ذلك كلما جاءته قضية يعرضها على جميع الموظفين إلا أنت، أو على الأقل إذا عرضها عليك يأتيك آخر واحد ثم يقول لك أنا أثق بك ثقة مطلقة. شيء طبيعي أنك ستراه متناقضا. هكذا حالنا مع القرآن، نقول نحن نثق به ثقة مطلقة، ثم نطور نماذجنا المعرفية، نبني مؤسساتنا كلها بناء على قيم غير قرآنية، بناء على معرفة غير قرآنية. ليش دا يعني أحيانا يجي شخص يقول لك، وباحث تربوي يقول كيف أطور يعني نموذج تربوي للأبناء، من أين أبدأ، أعطيني كتبا. تقول له ارجع لسورة لقمان، قدم نموذجا تربويا رائعا جدا في التعامل مع الأبناء، انطلق من التصورات، تصحيح التصورات، ثم لتصحيح الممارسات، ثم ربطها ببعضها. يقول لك يعني بس أوكي جيد، عطني يعني كتب أخرى، يعني أسماء أخرى. هو غير مقتنع. ودائما على فكرة الناس لما تتكلم معهم عن أن القرآن لديه نماذج معرفية ولديه، يشعر أنك تبالغ. وبعضهم يصرح يقول لك أنت تبالغ. ليش؟ هو سقفه متدني في التعامل مع القرآن، عرفت، ثقته ليست عالية بالقرآن، يعتقد أن القرآن جاء فقط بس للحلال والحرام وقصص الأنبياء وكم موضوع وخلصنا. لكن على مستوى صناعة المعارف لا يعتقد أن القرآن قدم شيئا كثيرا في هذه النقطة.
1: طيب كيف نسترد ثقتنا بالقرآن؟
0: أولا يجب أن تثق بالمنزل، بالمصدر. أنت أليس لديك ثقة مطلقة بالله عز وجل؟ طيب أليس الله عز وجل كلي الحكمة وكلي الإرادة وكلي العلم؟ فهذا الكتاب جاء من خالق هذا الكون كله، فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة، ولا يريد بنا إلا الخير، يعني كلي العلم وكلي الخير. فبالتالي نعرف أن هذا الكتاب جاء ليهدينا التي هي أقوم. فالحياة كلها تقوم بالقرآن. فأنا لما أريد أن أقوم الحياة السياسية يجب أن أقومها بناء على القرآن، لما أريد أن أقوم الحياة التربوية يجب أن أقومها بناء على القرآن، لما أريد أن أقوم الحياة الاجتماعية أقومها بناء على القرآن. هذا الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هل نحن نثق بهذه الآية فعلا ونطبقها عمليا؟ لأن إذا كنا نثق بها يجب أن نراها مجسدة. لذلك مشروع مركزية القرآن، ما هو مشروع مركزية القرآن؟ يهدف إلى تحويل الإيمان بهذه الآية إلى واقع عملي. كيف نجعل جميع مجالات الحياة مقومة بالقرآن؟ لأن القرآن تكلم عن جميع مجالات الحياة. سورة التوبة والأنفال مثلا تحدثت عن نموذج سياسي متكامل للنظام السياسي وللعلاقات الدولية. سورة النحل تتحدث عن نموذج معرفي. سورة الحجرات تتحدث عن نموذج اجتماعي. وهكذا تجد القرآن يتحدث عن كل النماذج. بس المشكلة أن كثيرا من المسلمين لا يثق، يعطي وقته أكثر بكثير مثلا لكتابات الفلاسفة والأدبيات الغربية، ثم لما يأتي عند القرآن يعطيه كذا ختمة سريعة ثم يقول ما وجدت شيئا في القرآن. طيب كيف ما وجدت شيئا في القرآن؟ أنت عطيت القرآن وقتا كما عطيت الكتب الأخرى؟ يعني بعضهم يجلس مع بعض الكتابات وبعض الرموز سنة سنتين حتى في التعامل مع مفكرين معروفين أو أسماء من علماء السابقين، يجلس معنا سنة سنتين، وبعضهم يكون طول حياته متخصص فيه. طيب هل أعطيت مثل هذا الوقت لسورة الرعد، لسورة هود، لسورة يوسف؟ لا، أو حتى 10% من هذا الوقت. طيب كيف أنت مثلا مقتنع أنك لن تفهم ابن تيمي إلا إذا جلست 5 سنوات 10 سنوات في قراءة أدبيات ابن تيمي أو الغزالي أبي حامد أو ابن رشد أو غير أو حتى الفلاسفة الغربيين؟ تجلس، أنا نفسي مثلا جلست مع باروخ سبينوزا مثلا 6 أشهر، لأن شعرت أنه المادة المعرفية فيه هائلة، وبدأت أشتغل في تفكيك تصوراتي تجاه الدين، تجاه السياسي إلى آخره. نعطي أوقاتنا للمفكرين لما نتكلم معهم، لكن لما نأتي عند القرآن يلا أقرأ بشكل سريع، بعدين أنت طلع الدعاوى الكبرى هذا. القرآن ليس فيه نظرية سياسية، القرآن ليس فيه نموذج معرفي، القرآن لماذا؟ لأننا قراءة عجلة، وبعد ذلك في النهاية نحكم على القرآن بناء على هذه القراءة. بعض الناس يقول أصلا ما تقدر تحكم على الشاطبي الموافقات إلا إذا قرأته 6-7 مرات. طيب أنت الآن الشاطبي مجلدات ضخمة وتكلم عن موضوعات ثقيلة، يعني أنت لما تقرأ المجلدات الأولى يعني من الوزن الثقيل، ومع ذلك في جلد في قراءته. طيب نفس الموضوع لما ينتقل إلى القرآن يختفي هذا الجلد. لذلك عندنا مشكلة أننا لا نعطي القرآن حقه من البحث ومن الاستخراج الكنوز. هذه لا تأتي يعني عرضا في قراءة سريعة وعجلة، لا، لابد أن يأخذ حقه من النظر. هذه نقطة، أنك تثق بالمصدر. لما تعرف الله عز وجل مثل ما قال إبراهيم الخليل، الذي خلقني فهو يهدين، هذا الكتاب من الذي خلقني، إذن هو الذي يتضمن هدايتي في هذه الحياة. هكذا تكون الثقة مطلقة بكتاب الله عز وجل. أيضا من الأشياء التي تخلق ثقة بالقرآن أن تتعرف على مضامينه. يعني هناك الثقة تستمد من مضمون القرآن. أنت لما تتعرف على مضامين القرآن تنبهر وتصل إلى مستوى من اليقين المطلق بالقرآن، وتصل إلى مستوى من اليقين تجزم يقينا أن هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يكون من عند الله عز وجل. طبعا حالة التكامل في تناول القضايا مبهرة، يعني لا يمكن أن يكون بشر كتبها. يعني تخيل أنت الآن لو قلت لأي شخص أن يعطيك تصورا لضبط العلاقات الاجتماعية، كم سيكتب؟ يكتب مجلدات أو يكتب مثلا مئات الصفحات. القرآن في سورة الحجرات فقط صفحتين ونصف، أعطاك ما يضبط هذا المجتمع من بداية المرجعية إلى نهاية الممارسات. نعم، ضبط لك كل ما يتعلق بهذا الأمر. بدأ: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أهم شيء المرجعية. شوف ضبط لك هنا البوصلة، لأنه سيذكر في سورة الحجرات مثل ما ذكرنا قبل قليل القواعد الاجتماعية، لكن ما فائدة القواعد الاجتماعية بدون مرجعية اجتماعية؟ يعني هذه القواعد الاجتماعية ما هو الضابط فيها؟ ما هي مرجعيتها؟ لابد من مرجعية راشدة. لا يمكن أن تبني مجتمعا راشدا بدون مرجعية راشدة. لذلك إذا اختلت المرجعية اختلت القواعد. لذلك الآن سنقيم ملتقى عن الأسرة عنوانه ماذا؟ أسرة راشدة بمرجعية راشدة. لا يمكن أن تصنع أسرة راشدة وسياسات أسرية راشدة إذا كنا نعيش تضارب في المرجعيات. لذلك من يقدم على الله ورسوله على القرآن والسنة مرجعية أخرى لن تنضبط عنده البوصلة في صناعة القواعد والقوانين الحاكمة للمجتمع. أول خطوة هو ضبط المرجعية. شوف هذا المنهج العظيم، ضبط لك أولا البوصلة ثم بعد ذلك انتقل إلى ما بعدها من القواعد. هذا منهج متكامل. انظر مثلا في نظرية المعرفة، لما تقرأ في الأدبيات الغربية تجدهم توسعوا جدا في حديث نظرية المعرفة، ابتداء من فرانسيس بيكون وديفيد هيوم وديكارت وباروخ سبينوزا ويعني الفلاسفة الكبار مونتسكيو غيره إلى آخره. لكن لما تنتقل من هذا الحقل، حتى لو انتقلت إلى علماء الإسلام السابقا مثل أبي حمد الغزالي وابن رشد وغيره، إذا قرأت لهؤلاء ثم انتقلت إلى سورة النحل ستجد منطق مختلف، منهج مختلف. هذه الكتابات المتعلقة بنظرية المعرفة تفتح لك ملفات كثيرة صحيح، وتوسع مداركك وتوسع عقلك في النظر وزوايا مختلفة، لكن لا تقدم لك إجابات مريحة، لا تقدم لك إجابات مرضية، وإنما هي أفاق مفتوحة لكن لا تعرف أين تنتهي. لما تذهب إلى سورة النحل توضح لك بوضوح ما هي مصادر المعرفة، ما هي طبيعة المعرفة، ما هي حدود المعرفة، ما هي عوائق المعرفة، ما هي وسائل المعرفة، ما هي غايات المعرفة. بل شوف أنت موضوع عوائق المعرفة، هذا المبحث لا يأخذ أهمية كبيرة عند الفلاسفة، لكنه جوهري في القرآن. لأن أحيانا المعرفة تكون واضحة بس المشكلة في العوائق، لذلك يفصل في العوائق. القرآن هنا يقدم المعرفة بطريقة مختلفة شوي عن الفلاسفة. ليش؟ يقول أن القرآن يحدثنا عن المعرفة أن حركة المعرفة منسجمة مع حركة النفس، لا يمكن أن تفصل بينهم. إذا أردت أن تفهم كيف تتحرك المعرفة في عقل الإنسان يجب أن تفهم كيف تتحرك حركة النفس. لذلك هو يجمع بينهما، يتكلم عن المعرفة ويذكرك العوائق النفسية المتعلقة بها. لذلك الفصل بين المعرفة النفسية والمعارف الأخرى الاجتماعية والتربوية وإلى آخره، هذا فصل متكلف نعيشه في الجامعات اليوم. يقول لك علم النفس، علم الاجتماع، علم التربية، هذه لا يمكن أن نفصلها، لأن كلها يجب أن تنطلق من فهم الإنسان. وحدة التحليل، وحدة البحث والدراسة هو الإنسان، والإنسان أساسه في الجانب النفسي. يعني كل التصرفات التي تراها الإنسان تعود إلى جانبه النفسي، سواء في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في غيرها من المجالات. هذه انعكاسات لتحيزات الإنسان النفسية ولقناعاته النفسية، حتى لو في السياسة. يعني أنت اليوم تشوف ترامب في تعامله مع العالم، هو يعتمد على الجانب النفسي. كل القضية معتمدة على الجانب النفسي. يجي بتهديد عالي، ينظر ردة فعل صانع القرار الآخر، هل ارتبكت نفسه؟ هل مثلا يجي على الأوروبيين يقول أنا سأفرض عليكم 200% رسوم في الجمارك، ثم ينظر بعدين يقول خلاص 100%، أوكي ممكن يكون الحين أهون صار، تمام؟ فهو دائما يعطي تهديدات عالية حتى يربك نفسية صانع القرار، ثم بعد ذلك ينزل معه أقل. لكن اللي صاحب الصلابة النفسية لا يتأثر هنا، بعدين ترامب ينسجم معه في في في المقام. لكن هو يعتمد هذا كثيرا، وهذا نفس الشيء تعامله مع التجار. لما تدخل أول شيء يعطيك سعر عالي، مثلا السلعة أصلا ب20 ريال، تدخل يقول لك 100 ريال، لا كيف 100 ريال، يقول لك خلاص 70، لا أنت تقول له 60، يقول لك خلاص 60 وهي ب20 ريال، بس لعب بنفسيتك شوي. القرآن دائما ينطلق أكثر فكرة يركز فيها الجانب النفسي، لأن إذا ضمن أن لديك صلابة نفسية سواء كنت صانع قرار سياسي في العلاقات الدولية سوف يختلف سلوكك، سواء كنت إنسانا عاديا تتعامل في البيع والشراء سيختلف سلوكك، سواء كنت رب أسرة سيختلف سلوكك. المسألة كلها متعلقة بالنفس الإنسانية، لذلك أنت تكون لديك بوصلة واضحة. هذا علاوة على أنه طبعا لما نقول أن القرآن يركز في الجانب الجانب النفسي لا يعني أنه لا يركز أيضا في بناء الوعي المعرفي والعقلي. نثر قواعد كثير لضبط صناعة الوعي المعرفي. مثلا القرآن ماذا يقول؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوف العبارة، دعوة كبيرة، لن يدخل الجنة إلا إذا كان يهوديا أو نصرانيا. ماذا قال القرآن؟ تلك أمانيهم، هذه رغبات، رغبات ليست حقائق. ليش؟ كمل الآية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تريدون أن تتحول هذه الرغبات إلى حقائق، هناك معيار بسيط حققه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا يفصل الآن بين التفكير الرغبوي والتفكير الحقيقي. علمني الآن القرآن هذا الأمر. إذا كانت قناعاتك مبنية على رغبات فأنت عندك تفكير رغبوي لا قيمة له.
1: أماني.
0: إذا أردت أن تنتقل إلى تفكير حقيقي يجب أن تبني على معطيات حقيقية، على أدلة وبراهين. التفكير البرهاني بالتعبير القرآني. لذلك هذا ينفعنا مثلا حتى في أكثر ما ينفعنا في التحليل السياسي. تجد الناس يقول لك والله هذه الدولة ستنهار، وهذه الدولة سوف تنهزم، وهذه الدولة سوف تنتصر. تقول عندك معطيات، عندك أدلة، يعني أنت متابع، عندك تتابع سباق التسلح بين هذه الدول إلى لا والله بس رغباته.
1: إيه.
0: هذه الدولة خلاص منهارة، منهارة أصلا.
1: والتحاليل اللي تشيع وتنتشر بين الناس اللي توافق رغباتهم وأمانيهم،
0: تحاليل رغبوية.
1: إيه.
0: تحاليل رغبوية أنها تعتمد على رغبات الإنسان. لكن أنت الآن لما تنطلق من القرآن سوف تدرك أنها هذه لا تستقيم، لأنها تفكير رغبوي، والقرآن يريد أن تبني تفكيرا برهانيا. انظر مثلا إلى آية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هذه قاعدة معرفية، أن الإنسان يميل إلى تكذيب ما لم يعتد عليه. عرفت؟ أنا ما شفت هذا من قبل، إذن هذا غير صحيح. لذلك شوف مثلا بعض الناس الذين كانوا ينكروا الروايات وأحاديث كثيرة لأنها في اعتقادهم لم يعرفوها. الحسن البصري يتكلم عن أبواب الجنة، يقول أن أبواب الجنة إذا قلت لها افتحي تفتح. الآن من يقرأ هذا الكلام يقول لك يا أخي كيف هذا؟ مستحيل، كيف يقول الباب افتح يفتح؟ اليوم أنت تقول الجهاز ألف لك كتاب يؤلف لك كتاب. عرفت؟ لما تطورت التكنولوجيا مش بس يقول لك يفتح الباب، صح ولا لا؟ فأحيانا كثيرة بعض الآيات المتعلقة بالجنة والنار كانوا يكذبون، يقول لك مستحيل. لما تطورت التكنولوجيا اكتشفنا أن التواصل سهل هذا جدا، يعني عرفت ما تقول كيف يخاطب أهل النار أهل الجنة مثلا، وهم وين وهذولا وين مثلا. الآن تبين أن مشكلة التواصل ليست مشكلة أصلا. الاتصال أنت ممكن تكون في آخر الدنيا وأنا في أولها ومع ذلك نتواصل،
1: صحيح
0: صح ولا لا؟ مرئيا أيضا ليس فقط بالصوت. فكثير من الأشياء كانوا يكذبون بها لأنهم لم يعرفوها. فالقرآن يرشدك إلى بناء وعيك. انظر مثلا إلى قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني لأنهم لم يؤمنوا به ذهبوا ويعيبونه. الإنسان يميل إلى إعابة ما لا يستطيعه، وهذا يعني فاشي ومنتشر بين الناس عموما. وتوماس كون تكلم عن هذه الفكرة في كتابه بنية الثورات العلمية، قال الإنسان مثلا أنت متخصص في الكيمياء تأتي بنظرية جديدة، أول من يكذبك زملائك لأنهم هم وصلوا إليها، عرفت؟ فيبدؤون بتكذيبك، لكن العبرة بالجيل الثاني لأنه لا يشعر بهذا الأمر بهذا التنافس. فهو الآن القرآن يعبر عن هذه الحقيقة، أنك لا يغرك تكذيب هؤلاء، لأن هؤلاء الآن بما أنهم شافوا مثلا الفقراء وغيرهم هم الذين سبقوهم بالإيمان قالوا خلاص إذا يعني وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك
1: قديم.
0: فالشاهد أن القرآن لما تتبع مضامينه تجد أشياء تبهرك. يعني أنا أتحدى أن تأتي لي بكتاب يحلل شخصية المنافق مثل القرآن. أنا لا أعرف كتابا في التاريخ كله يعني حلل شخصية المنافق وفكك دوافع المنافق، الدوافع المادية والدوافع النفسية مثل القرآن. ولذلك أنت أحيانا لما تسمع حجج المنافقين، لما ترى أفعالهم وسلوكياتهم هي نفسها التي أشار إليها القرآن، لا يوجد جديد، عرفت ولا لا؟ فهذا المعارف لما تتعرف عليها، تتعرف على محتوى القرآن ومضامينه وتكون أقرب إليه وتدخل إلى عالم القرآن، سوف تنشأ لديك ثقة واسعة جدا ومطلقة بالقرآن العظيم.
1: إذا نسترد الثقة بأولا الثقة في المنزل في الله سبحانه وتعالى، ثم في المضمون،
0: صحيح،
1: مضامين الكتابات،
0: صحيح.
1: بس دكتور ربما في جانب آخر له علاقة بالثقة، وهي أحيانا قد لا تكون فعلا أزمة ثقة بقدر ما هي كسل معرفي. يعني إذا يعني مثلا أخبرت واحد بأني عنده مشكلة ويريد نموذج تربوي اقتصادي في معين فتقول فتعطيه القرآن مثلا، قد يجد الأمر يعني أسهل لو يأخذ كتاب معين يجمع له من عدة مراجع. فليس بضرورة أن يكون مثلا عنده أزمة في الثقة في مضامين هذا القرآن أو في المنزل.
0: أيوة، عذر الكسل عذر صحيح، يعني لا ينكر هذا العذر، لكن هذا العذر ربما يصح مع الناس، مع جمهور الناس، مع عموم الناس الذين منشغلون بأرزاقهم وطلب المعيشة لكن ليس لديهم وقت لتحصيل المعرفة. هؤلاء شيء طبيعي يقول لك أنا أريد يعني كتابا مختصرا، ليس لدي وقت في البحث. هذا إذا تفهمنا أنه عذر في حقهم، لكن لا يمكن أن تفهم هذا العذر في حق الباحثين. يعني أنت باحث وهذا مجالك، ما عذرك أنك لم تبحث في القرآن؟ يعني أنت باحث متخصص في التربية والقرآن بمئات الآيات تحدث عن القضايا التربوية وأبعادها النفسية وغيرها الآخرية، ما عذرك أنك لم تقرأ هذه الآيات؟ وما عذرك أنك لم تستثمر وتستهدي بهذه الآيات في بناء المعرفة التربوية؟ أنت لا تقول لي والله هذه علوم وليس لها علاقة بـ بـ بـ بـ لا، غير صحيح. هذه المعارف، العلوم، ما يسمى العلوم الاجتماعية والإنسانية، كلها تحتوي على قيم، في دراسات تعبر عن جانب موضوعي في الوقائع الاجتماعية، لكن أيضا فيها قيم، مثل ما قال ماكس فيبر، لا يخلو علم من قيم. هذه القيم من يصنعها؟ تصنعها عادة الأيديولوجيات. الآن الأيديولوجية المهيمنة والغالبة هي الأيديولوجية الليبرالية، فلماذا لا تضيق ذرعا بوجود الأيديولوجيات الأخرى لكنك تضيق ذرعا بوجود الإسلام؟ يعني أنت لما تصف ظاهرة كيف تصفها؟ تصفها أيضا بقيم معينة، لا يمكن أن تصف ظاهرة أو تفسرها إلا بناء على قيم معينة، وهذا لا ينفي الجانب الموضوعي من الدراسات. لكن الآن مثلا أنت لما تتكلم عن النموذج التربوي في حل الخلافات الأسرية مثلا، هنا القرآن تحدث عن هذا الأمر بشكل واسع، لماذا لم ترجع؟ أو مثلا لما تتكلم عن المصالح والمعاهدات وإلى آخره، القرآن تكلم عن هذه القضايا السياسية بشكل واسع. فشاهد أن كل باحث هو مهتم بموضوعات تخصصه وهذه الموضوعات تطرق لها القرآن. عدم رجوع الباحثين للقرآن هو يدل على أزمة، وجود أزمة لديهم في تصورهم تجاه القرآن. ما الذي منعهم من هذا الأمر؟ عرفت؟ لسيما أن هذا هو مجالكم، يعني هذا الذي أقصده بهذه الفكرة.
1: صحيح، إذن هي أزمة ثقة وأزمة كسل.
0: صحيح، في هناك من لديه مشكلة ثقة وفي هناك من لديه مشكلة كسل، يعني وهذا مثل ما قلت لك ليس الكل، وإنما جانب من الناس. لكن القضية الأخطر من هذا والمشكلة الأكبر في هذا الأمر هي مشكلة الصدق مع القرآن، قبل موضوع الثقة وقبل موضوع كذا. هل أنت في دخولك للقرآن صادق؟ لأننا نحن نفترض بأننا صادقون حينما ندخل القرآن.
1: ما الفرق بين الصدق والثقة؟
0: لا، الثقة بأن هو صادق مع القرآن لكن هو لا يثق بأنه سيجد ما يريد. الصدق أنك تدخل إلى القرآن ولديك تحيزات مسبقة ولديك قناعات سابقة، تريد أن تبحث في القرآن عما يؤيد هذه القناعات. وهذه نفعلها أحيانا دون أن نشعر،
1: تجرد من التحيزات.
0: أيوة، نبحث في القرآن عما نريده وليس عما يريده القرآن. أيوة، فأنا مثلا عندي موقف سياسي معين، أريد أن أبحث في القرآن عما ينصر هذا الموقف، أو داخل في صراعات مذهبية ومناكفات أيديولوجية فأريد ما ينصرني من القرآن إلى هذا. الآيات الأخرى التي لا تخدمني لا أتعرض لها،
1: لن يسعفك ولن يفتح لك أبواب.
0: أيوة، أو مثلا يجيك واحد عنده تحيزات عنصرية. بعض الناس مثلا عنده تحيز قومي فيبحث عن الآيات التي تنصر اتجاهه لأيديولوجيا هذا، فهمت؟ أو مثلا شخص لديه نظرة ازدراء للمرأة، أو العكس، لديها نظرة ازدراء للرجل ودور الرجل، عرف؟ كل واحد يحاول أن يبحث عما يريده في القرآن. فهنا مهما كان، مهما قدمت، في النهاية لا يمكن أن تنتفع بالقرآن إذا لم تدخل إليه بقلب سليم، إذا لم تدخل وأنت صادق تريد أن تستهدي بهذا القرآن، أنت توقن يقينا أنك تعيش في الظلمات وأن الطريق الوحيد الذي يخرجك من هذه الظلمات إلى النور هو هذا الكتاب. لذلك لا يوجد ترف أنك لا تكون صادقا معه، يجب أن تكون صادقا حتى تخرج من هذه الظلمات. لذلك هذه الأرضية التأسيسية التي إذا وجدت بعد ذلك نتكلم عن كيف نتفاعل مع القرآن، كيف نفهم القرآن. هذه الأرضية الأساسية إذا فقدتها كأنك تكتب على الماء، مهما كتبت لن يكون لها أثر. أو كأنك مثل الشخص الذي يريد أن يزرع فوق الرصيف، تعرف جايب رصيف وحاط البذرة فوقها ويسقيها بالماء، لو سقى إلى يوم السقي، عرفت، لن ينتفع بشيء ولن تنمو هذه الشجرة. لماذا؟ لأن الأرضية خاطئة. فأنت مهما كان علمك واسعا ومهما كانت معرفتك واسعة، في النهاية لن تنتفع بالقرآن إلا إذا أقبلت عليه بقلب صادق. الآية لخصت الموضوع تماما، موضوع الصدق مع القرآن. يقول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وبالتالي إذا علم الله فيك خيرا سوف يفتح لك أبواب القرآن. فإذا كان الخير قارا في قلبك وراسخ وأنت داخل إلى القرآن وأنت فعلا تريد أن تعرف ما الذي يريده الله عز وجل منك، هنا ستجد أبواب القرآن تفتح لك، وإلا فستجدها مغلقة كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشكلة تكون في الأقفال التي في قلوبنا.
1: طيب دكتور، حتى لا أنسى، نحن الآن على أبواب رمضان، شهر القرآن، الشهر الذي نقبل فيه جميعا على كتاب الله.
0: صحيح.
1: نريد نصائح عملية للتعامل مع القرآن في هذا الشهر الكريم حتى يكون تعاملنا معه مختلف ومميز عما سبقه من الشهور.
0: شوف، الإمام مالك رضي الله عنه روي عنه أنه قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب إذا فكرنا ما الذي صلح به الأولون، هنا نتذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: كنا، يعني تكلم عن ثقافة الصحابة رضوان الله عليهم، إذا تعلمنا العشر آيات لن نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن. شوف، ما يتجاوزون العشر آيات حتى يعلمون بما فيها ويعملون، يعلمون ويعملون. نحن اليوم لا نفكر بالعلم ولا نفكر بالعمل، الفكرة كيف تختم، كيف تحفظ، كيف إلى آخره، دون أن نسير على منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع القرآن، وهو التعامل الذي لا ينبغي أن نتزحزح، لأنه هو الذي يجعل علاقتنا بالقرآن علاقة وعي، علاقة دراية، علاقة تجسيد وتطبيق واستهدام. يعني أنت الآن تجد مسلما يختم من 20 سنة القرآن، تسأله: هل يعني طوال 20 سنة كانت هناك كلمة قرآنية لم تعرف معناها تعلمت معناها؟ لا. هل هناك صورة كنت لا تعرف موضوعها تعلمت موضوعها؟ لا. يعني 20 سنة وأنت تختم لم تضف لرصيدك القرآني ولو مفردة واحدة؟ هذه مشكلة، عرفت؟ لذلك من المهم أن يكون رمضان القادم مختلفا، وأن يشهد تحولا مفصليا في علاقتنا بالقرآن. كيف؟ يعني ضع في بالك في هذا الشهر، شهر رمضان القادم، أن تتعلم على الأقل 10 مفردات قرآنية. يعني أنت لما تختم القرآن ستمر بك مفردات ربما لا تعقلها. جيد، ضع في بالك أنك تتعلم 10 منها. يعني أنت مريت بآية مثلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما معنى النسيء؟ لا تعرف، تعلمها. إن أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ لا تعرفها، تعلمها. هكذا أنت تجمع مثلا 10 مفردات هذه السنة.
1: أي.
0: في السنة القادمة 10 مفردات، التي بعدها 10 مفردات، بعد مثلا 10 سنوات ستكون لديك 100 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة. بعد 20 سنة 200 مفردة قرآنية، هذه ثروة هائلة أيضا. لذلك تخيل أنت المسلمين جميعا يقومون بهذه الطريقة، سيكون وعيهم القرآني عاليا.
1: سلام.
0: ستكون ثقافتهم القرآنية عالية. ضف إلى ذلك لو أنهم تعرفوا على موضوعات الصور، بمعنى هذا رمضان القادم اختر صورة واحدة على الأقل، مثلا صورة العنكبوت، قل أنا أريد أن أعرف ما هو موضوع، حاول أن تتعرف على موضوع هذه الصورة. يعني كل مجموعة آيات ضع لها عنوانا، ضع لها عنوان، ثم حاول أن ترى ما هو الرابط بين هذه العناوين، تصبح علاقتك مع صورة العنكبوت علاقة عضوية،
1: سبحان،
0: علاقة وعي ومعرفة. واختر من الصور الصغيرة على الأقل في جزء عام مثلا صورة معينة أنت أستخرج منها الفوائد، الفائدة الأولى منها كذا، الفائدة الثانية، وعبر عن هذه الفوائد بغير ألفاظ الصورة،
1: كيف
0: حتى تجبر نفسك على التعامل المعرفي مع الصورة. لأن بعض الناس يأخذ نفس ألفاظ الصورة ويجيبها، لا، ما استفدت شيء. أنت عبر عنها بأسلوبك، بألفاظك، حتى أعرف أنت فاهم ولا لا،
1: فهمك الخاص.
0: أيوة. فأنت مثلا هذه السنة صارت لك علاقة مع صورة العنكبوت، السنة القادمة مع صورة النور، السنة التي بعدها مع صورة الرعد، صورة هود. فهكذا كل سنة أنت لا تختم القرآن فقط، وإنما تتقدم في معرفتك وعلاقتك مع القرآن، وتزيد من رصيدك القرآني. فتكون هذه الختمة ختمة مختلفة. أيضا من الأشياء التي ممكن أن تفعلها أن تجمع الموضوعات القرآنية. يعني مثلا القرآن تكلم عن خصائص الشخصية المنافقة، اجعل مثلا من واجباتك في هذا الشهر أن تجمع خصائص الشخصية المنافقة. اذهب إلى سورة المنافقون، شوف ماذا قال القرآن عن المنافقين، حط الخصية الأولى كذا، الخصية الثانية كذا، الخصية الثالثة كذا. اذهب إلى سورة الفتح ستجد بعض الخصائص. اذهب إلى سورة التوبة من آية 42 فما فوق ستجد أنه يبدأ يتكلم عن بعض خصائص الشخصية المنافقة. فأنت الآن هنا جمعت مثلا 20 خصية من خصائص المنافق، ماذا تفعل بعد ذلك؟ هنا الاستهداء، فكر ما هي الخاصية من هذه الخصائص التي أنت مصاب بها، أو أحد من أهلك أو من أقربائك أو من أصدقائك مصاب بهذه الخاصية من خصائص الشخصية المنافقة، وتشتغل على نفسك في التخلص منها. أو العكس، ابحث عن خصائص الشخصية المؤمنة. يعني مثلا في سورة المؤمنون ذكر بعض الخصائص، في سورة الفرقان في آخرها ذكر بعض خصائص الشخصية المؤمنة، اجمع هذه الخصائص، عرفت؟ ثم انظر ما هي هذه الخصائص التي لم تتوافر فيك، في خصائص في الشخصية المؤمنة غير موجودة فيك. يجب أن تشتغل حتى تتوافر فيك. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة. طيب أنت إذا خطبك الجاهلون ما تقول سلامة، تتهاوش معهم وتفتح يعني كل ما فتحوا لك باب دخلت فيه، فإذا عندك مشكلة، أنت في خاصية من خصائص المؤمن غير مطبقة فيك. تبدأ وتشتغل في أن تكون هذه الخاصية موجودة فيك، بحيث رمضان القادم أنت متأكد أن هذه الخصائص قد توافرت فيك.
1: يا سلام.
0: هذا الأمر لو فعلنا سوف تتغير علاقتنا مع القرآن تماما، وسوف تبدأ الأمة الإسلامية بالانتقال من علاقة شكلية بالقرآن إلى علاقة معرفية وعلاقة وعي بالقرآن، وليس ختمة فقط دون الوعي بمعاني القرآن. أنا لا أطالب بشيء كبير، هذا شيء صغير يستطيع الكل أن يفعلون، العامي والعالم، كل أصناف المجتمع يستطيعون أن يتواصلوا مع القرآن، هذا التواصل المعرفي.
1: جميل جدا دكتور، الله يبارك فيك، إن شاء الله يكون شهرا مختلفا وبداية انطلاقة مختلفة في تعاملنا مع القرآن إن شاء الله. طيب دكتور، هذه الدعوة لعموم الناس، جميع الناس نحو القرآن، ألن تكون أيضا دعوة لمن يعبث بالقرآن زي شحرور مثلا يعني وأمثاله؟ ما هو الضابط لهذه المسألة؟
0: شوف، هنا قضية مهمة جدا، وهي أن فتح باب التدبر أو إغلاق باب التدبر هذا ليس من صلاحية أحد، هذه أوهام نحن نعيشها، نعتقد أننا إذا أغلقنا باب التدبر الكل سيتوقف. لا، هؤلاء المبطلون الذين يريدون أن يعبثوا بالقرآن، هؤلاء لم ينتظروا بابا يفتح أو بابا يغلق، هؤلاء دخلوا في تدبر القرآن وعبثوا فيه وخرجوا. لكن من الذي أسهم في حضور هؤلاء وانتشارهم؟ هو أننا خوفنا الناس من تدبر القرآن. لو أن التدبر ثقافة عامة في الأمة الإسلامية وكان هناك وعي قرآني لما بقي هؤلاء العابثون، لأن هؤلاء
1: لبرز لهم
0: طبعا، لكان أقل متدبر للقرآن يستطيع أن يفك إشكالاتهم وشبهاتهم، لأن هؤلاء فعلا يعبثون بالقرآن. يجي واحد مثلا يعتمد على الاستقراء الناقص، يأتي مثلا إلى مفردة في آيتين معينة ويقول لك شوف هي تعني كذا، لكن يترك الآية الثالثة لأنها تفسد عليه معنى، فيعبثون بمغالطات واضحة. لكن لأن الأمة الإسلامية خوفت من القرآن ولا تقترب من القرآن ولا تتدبر القرآن، والقرآن فقط خاص للعلماء، وجد هؤلاء المبطلين مساحة واسعة للعبث والتلاعب في الأمة الإسلامية. وإلا لو كنا مقبلين على القرآن وكان لدينا وعي قرآني لما تمكن هؤلاء المبطلون من العبث. لذلك هؤلاء لم يأتوا بسبب الدعوة إلى إلى إلى إلى تدبر القرآن، وإنما جاءوا بسبب التحذير من القرآن، فهم الذين هؤلاء الأجرموا في حق الأمة الإسلامية لما أخافوهم من القرآن وجعلوا هؤلاء المبطلين. الآن كم يتبعهم من شباب المسلمين؟ عشرات الآلاف لديهم من الجمهور، هؤلاء كيف تبعوهم؟ مع أن مغالطتهم سطحية وساذجة، لكن نحن لأننا أفكرنا الأمة في وعيها القرآني فنتج عن هؤلاء أن هؤلاء استطاعوا أن يتلاعبوا بعقول الأمة الإسلامية. لذلك يجب أن ندرك أن تدبر، فتح باب التدبر أو الدعوة إلى باب التدبر، هذا هو صمام الأمان لوعي الأمة الإسلامية، وهو الذي من خلاله سيقل منسوب العبث في القرآن، لأن الله عز وجل أشار إلى ظاهرة العبث بالقرآن منذ البداية، منذ وقت تنزيله، لما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فظاهرة اللغو موجودة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب، وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه. طيب إذن في ناس تريد أن تعبث ويتبعون ما تشابه منه، ماذا فعل القرآن؟ قال يا جماعة خلينا نغلق باب التدبر ولا أحد يتدبر القرآن. لا، قال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه دعوة كانت للمشركين أن يأتوا ويتدبر القرآن، لأنهم لو تدبروا القرآن حقا لوجدوا الأمر منسجما ومتسقا، لكنهم لا يتدبرون القرآن.
1: طيب قد يقول قائل الخطاب الإلهي هذا كان موجه للمشركين لأنه كان عندهم مستوى معين من اللغة العربية وبالتالي يسمح لهم أن يتدبروا.
0: هذا المبرر غير صحيح، غير صحيح، لأن العرب الآن أيضا يدركون القرآن لكن يدركون بمنسوب أقل بطبيعة الحال. يعني أنت الآن لو جئت بأي عربي لو لم يدرس ولم يقرأ ولم يحزن وتلوت عليه سورة العصر سيعقلها ولا يعقلها؟ لو تلوت عليه مثلا سورة النصر أو سورة الحجرات أو سورة حتى سورة البقرة سيدرك كثيرا منها.
1: صحيح.
0: لماذا؟ لأنه عربي. الآن ما الفرق بينه وبين العربي السابق؟ لا، العربي السابق معرفته أكثر، بس عدم وصولي للمستوى العربي الأول لا يعني أنني لا أفقه القرآن ولا أفهم القرآن، صح ولا لا؟ ولذلك أنت تجد الناس يتأثرون اليوم بالقرآن ويبكون خلف أئمة المساجد حينما مثلا في القيام وإلى آخره. لماذا؟ لأنهم يعقلون القرآن. فكيف احنا قلنا والله العرب فقط الأوائل هم الذين يفهمون القرآن؟ هذا كلام غير دقيق. الشيء الثاني أن العربية وحدها لا تكفي لفهم القرآن فهما كاملا. يعني مثلا صحيح المشركون كانت لديهم العربية، لكن هل كانوا يعرفون سياقات القرآن؟ هل كانوا يعرفون المثاني؟ هل كانوا يعرفون المحكم والمتشابه؟ هل كانوا يعرفون قرائنه اللفظية والحالية؟ لا، لم يكونوا يعرفوا ذلك. يعني لو جئت أنت بأبي جهل قلت تعالى يا أبو جهل أنا بقول لك مثلا إن أعطيناك الكوثر، ما معنى الكوثر؟ سيحار فيها لأنها مفردة قرآنية، عرفت؟ لذلك تجد بعض الصحابة، بعض الصحابة استشكلوا بعض الآيات القرآنية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بعض الصحابة فهم الظلم هنا بمعنى اللغوي العام، فجاء النبي عليه السلام وعادهم إلى المعهود القرآني، قال لا، الظلم هنا المقصود به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. شوف، هم عرب ومع ذلك احتاجوا أن يفهموا المعهود القرآني. لذلك لما قال مثلا أفلا يتدبرون القرآن، تقول لي مثلا هذا الخطاب للمشركين، هم يعرفون العربية، صح يعرفون العربية بس ما يعرفون الشروط الأخرى، ومع ذلك دعاهم القرآن لتدبر القرآن، لأن مجرد دخولك لعالم القرآن والبدء بتدبر القرآن سوف يزيدك علما بالقرآن وبالتالي تتطور. لكن أنت برا القرآن وتقولي والله أنا لازم أتعلم، لا، أنت أدخل إلى القرآن، العربية هي الشرط الأول، هذا الشرط الأساسي الذي يجب أن تدخل إلى القرآن من خلاله، لأن بدون عربي ما راح تفهم القرآن، لذلك بلسان عربي مبين. بعد أن تبدأ بالقرآن سوف تبدأ وتتعلم، لذلك التدبر هو شرط لتحصيل العلم القرآني وليس نتيجة له فقط، لا، أيضا هو شرط، بمعنى أنت تريد أن تتعلم القرآن يجب أن تتدبر، وليس أن تتعلم بمعزل عن التدبر. وحين نتدبر القرآن تكون لدينا ركيزتان، التثوير والتقويم. التثوير يعني نثور معاني القرآن، ثم بعد أن نستخرج المعاني نقوم هذا التثوير وهذه المعاني التي وصلنا إليها.
1: من يقوم هذا؟
0: يقومها العلماء، علماء القرآن. يعني لما نقول العلماء في السياق الشرعي، علماء الشريعة منهم هو الأساس الذي لديه علم القرآن، ثم لديه العلوم الأخرى مختلفة. لكن شخص لا ليس لديه علم بالقرآن لا يسمى عالم بالشريعة، حتى لو كان عالما في المجالات الأخرى، مثلا هو عالم بأصول الفقه أو عالم في الفقه أو عالم في المقاصد أو الحديث أو غيره، هو عالم في هذه العلوم، لكن لا يسمى عالما في الشريعة إلا إذا أضاف إلى هذه العلوم العلم بالقرآن. لأن لا يمكن أن تكون عالم بالشريعة وأنت جاهل بالقرآن، أساس الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر. عرفت؟ الشاطبي يقول القرآن هو ينبوع الشريعة، فإذا كنت تجهل هذا الينبوع كيف أسميك عالم شريعة؟ نعم، أنت تبقى فقيها، تبقى أصوليا، تبقى محدثا، لكن حتى أسميك عالم شريعة يجب أن تضيف إلى ذلك العلم بالقرآن، ولا ما يعقل أنت يعني مفردات القرآن، موضوعات القرآن، سياقات القرآن تجهلها ثم أسميك عالما بالشريعة. لذلك هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بالقرآن والذين أنفقوا أعمارهم في البحث في القرآن، هؤلاء يجب أن نرجع إليهم لكي نقوم أفهامنا في فهم القرآن.
1: هذه مساحة العلماء.
0: طبعا أن نرجع للعلماء في المساحة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح
1: تفسير القرآن.
0: أيوة، لذلك ابن عباس رضي الله عنه لما تكلم عن أنواع التفسير ذكر النوع الأول هو الذي لا يقع جهله، يعني يعرفه جميع الناس، يعرفه جميع الناس، مثل ما ذكرت قبل قليل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يجي شخص عادي ليس لديه كل الشروط التي يتحدث عنها في الدخول إلى القرآن، ويقول لك والله هذه الصورة تعلمنا الافتقار عند الانتصار، الآن انتصرنا فبدل ما نشعر بالافتخار والزهو كيف نتعلم التواضع، فبالتالي أي قيمة أو أي نعمة في الدنيا أتعرض لها يجب أن أتذكر الافتقار لله عز وجل. إذا حصلت على منصب، إذا حصلت على تميز، على أي شيء من هذا القبيل، كيف أفتقر إلى الله عز وجل؟ هذا تدبر يستطيعه أي مسلم. لكن إذا جاء نصر الله والفتح في نفس الصورة، ما الفرق بين النصر والفتح؟ هنا ربما تجد الناس لا يدركون، تحتاج أن ترجع إلى العلماء لكي يميز بين النصر والفتح. ليش؟ لأنه هو سيستخدم أدوات المفسر المعهود القرآني، ويرجع ينظر إلى استعمالات القرآن، يرجع إلى المعاجم، يرجع إلى غيرها، يرجع إلى أشعار العرب لكي يعرف هذه الأمور. ففيه مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه أقسام التعامل الآيات القرآنية، ليست كلها بمستوى واحد، مستوى واضح يعقله الجميع، ومستوى أعلى يتطلب تدخل العلماء. وهنا مهم أن نشير إلى هذه النقطة، أن التفسير ليس نمطا واحدا، هناك عدة أنواع أو هناك عدة طرق لتفسير القرآن. هناك تفسير القرآن بالقرآن، وهناك تفسير القرآن بالسنة، وهناك تفسير القرآن بواقع التنزيل، وهناك تفسير القرآن بكلام العرب، وهناك تفسير القرآن بكلام الصحابة لأنهم حضروا التنزيل وأدركوا معاني المفردات القرآنية وسياقاتهم. لذلك ليس مستوى واحد، لكن ما هو أعظم هذه الطرق وما هو أفضل هذه الطرق بالإجماع تفسير القرآن بالقرآن، بالإجماع. هذه الطريقة يقول السيوطي، قال العلماء من أراد تفسير الكتاب العزيز فعليه بالقرآن.
1: قال العلماء.
0: نعم، تقي الدين ابن تيمية في في في مقدمة أصول التفسير ذكر أن أحسن طرق تفسير القرآن أن تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال فإن أعياك، يعني إذا لم تستطع بحثت في القرآن بكل الطرق ما وجدت الحل، فهنا قال فعليك بالسنة. عرفت؟ وهذا أصلاً ما يقتضيه القرآن. الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبالتالي لو سألنا ما هي أقوم طريقة للوصول إلى القرآن فهو القرآن، عرفت؟ وهذا هو منهاج النبوة، مثل المثال الذي ذكرت لك قبل قليل، لما فزع الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ماذا فعل؟ فسر القرآن بالقرآن، عاد إلى إن الشرك لظلم عظيم، فهو منهاج النبوة. وبالتالي مثلا، لكن للأسف اليوم صارت عندنا نظرة دونية لتفسير القرآن بالقرآن، يعني هذا التفسير هو كان عمدة العلماء في العصر الأول، وكان منهاج النبوة، وهو المنهج الذي أجمع للعلماء، لكن الآن هجر في عصرنا. صار الآن بمجرد ما يسمعونك تتكلم عن القرآن يقول لك هذا ينكر السنة، هذا عليه من لدي موقف سلبي من القرآن، فصار عندهم فوبيا من القرآن. فهنا ابتلينا بفئتين، فئة تريد أن تقتصر على القرآن فقط، عرفت، وتنكر السنة، وفئة من حيث لا تشعر تريد أن تقتصر على السنة وتهمل القرآن، عرفت. ولذلك كل من يقترب من القرآن يقول لك هذا قرآني، لا، هذا أعظم طرق تفسير القرآن هو الرجوع إلى القرآن نفسه. لكن نحن نتجاهل. مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قبل 60 سنة كتب كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. طيب هل هو ينكر السنة؟ لا، لا ينكر السنة، لكن هو اعتمد على أعظم طريقة في تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالقرآن، تمام. لذلك تفسير القرآن بالقرآن هو الطريق الأفضل، لكنه ليس الطريق الوحيد. أيضا عندنا تفسير القرآن بالسنة، وهذا نوعان، تفسير القرآن بالسنة القولية، تفسير القرآن بالسنة الفعلية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين فسر ولقد أتيناك 7 من المثاني، ما معنى 7 مثاني؟ قال في الصحيحين أنها الفاتحة. أو مثلا جاء في صحيح ابن حبان معنى حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، ما معنى حبل الله؟ حبل الله فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها القرآن، عرفت. وفي طبعا السنة العملية التي تفسر يعني كثيرا. الشاهد أن هذه طرق مختلفة ولها مضانها ومجال بحثها، لكن بشكل عام طرق تفسير القرآن متنوعة. أعظم طريقة لتفسير القرآن هو أن نفسر القرآن بالقرآن، وألا نتعامل بالقرآن على أنه بس مصدر الأسئلة، نقرأ القرآن فإذا جاءنا سؤال وإشكال قفزنا إلى خارج القرآن، لا، يجب أن نعطي القرآن حقه، وأن نبحث في القرآن عن الإجابات القرآن، ثم إذا عينا ننتقل إلى غيره، عرفت. يعني مثلا الله عز وجل يقول وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أنت هنا ممكن يأتي في ذهنك سؤال، الله عز وجل أمطر عليهم مطرا، والمطر ماء والماء خير، كيف صار يعني عقوبة للمجرمين؟ لا، هنا الآن بعض الناس يقفز خارج القرآن، ولكن في موطن آخر أوضحها، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فهو المطر لم يكن ماء، كان حجارة. أو مثلا انظر إلى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم الأيمان؟ هنا انتظر، ستجد آيات أخرى توضحها. لا، في آية أخرى تقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، عرفت ولا؟ فإذا عقدتم الأيمان يعني ما كنتم تقصدونه.
1: جزاك الله خير دكتور، الله يبارك فيك وينفع بك، حلقة ثرية جدا. إن شاء الله لنا عودات أخرى وحلقات أخرى إن شاء الله
0: بإذن الله. الله يفتح عليك،
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم. الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ، وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك. أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة. أنت مش عارف الكلام ده إزاي؟ النور بتاعي، أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، هلولو هتعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. ليس الغاية مجرد العبادة، ولكن الغاية إحسان العبادة. والله عز وجل يحاسب العبادة أيهم أحسن عملا، ليس أيهم أكثر عملا ولا أيهم عمل أو لا، لا، بل أيهم أحسن في العمل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. قال وهيب بن الورد: لا ينبغي أن يكون هم أحدكم إكثار العمل، بل ينبغي أن يكون همه إحسانه وإتقانه، أن يخرج هذا العمل في أحسن صورة، في صورة تليق بأن تقدمها لله، وأن تقف بهذا العمل أمام الله، تقف بهذه الصلاة أمام الله، تقف بهذا الذكر أمام الله. لأن كثيرا من عبادتنا للأسف عبادة، إن صحت التسمية، عبادة باردة، عبادة باهتة، بلا روح، بلا طعم، بلا ذوق، بلا حلاوة. وفي واقع الأمر أن الإيمان الذي هو ناتج عن العمل له حلاوة وله طعم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، صح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. فالإيمان له طعم وله حلاوة، ومن أعظم أسباب استمرارك على الطاعة وعلى الإيمان إنك تتذوق هذه الحلاوة، فلا تستطيع أن تتركها. من تذوق حلاوة الصلاة لم يستطع أن يفارقها، ولا أن يعني يغادر هذه اللذة لوقت طويل. ولذلك يعني السلف لما نيجي نتكلم عنهم في مسألة الصلاة، الحرب يعني أشلاء متناثرة، يعني ناس ماتوا، يعني مش عارف أنا بعد شوية هبقى فين، يعني تعب وضيق وتوتر وانتظار للموت، صعب صعب. أمرهم الله عز وجل أن يصلوا صلاة الخوف. الصلاة ما تتركش في هذه الحال، أنتوا هتصلوا الصلوات بس هتصلوا صلاة الخوف. إزاي؟ أتى موعد الصلاة لن تترك، هتصلوا، والدماء تتناثر من حولكم، هتصلوا، والأشلاء تتطاير بين أعينكم، هتصلوا، وأنتم منتظرون الموت، هتصلوا، وأنتم خائفون على أنفسكم وأرواحكم ورقابكم، هتصلوا. لن تتركوا الصلاة لأجل شيء، لأن لا ينبغي أن يترك الإنسان أصل علاقته مع الله ولو لفترة يسيرة، مينفعش. ويأمر الله عز وجل النبي وأصحابه أن يصلوا صلاة الخوف،
كان محمد إقبال يقول يصف هذا الأمر، كان يقول نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، دنيا صعبة والنيران مشتعلة والحرب قائمة وإحنا ما ينفعش نسيب الصلاة. طيب إذا انقضت الصلاة، قال الله عز وجل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أول حاجة خلاص إحنا رجعنا من الحرب واطمأنينا والدنيا بقت كويسة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أعظم شيء، أجل شيء، يعني ماذا نقول في الصلاة؟ عروة بن الزبير أبى أن يتناول في قطع قدمه لما أصابته الآكلة، عنده غرغرينة في رجله، هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فطب تناول يا شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع أن احنا من غير ألم؟ لا، أدخل في الصلاة، أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة

فلما أغشي عليه جاءه إنسان وقال أبشر فقد سبقك جزء منك إلى الجنة. فقال والله ما عزاني أحد بأحسن من هذا العزاء. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي، فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في قفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها ايه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، ولازلنا في مقدمة سورة الذاريات من كتاب الله تبارك وتعالى. وكنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية أننا سنشرع بشيء من المقارنة في رحاب سورة الذاريات مع ما يوافقها في أسرتها، حينما تحدثنا سابقا قبل أكثر من سنة تقريبا أو يزيد حول تقسيم سور القرآن إلى أسر، وكان من بينها أسرة التي تتوافق في المطالع: الذاريات، المرسلات، النازعات، هذا على ما أذكره. وسوف يفصل في هذا الشأن فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي الذي نرحب باسمكم به في هذه الحلقة. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: وفيك بارك وجزاك الله خيرا. هو الاتحاد في المطالع ليس دلاليا بقدر ما هو من حيث الاشتقاق، صحيح؟ من حيث الوزن تقريبا يعني، أو الاشتقاق.
1: جيد، نعم، هو في نوعان، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثمة اتحاد في المطالع في نفس المادة والاشتقاق، وهو سبح يسبح سبحان الذي أسرى،
0: هذا من سميناها المسبحات هذه.
1: جميل، لكن تبدأ بنفس المادة.
0: نعم صحيح،
1: فهي مشتقات من نفس المادة،
0: والدلالة متفقة،
1: والدلالة متفقة ومتنوعة. الحمد لله، الحمد لله، متفقة في المادة المعجمية.
0: نعم،
1: هذا تكلمنا عنه. أو طاسين ميم، تلك آيات الكتاب، طاسين ميم.

0: كآية، هذه أيضا أسرة متفق. الآن ما نحن بصدده اتفاق في المطالع في الأنساق التعبيرية، النسق التعبيري هو متفق، أما المادة المعجمية مختلفة، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا غير والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. النسق التعبيري كلها بنيت على اسم الفاعل مع المصدر، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، نفس الكلام والذاريات ذروا نسق. أما ذرى يذرو غير صف يصف غير قسم يقسم،
1: أرسل يرسل
0: غير أرسل يرسل، والمرسلات عرفا فالعاصفات. إذن ماذا عنوناها أو وسمناها؟ المطالع المتفقة في الأنساق التعبيرية والأنماط التعبيرية، كأنها جمل متوازية متشابهة، بينما المادة المعجمية تختلف. هذا النمط الثاني.
1: المادة المعجمية مختلفة، لكن لما لم تعنونها بالمتفقة في الاشتقاق؟ لأنها في نفس الوزن الاشتقاقي.
0: تقصد أنت باسم الفاعل يعني الاشتقاقي؟
1: الوزن الصرفي.
0: الوزن الصرفي جزاك الله خير. لكن لما نقول عادة الاشتقاق أنا معك، نقول متفقة في الأوزان الصرفية.
1: الأوزان الصرفية
0: أنا يجوز هذا قولا واحدا، متفقة في الأنساق، أنا سميته أنساق أنت سميته أوزان. أما الاشتقاق نقول سبح يسبح لله سبحان، هذا هو
1: كل مشتقات،
0: مشتقات من نفس المادة سبحة.
1: سبحة نعم،
0: يعني اشتقت منها وهكذا. ولدينا النوع الثالث لعلك تذكر، الصور التي تتفق في الفواصل.
1: نعم نعم صحيح،
0: كما ذكرنا بين صورة الكهف والجن.
1: نعم
0: أبدا أمدا أحدا، وبالتالي بينها
1: وكان مثالا حينما ضربناه حول العلاقة بين الكهف والجن. نعم. وتوقفنا عند بعض أسرار. نعم. الربط بين السورتين، أذكر هذا.
0: جزاك الله خير. نعم. اليوم قبل أن نشرع كما قدمتم بارك الله فيكم، قبل أن نشرع في سورة الذاريات وهي سورة مكية وتحدثنا عنها المرة الماضية في بعض من التقديم، هي تنتمي إلى أسرة، أسرة والصافات. الصافات هي الأم
1: هكذا.
0: بعد سورة ياسين. لماذا قلت الأم في كتابي؟ لأنها لها روابط مع الجميع. مع الجميع تقودهم،
1: فهي الرابطة بين الجميع.
0: فهي الرابطة بين الجميع، ولكن أيضا الصور متوافقة فيما بينها في عدد كثير.
1: هي الأولى في الترتيب المصحفي.
0: نعم، الصافات، بعد ذلك الذاريات، بعد المرسلات والنازعات والعاديات. فبهذا الترتيب أنا الآن سأكتفي أستاذ محمد حتى لا نضيع الوقت كثيرا أو لا نطيل على المشاهد الكريم، بما في الذاريات وما يشبهها. لا أريد أن أقف ما بين الصافات والمرسلات، ثم تكلم طويل، أو ما بين الصافات والنازعات.
1: قد فصلت فيه في كتابك.
0: نعم بارك الله. الآن نذكر بعض ما يجلي لنا حقيقة التناظر في الذاريات. أولا المطلع المتفق الذي تحدثنا عنه الآن، الصور الخمس تبدأ بنفس النسق التعبيري بنفس الوزن الصرفي وهو اسم الفاعل، إلا المرسلات اسم مفعول. مرسلات اسم فعل، بقية والعاصفات والنازعات والناشطات والسابحات كلها اسم فعل، هذا واحد. ويتلوه المصدر ذروا يسرا أمرا نذرا عذرا، يعني ظاهرة لغوية واضحة جدا لا أحد يستطيع أن ينكرها. هذه الظاهرة في ذاتها تتوافق بعض منها في الفاصلة أيضا، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وقرأ يسرى أمرا، فالمدبرات أمرا والناشرات نشرا، عندما يقول ذكرا عذرا أو نذرا تجد أن فواصلها في بعضها متفق.
1: لكن هنا في سورة الذاريات جاءت الفواصل متفقة في البداية فقط.
0: في البداية أنا فقط أتكلم، في البداية أنا ما زلت أتكلم في البداية مع كل سورة.
1: نعم نعم هكذا.
0: بارك الله فيك. نأتي إلى سورتنا عندما يقسم جل جلاله وسنرى بعد قليل، والسماء ذات الحبك. كلمة الحبك لها عدة معاني، من معانيها الزينة، والسماء ذات الزينة ذات الحسن والبهاء، وهذا رأي عن ابن عباس وعن اللغويين. في سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان، إنا زينا السماء. انظر الحديث عن التزيين، فبين السورتين شيء من الاتفاق الجميل. في سورة الذاريات إنما توعدون لصادق، وإن الدين وهو الجزاء لواقع، حتى يتساءل المشركون ويقول يسألون أيان يوم الدين هذا يوم الدين. سورة المرسلات تجيب هذا يوم الفصل الذي كنت يا ويلنا هذا يوم الدين. سورة المرسلات. سورة الصافات قل أئنا لمدينون أئنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا. انظر إلى المادة الاشتقاقية التي أشرت إليها كيف تستعمل هنا وهناك. لا يقول النقائل هذه كلمة الدين لا توجد إلا هنا، لا، مالك يوم الدين موجودة، لكن انظر إلى عندما تكون الصور من ذات العائلة يكون فيها أنساق وأنواع من الجمل وأنواع من الكلمات تجعل الروابط بينها. ولكن هناك أحيانا روابط لا تكرر أبدا، وسأذكر بعضها. في سورة الصافات مثلا أستاذ محمد عندما يقول هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون،
1: يوم القيامة.
0: يوم القيامة طبعا كله يتحدث عن يوم القيامة. تأتي المرسلات قل لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، كذا كذا كذا، هذه تشرح تلك. نأتي مثلا في سورة الذاريات نركز إن المتقين في جنات
1: وعيون.
0: وعيون في جنات وعيون
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
0: بارك الله فيك. سبحان الله.
1: تخبر لا ظليل ولا يغني
0: من اللهب.
1: من اللهب.
0: أولئك يقال لهم، انظر إلى دقة وعظمة القرآن، إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. لما ذكر ظل المشركين في النار ولا يغني من اللهب ذكر المتقين في ظلال. هذا التناسق الذي لا يستطيع أن لا أقول لا ينكره أحد. وتخيل أن القرآن الكريم نزل في 23 عاما ويراعي كل هذه الملابسات والاعتبارات. بارك الله فيك. جيد، فقط لم يتحدث عن المتقين فقط في سورة، لا، في سورة الصافات قال أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، تكلم عنهم، وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر المتقين، هؤلاء أيضا متقون. فحديث ووصف للمتقين في مشاهد جميلة متناسبة فيما بينها. في سورة الذاريات التي نحن بها أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: سؤال استنكاري.
0: جميل، استنكاري. أتواصوا به بما يقولون في محمد من صفات بل هم قوم طاغون. شيمتهم الطغيان، صفتهم الطغيان. هذا وين؟ في الذاريات.
1: نعم.
0: جيد. في النازعات، في النازعات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، الحديث عن الذي طغى يعني تجيب الأخرى، وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. في سورة الصافات وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
1: سبحان الله.
0: لماذا لا يوجد طاغون طاغين إلا في هذه الأسرة؟ يوجد بجهة أخرى، لكن انظر إلى التجاذب فيما بينها. الملائكة ماذا قالوا حينما سألهم إبراهيم في سورة الذاريات؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعنون من؟ قوم لوط.
1: قوم لوط. نعم نعم.
0: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين.
1: اللي هو ابن أخو إبراهيم.
0: بارك الله فيك. جميل. أنا يهمني الأوصاف. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ترد على ماذا نفعل بهم؟ لنرسل عليهم حجارة من طين ترد عليهم الصافات قل كذلك نفعل بالمجرمين. مثل ذلك الجزاء. انظر يا أخي، ترد سورة المرسلات تؤكد إن عفوا كذلك نفعل بالمجرمين أيضا بصر. هذا يجعلنا نقول إنها من مشكات واحدة. جيد. سورة الصافات كما تعرف ومر علينا، نبدأ بما نحن فيه. الذاريات هي الأصل الآن. قصة ولادة إسحاق، التبشير بإسحاق وهو الغلام العليم
1: من سارة.
0: من سارة سنفصل فيه ما الفرق بين الغلام العليم والحليم.
1: المهم. وهل هو، لأن بعضهم قال إسماعيل وبعضهم قال إسحاق.
0: بارك الله فيك. سنفصل إن شاء الله. المهم القصة تعرفها. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. أين وردت؟
1: هنا. الذاريات.
0: يعني وفرغ إلى أهله إلى غير ذلك.
1: وردت في موضع آخر
0: في الصفات
1: هكذا.
0: نعم.
1: فضحكت فبشرناها.
0: لا لا، أترك في سورة هود تلك بشرة ثانية، لكن على نفس النسق. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما التبشير بالغلام الحليم والعليم أيضا ورد في هود، لكن التناسق أكثر بين الصورتين الصافات والذهريات. أما التفصيل أستاذ محمد سنلجئه إن شاء الله. لما يتحدث الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ذلك في مقدمة سورة الذاريات، قال عن فرعون فأخذناه وجنوده
1: فنبذناهم في اليم وهو مليم،
0: وهو مليم، وقلت يومها مليم أتى ما يلام عليه، هو مليم فرعون
1: اسم مفعول،
0: اسم لا اسم فاعل،
1: اسم فاعل
0: من ألام يليم فهو مليم.
1: نعم.
0: وتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم قال له فتولى عنهم فما أنت بملوم في نفس السورة. اذهب إلى الصافات تكلم عن يونس فقال فالتقمه الحوت وهو مليم. هذا دليل قاطع لا يوجد في كل القرآن وهو مليم،
1: وهذا في الصافات وليس في سورة يونس.
0: لا في سورة الصافات. فالتقمه الحوت وهو مليم، أتى يونس عليه السلام ما يلام عليه، لكن ما يلام على يونس غير الذي يلام عليه فرعون. فرعون يلام على الكفر والشرك والنار، أما يونس أتى بخلاف الأولى كما تعرف وغضب من قومه. فهذه بعض لما تحدث عن إغراق فرعون قال فنبذناه، أنت ذاكر، فنبذناهم في اليم. انظر إلى كلمة النبذ، في آيات أخرى كثيرة يقول فأغرقناهم،
1: صحيح،
0: إلا في سورة القصص أيضا يقول فنبذناهم، ومن المؤكد أن ثمة شيئا لكن أنا لم أهتدي إليه. لكن العادة أستاذ محمد حين يتحدث عن فرعون يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، في آية أخرى فأغرقناه ومن معه أجمعين، في آية أخرى يقول فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. جيد، هنا ماذا قال؟ فنبذناهم في اليم، يناسبها في الصافات فنبذناه بالعراء وهو سقيم.
1: سبحان الله.
0: نعم، أنت تحكم والمشاهد يحكم والمتدبر في هذا الكلام يحكم. جيد، تعال معي إلى قصة موسى هنا، كيف قال الله عنه وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. ما هو السلطان المبين؟ الحجة
1: القاهرة
0: البينة، المعجزات، اليد، العصا، إلى غير ذلك. سلطان مبين في سورة الصافات، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. لكن أيضا وردت سلطان مبين في سور أخرى، لكن أنا أجمع ما يجمع الروابط. يعني جيد، هنا في سورة الذاريات قال الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم، فتولى تركهم أعرض عنهم فما أنت بملوم. انظر فتولى عنهم، في سورة الصافات قال فتولى عنهم حتى حين، وقال له وتولى عنهم حتى مرتين،
1: يعني فتولى عنهم حتى حين فما أنت بملوم.
0: جيد، هنا هذه تكمل الأخرى وأتت السورتين بركة. سورة الذاريات التي رأينا جزءا منها المرة الماضية فيها مشاهد العذاب، ذكر المكذبين، وفي عاد وفي ثمود وفي موسى، يعني يقصد في فرعون، وذكر قوم لوط كيف عذبهم، ذكر مشاهد التعذيب، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح، وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا لنرسل عليهم حجارة من طين. أنت معي؟ في سورة الصافات ذكر العكس، إن جاء الرسل، هنا ذكر إهلاك الأقوام وهنا ذكر إن جاء الرسل أنفسهم. قال مثلا سلام على نوح في العالمين، سلام على موسى وهارون، سلام على إبراهيم، نفس الرسل، هنا ركز على الرسل وهنا ركز على الأقوام، وهذا تقابل جميل وممتع يجعلنا نفهم جيدا ما بين السورتين من تجاذب ومن تقابل ومن اتساق. في سورة الصافات يستعجلون وفي سور أخرى، لكن قال لهم وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. هنا قال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا الذي كنتم به تستعجلون. نأتي إلى نوجز إن شاء الله توظيف الجار والمجرور بنفس الصيغة، حتى حين، انظر في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، في الصافات قال فتولى عنهم حتى حين، قال لهم مرتين وتولى عنهم حتى حين، ليس اعتباطيا، هذا القرآن محكم والله ولله المثل الأعلى، كما نسق الله هذا الكون بأجرام بمجرات بشموس، زين القرآن بلبنات عجيبة. انظر إلى فرعون حين وصفه فقال فتولى هو فرعون بركنه وقال عن محمد ساحر، عفوا عن موسى ساحر
1: أو مجنون.
0: قريش قالوا في نفس الصورة أتواصوا به
1: بل هم قوم طاغون
0: إلى أن قالوا عن محمد ما أتى من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. في الذاريات اذهب إلى سورة الصافات قال أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون.
1: سبحان الله.
0: نعم، فهذه بعض الروابط أنا أتيت بها الذاريات. تعال إلى الصافات مع المرسلات تجد العجب، تعال إلى الصافات مع النازعات مع غيرها وهكذا.
1: ما وجدتك ذكرت العاديات في شيء؟
0: العاديات لأنها تختي أولا قصيرة، بارك الله فيك، شكرا، وهي من نفس الأسرة لكنها ركزت على العاديات وهي الخيل العاديات القادحات التي تقدح بحوافرها، عاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وصف للخيل في تثبيت العقيدة وهو الجهاد. لم أجد معها كثير لأنها أولا قصيرة لكن هي من نفس الأسرة، ولعل ثمة أسرار أنا لا أعرفها.
1: لكن سبحان الله وأنت تتحدث دكتور هذا يعني يجعلني أفكر أن هذه العلاقات ما بين هذه الأسر، هذه العلاقات التي استطعنا أو استطعت فضيلتكم الوصول إليها، لكن ثمة علاقات أخرى تربط هذه السورة بصور أخرى كذلك،
0: بطرق أخرى. نعم الله.
1: وهذا يبين أن القرآن كله
0: نعم ما شاء الله
1: يعني محكم نظم واحد. سبحان الله
0: فيك. وما تفضلت به صحيح 100%. أنا الآن ذكرت بعض الأشياء والله، وأنا أقرأ بالأمس وما قبل وجدت شيئا جديدا، أنا جيت كتبت كتابا فيها لكن لم أكن على أشياء أخرى تتضح كلما نظرت من زوايا. الآن قبل قليل قرأت لك ماذا قال عن أصحاب الجنات في سورة الصافات، هذا أنا ما ذكرته في كتابي. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، مكرمون في الجنة.
1: نعم.
0: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين؟
1: مكرمين.
0: يا أخي أنت تغفل، أنا أغفل. ومن المؤكد أن سورة الذاريات لها روابط أخرى، هذا قرآن محكم أنزله.
1: ولذلك سبحان الله كان من أجمل الأوصاف التي وصف بها القرآن أن عجائبه لا تنتهي.
0: نعم. وغرائبه لا تنفد.
1: لا تنفد.
0: ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبأ منه العلماء، ولا يعني ولا يبلى على الأيام. كلام رب العالمين العلام الحكيم سبحانه وتعالى.
1: الله
0: يبارك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروة. الواو للقسم
0: طبعا.
1: والذاريات هي الرياح التي تذرو هكذا. طيب لما بدأ هذه البداية ولما أقسم بالرياح التي تذرو؟
0: بارك الله فيك، هذا مطلع فريد من حيث القسم. طبعا كلها أقسام، والصافات قسم، والمرسلات قسم، والنازعات قسم، قاف والقرآن المجيد قسم، هنا أقسم بالرياح الذاريات. الرياح تذرو كهشيم تذروه الرياح. تذروه بمعنى تبعثره، تبثه، تنشره،
1: تحركه.
0: ما معنى تذرو؟ هذا هو البث والنشر في فضاء واسع، هذا هو الذرو، صفة من صفات الرياح. جيد، هذه الصفة بسيطة. هذه عندما الرياح في الكرة الأرضية، أول لو جئنا إلى الفيزيائيين وأصحاب الجو وقلنا لهم ما تعريف الرياح، قل الرياح هو تيار هوائي فوق السطح البحري أو الأرض. أي تيار هوائي يمشي في اتجاه معين فوق السطح البري أو البحري هو الرياح. هذه الرياح منها الريح القاصف، الريح الإعصار، الريح الطيبة، الريح التي تدمر، أنواع من الرياح. لذلك عندما كانت تعصف الريح وتهب كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحة، لأن إذا كانت ريح في اتجاه واحد تدمر.
1: فالرياح مبعثرة
0: من اتجاهات مختلفة
1: متفرقة،
0: تعطي التوازن، تعطي التوازن للسفن لكذا لكذا. جيد. والذاري قسم عظيم. أولا سأشرح لك شيئين حتى أصل لما تفضلت به. الذاريات هي الرياح، فالحاملات
1: السحب
0: بارك الله فيك، فالجاريات
1: السفن التي تجري في
0: فالمقسمات
1: الملائكة
0: تقسم أمر الله.
1: نعم.
0: هذا الرأي أنا أريد أن أشرح ثم أعود لسؤالك الجميل. رأيان في التفسير كبيران جدا، الرأي الأول أنها ذوات مختلفة، الذاريات هي الرياح، الحاملات هي السحب الثقال.
1: وإن كان ثمة علاقة؟
0: طبعا بينهم علاقة، أنا أتكلم الرياح غير السحب صح؟ الجاريات هي السفن التي تجري وتمخر عباب البحار والمحيطات.
1: وجرينا بهم في ريح طيبة.
0: بريح طيبة، لا جرينا بهم في الفلك.
1: وجرينا بهم نعم.
0: نعم، بريح طيبة.
1: نعم.
0: بعد ذلك المقسمات، أمر الملائكة تقسم أمر الله. هذا التفسير بارك الله فيك هو التفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن علي رضي الله عنه، عن ابن عباس، عن عدد كبير، موجود في كل التفسير، يعني في رواية عن علي بن أبي طالب، عن خالد بن عرعرة، قال ما الذاريات؟ قال الرياح. ما الحاملات؟ قال السحب، قال السحاب. فالجاريات يسرا؟ قال السفن. فالمقسمات أمرا؟ قال الملائكة. يروى نفس الحديث عن عمر بن الخطاب أنه سأله أحدهم يسنى ابن البكاء على ما أظن، فأجابه يعني وعزره عمر بن الخطاب لأنه رآه يسأل عن أشياء يلح عليها بالسؤال. هذا المعنى صحيح ومروي في الأثر وسأتحدث عنه. المعنى الثاني، الذاريات هي الرياح والحاملات هي الرياح تحمل السحب، والجاريات هي الرياح تجري بأمر ربها، والمقسمات هي الرياح تقسم الأمطار في الأماكن التي أذن لها الله.
1: فإذا القسم بشيء واحد،
0: بشيء على شيء واحد بأوصاف
1: متعددة.
0: متعددة. الذي نحن نقدمه للسادة المشاهدين المتدبرين في الذكر نقول يتسع لهذا وذاك،
1: وهذا من الاتساع في المعنى.
0: من الاتساع في المعنى يا أخي، لماذا نحن نحجر؟ الصحابة لم يكونوا مخطئين عندما قالوا الذاريات الرياح تذروا، تذروا ماذا؟ تذروا الأتربة، الأبخرة، الجزيئات من الماء، كل شيء تذروه الرياح ينطبق. فالحاملات السحب تحمل الماء،
1: بخار الماء،
0: بخار الماء، وهو يتبخر ويتشكل في سحب.
1: الحاملات الآن الرياح تحمل الطائرات حتى.
0: جيد.
1: في هذا العصر يعني.
0: صحيح. فالجاريات السفن التي تجري في الفلك،
1: هذا رأيي،
0: في البحر عفوا،
1: هذا رأيي،
0: رأيي أنا معك. فالمقسمات الملائكة تقسم أمر الله، جبريل، ميكائيل، كل الملائكة الذين المكلفون بتوزيع الأرزاق، بتوزيع أشياء كثيرة موجودة. ما الذي يمنع أن نوسع الدلالة ونقول أيضا الذاريات هي الرياح التي تذرو، بعدما تهب وتذرو تحمل السحاب، وهو الذي يثير سحابا. في آية قرآنية أذكرها فقط، أولا الذاريات من القرآن، فأصبح هشيما تذروه الرياح. إذن هي نأتي إلى الحاملات، وهو الذي يرسل الرياح فتثير بشرا بين يدي رحمة، حتى إذا أقلت سحابا
1: حملت،
0: حملت. إذن ما التي تحمل؟ الرياح. تجري ولسليمان الريح تجري عاصفة تجري بأمره.
1: فإذن هي جاريات،
0: فهي جاريات. وفي آية أخرى فسخرنا له الريح تجري بأمره. تجري،
1: وهذا تفسير القرآن بالقرآن،
0: بالقرآن. فالمقسمات أمرا، عندما تأتي هذه الرياح بالسحب وتجري بها إلى أماكن تقسمها وفق ما يريد الله. إذن هذا من التوسع الدلالي. يقول الزمخشري علامة البلاغة، إذا كانت الذوات مختلفة فكأنه قال أقسم بالذاريات رياح، فالسحب الحاملات، فالسفن الجاريات، فالملائكة. إذن ترتيب في المقسم به، ترتيب في المقسم به. لو كانت الذات واحدة وهي الرياح، إذن تقسيم، عفوا قسم فيه ترتيب وتعقيب لأعمال الريح
1: أو لصفاتها،
0: لصفاتها تهب فتذر فتحمل فتجري فتقسم. وكلها هنا تفيد الترتيب والتعقيب، وهناك تربط بين ذوات مختلفة. تضحت الصورة سيد محمد؟
1: واضح،
0: بارك الله فيك. الآن لماذا هذا القسم الذي الله تعالى
1: قبل لماذا هذا القسم دكتور؟ لأن هذه نقطة يعني كثير ربما البعض لا يفهمها في القرآن. ألا وهي قضية أن يكون للمفردة المعجمية الواحدة أكثر من معنى. يحتمل، تحتمل هذه المفردة المعجمية أكثر من معنى. هذا البعض يراه يعني شيء من التأويل، والبعض يراه شيء من اتساع في الدلالة أو الدلالة. فبالتالي لا يجب علينا أن نخطئ أصحاب الآراء الأخرى التي قالت بأقوال ربما تختلف عن القول الذي نرتاح له هكذا.
0: صحيح.
1: حتى لا يفهم فاهم بأنه والله في تأويلات كثيرة، إلى أين نذهب، ماذا نقول؟ يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر، الكوثر قال البعض به منه نهر في الجنة، والبعض قال الخير الكثير العميم، البعض قال القرآن، البعض قال يعني
0: نعم
1: مسائل كثيرة.
0: بارك الله فيك، نعطي دقيقة في هذا. أولا نعم، التوسع في الدلالة الذي نحن بصدده شيء عظيم، بالعكس هذا من إعجاز القرآن. شريطة ألا تتناقض المعاني، لما نقول إن أعطيناك الكوثر، الكوثر فوعل من الخير الكثير، فهو خير كثير، والقرآن خير كثير، والإسلام خير كثير، إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة كثير، يعني هذه المعاني لا تتناقض، إذن يجوز توسيع الدلالة. أما التأويل الذي لا يرتاح إليه، الذي لا أساس له لا من قرآن ولا من سنة ولا من
1: ولا
0: لغة،
1: من لغة
0: ولا من لغة ولا من نص سني يعضده، هذا تأويل محض. لما واحد يقول كما قلنا قاف وردت أخبار، دعني أقول
1: جبل في
0: جبل السماء كذا، جبل من زمرد،
1: أين ما يعضد هذا القول؟
0: لا يوجد، هذه روايات كلها ضعيفة وموضوعة. لا، هناك من يأتي بأشياء أخرى. أستاذ محمد، مرج البحرين يلتقيان، الباطنية والموغلة يقولون البحرين الحسن والحسين، موجود في الكتب. جيد، هذا تأويل ما أنزل الله به من سلطان،
1: وفسروا الجبت والطاغوت كذلك ببعض
0: بكذا وكذا، فهذا لا يجوز أبدا، هذا التأويل المذموم. أما إذا كنت أنت توسع الدلالة، والدلالة يقال بكسر الدال وفتحها، وتعتمد على اللغة، تعتمد على النصوص من السنة، على القرآن بالقرآن، فهذا مقبول. نحن الآن عندما قلنا الذاريات تدر والحاملات هي السحب تحمل الماء، وهي الرياح تحمل السحب، السحب ما الذي يحملها؟
1: الرياح.
0: إذن يجوز هذا ويجوز ذلك،
1: وأتينا بما يعضد هذا القول من القرآن،
0: من القرآن الكريم. لما قلنا الجاريات هي السفن، ذكرني بآية سورة الشورى عندما قل جوار في البحر كالأعلام،
1: الرحمن، سورة الرحمن، وله الجوار
0: المنشآت في البحر كالأعلام. وفي سورة الشورى أيضا ذكرناها بأن الجوار التي تجري كالأعلام، إذن السفن تجري. وفي آية أخرى وأيضا الريح تجري، أنت لماذا تحجر علي؟ ماذا ما المعنى غير متناقض ولا يدعو إلى البعد، وهو متسق بالعكس. ثم الإمام عبد الرحمن حبنك الميداني، كثير من الإمام طاهر بن عاشور قالوا أن تحمل على الرياح التي تهب فتذر فتحمل فتجري فتقسم أولى في الاتساق، ونحن لا ننكر ما قال الصحابة في الحديث، وقد تعني هذا وذاك.
1: واضح،
0: بارك الله فيك.
1: الآن السؤال، لما يقسم هذا القسم؟
0: أولا هذا كثير من الأشياء، ليس هنا فقط، لما نأتي والشمس وضحاها لماذا أقسم الله بالشمس، والليل إذا يسري لماذا أقسم الله. أولا الله تعالى ليس بحاجة إلى أن يقسم جل جلاله، وعندما سمع ذلك الأعرابي والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، قال من الذي أغضب الجبار حتى يقسم،
1: يا سبحان،
0: وخر مغشيا عليه. من الذي أغضب الله حتى يقسم؟ وليس لا داعي لأن يقسم، ولكنه جل جلاله يقسم تنبيها للمقسم به. انظروا إلى هذه الظاهرة، أنتم لا تنتبهون لظاهرة الرياح، لا تنتبهون لظاهرة السحب، لا تنتبهون لظاهرة جري السحب جري الرياح، هذه ظواهر طبيعية فقط جاءت من
1: تنبيها وتنويها بالمقسم به.
0: لأن المقسم به يدل على الله.
1: طيب، والمقسم عليه
0: أيضا يدل على الله، هو يؤكد هذا بذاك.
1: لا، أنا أقصد يعني كذلك رفعة من شأن المقسم عليه،
0: رفعة بشأن المقسم عليه يؤكده، ورفعة بشأن المقسم به، هذه أشياء عظيمة. يقسم الله بالرياح، بالأمطار، يقسم بالشمس، هذه الأجرام، الشمس، الضحى، الليل، يقسم بالوقت عظيما للوقت الذي يهدره الناس، يقسم الله بالسماء، يعني السماء شيء بسيط، السماوات العظيمة العجيبة الواسعة بملايين السنوات الضوئية في طولها وعرضها، الله ينبهنا لها. النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، أنت ترى النجم أم موقعه؟ هذا قول واحد واحد الآن في الفيزياء الفلكية، عندما ترى نجما أنت ترى موقعه وهو قد سافر قبل 50 شهرا.
1: سبحان
0: كل نجم تراه أنت ترى موقعه. من دل محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من غار حراء ولا من مكة أننا نرى مواقع النجوم ولا نرى النجوم؟ أقسام عجيبة. هو يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، يفتح قوسين،
1: وإنه لقسم لو تعلمون
0: علم، لو تعلمون علم الفيزياء الفلكية، لو توغلون وتتعمقون في العلم عظيم، ولكن أنتم ما زلتم. فهو يدعون إلى العلم. إذن يقسم الله بظواهر طبيعية عجيبة تنبيها لها. نحن ذكرني آية يقول كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها
1: وهم
0: عنها معرضون،
1: وهم عنها معرضون.
0: فما يعني كم من واحد يقول لك يا أخي أنا بالأمس والله لا يعني رأيت، خرجت من صلاة المغرب رأيت القمر في جهة يعني مقابل بهذا الشكل، اليوم الصبح بعد الفجر رأيت القمر، قلت ما الذي جعله هناك؟ يا أخي الذي يرى القمر يدور بدرا والبارع بالأمس اليوم صباحا كان
1: مكتمل، نعم
0: المتكامل اللي هم يسمونه القمر
1: العملاق،
0: العملاق العملاق. جيد، رأيته أنا بنفسي، أنت الرجل البسيط.
1: طبعا مع الإشارة إلى أن هذه الحلقة ربما تبث بعد أن يمضي القمر
0: يوم 26 ماي القمر العملاق. جيد، تراه من هنا، تخرج غدا من المسجد تراه من الناحية، ما الذي يديره؟ الطبيعة، الطبيعة لا تفعل شيء. لذلك الذي يرى الكون والشمس تشرق وتغرب ويرى القمر كل يوم يتحرك ولا يتأثر بهذه البسيطة الشمس والقمر بحسبان، إن هذا لميؤوس من قلبه يحتاج إلى فتح القلوب. الله يقسم بهذه الظواهر تنبيها لها وإذا وليس بحاجة إليها وتعظيما لها. أنت قلت رقم 2 يعظمها، انظروا إلى ما فيها. أقسم جل جلاله بحياة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأنت تعظم من تقسمه وحياتك يا محمد تعظيما له وتثبيتا له. ولله أن يقسم بما شاء، نحن البشر لا يجوز أن نقسم إلا بالله تعالى. جيد، قال الفخر الرازي، هذا رجل عقل جبار في القرآن في تفسير القرآن،
1: مفاتيح الغيب،
0: مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب، الفخر الرازي قال لماذا أكثر الله من القسم؟ العرب في معهودها الثقافي الفلسفي الاجتماعي كانوا يعرفون ويعتقدون أن القسم الكثير يخرب الديار.
1: هكذا
0: الذي يقسم كثيرا يقولون فلان أقسم قسما يذر الديار بلاقع. يعني الذي يكثر من القسم ولا يكون محقا والله قد يخرب الله بيته وعائلته. القسم يخرب الديار،
1: يعني القسم كان جزءا من موروثهم الثقافي.
0: وهم يرون محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن أقسام وأقسام، وهو يزداد خيرا وبركة ونماء وسعادة. هذا هو الخير، لأنه لو كان والعياذ بالله غير محق لأصابه شؤم القسم، يقسم بالشمس يقسم بالليل والنهار يقسم بالله فهو رب السماء والأرض ولا يصيبه شيء، بل يزداد أمره انتشارا ويزداد دينه توسع والحق ظهورا. فهذا بركة الأقسام. وكما قلت لك يقسم بأشياء لإثبات أشياء، يركزنا أو ينبهنا إلى المقسم به وينبهنا إلى المقسم عليه. وأنت أستاذ محمد أيضا آخر كلمة في القسم، عندما يأتيك واحد الآن يأتيك ويقول لك أستاذ محمد نبئت كذا، يعني أو يخبرك بخبر أنت توليه اهتماما، لو يدخل عندي يقول أستاذ محمد والله إنني سوف، بمجرد ما يقسم أنت تنتبه زيادة
1: طبعا،
0: لأن هذا يريد، ما الذي يريد؟ البداية بالقسم تستصغي الجهة الثانية. والقرآن يبدأ ويقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، يا أخي ماذا يريد هذا؟ ماذا يريد الذي يقسم؟ فأنت تنتبه إلى المقسم عليه ويثير انتباهك.
1: ذكرني بالبيت بالشاعر حينما قال أقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش
0: وجرهمي
1: يمينا
0: نعم
1: أقسمت يمينا لنعم السيدان أنت وزهير بن سلمة.
0: زهير بن أبي سلمة يمدح الرجلين الحارث
1: اللذين أقاما الصلح بين
0: القبيلتين.
1: نعم نعم
0: ما شاء الله عليك.
1: فالقسم هذا من معهود العرب الثقافي، وكانوا لا يقسمون لأي شيء.
0: نعم.
1: وحتى أكبر دليل على أن القسم من من من أدبياتهم، تجد الألفاظ الدالة على القسم كثيرة كثيرة في اللغة العربية يعني، وحتى الحروف، حروف القسم،
0: والله
1: والله بالله
0: تالله
1: والهمزة والهمزة كذلك، يعني هذا من الثراء اللغوي،
0: من الثراء اللغوي. نعم، وقسمي وديدني قسم، وعندما يقول لعمرك ولعمر الله،
1: وفي قسم توقفنا عنده قبل فترة طويلة جدا، من غير الشائع كثيرا استعماله، ورد في القرآن
0: تالله،
1: لا ليس تالله، الآن لا أذكره في الحقيقة.
0: نعم، وقيله يا ربي إن هؤلاء، أقسم بقيله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ربما هذا أيضا من الأقسام النادرة،
1: لكن في كذلك سأذكره إذا يعني.
0: فالله سبحانه وتعالى نوجز فنقول يقسم جل جلاله بالرياح الذاريات وبالسحب الحاملات، سنعود للغة الآن، الحاملات للماء، وبالسفن الجاريات، وبالملائكة المقسمات، إنما توعدون لصادق، وسنشرح. نأتي من ناحية اللغوية أستاذ محمد، والذاريات ذروا، ذروا مصدر مؤكد للفعل ذرى، الذاريات التي تذروا ذروا، تذروا الأبخرة، تذروا الجزيئات الماء، تذر التراب ذروا، فهذا مصدر مؤكد.
1: هذا مصدر من حيث الاشتقاق، لكن من حيث اللغة يعني، من حيث الإعراب،
0: الإعراب مصدر مؤكد، مفعول مطلق للفعل ذرى، للفعل ذرى
1: المتضمن،
0: المتضمن في اسم الفاعل، كأنه قال والذاريات تذروا ذروا،
1: تذروا الرياح ذروا،
0: ما شاء الله، واسم الفاعل يعمل عمل فعله.
1: صحيح،
0: بارك الله فيك.
1: وطبعا هذا كذلك من محسنات، هو اشتقاق جناس اشتقاقي،
0: بارك الله فيك. والأصل أن الموصوف محذوف، انظر البلاغة، هي بلاغة
1: سبحان.
0: والرياح الذاريات ذروا، وأين الرياح؟ خلاص يدل عليها، بارك الله فيك. والذاريات ذروا، فالحاملات الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أو تفيد الترتيب بين الذوات كما قلت لك قبل، فالحاملات، فالسحب الحاملات حملا وقرا، وقرا أي ثقيلة، الوقر بكسر الواو ثقيلا، الوقر هو الصمم، في آذاننا وقر أي ثقل في الصمم، هذا التفريق في اللغة. فالحاملات الماء حملا وقرا، فالجاريات السفن، فالسفن الجاريات جريا ذا يسر، جريا يسرا، فهنا صفة لنوع الجري،
1: جريا يسيرا،
0: بارك الله، لينا هينا بريح طيبة، إذن هنا صفة. فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم الأوامر أمرا، فأمر مفعول به للفعل قسمه، للاسم الفاعل،
1: لاسم الفاعل، نعم،
0: الذي يتضمن عمل فعله.
1: صحيح.
0: فالمقسمات الأمور أمرا، واضح أستاذ محمد، تأتي مفعول به، جيد، هذا التعبير كله، أو نتركه على الرياح فأيضا تنطبق، بارك الله فيك. إنما توعدون لصادق، المقسم عليه، ننتقل حتى تتضح الصورة،
1: لكن قبل أن ننتقل طبعا نشير إلى, إلى, إلى, إلى وضوح الجرس والإيقاع. نعم. والذي أعطى سهولة في النطق، ارتياح، انجذاب للنص القرآني.
0: نعم.
1: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرة.
0: نعم.
1: وهذا طبعا يتأتى في التلاوة بشكل أوضح كذلك،
0: بارك الله فيك. إيقاع صوتي جميل، أساسه تناسق في البناء العبارة زائد اتفاق في الفاصلة. ذاريات تقابلها الحاملات، الجاريات المقسمات، ذروة تقابلها وقرة، يسرة، أمرة، العبارات متناسقة، الراء متحدة تقريبا في ثلاث مواقع منها، هذا يعطي الإيقاع. ما هو الإيقاع؟ هو تراتبية بناء الجمل في نص أدبي قرآني كما تشاء. طبعا جمال القرآن من أي جهة، والله لو ظللنا ساعات نتكلم عنها.
1: صحيح.
0: لا أنا أعرف،
1: لن فيها حقها سبحان.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: إنما توعدون لصادق، هو مقسم عليه لكن أكد بإن كذلك.
0: طبعا أقسم عليه وأكده، إن الذي، هنا ما هي المفتاح؟ إن الذي توعدون لصادق، إذن ما هنا؟
1: موصولة،
0: بارك الله. إن الذي، ما هو الذي وعد به؟ يوم القيامة. إن الذي توعدونه، الهاء حذفت، لصادق. ممكن أن تكون ماء مصدرية، إن الإيعاد لصادق، مصدرية وتؤول بمصدر، إنما توعدون، إن الإيعاد،
1: إن وعدكم،
0: إن وعدكم، لكن أنا قلت الإيعاد. لماذا؟
1: لماذا؟
0: لأن الفرق بين الوعد والإيعاد، الوعد يكون حسنا والوعيد والإيعاد يكون فيه يعني نذير، فيه خوف. والصورة موجهة لمن؟
1: للمشركين،
0: للمشركين يكفرون بيوم القيامة. إذن هذا وعد أم إيعاد؟
1: إيعاد.
0: إنما توعدون لصادق، كلمة توعدون تأتي من الوعد ومن الوعيد، الأولى أن نحملها على الوعيد لأن الخطاب للمشركين المكذبين. لصادق، أصل كلمة صادق اسم فاعل، أصل الكلام إنما توعدون للصدق، لأن الإيعاد الموعود به هذا غير عاقل،
1: يوصف بالصدق،
0: يوصف بالصدق. من الذي يوصف بصادق؟
1: العاقل،
0: العاقل، بارك الله فيك. هذا عكس الاستعمال يؤدي إلى البلاغة.
1: لكن يقال في العربية خبر صادق،
0: جميل، هذا من البلاغة. لكن المفروض من اللي يكون صادق، الخبر أم المخبر؟
1: صاحب الخبر،
0: صاحب الخبر صادق. إذا كان الخبر صادقا فما بالك بصاحب الخبر. هنا يقول أتى بصادق ووصف المصدر، وصف المصدر المؤول. أنت معي سيد محمد؟ إنما توعدون، إن الإيعاد صادق، باب أولى الذي يعد هو أصدق وصادق، وهذا من المجاز العقلي. اللغة العربية يقولون بحر باحر، مطر ماطر، شعر شاعر. إذا كان الشعر شاعرا فصاحبه أشعر، وليل أليل. العكس أيضا في اللغة، عندما أنت تصف إنسانا تصفه تقول هذا الرجل أديب، لا، هذا أدب جم، هذا صدق. إنسان لما تصفه بالمصدر مبالغة، والحدث عندما تصفه باسم الفاعل مبالغة. هو العكس في اللغة العربية، الأصل أن الخبر صدق والمخبر صادق. إذا عكسنا وقعنا في البلاغة، قلنا المخبر صدق قمة، الخبر صادق قمة القمم. هنا أتى من هذا القبيل وقال إنما توعدون لصدق صادق، على شاكلة شعر شاعر وبحر باحر كما يقول اللغويون. اتضحت الصورة صلى الله عليه وسلم؟ الله يحييك. إنما يعني يجوز الوجهان، مصدرية أو موصولة. إن الذي توعدون، ما الذي توعدون؟ يوم القيامة، وقوع البعث، وقوع المداينة في يوم البعث والجزاء. وإن الدين لواقع، أين واقع في ذلك اليوم؟ وإن الدين وإن الجزاء لواقع. فانظر إلى هذا المقسم عليه، أثبته الله بالقسم العظيم الذي مر، بارك الله.
1: طبعا تحدثنا حول المؤكدات، أنه جاء مقسم عليه، أو جاء مقسما عليه،
0: نعم،
1: وكذلك إن،
0: نعم،
1: واللام المزحلقة، واللام المزحلقة،
0: بارك الله فيك،
1: كذلك هذه كلها، والجملة الاسمية طبعا،
0: نعم، بارك. إنما توعدون لصادق،
1: وإن الدين لواقع،
0: أيضا الإن والاسمية واللام المزحلقة، كل هذا يؤدي إلى القسم، ويؤدي وتخصيص الأمور هذه المذكورة كلها تؤكد يوم القيامة، بارك الله فيك، والمقسم عليه.
1: طيب، الآن يقول الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق، وإن الدين، قلنا الجزاء لواقع، والسماء ذات الحبك. هنا كذلك
0: قسم ثاني،
1: قسما ثانيا على مقسم عليه،
0: بارك الله فيك. إذن في ترقي في القسم، قسم بالرياح، رياح تكون فوق الكرة الأرضية يعني، ولو قلنا السحاب، السحاب لا يخرج من الغلاف الجوي، نحن ما زلنا في الكرة الأرضية، والسفن والمقسمات، قد تكون الرياح وقد تكون الملائكة. هنا ترقى في القسم وأعطى نوعا ثانيا، والسماء ذات الحبك، يقسم الله جل جلاله بالسماء. السماء عظيمة، والسماء بنيناها بأيد، والسماء رفعها ووضع الميزان، السماء خلق عظيم، لذلك ينبهنا الله إليه. والسماء ذات الحبك، الحبك في اللغة العربية له عدة معاني، اللغويون يقولون الحبك هو الشدة، الإحكام، النسج البديع،
1: ومنها الحبكة،
0: ومن الحبكة عندما نقول رواية فيها حبكة، قصة فيها حبكة والدراما قوية جدا. الحبك هو الشدة، النسج وإحسانه وتجميله. أذكر لك يعني ما قال العلماء حتى لا نطيل، والسماء ذات الحبك، علي بن أبي طالب يقول ذات الخلق الحسن، ابن عباس وسعيد بن جبير يقول حسنها واستواؤها، والسماء ذات الحسن والاستواء. الإمام ابن عباس في رأي آخر ذات البهاء والجمال، رأي آخر ذات الطرائق والخلق الحسن، الطرائق. سعيد بن جبير والضحاك يقول ذات الزينة، هي متقاربة. وأحدهم قال مجاهد ذات البنيان المتقن. يأتي ابن كثير فعلق عن كل هذه الكلمات جملة جميلة اختصرها، يقول وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء، فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء. انظر لابن كثير في القرن السابع الهجري يعبر عن السماء أشياء والله مكتشفة الآن، مكتشفة في العصر الحديث. الله يقسم بالسماء ذات الزينة ذات الشدة ذات الإحكام، ما المقسم عليه؟ شيء عظيم، فهو أتى بمقسم به عظيم على شيء عظيم آخر.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ دكتور وجزاكم الله خير الجزاء. سنكمل بإذن الله ما بدأناه في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله ألقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحببت أيها الإخوة والأخوات في الرسائل الثلاثة القادمة بإذن الله أن أضرب المثل ببعض الأخلاق الإيمانية المطلوبة، بعض الأخلاق التي تدل على حياة الإيمان في قلوبنا، ولعلني أبدأ بخلق عظيم وهو خلق السماحة، فنحن والله بحاجة إلى هذه السماحة. ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هنا سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا، نطرحه على نفسي وأنتم كذلك، نطرحه على الدوام: ما الذي يريده الناس منا عندما نتعامل معهم أيها الأحبة؟ نحن طبعا في كثير من الأحيان نفكر بطريقة معكوسة، أي نفكر في الذي نريده نحن من الناس، ولكن نغفل أو قد نغفل عما يريده الناس منا. دائما نبدأ بأنفسنا: ما الذي أريده أنا من زوجتي؟ ما الذي أريده من أخي؟ ما الذي أريده من جاري؟ ما هي الصورة التي أريده أن يتعامل بها معي؟ ولكنني قد أغفل أن أسأل نفسي هذا السؤال: ما الذي يريده الناس منا؟ ما الذي يريده هذا مني؟ ما الذي يريد هذا عندما أتعامل معه أن أتعامل به معه؟ من أعظم ما يريده الناس، الناس لا يريدون منا درهما ولا دينارا، أعظم ما يريده الناس منا عند التعامل معهم أيها الأحبة هو خلق السماحة. وأنا اخترته في الحقيقة من بين الأخلاق لأن هذا الخلق العظيم خلق خاص بمن قوي إيمانه، بمن استنار قلبه بنور الإيمان. السماحة أيها الأحبة تحتاجها الزوجة عند التعامل مع زوجها. لو سألت الزوجة اليوم ما الذي تريدينه من الزوج لقالت: أريده أن يكون سمحا. يحتاجه الجار عند التعامل مع جاره، يحتاجه الشريك عند التعامل مع شريكه، يحتاجه التاجر في تعامله في بيعه وشرائه، يحتاجه الموظف عند تعامله مع إخوانه وزملائه وأصدقائه، يحتاجه الطالب عند تعامله مع زملائه في الفصل، يحتاجه الأستاذ عند تعامله مع طلابه وزملائه. كلهم يقولون بصوت واحد أننا نحتاج إلى السماحة في التعامل. السماحة أيها الأحبة ما هي حقيقتها؟ ما قرأته عن السماحة يعيدها إلى معاني محدودة. السماحة تتركز على كل معنى يتعلق بالسهولة، فكل سهولة تتعلق بالسماحة، واليسر واللين والعفو وغض الطرف عن الهفوات، غض الطرف عن أخطاء الآخرين. فكم نحن والله بحاجة إلى هذه القضايا التي تضمنتها السماحة، تضمنت السهولة، تضمنت اليسر، تضمنت اللين، تضمنت العفو، تضمنت أن نغض الطرف عن أخطاء الآخرين، أن نتغافل كما يقول الإمام أحمد رحمه الله عن أخطاء الآخرين. هذه هي السماحة التي يرجوها أو يطلبها الناس منا. نحن بحاجة إلى هذه السماحة عند تعاملنا مع الآخرين، وإذا تعاملنا بالسماحة فقد فزنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل السماحة بالرحمة: رحم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، عندما يتعامل في بيعه، وإذا اشترى، وإذا اقتضى، وفي رواية إذا قضى. إذا اقتضى يعني إذا طلب قضاء حقه من الآخرين طلبه بكل سماحة، بكل يسر، بكل سهولة، بكل لين. وكذلك إذا قضى ما عليه من الدين قضاه بدون أن يماطل، بدون أن يتأخر، بدون أن يدخل في المماطلة التي تدخل الضرر على صاحب الدين أو صاحب الحق. هذه السماحة الإيمانية التي فقدناها اليوم في كثير من تعاملاتنا أيها الأحبة، فقدناها
كما فقدنا السكينة وفقدنا الطمأنينة في بعض البيوت فقدناها بسبب طبيعة الحياة المادية اليوم. الحياة المادية التي غلبت على حياة كثير من الناس، حتى والله بعض الناس تجهمت وجوههم وتقطبت جباههم وغلظت معاملاتهم مع الآخرين، بل وساءت كلماتهم وأقوالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب هذه السيطرة المادية على حياتنا. ووالله ثم والله لو التزمنا بالسماحة كما أرشدنا إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم لكان لها أثرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى في زيادة المحبة بين القلوب، لأثرت هذه السماحة في زيادة المودة بين النفوس، لرأينا تلك القلوب وقد تحابت في الله وقد اجتمعت تلك النفوس على المودة وعلى الرحمة وعلى المحبة. هذه السماحة أيها الأحبة التي نحن بحاجة إليها لها صور كثيرة. أنا لا يمكنني في هذه الدقائق أن أحصر صور السماحة، لأنه بكل وضوح وبكل اختصار وبكل تقريب صور السماحة تتعدد بحسب صور التعامل، ونحن لا يمكننا بحال أن نحصر صور التعامل. صور التعامل لا حصر لها ولا عد، الإنسان يتعامل عشرات بل مئات التعاملات في يومه وفي أسبوعه وفي شهره وفي عامه. ولعل من أول من يستيقظ الإنسان على معاملته هو الزوج أو الزوجة، فالسماحة في الحياة الزوجية سبب أساس من أسباب السعادة فيها. إذا كان الزوج سمحا في بيته تصف بالسهولة وباللين وبالرفق، أنه قريب سهل في بيته، وكذلك المرأة إذا اتصفت بهذه المواصفات كانت الحياة بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا الإنسان كانت سهلة حلوة طيبة مريحة سعيدة. وإذا كان الإنسان على خلاف ذلك منذ أن يستيقظ في الصباح سواء كان الرجل أو المرأة، كان على مع إنسان فقد السماحة، فالحياة معه بدون شك ستكون مليئة بالهم والغم والنكد. نسأل الله السلامة.

سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى، سمحا في كل معاملة، إذا ركب في السيارة، إذا تعامل في الطرق، إذا تعامل مع أصحاب الوظائف، إذا تعامل مع زملائه، سمحا في كل هذه المعاملات. لا يعرف الصلابة ولا الجمود على رأي واحد، بل يظهر فيه الرفق واللين والسهولة في كل هذه المعاملات. والإنسان منا أيها الأحبة، صدقوني، لو التزم بهذه السماحة وكان فيها صادقا، وكانت هذه السماحة تنبع من إيمان صادق، من نور قوي لهذا الإيمان في هذا القلب، صدقوني أيها الأحبة أن الناس سوف تحب هذا الإنسان. الناس أيها الأحبة سوف يحبون صاحب السماحة، تحبه الناس وتسعد بلقائه ويفرحون بلقائه، لأن أهل السماحة بوضوح وباختصار تستبشر القلوب والنفوس بلقائهم. أهل السماحة أيها الأحبة تسر القلوب والصدور والنفوس بالنظر إلى وجوههم. ولعلي أحبائي، لا أريد أن أطيل، لكن لعلي في آخر هذه الرسالة أريد أن أحذر الذين فقدوا هذه السماحة، أحذرهم من بعض السلوكيات التي إن وجدت دلت على أن أصحابها قد فقدوا السماحة. لأنه قد يسأل سائل: كيف أتعرف على أنني قد فقدت السماحة وأنا أعيش في هذه الحياة المادية التي ملؤها كما ذكرنا قلق واضطراب واحتكاك وصعوبة؟ هناك بعض السلوكيات، أذكر بعض هذه السلوكيات، منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: كثرة الخصومات. الإنسان الذي يكون من أصحاب كثرة الخصومات، الذي ينزلق في اللدد والخصومة، الناس غالبا لا تحبه. الناس لا تحب أن تتعامل مع إنسان يتصف بهذه الصفة التي تفقده معنى السماحة واليسر، الخصومة. إنسان تجده يتلبس بالخصومة في كل شيء، في أخذه، في عطائه، في بيعه، في شرائه، كثير الخصومات في يومه وليله. الناس يقولون: هذا الإنسان صاحب شر، هذا الإنسان صعب، هذا الإنسان يعني لا يمكن أن نتعامل معه. أمر آخر أيضا: كثرة الجدل. لا يليق بالإنسان الذي يريد أن يتصف بصفة السماحة أن يتعنت وأن يجادل في كل شيء، أن يتشدد في كل قضية من قضايا حياته الخاصة أو العامة. بعض الناس أيها الأحبة إذا تناقش معك في أمر علمي أو فكري أو سياسي أو اجتماعي، دخل معك في جدل ودخل معك في خصومة وارتفعت الأصوات، لا يستطيع بحال أن يوصل ما لديه من أفكار وما لديه من آراء بكل سهولة وبكل يسر. ولذلك الناس يصعب أن تتعامل مع من كانت هذه أخلاقه. هذه أيها الأحبة رسالتي إليكم، أن تفقدوا هذه السماحة في بيوتكم، تفقدوا هذه السماحة مع أزواجكم، تفقدوا هذه السماحة مع أبنائكم، تفقدوا هذه السماحة مع جيرانكم، تفقدوا هذه السماحة مع أصحابكم وإخوانكم وزملائكم في العمل، تفقدوا هذه السماحة في كل معاملة من المعاملات التي تقومون بها في حياتكم. فإن وجدتم أن الله تبارك وتعالى قد رزقكم هذه السهولة وهذه الليونة وهذا الرفق وهذا القرب من الناس، فاحمدوا الله تبارك وتعالى، فإن السماحة ما هي إلا علامة من علامات حياة الإيمان في قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا وأن يرزقنا السماحة في أخلاقنا ومعاملاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر مع رسالة نورانية جديدة بإذن الله تبارك وتعالى.

0: خير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة وهداية للعالمين وأنزل عليه التنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على مائدة القرآن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية، وحلقتنا لهذا اليوم هي الجزء الثالث من سورة الإسراء مكية النزول، وهي 110 آيات. بعد المدني الأول كما نذكر دائما في السالف، البرنامج الذي نمشي عليه في القراءة أو في هذه الحلقة نكرره مرة بعد مرة، ففي التكرار فائدة عامة. أولا، أهم شيء في التلاوة الوقوف، أهم شيء في التلاوة الوقوف، والوقوف حلية التلاوة. وكما تعودنا في هذه المدرسة، مدرسة جامع الدويش بشط الهنشير مع مدرسة جامع أبو شويرب كذلك بشط الهنشير، نكرر أن الوقوف، نقف على الوقوف الهبطية المغربية على ما هو عليه مصحف الجماهيرية. والآي أو عد الآي هو عد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاركات في هذه الحلقة مدرسة جامع الدويش ومدرسة جامع أبو شوير من شط الهنشير بسوق الجمعة. القراءة هي قراءة الإمام نافع من رواية الإمام قالون من طريق أبي نشيط بالوجه المقدم. ننتقل بعد ذلك إلى الفقرة الثانية، وهي القراءة الفردية، ثم بعدئذ ننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك استفسارات أو أسئلة أو تطبيق حول الأحكام والأصول والأداء والوقف والابتداء من خلال هذه الحلقة مع الطلبة، مع الطالبات في هذه الحلقة. وإذا كان لنا متسع من الوقت نستطيع أن نستمر في الأسئلة وفي التوضيح، فأرجو الله سبحانه وتعالى منه العون والتوفيق، إنه سميع مجيب. وعلى بركة الله نبتدي من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. أرجو رفع الصوت إلى أعلى بحيث تكون القراءة منسجمة، وتكون القراءة على وتيرة واحدة وعلى نغمة واحدة وعلى طبقة صوتية واحدة، وليس هناك خلل أو نشاز يذهب بجمال القراءة ويدخل من خلاله اللحن الجلي واللحن الخفي، فأرجو الله أن يجنبنا ذلك. يلا على بركة الله، والله ولي التوفيق. يلا.